0: Let the music play.
1: Ladies and gentlemen, this is a big moment.

وخدتني المدن وخدتني ناس المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

بك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن دايما صرتك في قلبي.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة، مرحبا بيكم في شهر جوان، مرحبا بيكم في أول جمعة من شهر جوان. ومحلي شهر جوان قداش تحسوا زادة داخل منظم، نهار الاثنين واحد جوان، نهار ثلاثة اثنين جوان منظم. إن شاء الله نعديو الشهر هذية كان وإحنا بصحة جيدة، كان إحنا زادة برشا نشاط، وخاصة التلامذة اللي تعدي الامتحانات البكالوريا في الشهر هذية. إن شاء الله يا ربي نسمعوا الزغريت في كل دار تونسية. إن شاء الله زادة الشهر هذية للطلب اللي عديوا فيه بالتوفيق إن شاء الله والنجاح، وإن شاء الله زيد الشهر ذي يكون شهر النتائج بالنسبة لبعض المستويات. إن شاء الله يا ربي يكونوا كان نتائج باهية، وإن شاء الله يفرح كل ولي وولية، وإن شاء الله يفرح كل صغير على قد التعب متاعه، وإن شاء الله يفرح زيد الإطار التربوي اللي بتبيع الهدف يقعد الأخير إنه الصغيرات وتلمذتهم وتعبهم خاصة متاع عام كامل يشوفوا الأكل متاعه في نهاية السنة الدراسية. يلا صباحكم إن شاء الله كله نشاط، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، صحة اليوم رجع بعد الكونجي والقنطرة المطولة. صحة ليكم إن شاء الله يا ربي ارتحتوا، وإن شاء الله تفرهدتوا، وإن شاء الله نجمتوا تعديوا وقت ممتع مع الناس اللي تحبوهم. وبخوفيتي بربي نحاولوا إن قد ما نجموا نستغلوا الوقت مع العزيز علينا والدينا عائلتنا. إن شاء الله ربي يرضيهم علينا الناس الكل. تحية ليكم من ما يصلكم صوت موزايكا فام. تحية ليكم كن تابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net. برشا انرجي بيها نبدأ بيها معاكم إن شاء الله جمعة، نبدأ بيها معاكم الصباح بعد شوية معادة مع الميتيون. ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. صباح برشا على رفيق اللي رفقنا في الإخراج جيلة الأسبوع ذي. بعد شوية زينا عنا موعد مع الأكتواليتي، ما تنسيوش زيدا أهم المواعيد المنتظرة نحكي فيهم بعد لحظات. هذا الكل بعد دا اون سيليكسيون تاع أغاني من القلب للقلب نهديوه لكم اليوم الصباح. هذه فايا يونان، غنية تونسية بأيدي تونسية وتلحين تونسي وتنفيذ زيدا تونسي. نفرح برشا كيف تسمعني تطفيت في أول ساعة. مرحبا بكم الناس الكل.
0: أول ساعة

ريتشاردز جانا كرال يو دونت نو مي. ان شاء الله نهاركم مبروك وصباحكم فل طريقة سلامة للجميع وين ما تسمعوا فينا. ان شاء الله يا ربي تخلطوا كين سلامات. وشكرا لكم على تفاعلكم معنا. بعد لحظات موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة كيفاش تكون بداية شهر جوان كيفاش تكون بداية الأسبوع. هذه كازيا جونز في فولن تو سيتي. أول ساعة مرحبا بكم. أول ساعة

0: 45 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. طريقة سليمة ليكم، بداية أسبوع خارقة للعادة. وقيت ناخذ فكرة على توقعات الجوية تصفيت في بوان ميتيو. ميتيو نحكي على بداية الأسبوع، نحكي على درجة الحرارة، نحكي على طقس اليوم الاثنين. طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف سحب بالمناطق الغربية، فالشرقية مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار تكون غزيرة مع تساقط البرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح فإنه تكون من القطاع الشرقي ضعيفة، فمعدد للبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 29 و 36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة زادة نحكيو على درجات الحرارة بالنسبة لتونس العاصمة تحديدا، فانو درجة الحرارة اليوم باش تكون بين 19 و 31 درجة، وحاليا درجة الحرارة في حدود 19 درجة. من هنا حتى تقريبا نص نهار أو ماضي ساعة تبدأ درجة الحرارة في حدود 30 و 31 درجة.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: بعد شوية موعدنا مع ليزيفينمون دو جور، نحكيو اكتواليتي، نحكيو اخبار، نحكيو زادا اهم المواعيد المنتظرة بالنسبة لليوم الاثنين 1 جوان. ان شاء الله يربي بداية شهر موافقة. اهم الاخبار تلقاهم بعد شوية في ليزيفينمون دو جور.

0: توليت حبيبي لي وصلنا للخمسة واربع واربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وقاية les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: خلينا نحكيو على أول اليوم أول رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس اليوم 31 جوان 7 متاع الصباح وهذا بش يكون بمطار تونس قرطاج الدولي. نذكر زادة أنه الخطوط الجوية التونسية كانت أعلنت بأنه رحلات العودة من الحج بش تنطلق بداية من نهار 1 وحتى تتواصل لنهار 14 جوان دونك زوز أسابيع هذوما من شهر رمضان من شهر جوان مش شهر رمضان من شهر جوان إن شاء الله دونك يكونوا العودة متاع الحجاج التوينسة إن شاء الله يا ربي يخلطوا بسلامة وإن شاء الله يا ربي يتقبل منهم إن شاء الله يرجعوا في أفضل الظروف. ونذكروا زادة أنه الخطوط الجوية التونسية باش تقوم بتأمين 22 رحلة رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة هذه إن شاء الله كما قلنا انطلاقا من نهار 1 جوان وستتواصل العملية مازالت حتى اليوم 14 جوان. نحكي زادة على لجنة المالية اليوم اللي تستمع إلى ممثلي كونكت بخصوص مجلة الصرف الجديدة موضوع ذي اللي عنا مدة قاعدين نتابعوا فيه مدة قاعدين نحكيوا عليه دايوغتر حاولوا نمدوكم بأهم التفاصيل في علاقة بالمواضيع هذية والجديد بالنسبة لمجلة الصرف وكل زادة ما يزم تعرفوه بعد الجلسة متاع اليوم. خلي زادة نختموا بموضوع مهم جدا الحقيقة للمتابعة نحكيوا على العيادات اللي اليوم متوفرة ونظمتها زادة الإدارة الجهوية حتى للصحة ببن عروس اليوم 1 جوان 2026 يوم تكويني باش يكون حول الطرق والوسائل متاع الإقلاع عن التدخين. الهدف منه هو الثقافة الوقائية الصحية وتشجيع زادة العيش السليم حسب ما جاء في تقرير نشرته وكيل تونس أفريقيا للأنباء. فإنه البرنامج ذي يتضمن تقديم معطيات علمية باش تكون حول مخاطر التدخين على الصحة العامة إضافة إلى استعراض أهم الوسائل اليوم اللي ينجم يعتمدها أي مدخن للإقناع على التدخين وهذا يساهم في دعم الجهود زادة الوطنية لمكافحة ظاهرة التدخين. وزادة في سياق تقريب الخدمات من المواطنين فإنه المندوبية الجهوية للصحة بن عروس عملت عيادات الأمل اللي هي عيادات مختصة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمركز الوسيط بحمام لمف تحت شعار خطوة اليوم بداية لحياة جديدة. والعيادات هذه دونك كيف كيف تجي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين وتعتمد زادة برامج نفسية وبرامج زادة سلوكية اللي يقوموا بالإشراف عليها عدد من المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع باش يقوموا بالمرافقة متاع أي شخص يحب يبطل الدخان أو حتى يقلل من أثار الإدمان على الفرد والمجتمع.
1: Les événements du jour. أول ساعة. أول ساعة.
0: هكا نكون وصلنا لآخر موعدنا بالنسبة لليوم في أول ساعة. الموعد إن شاء الله يكون بعد لحظات مع أمين جارة كيب أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة معكم من 6 حتى 9 استني كل جديد كل الأخبار أهم التطورات هذه الكل على امتداد 3 ساعات إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعادة. نتمنى لكم طريق سلامة ليكم كنت توا خارجين تسمعوا فينا ما تبدلوش الفريكونس بتاع موزيكا فام. بعد لحظات موعدنا يبدأ مع البرنامج الأول والماتينال الأولى تلقاها بعد لحظات. ميرسي بوكو رفيق شكرا لك على انك تكون موجود معنا طيلة الاسبوع ذي في الاخراج والموعد ان شاء الله يكون بعد شويه مع كيف احلى صباح ان شاء الله نهاركم مبروك.
1: الاولى في تونس.

أشرقة الأنوار من 6 ل 9 كالعادة أحلى صباح معاكم كل الفريق. نتمنى لكم إن شاء الله صباح موفق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الأخبار الطيبة لكم لما تسمعوا في موزيكا فيم. الفقرات اللي تعودتوا عليهم ترافقكم على امتداد 3 ساعات صباحية من توا للتسعة متاع الصباح. البداية تكون شوي آخر مع نادية اللي ديجا كانت موجودة معاكم في أول ساعة, تتقابلوا معها بعد شوية إن شاء الله في الميتيو. استنوا بعض لحظات إن شاء الله دقيقة حظ مع فاطمة, وقبل ما نكملوا الساعة بخربش تربح كالعادة وكاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير. أول الساعة الثانية من 7 ودرجين تقريبا الموعد في على خوية مع نادية وضيف هذا اليوم تنكتشفوا شوية آخر معها. مع 27 دقيقة يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. 7:25 دقيقة الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استناه إن شاء الله بإذن الله. مع 47 دقيقة صديقنا مراد الجوين يعطينا الفكرة على حالة الطرقات, وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء. في انتظاركم بقية النهار صديقنا أيمن ياخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال إنرجي, ومن بعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس يتحبوا علينا توم وانتوكاه. وكم موجود معاكم صديقكم أيمن ليني. وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس, ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من 8 ل 9 انت عصبيح. من الوقت نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

0: ميتيو.
1: ستة 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 1 جوان طقس بش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية بش تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية والريح من القطاع الشرقي بش تكون ضعيفة فمعتدلة تقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر والبحر بش يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات حتى غدوة 3-2 جوان. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: أول يوم في شهر جوان، يا ربي شهر ممتاز على كل الأبراج الفلكية، فرص جديدة في الخدمة، في العلاقات، الأكثرية الأبراج. أول أخبارنا باش تكون الحمل، الصبر هو يجيب الخير، المهم من غير تسرع. الثور وضعك المادي نجم يتحسن شوية بشوية، أما حاول تبعد على المصاريف اللي مش ضرورية. وانت يا جوزي، انت يلي تخلى عليك الشهر السادس من عام 2026 بموسم عيد ميلادكم، راهو شهر التألق ومن أكثر زيد الأبراج حظ، خاصة مع النص الأول منه. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. نتعدي وللسرطان، حبك تغتنم الفرصة وقت تجيك، على خاطر الحظ واقف معك أكثر من العادة. الأسد، نحبك تأمن بروحك، ما خليك متوازن وما تخليش الثقة تولي تسرع. العذراء، راهو شهر بهي برشا، خاصة إذا كنت تخدم على هدف من مدة. والميزان، واصل بنفس النسق، النتائج راهي اللي تستنى فيها قربت أكثر من اللي تتصور. العقرب، حاول توازن بين الخدمة والراحة، على خاطر راهو الإرهاق هو أكثر حاجة يلزمك ترد بالك منها. والقوس، فما تحسن تدريجي في الأمور المادية، ما خليك محافظ على ميزانيتك وما تدخلش زيادة في مصاريف غير محسوبة. إلي جدي، شهر إيجابي زيادة باش يكون لك أنت ترابي، خاصة في الأمور المهنية. والدلو، راهو نجاح الشهر هذا يجي بثبات وتنظيم. ونكملوا مع برج الحوت، فما فرص تعرف الجديدة، لكن يلزم شوية صبر قبل ما توضح الأمور.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للناس الكل، وإن شاء الله عودة طيبة من جديد إلى العمل بعد أسبوع من الراحة في عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله عيد مبروك وسنين دائمة مرة أخرى للي ما عايدناش عليهم. رقم البطاقة اليوم الصباح لأخواتي المخربشات وإخواني المخربشين لطون اللي تحضرونك التليفونات، نذكركم لتنجموا تربحوا معنا وصل شراء من أهداء جديدة كانت تطلب 71-113-1000 مع 47 دقيقة الموعد اليومي مع صبح تربح. رقم البطاقة هو التالي 61-14-75-59-42-19-42. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: À Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. مثنين للجمعة، مثمانية للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فهم. راديو موزايك فهم تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. من المنتظر أن تصل إلى مطار تونس قرطاج الدولي صباح اليوم الاثنين على الساعة 7 أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. وكانت الخطوط التونسية قد أعلنت أن برنامج رحلة العودة من الحجز ينطلق بداية من اليوم الأول من جوان ويتواصل إلى غاية 14 من الشهر ذاته عبر تأمين 22 رحلة انطلاقا من جدة والمدينة المنورة. شركة النقل بتونس تعلن إدخال تعديل جزئي على مسار خط الحافلة رقم 28 الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من اليوم الاثنين وعلى سبيل التجربة استجابة لطلبات عدد من متساكني منطقة حدائق قرطاج. والشركة توضح أن القرار جاء بعد دراسة ميدانية أنجزت للغرض، مشيرة إلى أن التعديل الجديد سيمكن من المرور بمنطقتي البحيرة وحدائق قرطاج مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية، مضيفة أن هذا التغيير يتضمن إضافة مسافة تقدر ب 5.5 كيلومترات في كل اتجاه، ليرتفع بذلك طول الخط إلى 19.5 كيلومترات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الإفريقية وكوريا الجنوبية الذي تحتضنه العاصمة سيول على مدى اليوم وغدا. ويندرج هذا الاجتماع ضمن متابعة نتائج القمة الأفريقية الكورية الأولى المنعقدة في جوان 2024 وتقييم مستوى التعاون القائم بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بمواصلة تنفيذ البرامج المشتركة. يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية سيجري على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين كوريين ووزراء خارجية من الدول الإفريقية المشاركة لبحث آفاق تطوير علاقات الشراكة والتعاون على المستويين الثنائي والإقليمي. عالمياً، تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إلى إيران مقترحاً جديداً يتضمن شروطاً أكثر تشدداً لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين، مع التركيز على إدخال تعديلات جوهرية تتعلق بالملف النووي الإيراني. ووسائل أعلام أمريكية تشير إلى أن المقترح يهدف إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات استراتيجية غير مسبوقة، خاصة في القضايا المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، حيث ركزت التعديلات الأمريكية على ملف مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وملف مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وفيما يتعلق بالرد الإيراني، نقلت تقارير أعلامية عن مسؤول أمريكي رفيع أن طهران قد تحتاج إلى نحو 3 أيام لتقديم ردها على المقترح، لافتا إلى غياب قنوات التواصل الرقمي بين الجانبين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:12 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل. إن شاء الله نهار اثنين مبروك سعيد وبداية أسبوع إن شاء الله يا ربي ممتازة لكم الكل. اليوم غرة جوع 2026، هو شهر كأس العالم، هو شهر إن شاء الله اللي بإذن الله بعد 10 أيام من الآن تكون ضربة البداية لهذه المسابقة العالمية الكبرى، وإن شاء الله بالتوفيق فيها للمنتخب الوطني التونسي. اليوم أكيد من نشراتنا الرياضية باش نبدأ في مواكبة خاصة لتحضيرات المنتخب لكأس العالم. صباح نور إياد.
1: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع يا رب.
0: في فورما إياد، بارك الله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، مش ظاهر لي بون. صباح النور نادية، مرحبا،
2: شهر نهاركم مبروك أمين، كيف أحلى صباح كل، شهر نهاركم زين، وتحية زادة للي يسمع فينا اليوم صباح، إن شاء الله جمعتهم ما فيها كان الخير. على الخوي اليوم موضوعنا نحكيه على ظاهرة الكاش، نحكيه على تداول النقد الورقي خارج المسالك البنكية. الموضوع هذايا اليوم ما عادش مؤشر اقتصادي كهو، لأنه ولا من بين التحديات المهمة اليوم اللي تواجه الاقتصاد في تونس. باش نحكيه زادة اليوم على آخر المؤشرات النقدية اللي كانت صادرة عن البنك المركزي نهار 26 مايو 2026، واللي تكشف أنه مازال فما منحة تصاعدي للحجم بتاع الأوراق المدولة، اللي مستويات متاعها وصلت المستويات توا بعد حتى ضيفنا يفسرنا كيفاش نجم نقيموهم هالمستويات، لكن كي نقولكم 29,678 مليار دينار مقابل
0: بلي قدش يجي وذوما يد بال فلوسنا
1: يوم بفلوس
0: ما فيش بالحساب اللي نفهموه. 29 ألف مليار معناتها
1: 29 ألف مليار، 29 مليار دينار.
0: هذيك الصعيبة اللي نفهموهاش.
1: 29 ألف مليار،
0: 29 ألف مليار. علم ميزانية الدولة هي قد ايه؟ شويه 70 في
1: بيدي ايش 80 سنه
0: ايش 80 قولوا 80 بوغونديير، معناتها تقريبا اكثر من ثلث.
2: فوالا دونك نحكيو جوستمون على انه مستويات قياسيه كي نقولوا كي باش نقربوا شويه، يمكن حتى الناس تسمع فينا في المقابل عام ناول. دونك نحكيو على 23,960 مليار دينار خلال نفس الفتره من العام اللي تعدى، وهذا زاده اللي في غضون عام واحد اليوم يعكس هالارتفاع والزياده اللي تقدر ب 5718 مليار، يعني اكثر من 23.86% في تحليل المؤشرات هذه. اليوم ضيفنا مشكور حاضر معنا الخبير الاقتصادي سي ماهر بالحاج، وسي ماهر بالحاج زيدا هو اللي كان خدم على الدراسة خدمها حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في تونس. سي ماهر صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير وصباح الورد والفل والياسمين لكافة
0: المستمعين.
2: شكرا لك سمير على قبول التدخل معنا، ان شاء الله انت زادة بداية اسبوع موافقة لك.
3: ومبروك الجمهور حمل انف على صعود لل
2: اي ان شاء الله الف مبروك لي.
0: ان شاء الله الف مبروك خويا للهمهام الكل والف مبروك لجمهور الترجي بالكاس
3: والفريق
1: بالبطولة
0: باش والف مبروك علينا 30 الف مليار اللي دروز
2: مبروك علينا الكاس،
0: الف مبروك.
2: سمير خلي نرجع نحكي جوستمون على هالمؤشرات هذه اليوم وهالاتفاق نتاع تداول النقد الورقي خارج المسالك البنكية. يظهر لي تقريبا كل المختصين اللي تعديوا معنا اللي بدينا نحكيوا حتى على موضوع الشيكات في تونس كلهم متوقعوا انه الكاش باش يوصل الى مستوى قياسي، يعني سيتي تري بريفيزيبل كمعطى وكمؤشر اقتصادي اللي قاعد صاير اليوم.
0: اي اما معناتها من السهل ان نربطوها كان بحكايه الشيكات كاو
3: والله حبيت انا كتبت على الـ على الـ على الكاش هذا من عام 2018 معناتها مش حكيت القانون نتاع الشيكات. عملت دراسه وقتها ونشرتها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه في 2018، حكيت فيها فهمتي على رابور سور لا كريز سوسيو ايكونوميك فينانسيير لا تونيزي 2017-2018 وقتها، وحطيت فيها لي زانديكاتور ايكونوميك اللي عندنا، وحكيت على الديكاشينغ وقتها وعملت عليها دي سيمينار اكسيتيرا. دونك مالوريزمون وقتها فهمتي سيتي بلو فاسيل فهمتي باش نجمو نمشيو معناتها كنت فهمتي il y avait la main معناتها فهمتي بور ليتا باش نجم تمشي للديكاشينغ بلو فاسيلمون كو لا سيتواسيون اكتويل. خاطر وقتها حكيت قلت راهو فهمتني اذا باش نكملوا في السيتواسيون هذيا، ما حكيتش على الديكاشينغ برك خاطر فما برشا حاجات لازم يتعاملوا مع بعضهم اون باراليل. راهو باش نخلطوا فهمتني السيتواسيون اكس اللي هي فهمتني خلطنا لها اليوم.
0: شنو الخطوره نتاعها السيتواسيون اللي احنا فيها؟
3: والله الخطورة متاعها هي فهمتني تفاقم التفاقم تاع المارشي باراليل. المارشي باراليل سي ليكزيستونس دو توت اون ايكونومي فانتوم انا بسميها سي ليكونومي فانتوم معناتها. وهذا الكل فهمتني باش تدخل اون كونكورونس افيك ليكونومي فورمال تاع البلاد و سي تري نورمال فهمتني تنجم تغلبها معناتها. هذا هو
0: الأسباب. قلنا الشيكات, هل هناك أسباب أخرى بخلاف الشيكات معناتها مش عادوش نفس الموضوع؟
3: أنا ما قلتش الشيكات أنا على خاطر فهمتي البروبليم فهمتي اللي اكزيستي فهمتي دوبوي 2015 و 2016 من وقت بدا التفاقم نتاع الواحد ميم افون فهمتي القانون الشيكات. سوف كو فهمتي 29.5 ولا 2.7 مليار دينار هذوما اللي يدوروا في الاسبيس معناتها في البلاد كان الاربع نتاع العشيه معناتها وقت نسكروا البنوك ونحسبوا الفلوس اللي بايتين في الكوفر وفي
1: البنك
3: في السيكتور في السيكتور ليغال نقولوا احنا فهمتني باش نلقاو حكايه تكون 700 مليار باقي الكل فهمتني ما عندناش عليهم تراسابيليتي معناتها دونك فهمتني. وتعرفوا انتم اكثر حاجه مخطره للدوله وللعباد والتوانسه هي فهمتني انا مسميهم لي كاتر انمي ماجور دو لا تونيزي اي دي تونيزيان اللي هو الارهاب التهريب التهرب الجبائي والرشوه والفساد. كي نقولوا تهريب نقولوا ارهاب حتى الارهاب الغذائي اللي قاعدين نشوفوا فيه مع اليوم فهمتني تلقى كل شيء غالي سويت اكوا سويت فهمتني اون انترفونسيون فهمتني نتاع طبقه معينه اللي فهمتني قاعده عندها الفلوس وعندها الكاش وما عندناش عليها تراسابيليتي وماهيش قاعده تخلص في اللامبو. وهذا فهمتني سي تري غراف خاطر يخلق هو كبيره ما بين فهمتني فئه معينه معناتها من المجتمع.
0: انا من بحسب نذكر اياد معناتها عامين ثلاث سنين تالي معش والله نسيت بحسب التقريب بلي عامين تالي معناتها الدولة قالت لي عنده فلوس ينجم يدخلهم في السيركوي ليغال يخلص عليهم 10% وينجم يدخلهم عادي جدا.
3: اللي عنده الفلوس وتقول له الدولة فهمتني هكاك معناتها تعطيه فهمتني تقول له راه اللي دخل
0: والنتيجة ما كانتش ايجابية برشا معناتها
3: حتى حد ما باش يتبع التونسي فهمتني دو ناتور اللي كونسرفاتور ما يحبش برشا التغيير.
1: اي داير سي ماهر في النقطة في النقطة هذه سي ماهر
3: حبيت نفسر معناتها حاجة اللي خاطر فما كتب كوتي معناتها سوسيال معناتها فما توت اون معناتها اون فيزيون معناتها
1: اي سي ماهر توا احنا كي نحكيو على القطاع الموازي انا متفق معاك اللي هو مخذا حجم كبير ولكن ما ينجح القطاع الموازي الا ما يلقى اون كليونتيل. وفما النقطه اللي كنت تحكي عليها اللي هي مهمه لكوتي سوسيولوجيك ولا كولتوريل انه التونسي عنده مشكل مع المؤسسات الماليه احنا توا سنين كما قلت انت من 2015 ولا من 2016
3: عنده مشكله ما يحبش التغيير التونسي
1: اي اما لا حتى في علاقه مع المؤسسات الماليه وجاوبني عليها النقطه سيمان
3: تعطيه لا بوسيبيليتي سامحني ثقه نوصل فكرتي خاطر كي تعطيه لا بوسيبيليتي ما بين الكاش وما بين الشيك وما بين الكامبيالا وما بين الكارتا اوتوماتيكمون باش يمشي لك الكاش راه دونك هنا شنو الحل فهمتي وقتي باش نعملوا ديكاشينغ فما توت معناتها توت اون معناتها وحده دو ميزور معناتها باش نعملوهم فهمتي اللي كلهم مع بعضهم ويلزم فهمتي من ناحية الشواء للعباد نحطوهم ديفون لو فيت اكومبلي تو وقتها فهمتي الفلوس تدخل.
1: انا اللي حبيت نقوله لك سي ماهر احنا تو من 2014 الناس تحكي على الادماج المالي وعلى الانكليزيون فينانسيير اليوم النسبة ارتفعت نتاع الناس اللي عندهم حسابات سواء في البنوك والا في البوسطة ولكن مالوريزمون نشوفوها لا براتيك انه اغلب لي سالاريي ما يستعمل الحساب هذاك كان انه يمشي يجبد شهريته ويجبد على اخر مليم والا يخلي الحد الادنى.
3: علاش قلت لك انا التونسي لي كونسرفاتور ويلزم تنحيله الشواء انا اليوم
1: زاد ما تنجمش تمنع سي ماهر مواطن تقول له لا ما تجبدش شهريتك.
3: والله مش تمنعه اما تحط فهمتي دي ميزور كيما البرا ما نجمش انا نمشي للستيك كل يوم كل راس شهر نشد الصف باش نمشي نخلص تسكره نتاع ضو فهمتي وقت تولي لوبليغاسيون دو باي فهمتي تا فاكتور افيك فهمتي اون كارت من دارك ومن تليفونك وقتها فهمتي سرا اوبليجي فهمتي دو لا باي
0: اي وقت تولي صب جسم الوحده في الكونت نتاعك الفلوس هذوكم اللي باش يهزهم سمحت ما نعرف انا تونسي ونعرف تونسك فاش يخمر قداش هي فيها مثلا 300 الف ستيك تهزهم لسبيس صبهم في الكونت ومن الكونت يمشيوا للستيك معناتها في الاخر ما يبدل شيء راهو ينجم
3: لا مش هذا الفلوس خرجت من الكونت سامحني وقت وقت فما فلوس خرجت من الكونت دخلت الكونت فهمتني راهو هنا بدينا نحكيوا على الديكاشينك راه وقت اللي فهمتي يوليو لك فهمتي انت 80 و90% من لي ترانزاكسيون تاعك يتعداو دو كونت ا كونت اللي هي نسميوها اليوم لا موني سكريبتورال فهمتني هذيا فهمتني معناتها رانا مشينا للديكاشينك ثاني حاجه يلزمنا فهمتني بور فير فهمتني فاس خاطر هذوما ناس فون فير اون ريزيستانس راهو فما مافيات اليوم عندها فهمتني مئات المليارديرات من السبيس اللي محطوطه في الديار وكي نحكي في الديار فهمتي فما شكون يشري لك دار ب 500 مليون بور لا سامبل ريزون بالنسبه ليه هو شري كافر راهو على خاطر فيها سوسول فهمتي خاطر فيها سوسول نتاع 200 متر كاري باش يعملوا فهمتي تخبي فيه الفلوس
2: واضح
3: فهمتي وهذايا فهمتي الظاهره هذيا يلزم فهمتي ان كود ما معناتها ولا ان كود متر فهمتي من الدوله قويه وبرات فير اللي فهمتي تبدل الفلوس بعدك تروى كونديسيون بالنسبة لي أنا كي صار ديتيرمينانت انديسبونسابل فهمتي اللي هي دونزو لا توتاليتي دو لا ماس فيدوسيير avec trois conditions qui sont déterminantes et indispensables dans une courte durée ne dépassant pas 3 mois à travers un compte bancaire ou postal nominatif pour assurer la traçabilité des fonds et troisièmement limiter l'espèce ولا لو روتري دو لسبيس ا 500 دينار بار جور توت اوتر اوبيراسيون باسرا بار لا موني سبيسيرا واضح وقتها باش تريزيستي انت معاهم وباش تشد معاهم صحيح وباش تدخل معاهم في حرب بوندون 3 موا هكا هو خاطر بعد 3 شهور الفلوس اللي باش يحاربوك بها ما عادش عندها حتى قيمه
2: واضح جدا
3: يقول لك الكو تتكلف سي با فري علاش خاطر فما اون سيرتيتود اللي هي ما بين 0.5 و1% من الماسة شارجي عمرها ما ترجع واللي هي تجي حتى تدير الفلوس
2: واضح جدا سمير وصلت الفكره شكرا ليك يعطيك صحه سمير بالحاج ضيفنا الخبير الاقتصادي ان شاء الله نهارك زين مشكور على حضوركم معنا
4: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
5: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
6: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
6: ميتيو ميتيو
0: مباشرة مع الوطن يا أستاذ الجوي أخونا صبحي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام صباح نور
8: صباح الخير خويا أمين تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك
0: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد بداية الأسبوع درجات حرارة تقارب 30 في تونس العاصمة يا توريجو
8: نعم حتى أكثر بقليل بالنسبة ليوم الأمس تشكلت خلايا رعدية نشطة وخاصة بين المناطق الغربية للوسط جهة القيروان كانت على كميات سجلنا على كمية بشبيكة 30 مليمتر كقائمة أولية حفوز 8 مليمترات نصر الله كانت في حدود 3 مليمترات منزل مهيري 11 مليمتر وكانت كذلك في حدود 15 مليمتر ببغرارة من ولاية صفاقس بجهة زغوان كانت ما بين مليمتر 1 و 3 بمدنين كذلك سجلنا أمطار وظهرت الخلايا رعدية ببني خديش وبير الأحمر تقريبا في حدود 3 مليمترات تمغزة كذلك من ولاية توزر وبرديف وكذلك زانوش من ولاية قفصة بالنسبة لليوم طقس صافي إلى قليل سحب على أغلب مناطق البلاد في بداية النهار كالعادة معناتها الخلايا الرعدية تتكون بالمناطق الغربية للوسط، في البداية تشمل معناتها مناطق الكسرين، كذلك تدرج لتصل إلى حدود ولاية القيروان، كذلك سيدي بوزيد وحتى شمال قفصة. بالنسبة لتساقط البرد وارد بأماكن محدودة، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة على كامل السواحل، تقريبا تتقوى العشية بسواحلنا الشمالية، البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال العشية، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم. يوم الأمس سجلنا بتونس العاصمة تقريبا 31 درجة، اليوم نسجل 33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، تتراوح عموما ما بين 26 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 31 و 36 درجة ببقية الجهات. غدوة إن شاء الله باش يكون معناتها نسق الارتفاع واضح في درجات الحرارة، غدوة التيارات باش تكون أكثر جنوبية، وبالتالي باش تشهد ارتفاع أكثر حتى بمعادلات العادية على كامل البلاد. غدوة نسجلوا بتونس العاصمة 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وتوصل حتى 38 درجة مع ظهور شيلي بعدة مناطق من مناطق الجنوب، خاصة
0: غدوة إن شاء الله توصل العاصمة 36.
8: نعم غدوة 36 درجة تحت الظل، غدوة معناتها نجم نقولوا صيف مصيف غدوة إن شاء الله.
0: غدوة كليماتيزوريت باش اليوم نعملوا لونتروتيان تاع الكليماتيزوريت
8: الحال إن شاء الله. هي هو الحقيقة معناتها الأسبوع هذا راهو باش يشهد ارتفاع معناتها في درجات الحرارة، يمكن فما انخفاض طفيف يوم الأربعاء والخميس معناتها خاصة بالسواحل الشمالية هذا بالطبيعة، لكن بقية المناطق تبقى مرتفعة، وان شاء الله بعودة للارتفاع خاصة باش يكون واضح بالكدا نهاية هذا الأسبوع، مع تحسب المؤشرات باش ترتفع بالكدا وتوصل حتى يمكن 40 درجة بعدة مناطق.
0: واضح يا سيدي، ان شاء الله نهارك اسعد ليالي. صباحك مبروك سيدي صبحي،
8: الى اللقاء يا عايشك.
7: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملك تشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور اسكندر.
2: صباح الانوار. مرحبا
1: بك سعد الايام يا اخويا. مرحبا
2: مرحبا بك يا اخويا. مرحبا بالناس كلها.
1: السعيد المبروك اخويا. الصباح بحذانا
2: بدايه اسبوع.
1: بدايه اسبوع وايضا معناتها تعرف وقتاش تجي اخويا اسكندر. وليش ديك فارغه؟ يعجبني اسكندر.
2: برشا اخبار جبت معك.
1: هكا تحب برا يبدأنا بالاخبار الاول ترى نشوفوا الاول.
2: والله كلها تخص الماتش تاع البارح.
1: يزيع
2: اي ماتش الكوب. خاطر
1: ان شاء الله الف مبروك للترجي ولجماهير الترجي الذي التونسي. مبروك الحصول على كأس تونس لقب مهم. ترجي الذي التونسي ما خرجش السنة صفر اليدين.
2: هو نمر 17 الكوب دونك نحكيه على الركور. هو بيدو قاعد يدعم فيه الترجي الذي التونسي ويأكد فيه إذا كان نحكيه على عدد الكؤوس. بوه مهم كيس أي لقب يعتبر لقب مهم, لكن بالنسبة لجماهير الترجي الرياضي التونسي هو لقب يخليه يخرج من الموسم بتيتر على الأقل. خاطر توسام في المهم فماش الرضا. كنشوف البارح تو بار اكزامبل حتى بعد المقابلة ما نصورش ان جماهير الترجي انه بتكون راضي 100% على موسم كمل فيه الترجي الرياضي التونسي الثاني في الترتيب في البطولة. خسر في بطولة, خسر في تشامبيونز ليج بعد اليوروتور, خسارة في الدومي فينال وغيره. ممكن دي بيرفورمانس كيما هذا والارقام كيما هذا موسم يعتبر نجم يكون ناجح عند البعض من الفرق, يعني نقول لك اننا نبني عليه ويفرحوا به. لكن في الترجي ماك تعرف فما تقاليد, فما دي زوبجيكتيف وقت اللي تحققهم تكون الفرحة اكبر من هكا, اكبر من الفرحة بمجرد كاس تونس عند الترجي. مجرد كاس تونس مش نحكي على الكاس يقعد كاس في الاخر. قلت لك حتى بعد المقابله تشوف الجماهير وقت اللي الناس كانوا يقولوا احنا نورمال موت تلاقي بالفرحه, اللي عيط الشكر الواعر واللي عيط الملاعبيه واللي عيط المدرب من الجماهير. هاي العام الجاي هي صلح وهي دعم وهي يعملوا دونك لقب رقم 17 بالنسبه للكاس تونس في خزينه الترجي الرياضي.
1: اما البارح البونتو اثر الجدل.
2: اي بيان سور
1: مثاليه قنوات قناه الكاس هذولي المجله نتاعها قال فما خطا ما كاروش الحكم, كارجع الفار والفار كان عليه عن الخطأ ولا لا يعني هدف الترجي.
2: شوف أمين الموفيولا إذا كان نحكيه على بين فتليف شفنا احنا فما زوز حتى التضارب موجود في على مستوى الآراء. الموفيولا نتاع الكيس يقول لك تمام حمدون الهدف نورمال ما يتم الغاءه بسبب مخالفة على المدافع. وبالنسبة للبديس بن صالح في الاحاد الرياضي يقول لك ليه الهدف شرعي وصحيح الحكم والفار كي تم احتسابه قرارهم يعتبر صحيح. دونك شوف زيادة حتى على مستوى الجماهير بيان سور جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي يقول لك ليه ما هوش هدف وش صحيح يقول لك انا مظلوم, وجماهير الترجي الرياضي التونسي يقول لك ليه فما هدف واضح وما فماش علاش يتنحى. وهذا عادي بين الجماهير. حابين ناخذ ان كوتي واحد اخر مش نحكم واحد هنا منش خبراء متاع تحكيم, ديما نعتمدوا خبراء التحكيم باش يعطيونا الاراء نتاعهم ونرتكزوا عليها. لكن مش نحكي على اللي صار بين غرفه الفار والحكام. ممكن نعطيك معلومات هذيا بين الحكم الرئيسي وحكام الفار الزوز. هو في الاخر ثلاثه كانوا مقتنعين بالقرار نتاعهم, مقتنعين تمام الاقتناع انه الهدف هذا هدف صحيح ويتم احتسابه وما فما حتى مشكل. علاش نقول لك الكلام هذا؟ خاطر من الاول الحكم حتى بعد المقابله يقول لك انا اللي ريتو قدامي لا يرتقي باش نعطي انا نلغي الهدف في مخالفه ولا غيره. وفي على مستوى زاد غرفه الفار حتى الحكام الزوز كسوا بلاغه ولا نيلي الزوز يقول لك انا مقتنعين انه الهدف شرعي. كيفاش؟ خاطر الزوز كل واحد عمل قراءه وحده, هما من الاول قراوا مع بعضهم الهدف مع ذا كيفاش معناه في الفار وخذوا لي زونغ اللي متقاومش في التلفزه ولا غيره. خاطر فما دي زونغ الاخرين وفما خدمه اخرى تخدم في الفار. بالنسبه للبلاغه يقول لك الهدف صحيح, وبالنسبه للنيلي قراءته زاد اللي كانت على روحها يقول لك هدف صحيح. دونك اجتمعوا ثلاثه انه الهدف هذا صحيح. بالنسبه لهم خلينا نلخص لك زاد انه الالتحام اللي صار بين دانو ومدافع على ترجي جرجيس ديالو هو التحام عادي في كره القدم. يقول لك يدخل في نطاق اللعب الرجولي, يقول لك الكونتاكت هذاك يزم يصير للاخر بعد في الاخر. فما شكون يقول لك دفع فما شكون يقول لك لا
1: معناتها الجول تضرب زاد
2: بصاحبه اللي ريتك الكونتاكت اللي صار ما بيناتهم
1: كتفوت خلاعب هولي
2: بعد طاح. شاء الله ربي يشفيه. هاي سيف الشرف زادة مهم شاء الله ربي يشفيه وعدة مقابلة متميزة حتى لين خرج. دونك هذا التقييم نتاع الحكام. بعد في الاخر زادة واللقطة اللي بوتيتر ما تحكيش عليها برشا انه فما كانت فما لقطة نتاع ضرب الجزاء شافوها جماعة الفار في وسط بوتيتر ظهري مساعد الثاني هو اللي تفطن انه فما ضرب الجزاء للترجي التونسي قبل ما نخلطوا للكونتاكت نتاع الملاعبية وقبل ما نخلطوا نحكيوا على هدف وغيره. يقول كان فما نمرو 6 اللي هو خلف الكوني كوني خلفه هو اللي كان شد وقت النمر 6 زاد في الترجي الرياضي التونسي الجلاسي وكان فما ضربه جزاء بيتر قبل. ويقول لك انا ما نجمش نرجع في لقطه الهدف الى ضربه الجزاء وقت اللي البونتو تمارك. وقال لي زيتها بشنومة فما ضرب الجزاء نتعدى اللي بعدها تنرجع لها بعد. يقول لك رو فما التحام بين زوز المدافع ومهاجم لا يرتقي إلى إعاقة وإلا دفع وإلا من عرش أنا جذب من القميص ولا هم شنو شيف ومن عرش بالضبط. يقول لك نتعدى اللي تاب اللي بعدها الهدف بالهدف إذا كانت ماركة كونتينيتي لللقطة دونك مبدأ الأسبقية نخلي ضربة الجزاء نعديها اللقطة ذيك ما نرجع لها كان كي وقت فما فماش هدف لكن فما هدف دونك ما فماش ضربة جزاء. هذا نحكي لك راني ديما نقول لك راه موش راي انا نعطي فيه معلومات
1: هذه المعلومات اللي صارت بين غرفة الفار
2: والحكم ولا والتخمام نتاعهم وين صار بالضبط والتقييم نتاعهم كيف صار والحديث اللي صار ما بين
1: قال لي صار من بعد بصراحة معناتها ما حبيش راه فينان تاع كوب معناتها الاحتجاجات بالطريقة هذيك كان مبالغ فيها شوية.
2: احنا البارح في التعليق قلنا تخميرة
1: أي نتفهم زادا نتفهم تاع فينال كوب وفي دقيقة فتنا دقيقة 80 ونلعبوا في الوقت المهم الماني تايم كما الباسكيت واللي معناتها الحلمة تنجم تولي حقيقة واللي ممكن إعادة الإنجاز تاع 2005 معناتها نتفهم هذا أما ما حبيتش نرى المشاهد هذه كمان
2: والله غالب الحاجة الوحيدة الواحد نجم يحكي عليها بها هي زادا خلنا نشوفه ولا نمشي شوية في البوزيتيف أنه فما زوج جماهير منه بعد كي نرجع نحكي على مقابلة السوبر اتفهم أنه فما حاجة إن شاء الله تتبقى
1: خلنا نزرب شوية دجا خط الوقت قاعد يزرب فينا نمشي الماسك انت عارف يا اللي كان سبيدرمان بعد الماتش
2: ولا
1: شين حكاية انت سبيدرمان
2: هو الماسك ذاك وكان نشوفه زاد حتى بعد الماتش كان ولده صغير كان موجود معه ولبس نفس الماسك ذاك ماسك ولده
1: هو بالوجه ظهر أصغر منه الماسك برشا دونك ما نجم
2: يكون ماسك ولده مخبيه خبيه عند لي رماسور في واحدة متاع هكا متاع سباب تاع كورة ساشي
1: ولا مش شبه اللقطة متاع البونتو اللي مركاه لاعب النادي الإفريقي معناتها مش كاين يتشبه شوية وقتها يحتفلوا
2: لاعب زعلوني أي شوف الماسكويت من البريود نذكر حتى الاطوال وقت اللي هزت التيتر ملعبيتها لبسوا للماسكويت فما الماسكويت طريقة نتاع احتفال وكل واحد شنو الهدف منه
1: بشنو الهدف
2: منه الهدف منه انه كان ديديكاس لولدو تو سامبلومون مشى له حتى هو كان موجود في التريبيون عاودوا نفس اللقطة ومن بعد كي هبط لبسوا نفس الماسك اللي هو ماسك ولدو وتتصير حتى برشا مرات بين الملاعبين وجوست حاجة واحدة البارح في الليل زاد مأخر شوية فما لقطة قديمة من بطولة أوروبية فيها وقت تفسير للحكام وغيره كيفاش يتعاملوا مع اللقطات هذوما يقول لك رونالدو نورمالمون ياخذ ورقة صفراء كي يلبس ماسك ولا يعمل حاجة كيما هذا راهو يلبس بسم الله ياخذ ورقة صفراء مهما كان الهدف من الاحتفال وانتو كادي ديديكاس من حمزة رفيع على الولد والماسك نتاع سبايدرمان
1: واضح سر تواجد الأرقام 20 15 11 في البوديوم البارح
2: هما مراول كانوا موجودين مع الملاعبية اللي طلعوا على البوديوم 11 البلايلي 20 بن حميدة 15 توكا هذوما الثلاثي اللي ساهموا في تتويجات الترجي الرياضي التونسي في الموسم تاع الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي كان حاضر وكان موجود في المدارج بن حميده مع المنتخب التونسي وتوكاي مع المنتخب الجزائري
1: باش نزربك شويه اسكندر ما نستغل وجودك معنا الصباح باش نحاول ناخذ بعض التوضيحات به وقتاش يوفى عقد البليلي
2: وفي 30 جوان معناها شنو الموسم هذا وفي
1: باش يجدد ولا
2: حتى التوا حسب كلام شكر الوعر يقول لك بار اكزومبل
1: بصراحه مهم جدا
2: الوضعيه القانونيه نتاعو مهمه زاد كيف معناها ما عنده كل العقوبه العقوبه اذا كان شوف العام الجاي إذا كان شتوفه قبل إذا كان فما استيناف وقعد إخذاء المستندات والأوراق متاعه اللي بش يمشي فيهم يطعن فيهم في القرار إذا كان الأمور بتكون أقل المدة أقل أنا نصور يشوفوا أنت راندون تونت ما بيناتهم الملاعب ينجم ينفع الاسبرونس كسوا معناه فنيا ولا حتى على مستوى التواجد في الجروب وإصابة نورمالمون تتعدى الأثار متاع الإصابة في انتظار نشوفوا مستقبل متاعه مع التالي
1: ينساس مشي مغادر قاعد
2: والبارح الفيديو نتنجموا تشوفوها زادة وناس كل شفنا الدموع متاع ينساس متاع حتى مرته وتأثر كبير سنين عندهم في الاسبرونس تقريبا 3 سنين عندهم في
1: الترجي كان من أسوأ المواسم له مع الترجي
2: في الاخر اللي صابت اثرت عليه ما في الاخر زاد كانت عنده ذكريات مع الترجي الرياضي التونسي
1: علاش يخرج يبكي هكا
2: يبكي على خاطر هذيك اخر لحظاته في الترجي الرياضي التونسي واخر لحظاته مع جماهير الترجي انتهى عقده مش في عاود العقد مش نقولوا فما مفاوضات فماش لكن باين انه
1: فماش هكا
2: لا باين انه هو بيدو عنده ديستيناسيون اخرى يمكن عنده عروض اخرى وماشي فيها هذاك علاش من مده كان عمل ستوري قرني اخر ماتش في البطوله البارح كان اخر ماتش في الكوب وانتهى موسم ينساس دونك انتهت الرحله بالنسبه لينساس مع الترجي الرياضي التونسي
1: البعض يحكي يقول لك علاش المدرب هذا ما وصلش علاش يلوج الترجي في مدرب وقت هو عنده
2: ولا السؤال تترحل المدرب هذا براكوني وبراكوني راهو النتائج نتاعو تقريبا كل انتصارات تبقى باش واحد ما يكذبش على روحه ويكذب على الناس. ما كانش فما مقابلات كبيره من في الكاليبر الكبير. فما بعض المقابلات كانت الحق معنا حاسمه لا محاله تاع بيترو ولا سيمبا في ولا بيترو في بلوتو في الشامبيونز ليغ, وبعد فما مقابلات تاع كيس, فما بعض مقابلات في الشامبيونان. هو التصريحات تبدلت شويه بركوني بين مده التالي يقول لك انا راني في الاخر راني جوي فورماتور, انا مكون, انا ذاك هو العمل نتاعي الاساسي. خلينا نكمل بعد ربي يعمل دليل, خلي بوتيتر نرجع غدوه للصغار. البارح حسيت كانه طمع شويه في البلاصه وحقه زيد حقه باش ما يقول لك انا علاش
1: ليه. حتى المباركي كان حضر البارح في في في بلاتويت في التلزق, ما تقل في برشا كلام بيه, قال يقعد ربع 8 سوايع يحضر في الماتش ويات
2: خدم. انا اللي نعرفه انه الاسبيرونس بوتيتر باش تعدل البيست واحد اخرى نتاع مدرب اخر.
1: واضح موعد السوبر,
2: موعد السوبر قبل بلي.
1: ضحكتني الحكايه البارح, معناتها جماهير الترجي تحب تعدي صفيه اخرى. ايش معناتها؟ العبوا لنا السوبر قبل ما تمشوا لكاس العالم, وجماهير النادي الافريقي يقول لك يجي نفضوها زاد اخويا قبل كاس العالم, خلينا نكملوا واحد فينا شيخ على الاخر ونمشوا لكاس العالم واحنا مسكرين الدوسي.
2: مستحيل.
1: اللي هو امبوسيبل.
2: امبوسيبل امبوسيبل. انت بتلعب قبل كوب دي مون حاجه امبوسيبل. جوست قبل ما نحكي لك على السوبر مهم نحكيوا على قبيله وزاده في فرد مره خاطر تجبدنا على الملاعبيه والمدربين ومستقبلهم على الترجي الرياضي التونسي. وقبيله البارح ثلاثه تصريحات متباينه. حاجة واحدة تفسر أن الدوسي مازال محلول كيفاش وماش مصير الدوسي.
1: في بالي سيبان قصد ربي على روحه.
2: لا لا شو نقول لك عليش. الملاعبي في تصريح مقتضب ظهرت متعدية كي قال قالوا مراني نجم نكون موجود راني العام الجاي
1: ممكن
2: نكمل. لا لا ممكن نكمل معناها ما ممكن نكمل. شكر الواعر يقول لك الملاعبي رافض المفاوضات, ويزيد المنصوري المدير الرياضي يقول لك راهو توا سيدو 50 50. اذا كان فما تصريحات متضاربه سكو فما دوسي مازال محلول, بقى ممكن امكانيه خروج وقبيله من الاسبيرونس اكبر برشا من امكانيه انه يقعد. دونك هذا هو بالنسبه للملعب. بالنسبه للسوبر, السوبر مبدئيا ما ينجم يكون كان بحضور الجماهير الزوز. هذه حاجه
1: محليه تريح محليه نبداو به السيزون الجايه. والله انا من
2: فوالا ينجم يكون قبل السيزون الجاي هذا مهم. زاد ينجم يكون في تونس ولا خارج تونس. فما امكانيه حسب السيد معز مستيري العضو الجامعي يقول لك راه فما امكانيه يتلعب في تونس.
1: يعني علاش يلعبوا في برا ماتش كيما هك بالله يفسر
2: يعملوا كيما العالم الكل تو
1: تقريبا يعني ما حشتيش احنا عطينا جونا نحن لهنا ومعناتها والله نجم يدخل فلوس اكثر حتى الجامعه التونسيه لكره القدم
2: ويقعد ديربي وماتش كبير.
1: اي فوالا خلينا نجربوا فيه ماتش كبير اول السيزون نشوفوا جماهير الزوز كي يحضروا في امبيونس باهي علاش ليه معناتها ما نرى معناتها يكون اوفرتور نتاع سيزون ممتازه
2: باش نبنيو عليه الموسم كامل ان شاء الله علاش ليه. بون هذا الترجي صاحب الكاس, نادي الفريق صاحب البطوله, لكن الترجي يقعد عنده سوبر اخر مازال ما تلعبش مع السي اس اس. زاد كيف كيف العضو الجامعي للجامعه التونسيه لكره القدم سي معز المستيري يقول لك راهو اذا كان مش نلقاو الوقت باش نلعبوا الماتش هذاك. دونك عندنا زوج سوبر نستناو الوقت وكاو والمكان خاصه في تونس ولا خارج تونس.
1: يعطيك صحة اسكندر,
2: شكرا
1: طلتك معلنا اليوم الصباح. نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس. 10 minutes chrono.

0: تبعتوا بنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع في بختو بنات لا قسان لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بليش ولا ابغريد الديبي متاعك بش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على topnet.in ولا امشي الأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
1: توبنت very fiber people.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: خديجة صباح نور.
2: صباح النور صباح الفل. إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: إن شاء الله سنين دينا أختي غالية. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. أحلى تحية لأحلى مستمعين في ماطر اليوم الصباح. إن شاء الله الصباح مبروك سعيد وإن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى.
2: يعيشك خويا أمين. عيشك ربي فضلك وإن شاء الله سنين دايمة.
1: أمين يا ربي. آية للا اليوم طلعة نتاعنا نلوجوا على بلاد.
2: أي
1: البلاد اللي نلوجوا عليها لانديس الأولاني. العلم نتاعها فريد من نوعه في العالم. ماهوش مستطيل وماهوش مربع لكن يتكون من مثلثين فوق بعضهم. لانديس الثاني فيها ثمانية
2: يعني
1: أي العلم نتاعه له مربع له مستطيل زوز مثلثات فوق بعضهم.
2: مثلثات فوق بعضهم.
1: أي لانديس الثاني يمتلك ثمانية من أصل أعلى 14 قمة جبلية في العالم. ريت من 14 قمة جبلية العالية في العالم هو عنده ثمانية منهم.
2: ثمانية من أعلى قمة جبلية.
1: صحيح. العاصمة متاعه مدينة تاريخية مليئة بالحيوية وتقع على واد وتشتهر بكثرة معابدها المقدسة عندهم. أنا هي البلاد اللي لوجوا عليها تبكرون. هي في قارة آسيا. هذه من عندي أنا.
2: كيفي؟
1: شنو الحس اللي بحذيك أختي خديجة؟
2: ليلي بحذية في الدار لأولاد.
1: تبارك الله الأولاد كبروا.
2: عاوني أخويا مين عاوني عاد
1: ها الأولاد عاد خلي عاونوك شوية زيد.
2: ليه حابوش يلعبوا في البلاي ستيشن.
1: مصلعين سي
2: ليلة يقرأوا في اليوم.
1: اليوم ما يقرأ إن شاء الله ربي يفضلهم. تبدأ بالإن.
2: إن يعني ما... أوروبا هي.
1: لا قلت لك آسيا عاد ما كنتش معايا أنت.
2: إيه
1: كنت طلع فترح بلاي مع الأولاد حسيت. ني ني
2: ني تعمل ليش كما كان
1: عبارة بارك كان عملنا كيفها مش مشكل مهم تربح. ني هيا
2: ني
1: هيا مشي عام هيا ليش نو
2: ني نيجارا نيزيلندا
1: في آسيا في آسيا
2: نيب
1: نيب
2: نيب
1: هيا نيب شنو ني ما زالوا يصحروا نيب
2: نيب
1: خلينا نعرف فيك تنطق يا خيتي اسمع نيبا هاي قاعد حرف برك هاي نيبا
2: نيبال نيبال
1: بالبي ما قلتش بي انا راه نيبا
2: بالبي
1: اي نيبا نقص حرف
2: نيبا نيبا نيباد نيباي
1: نيباد ايباد ولا ترى زيدة إل بالليل زيدة إل في الأخرة إل إل
2: نيبال
1: إجابة صحيحة نيبال هي اللي لوجوا عليها اليوم هي نيبال تعرفها بالليل سمعت بها قبل ولا
2: والله أنا عرفها قلت لك نيبال أنا منو نيبال
1: نيبال نيبال حاجة
2: ونيبال حاجة
1: دونك نيبال هذيك أخويا أسلحة قديمة والنيبال هي بلاد لوجوا عليها. ألف مبروك ربحت معنا
2: تعرفي كيما نابوليون
1: هنا والله أتعس شوي. مبروك عليك ربحت أنلو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. إن شاء الله ألف مبروك أختي الغالية هلك أسعد الأيام في لمن
0: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: نهارك اسعد الايام امين توت ليكيب وكل اللي يسمع باحلى صباح على احلى مزيكا فهم.
0: ان شاء الله عيدك مبروك اخويا مراد، ان شاء الله سنين دايما عايش. كل عام وانت حي بالخير، ما تقابلناش قبل العيد توا. كان عندي اكتظاظ هاتفي رهيب جدا في العيد، سامحني مراد، دونك مساس كلمك اخويا الغالي وتكلمني بالفضايح انا هكا راه قدام العباد.
1: الحمد لله
0: به توا رجعوا معناتها العباد يخدموا اليوم حسب ما تشوف السيركيلاسيون ولا مازالوا؟
1: لا رجعت معناها أغلبية الموظفين معناها مراكز العمل نتاعهم، ولكن زاد يمكن ناخذ بعين الاعتبار مين معناها السلاعة نتاع الكوليج نتاع الليسي. بطبيعة الحال فما التحضير للباك، وفما معناها بعض المدارس اللي معناها بداوا الامتحانات نتاعهم واللي نتوقع معناها باش تكون من هنا حتى لاخر الجمعة، بالتالي هذه باش نلقاوها راهو ينعكس على استعمالنا للفضاء المروري. طبعا الحركية طبعا نلاحظوها عادية في عديد المحاور، خصوصا مستوى مدخل جنوبي للعاصمة. العاصمة نفس الشيء بالنسبة للجي بي ويد، بطبيعة الحال هذا كذلك على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، وإحنا جايين ببورت سعودية حتى شوين داخلين وسط العاصمة شوية نلقاو كذات على مستوى حمام الأنف. نفس الشيء بالنسبة لميكرين سيدي رزي كيف على مستوى الزهرة، ما تستهلش منا معناها برشا معناها طلق في السياقة، ولكن تستدعي منا مزيد من أرياقة هواء. كذلك الانتباه لأنه في بعض الأحيان وقت يبدأ الطريق فارغ سنوز نسيت باش نعملوا شوية الفيتيس، فماذا بينا تكون السياقة متاعنا معتدلة على حسب حالة الطريق. نرجع إلى وسط العاصمة خصوصا على مستوى شارع محمد الخامس، وإحنا داخلين إلى ساحة 14 جامعة كيف الحركة راحتها عادية. نفس الشيء على مستوى شارع الطيب المهيري وإحنا ماشيين من بلبدير، ثم بلبدير شارع كتحكوس وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعد، نلقاو شوية سيركولاسيون فروتيكس وإحنا جايين من الدندان ماشيين إلى المطار، ماهيش بالكاتونس العادية معناها نلقاو فيها حركة كثيفة. سينو على مستوى زاد كذلك الطريق الوطنية رقم 7 من وادي الليل وإحنا ماشيين لقصر الصعيد، من قصر الصعيد للباب وزاد كيف كيف نلاحظوا حركة عادية، فبالتالي ماذا بينا السياقة نتاعنا زاد كذلك تكون مطلة. اليوم أمين حبينا نعطيو بعض النصائح خصوصا وإحنا نستعملوا في السيارة، فما أكل التيموالي على اليسار اللي هو الكليوتون واللي هو في طبيعة الحال الطريقة نتاع التخاطم ما بين السيارات وما بين سواق السيارات. وقت باش نعملوا التيموالي على اليسار معناها نذكروا اللي سايق اللي قدامنا واللي لورانا اللي إحنا باش نخفضوا من السرعة وباش ندوروا على اليسار، نفس الشيء كي باش ندوروا على اليمين. وبطبيعة الحال الطريقة هذه ماذا بينا نستعملوها ونواظبوا عليها لأن فيها سلامتنا وسلامة كبيرنا من مستعدي الطريق.
0: فما حاجة ما فهمتش معناتك، وانا جاي مثلا البارح في الكيس نلقى جماعة في النهار وجايين في الصنص المخالف ويعملوا لي في ابيل نتاع ضوء، واش معناتها هذاك مراد؟
1: معناها مخالفة دارجة في بعض الاحيان زاد نلقاو معناها الطريق معناها يكون صنص يونيك وتلقى معناها
0: لا لا لا لا معناتها هما كيس يهزوا كيس يجيب هما جوست بجنب بعضهم، معناتها الجماعة اللي جايين في الصنص كونترير كل تعدى بجنبه يعمل لك ابيل نتاع ضوء، شنو يقصدوا بها؟
1: يسلموا على بعضهم هذوك.
0: حسيتك ما تحبش تقول لي عليها.
1: لا نقول لك عليها. فما طريقه زاد تاع تخاطب بهذيا راهو ما باين
0: بيه. شنو هذيك اش معناتها؟ ما فهمتهاش.
1: وقت تلقى دوريه نتاع رادار ولا تلقى دوريه فيك معناها
0: فهمت ينبهوا على بعضهم هذا رد بالك هذيك.
1: رد بالك لو عندك دوريه تستنى فيك على بعض معناها بعض الامطار، فبالتالي مثلا السلوك هذايا يمكن فيه معناها اون يونيون معناها ما بين السواق.
0: بالعكس في تضامن ريت انا بحلام. يعطيك صحة يا مراد يا باهي. يا سيدي بارك الله فيك شهرك أسعد الأيام في الأمان. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
5: عندك أورانج.
3: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
6: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
7: لحظه
8: ما تعلقت علاه هكا قهوتي الكل شربتها لي انت اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
7: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
8: زيد عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك
7: خرج فيك زيد
6: في وين هي اللونز
7: الو
6: يا حبي خلتها ولا علقت انت
7: نوريك فيها
6: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
7: قتلتها
6: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت
7: ترى تحكي على ناموسه
6: لونز تنسيك السوفرانس
9: برودوي ال تي اش
10: يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
11: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور
10: الو كوندكتور الو كوندكتور
0: الو ايمن صباح نور
12: يا صباح الفل يا صباح الخير يا صباح السعادة يا صباح كل حاجة حلوة ربي يبارك لك أمين ربي يخليك ربنا يكرم كل يعني أولادنا اللي خلاص النهاردة اليوم قبل ما قبل الأخير إن شاء الله بإذن الله بالنجاح والتوفيق وربنا يكرم كان إحنا نزلنا يوم الجمعة كانت الدنيا
0: حسب كل ما كان في كان في الخاص مع ترى ومدرسة عندها رزنا متاحة ما في بالي صغار مراد الابتدائي وبروتوت ما زالوا معتها مازال يقرا معاش
12: انا لسه لا يقرا الامتحانات بقى غدوه اخر يوم
0: ان شاء الله ربي يوفقهم
12: باذن الله ربنا يوفقهم جميعا وطبعا يكرمهم باولياء امورهم وان شاء الله خير ومدعنا زي ما قلت لك يوم الجمعه كانت الدنيا هاديه شويه النهارده الدنيا رجعت اتزحمت والناس رجعت شغلها بس كان في شويه كده في الكياس الدنيا حر بس يعني ايه ربنا يسهل والتكييفات تشتغل واحنا موجودين دلوقتي في بن عروس ومعانا استاذ نبيل صباح الفل
13: صباح النور
12: مساء عليك
13: الحمد لله
12: العيد تم على خير
13: تم على خير
12: علوش تمام الدنيا تمام
13: لا باس الحمد لله
12: لا باس كله زي الفل
13: كله زي
12: وين ماشي رايح خدمه توا
13: رايح خدمه
12: توا باه نبيل انت من هنا من بن عروس
13: من بن عروس
12: اكتر مكان في بن عروس حلو انت بتحبه وين
13: اكتر مكان حلو في بن عروس تحبه
12: ايش
13: استاد ملعب بن عروس
12: الملعب ده الاستاد غير الاستاد حماد العقل
13: غير
12: لا غير والله فاهم انت بتشتغل ايه
13: في شركه
12: في شركه شكلك لعيب كوره بصراحه
13: اكيد لعيب كوره وحاليا مدرب كره قدم
12: انت مدرب كره قدم
13: مدرب.
12: والله انه ممكن تقول النادي ولا صعب
13: مش مشكله كنت مدرب في الترجي هذه حاليا مدرب في نادي بن عروس
12: والله طب الحمد لله طب احنا نقول بقى والله انا هو اسمه نبيل ايه
13: نبيل الغرايري
12: نبيل الغرايري
13: غرايري
12: مرحبا يا استاذ
0: نبيل
12: انا هو شكله لعيب كوره عشان كده قلت له تلعب كوره ماشي يا نبيل اسمعني الصيف داخل والدنيا سخونه والكرايب هتسخن وربنا يستر مش هي الحاجه اللي بتطلع في التابلو لونها بالاحمر لو شفتها تلعب لازمك العربيه تقف
13: لو شفتها تلعب.
12: لازم انت تقف بالعربيه
13: اكيد تطلع لك شكل السيجل بتاع الكهرباء سخن
12: ايوه شنو هو شكله
13: كيف ال كيف الفو
12: كيف الفو اللي هو مؤشر اسمه مؤشر ايه
13: السخان
12: الحراره ولا السخانه
13: السخان احنا نقوله مؤشر الحراره
12: مؤشر الحراره
13: اكيد
12: ان شاء الله خير وباذن الله كله تمام وان شاء الله تطلع من تحت رجليك ومن تحت ايديك كده لعيبه ما شاء الله توصل لابعد الاماكن
13: ان شاء الله
12: الف مبروك يا عم نبيل 200 دينار في اول الاسبوع
13: ميرسي عايش ميرسي عايش
0: الف مبروك يا نبيل يا بيه ان شاء الله الف مبروك ليك ايمون
12: حبيبي
0: بقيت بحر يظهر لي خاصه غدوه شبغي شويه مع الوقت نزل الجو قال غدوه النجم نفوت نص 36
12: برجولين انت وعدتني انت وعدتني بالتبحيره وانا ما انت تعرف انا يعني يا دوبك نمشي للمرسى والله عمت في المرسى من كم يوم كانت جامده جدا بس ان شاء الله في الفتره اللي جايه
0: هنبدا بقى نهزك تعوم معايا نهار السبت ايش قلت
12: قالها انت بتقوله قالها راجل
0: مشيت معاك
12: قالها راجل اكاو
0: بقى انا اخوي نهار السبت نهز اخويا يعوم يا سيدي تدلل
12: اكاو اكاو انا جاي معاك
0: مشيت فيها سيدي
12: والله كان عنده علي. كلمه
0: عارف تهند علي عارف مش مشكله يعطيك صحه بارك الله فيك تحياتنا ليك ولكل السادة المستمعين شوية خير موعد الأخبار وسبور إكسبرس
11: يجي وبحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال إنرجي توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور
10: ألو كوندكتور

0: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار أنت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
1: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: إلى قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من البلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. بداية من اليوم الاثنين الأول من جوان وإلى غاية 31 أوت تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها في اعتماد توقيت العمل الصيفي، حيث تفتح صيدليات الصنف ألف المخصصة للعمل النهري أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء. أما صيدليات الاستمرار فتؤمن الخدمة بصفة متواصلة من 8 صباحا إلى 8 مساء، في حين تتولى صيدليات الصنف ب تأمين الحصص الليلية يوميا من 8 مساء إلى 8 صباحا. وبالنسبة لأيام السبت يكون توقيت عمل صيدليات الصنف ألف إلى حدود 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات الصنف باء المناوبة الليلية كالمعتاد. وزارة التربية تعلن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جوان. والوزارة تبين أن التلاميذ المعنيين يمكنهم النفاذ إلى معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.an للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم، لافتة إلى أن المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. في هذا السياق، وزارة التربية تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات، مؤكدة أنه في صورة تسجيل خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد. بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، على أن يكون آخر أجل لتقديم الاعتراضات يوم 9 جوان. عالميا، ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب إيران. وصعد خام برنت مقتربا من مستوى 93 دولارا للبرميل بعدما أنهى تعاملات الجمعة عند أدنى إغلاق له منذ منتصف أفريل، كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 89 دولارا للبرميل. إيران والولايات المتحدة أو الولايات المتحدة تعلنان شن سلسلة هجمات متبادلة في ضربة جديدة لوقف إطلاق النار في وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. وفيما كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن سلسلة ضربات وصفها بأنها دفاعية على جنوب إيران، وهي الثالثة في نحو أسبوع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
9: أريد طور عالمك.
10: سبور إكسبرس.
11: صباح النور، مرحبا بكم. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، الفريق اللي تمكن البارح من الفوز بكأس تونس الموسم 2025-2026، الكأس رقم 17 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي، واصل تحطيم رقمه الشخصي نجم نقوله فريق الترجي الرياضي التونسي، ورقمه القياسي في عدد الكؤوس 17 كأس كما قلنا بعد فوز في النهائي البارح الترجي الرياضي التونسي مع الترجي الجرجيسي، مقابلة لعبت في رادس واحدة بليش الترجي التونسي بونتو الحمزر فيها في دقيقة 61. الماتش هذا عرف فيه الترجي الرياضي الجرجيسي خروج 3 ملاعبية بسبب الإصابة، كانت تغييرات اضطرارية، كانت تضرب يسر الضفلاوي ودافيد نيونجي من أول مقابلة تقريبا في 4 ساعة، بعد سيف الشرفي خرج مصاب بعد لقطة الهدف تحت تصفيق لدى من جماهير الترجي الرياضي التونسي، وتحية للحارس هذا على المردود اللي كان قدمه في مقابلة البارح. كيف كيف لاعبي الترجي الجرجيسي، واحنا نحكيو على اللقطات الإيجابية، خلينا نقعدوا في إيجابي في المقابلة هذه. ملعبية الترجي الجرجيسي بعد البوديوم بعد التتويج متاع الترجي وبعد ما خذوهم الميدالية الفضية خرجوا زادة تحت تصفيق جماهير الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا وفاية السيزون وماتش وفاية دونك الموسم وفاية بالماتش متاع البارح، الفريقي هو بطل تونس، الترجي هو صاحب الكاس في انتظار الحسم في موعد ومكان السوبر. إن شاء الله يكون فما سوبر بين الزوز فرق بالبداية الموسم القادم، طبعا نشوفوا إذا كان فما موعد.

0: نهار 18 جوان القادم هو موعد عودة التمارين في النادي الإفريقي تحضيرا لانطلاقة الموسم الجديد، فما تربص زاد منتظر في عين دراهم انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر جويلية. سكروا دوسي البطولة والكاس والفرق المحلية متاعنا وركزوا أكثر طوى على منتخبنا الوطني التونسي، تحذيراته للمونديال، مونديال الحدث الكروي الأعظم نعرفه في التاريخ. اليوم المقابلة الأولى بالنسبة لنا في المرحلة الأخيرة من التحذيرات تكون ضد منتخب النمسا، الثمانية غربوع متاع الليل في فيين، تونس النمسا، مقابلة ودية مهمة ضد منتخب يشبه شوية المنتخب السويد منافسنا في المونديال في المجموعة متاعنا. الماتش هذا ينذكر يزفر جيريمي بينيار في الفار، فما باستيان ديشيبي زوز من فرنسا، والماتش يتعدى على القناة الوطنية على الشبكة الأرضية. وحنا نحكيوا على منتخباتنا، نحكيوا على منتخب الوطني الأولمبي أقل من 23 عام، المنتخب هذا يشارك زاد وقاعد يشارك وبدأت مشاركته في دورة تولون، الدورة الدولية الودية اللي تلعب في فرنسا. المقابلة الأولى لعبناها البارح مع الكونغو الديمقراطية وربحناهم 3-0 في أفينيون، 3 بلاش تماركيو عن طريق عمر بن علي دوبلي في 25 و63 دقيقة، وبونتو ممتاز زاد الفرار بريك في الدقيقة 45. الماتش الجاي بيكون مع السعودية نهار الجمعة 5:30 متاع العشية. الهيئة التسريرية للنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت عن عقد الجلسة العامة العادية التقييمية والجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالمدة النيابية الجاية 2026-2028 نهار الجمعة 3 جويلية 2026. دونك الجمعة 3 جويلية هو الموعد الجاي والموعد الرسمي للجلسة العامة العادية التقييمية والجلسة العامة الانتخابية خاصة بالنادي الرياضي الصفاقسي. الأعداد للموعد هذا يلزم لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، دونك تم قبول الترشحات هما لازمهم يكونوا موجودين لقبول الترشحات ومتابعة عملية الاقتراع. دونك اللجنة هذه بتتكون من شفيق قدورة رئيس اللجنة، سلمى بسبيس الحصالح عضو، ومحمد المعالج زاد عضو في اللجنة هذه. ونأكدوا زاد أنه المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي تعلن بعد على المواعيد فتح باب الترشحات وكل الإجراءات المتعلقة بالجلسة العامة الانتخابية. نكملوا بالمنتخب السويدي، كما كنا نحكيوا عليه قبيله، منتخب شي واجهنا في المجموعه نتاعنا في المونديال. اذا كان نحبوا نتبعوه قبل شويه من مقابلتنا الوديه مع منتخب النمسا، زاد هو عنده مقابله وديه مع منتخب النرويج، السويد النرويج، ماتش للمتابعه بدايه من 6 نتاع العشيه. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3.com وزي كفام.net. نخليكم عمين وبقيت لكيب في أحلى صباح.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: أحلى صباح.

0: Voici le journal, mais c'est elle de Sandra Zbert.
1: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
3: 8:14 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معاهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم باش نحكيو على بعض الأرقام، وباش نحكيو على تصريح زيادة اللي خلى برشا تعليقات، وباش نحكيو على المدخنين. علاش نحكيو زيادة اليوم؟ لأنه البارح 31 ماي يصادف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. هو هذا المناسبة اللي أقرتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتبغ، وحث زيادة أي شخص مدخن على أنه يقلع عن التدخين لحماية صحته وحماية زادة الحياة متاع الأجيال القادمة. ذيك عليش فنرجع على تصريح لرئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن ميمي في أريانا الدكتورة سونيا معالج اللي البارح لحد في تصريح للإذاعة الوطنية تحدثت على عدد المدخنين في تونس. تقول أنه العدد في تونس في ارتفاع متواصل، خاصة في صفوف النساء والأطفال، وزادة تحدثت على أنه المعدل متاع سن تعاطي السجارة الأولى في تونس هو 7 سنوات، أرقام صادمة الحقيقة. وأكدت أنه دراسة تم إنجازها عام 2024 ورات أنه 14% من الأطفال بين 13 و15 عام تعاطوا السجائر، وقالت أنه العيادات اليوم المتخصصة في الإقلاع عن التدخين موجودة في عدد من المؤسسات الاستشفائية في تونس. وقالت أنه أي معوض اللي قاعدين نشوفوا فيهم دايوغ المعوضات متاع النيكوتين راهي قدم بصفة مجانية. من جهة أخرى، زاد رئيس قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن ميمي قالت أنه قانون تحجير التدخين في الفضاءات المغلقة والعمومية له يطبق وله قاعد يحترم، وقالت أنه منع التدخين في أي فضاء عمومي في الدول الأجنبية خلى حتى الشركات اللي تنتج في السجائر أنها تنتج بدائل للتبغ، وحذرت من مخاطر جستمام تاع السجائر الإلكترونية وإلا التبغ المسخن. قالت زاد أنه هالأنواع الجديدة اللي تنتجها نفس الشركات اللي هي بيدها تقوم بإنتاج السجائر التقليدية راهي لغايات ربحية، وذكرت خاصة بالمخاطر متاع السجارة الإلكترونية اللي تقول فيها نيكوتين وفيها مكونات السجارة العادية، وتنجم تتسبب زادة في عدة أمراض كما الانسداد الرئوي المزمن وانسداد الشرايين، بخلاف تقول ظهور الأورام والإصابة بأمراض خبيثة وخطيرة جدا. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح بمزيكة.
0: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
0: أحلى صباح.
4: باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
0: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
7: 8:18 دقيقة على موزايك فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
8: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. السنة تعداو 78 سنة على النكبة، كان هذايا منذ أسبوعين نهار 15 ماي. اليوم بعد 78 سنة فما سؤال ما نجموش من سالوش، من هو المسؤول على تواصل نكبة الشعب الفلسطيني ومأساته إلى اليوم؟ نحكي فيه بعد شوية.
7: وبونجور ناديا.
3: نهارك زين امين، نهارك مبروك الناس الكل. في انتباه اش قال باش نعاودوا نرجعوا على احداث نهايه الاسبوع في فرنسا بعد المباراه اللي كان انتصر فيها البي اس جي، وباش نحكيوا زيد اليوم هل انه هالسيناريوهات اللي قاعده تتكرر، لان نفس الشيء شفناها عملناه، شكون المسؤول ومن يقف وراء هالاعمال نتاع العنف وتخريب الكل.
7: بونجور إياد.
8: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. نهار 15 ماي كان ذكرى النكبة الفلسطينية، نعرفوا أنه كان ذكرى إنشاء دولة الاحتلال، وإسناء عام 2026 يمروا 78 سنة على النكبة. واليوم في 78 سنة هذوما كي نشوفوا تاريخ الشعب الفلسطيني وإلا محطات الشعب الفلسطيني نلقاوها مأساة متواصلة ما توقفتش. إدير ما عاد حبيت نرجع للموضوع على خاطر اليوم كي نشوفوا في خضم الأحداث شنو اللي صاير في لبنان، شنو اللي صاير في إيران، شنو اللي صاير في العالم، وكيفاش حتى على المستوى العربي والإسلامي طرح القضية الفلسطينية تراجع رغم حجم المأساة وحجم الإبادة اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة حرب غزة من 2023 لليوم، واللي للأسف معناتها العالم مازال مقصر تجاه الشعب الفلسطيني. كيف نشوفوا حجم المأساة اليوم؟ منيش نحكيه برشا ناس يعتبروا أنه نهاية الحرب ونهاية العمليات العسكرية هو نهاية لمأساة الشعب الفلسطيني، أولا هذا ما هوش صحيح، والموضوع لا يهم فقط قطاع غزة ولكن زاد كيف كيف اللي صاير في الضفة الغربية وكنا حكينا عليه لا يقل بشاعة على اللي صاير في غزة، والمأساة ما زالت متواصلة. منيش باش نرجع نحكي على التفاصيل اليومي اللي قاعدين يعيشوا فيه الفلسطينيين ريغوليرمون في مزيك نحكي عليه، ولكن حبيت نرجع اليوم كي نعملوا أمبيلون بعد 78 سنة ونلقاو انه المأساة متواصلة رغم الأجيال. سؤال يطرح، شكون المسؤول على مأساة الشعب الفلسطيني؟ لهنا بيان سور فما مسؤولية اللي مزيد انه نحكيوا عليها، مسؤولية الاحتلال، مسؤولية العصابات الصهيونية، مسؤولية الحركة الصهيونية. هذه مسألة بديهية وإيفيدانت انه المحتل هو مسؤول على مأساة الناس اللي تم احتلالهم، ولكن الاكتفاء بهذايا في تقديري يغطي الحقيقة. وتعاملنا اليوم مع ما يحدث في الأراضي المحتلة ما يلزمش ينسى التاريخ. اليوم مثلا كي نشوفوا الدول الأوروبية والغرب الأوروبي اللي يحكي ويدعو للسلام ويدعو

0: لإيجاد حل القضية الفلسطينية شيء يغطي مسؤولية أوروبا على ما يحدث للفلسطينيين. خلينا نذكروا أنه الحركة الصهيونية راهي ولدت نتيجة لمشكل في أوروبا كان ما يسمى بين ظفرين المشكل اليهودي أو المسألة اليهودية. وقبل ما تطرح فلسطين والهجرة لفلسطين وشنو اللي نجم يصير في فلسطين، كان الموضوع في أوروبا هو أنه عندهم مشكلة متاع معادات سامية. إذا يور كلمة معادات سامية اللي ظهرت على من ذكر في القرن 18 راهي جيت باش تغطي على الكلمة الأدق اللي هي معاداة المسيحيين لليهودية، واللي هي ترجع لأصول الديانة المسيحية اللي تعتبر أنه اليهود هما اللي قتلوا المسيح وإلا كانوا مسؤولين عن قتله. إيه ديار الربط في كلمة الخيانة بين يهوذا الإسخريوطي والعلاقة امتاعه بالرومان وعملية قتل وصلب المسيح عليه السلام، كانت مسألة متواصلة. إذا يرن القهوة حتى في علاقة بالإرث المشترك بين اليهود والمسلمين، حركة الاسترداد اللي أدت إلى طرد العرب والمسلمين من الأندلس راهي حركة شملت مش فقط المسلمين متاع الأندلس ولكن أيضا شملت أيضا اليهود متاع الأندلس اللي قسم كبير منهم أجبروا على المغادرة وقسم كبير منهم هاجر حتى إلى المغرب العربي وحتى إلى تونس. و اليهود والمسلمين كانوا ضحايا عملية التطهير العرقي اللي صارت في أوروبا مع سنوات 1400 ميلادية. دونك هذايا بعد زاد قوى بموجات الهجرة متاع اليهود متاع أوروبا الشرقية اللي تعرضوا إلى مجازر في روسيا في أوروبا الشرقية، وكلام على مئات الألاف من الضحايا. الشيء اللي خلى أنه في أوروبا كان فما هذايا الصعود متاع معاداة سامية، واللي هو في الأصل معاداة اليهود لأنه كلمة سامية راهي تشمل العرب أيضا وغيرهم من الثقافات السامية وإلى الحضارات السامية. والمشكل اليهودي هو أساسا مشكل أوروبي، وحتى الحركة الصهيونية كيف انطلقت راهي ما كانتش حركة دينية، كانت يهودية عرقيا أكثر منها دينيا. وعلى هذاك علاش بدا التفكير في وطن قومي لليهود، ما كانش فما فقط خيار فلسطين اللي اليوم قاعدين نشوف فيه الخطاب اللي يطرح فيه اليمين الديني القومي المتطرف اليهودي، لأنه طرحت خيارات أخرى، طرحت أوغندا، طرحت الأرجنتين، طرحت كندا، طرحت عديد من الخيارات. وبالتالي المسؤولية الأوروبية خاصة مع اللي صار مع المحرقة اليهودية في الحرب العالمية الثانية، إيه دايور الخطاب اللي استعملته النازية شنو أمين؟ هو كان كلمة لا سوليوشن فينال، الحل النهائي. الحل شنو؟ الحل للمسألة اليهودية وإلا المشكل اليهودي. دونك ديجا الحركة الصهيونية هي نتيجة متاع مشكل أوروبي ماهيش متاع مشكل عربي. يدير بيسور الوضع ما كانش خلينا نقوله مثالي، وانه اليهود وضعيتهم ما كانتش مواطنين مكتملي المواطنة في الدول العربية والإسلامية، ولكن هذاك ناتج على طبيعة الأنظمة. إذا يرهم المسلمين ما كانتش عندهم مواطنة مكتملة وقتها، الدول ما دخلتش فترة الحداثة وفترة المواطنة، ولكن ما كانش فما العداء الساعي إلى التطهير وإلا القضاء نهائيا على اليهود. وحتى لسنتيمون تاع معاداة اليهود روجاء بعد احتلال فلسطين أصبح ظاهرة في الدول العربية ما كانش قبل. دونك فما المشكل متاع العصابات الصهيونية اللي استولات على أرض ماهيش متاعها، فما مشكل متاع الدول العربية المسؤوليات اللي نحكيه متاع مسؤولية الدول الأوروبية اللي هي صدرت أزمتها إلى الأراضي الفلسطينية. بيصير فيه جزء متاع أنه يحبوا يتخلصوا من اليهود اللي كانوا عندهم. يدير حتى قسم من النخب اليهودية في أوروبا كان يشجع الحركة هذه، يقول لك هذوما اليهود الفقراء اللي عاملين مشاكل اللي جاوا من أوروبا الشرقية نتخلصوا منهم على خاطر كان باش يقعدوا راهو باش يأثروا على مصالحنا كنخب يهودية بيا أنتجري في أوروبا. دونك المسؤولية الأوروبية اللي لليوم قلما شكون يحكي عليها المسؤولية الأوروبية في مأساة الشعب الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الثالث هو مسؤولية الأنظمة والدول العربية اللي ما عرفتش كيفاش تتعامل مع الأزمة، ما عرفتش كيفاش تدير الصراع، تدخلها في الصراع كان أكثر منه خطابي وما عدا السعي متاع فترة مصر الناصرية لأنه تخلق موازين قوى. ما عدا ذلك كانت أغلب الأنظمة تتعامل مع القضية الفلسطينية كمعطى تأخذ بعين الاعتبار في علاقة بالرأي العام متاعها أكثر منه حاجة أخرى، وأدى إلى تأبيد الوضع، وأدى إلى أنه أصلا هما الفلسطينيين اليوم يحكيوا على النكبة يقول لك من أخطائنا أنه صدقنا الأنظمة العربية اللي قالت لنا أخرجوا كلاجئين هتو نحروا الأرض وترجعوا وفينالمون ما رجعناش. دونك فما هالمسؤولية متاع الأنظمة العربية اللي في مرحلة أولى أساءت إدارة الصراع العسكري، بعد أساءت إدارة الصراع الدبلوماسي، ثم أصبحت تتدخل في الشأن الفلسطيني بطريقة أدت لإضعاف المقاومة الفلسطينية. نذكر الناس اللي عاشوا فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات، الفصائل الفلسطينية كانت أغلبها اللي محسوب على نظام البعث العراقي، واللي محسوب على نظام البعث السوري، واللي محسوب على الناصرية، واللي محسوب على الأنظمة ما يسمى الأنظمة الوطنية. ومعناتها كانت فما حالة من الانقسام الفلسطيني اللي غذتها الأنظمة العربية وأدت للمشاكل هذه. المسؤولية الأخيرة ونعتبرها الأقل ولكن ما نجموش ما نحكيوش عليها هي مسؤولية النخب الفلسطينية اللي قادت في مراحل المقاومة وقادت في مراحل المفاوضات واللي أدت للانقسام اللي الشكل القصوي فيه هو الوضعية بين المقاومة الإسلامية وحركة حماس من جهة وحركة فتح وحلفائها من جهة أخرى، وهذا الانقسام اللي أدى إلى هذا الوهن. اليوم على كل هذه المستويات بعد 78 سنة فما مسؤوليات. اليوم قلما نلقى وشكون من العرب يتوجه للغرب وخاصة للأوروبيين مش يقول عندكم مسؤولية في المأساة هذه، كأنه صفحة وطويناها، كأنه اليهود اللي جاوا الفلسطين ما جاوش هاربين من الظلم والإبادة اللي تعرضوا لها في أوروبا. هذا جانب. الأنظمة العربية للأسف اليوم معناتها الساعات طويت الملف ودخلت في مرحلة التطبيع، ودخلت بعضها في مرحلة ما بعد التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية، وأيضا فما اليوم مسؤولية تاريخية على نخب الشعب الفلسطيني من أجل توحيده للحفاظ على أكثر ما يمكن من الحق الفلسطيني اللي للأسف 78 سنة فرطنا فيه، واليوم النتيجة متاعه هي المأساة اللي قاعد يعيش فيها الشعب الفلسطيني.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا رجعين. أحلى صباح.
2: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. الجيمينج والاي اي ديجا كلمتين مع بعضهم خلقين ترندز وكايوس في عالم الانترتينمنت، وكل مره يخرج تصريح جديد ولا تكنولوجيا جديده الناس الكل تدخل في ديبا. هل الاي اي باش يطور عالم الالعاب ولا يبدل الكرييترز والمطورين؟ والمره هذه فورتنايت وابيك جيمز رجعوا في قلب الديبا. مانجر في ابيك جيمز يخدم على فورتنايت صرح لي الهدف من استعمال الاي اي داخل الشركه هو باش يخدمه بطريقه اكثر افكاس، مش باش يعوض البشر ولا ياخذ خدمه الناس. مع تطور ادوات الاي اي برشا ناس ولات تتسائل هل الاي اي باش يساعد مطوري الالعاب ولا باش يبدلهم. السي او تاع ابي جيمز تيم سويني معروف بدفاعه على استعمال الاي اي في الالعاب، وحتى انتقد ستيم على خاطر يفرض على المطورين يصرحوا اذا كان يستعملوا الاي اي في تطوير العابهم، وعكس ستيم الابي جيم ستور ما يفرضش على المطورين يكشفوا اذا استعملوا الاي اي ولا لا، وهذا خلى برشا جيمرز يتسائلوا قديش الاي اي داخل بالفعل في تطوير الالعاب اللي نلعبوا فيها اليوم. عطينيكم جديد وتوا بشنو دوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي انبرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستاندار انترناسيونال. هذا يأكد اللي تصل تونس ورا كل استعمال للإنترنت خدمة أونلاين تيلي ميدسين أبل فيديو جيمينج وستريمينج واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال تونس تأكد قوة الإنترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تك نيوز باي تي تي.

0: Ερτε Φαντασβέ. مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبق توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت very fiber people
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
3: صباحكم فل مع أول يوم من الشهر جوان شهر الطاقات الجديدة البداية الحلوة شهر الأمل راحة بعد تعب والفرص الزينة ومهما كانت الشهر اللي فاتت صعيبة عليكم يا أبراج هوائية راهو جوان تخلى عليكم بطاقات أخف قلوب أهدى وأيامات فيها مفاجآت حلوة نحكي معك أنت دالو ميزان وبرج الجوزاء وأنت يا برج الحمل أنت يا أسد وقوس نحبكم تستقبلوا جوان بابتسامة خليوا طاقاتكم كما نظيفة على خاطر الخير يحب القلوب الخفيفة وريتو زيدا بعد هيك الفترة اللي فيها ضغط وتفكير جوان جايب لكم الفس جديد وطاقة تخليكم ترجعوا تثقوا في روحكم أكثر ومن الأبراج اللي تستنى فيهم مفاجآت عاطفية مع الشهر السادس من عام 2026 نلقاو الأبراج المائية سرطان عقرب برج الحوت فما طاقة هادية لكنها راهي باش تكون قوية فيها استقرار تدريجي وبداية تفرح القلب مش واحد حتكم حتى الترابيين نحكي معاك عذراء ثور جدي ريتوا بعد هيك الصبر والتعب الأمور تبدأ تمشي في اتجاهها أوضح وأريح وإن شاء الله يا ربي بدايته أسبوع موفقة
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح بارومتر
4: أول أخبار في البارومتر باش نبدأ به يهم المدخنين واللي زادا يخموا أنهم يقوموا بالإقلاع عن التدخين في أقرب فرصة نحكيه على العيادات اللي اليوم موجودة ومخصصة للناس اللي تحب مساعدة عن الإقلاع عن التدخين هذا الموضوع اللي كان البارح الحديث عليه لأنه الإدارة الجهوية للصحة بابن عروس قررت أنها تنظم اليوم 1 جوان 2026 يوم تكويني حول وسائل الإقلاع عن التدخين والهدف هو تعزيز ثقافة الوقاية الصحية تشجيع أنماط العيش السليم والبرنامج هذا دونك باش يكون فيه شنو أهم الوسائل اللي تم اعتمادها في تونس للإقلاع عن التدخين هذه زادة تجي في سياق تقريب الخدمات المبادرة هذه من المواطنين دونك المندوبية الجهوية لصحة بن عروس عملت عيادات سميتهم عيادات الأمل واللي هي تعاون أي شخص يحب يبطل الدخان بالمركز الوسيط بحمام لمف تحت شعار خطوة اليوم بداية لحياة جديدة تفضلوا صوتوا
5: زوز خضر تفضليت
6: بيان سور أخضر خاطر اليوم مبادرات كيما هكا تسهل حياة الناس باش يلقاو حلول خاطر اليوم ما نتصورش انه فما شكون اللي ما يعرفش انه التدخين مضر بالصحة ولكن المشكل متاع التدخين هو اسونسيالمون الإدمان سي لاديكسيون اللي هي حاجة اللي تحتاج إلى مساعدة للتخلص منها والتخلص من الإدمان يحتاج إلى مساعدة طبية باش هيك المدمن ما يلقاش روحه في سبيرال متاع أنه يعرف أنه التدخين مضر للصحة ولكن هو غير قادر وحده أنه يقلع عن التدخين دونك اليوم أنه الدولة توفر المساعدة على الإقلاع مسألة إيجابية
5: وشاطيره كان رأي 100% خاصة كان رأي الشباب قدامي معتها أخ عبد الناصر الأخ مراد بالأكحل ما تعملين فور للإقلاع على التدخين وكنت تشوف فيهم
4: بليك يبدأنا في بالهم شتو انتو مع عائلاتهم وتذكيك فضحتهم في المباشر
5: تحكي كل... على مراد عمره 70 سنة
4: يا أخويا نسيلش ولا عبد الناصر يبدأ ما في بالوش
5: خلي عائلاتهم يوليو في بالهم خلي بطل معتها فلا معتها كان مازالوا عائلاتهم في بالهم مش الطفل لدي صغير
4: الوليد صغير
5: وتظهر تعلم صغير معتها دجا معتها التدخين ماذا بيكم تتلهيوا بيه باهي معناتها اقنعوه
4: أفضح. أفضح هو أمير
6: مش قلت مش التدخين مش قلت كل يوم يتعاركوا على البريكية
5: مش قلت شيء مشكلة أنا مش قلت مش لك مش قلت فهم واحد آخر كبير لهنا ما تعايلتهم في بيرهوش
4: لا علينا لا علينا فيها خلينا نحكي على
5: صغير كبير مشكل كبير مش صغير
4: بيه. لا علينا البرلمان في السويد أقر قانون جديد اللي يمنع زواج أبناء العم من بعضهم ولا أبناء العمومة بالجنرال وزواج
6: زد
5: تفجع فينا زواج
4: وزواج بين الأقارب لكن يكونوا من الدرجة القريبة مجموعة زادة تشريعات أخرى الهدف منها أنه تقوم بمكافحة العنف والاضطهاد اللي مرتبطين بهالمواضيع هذه. دونك البرلمان يقدم مجموعة من التشريعات بهذه اللي يدعم زادة أنه لجنة العدل البرلمانية المقترحات اللي قدمتها الحكومة من غير تسجيل أي اعتراضات رسمية وإلا تقديم مقترحات تكون مضادة من الأحزاب الثمانية اللي شاركوا في اللجنة هذه. دونك منه هكا في السويد ما عادش في نجمو ليك وزنا أولاد العام ولا بالأقارب يعرسوا بعض كذا هو
5: لا أحمر لا أحمر لا. فما معطى ما فهمتوش في البارامتر اللي قالتهم نادية معناتها سؤال موجه للسادة المستمعين كان عندهم إجابة ولا دايما انتم لهنا كان عندكم إجابة يخكي بدي يكونوا بعضهم يوليهم يضربوا بعضهم ما فهمتش قالك اللي تتجنب العنف اش دخل هذا في هذا إيه؟
6: بيه خلي شوف أنا علاش ما صوتش أخضر خاطر فما كوتي اللي ما عندوش علاقة بجانب الإيفيدان اللي نعرفوه إنه راهو موش منصوح بزواج الأقارب لأنه يعمل مشاكل متاع جينات ومتاع تأثير على الباتريمون جينيتيك متاع
5: في بادي في بادي بنت العم ولا معناتها من كوتي العم أخطر من الدخال
6: ما نعرفش التفصيل هذي ولكن معروفة إنه فما مشكل
5: كان أكرا ما عملوهش على ولد الخال أنا ما عملوهش
6: ولكن تعرف اللي يتطرح أكثر هو إنه معناتها فما هدف غير معلن متاع دفع هال أساسا خاطر نعرفوا عند المسيحيين ممنوع ساعة الزواج بين الكوزان مسألة مرفوضة هما توا اللاجئين وإلا الوافدين الجدد يقولك باش ما يقعدوش يعيشوا في نفس الفضاء ياخذوا من بعضهم ويعرسوا ببعضهم الهدف هو أنه إجبارهم على الانفتاح وعلى المجتمع
5: باهي اوكي معناتها معاش مانيش راني سيونتيفيك في الحكايه مي بون معناتها فما جينيا وعلميا ما تجيش اما كي تبدا بنت خالت خالت خالت خالت ولا معاش حاجه من بعيد
4: اللي هما قالوا من الدرجه القريبه ذيك علاش انا معناها قلت
5: اي معاش ديما دي معناتها ريت كوتيل الام معناتها ابارامون جينيتيكمون اقل خطوره من اللي
6: ممكن ما نعرفش ما نقولوش حاجه اللي ماهيش سيونتيفيك
5: ايش بالله معناتها المستمعين كان فيكم شكون عنده المعلومه هذيا
4: مختصين
5: كان يسمع فينا مختص معناتها في العروسات من العائله ينجم يكلمنا ما خلي اعطيني معلومه صباح معناتها الاقارب انا هما معناتها الاقارب انا هما الاقارب الكل باش نعموها كل ما عندي انا ضد معناتها بيه. قلت لكم تراثنا التونسي معناتها فيه على ولد الخال معناتها ديجا فما تحريض على الخاله كهو مش على مش على العم
4: دعوه
5: للزواج بنت الخاله ولد الخال ما عارش حاجه هكا اما بار كونتر العم مش موجود تفضل نادي شبيك
4: الخبر الثالث اير باش نحكيو شويه جديين تو في المواضيع لا لا مش تفادلك بيه وزير الخارجية الفرنسي
5: تلغيب عليكم نهار تحسكم ما ترقدوا
4: يصير فينا صار فينا كلا يوريك حسين صار فينا وعملنا شيء رقدي
6: بس نكملنا سمانية ونص
4: سمانية ونص لمين اتبجنا وخرجنا معني
5: بلا تتلهوا بيهم لدارة ما بلاست ناري بيان تلهوا بيهم مزوزة
4: وزير الخارجية الفرنسي البارح كان أعلن أنه فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد سيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيفة التاريخية الشهيرة في جنوب لبنان وين زاد تم رفع العلم الإسرائيلي فوقها الوزير في تصريح تلفزيوني قال أنه طلب متاعو لعقد الاجتماع ترى يقول احنا اليوم نعترفوا بحق الاحتلال في الدفاع عن النفس ضد هجمات حزب الله لكن لا شيء يبرر استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان وتوغلها المتزايد داخل الأراضي اللبنانية قال انه لقاء تاير زيدا هو خطأ كبير من جانب الاحتلال وقال انه هذا التقدم داخل الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزاماتها خاصة في ظل وقف اطلاق النار اللي ساري من نهار 17 أفريل
5: أحمر إياد أحمر تفضلي.
6: أنا أحمر أولا لأنه اليوم دعوة لاجتماع في مجلس الأمن اللي في تقديري موش بش يخرج منه حتى شيء، سورتو أنه اليوم ترامب قاعد بين ظفرين يركح في نتنياهو باش يقبل الاتفاق مع إيران، دوك ماهوش باش يستفزه بقرار في مجلس الأمن. الجانب الثاني ظاهرة أنه فرنسا تحاول هكا الحفاظ خلي يقولوا شكليا على النفوذ متاعها في لبنان، انه يكون عندها دور، ولكن في الحقيقة اليوم ما عندها حتى تأثير على المجريات. اي داير حتى الناس اللي يعرفوا المشهد الداخلي اللبناني يعرفوا انه حتى الحلفاء التاريخيين متاع فرنسا من مسيحيين وإلى غيرهم اليوم ينظروا لواشنطن ويعتبروا انه مصالحهم مع واشنطن ماهيش مع فرنسا. دونك في تقديري خطوة معناتها تحاول فرنسا من خلالها الحفاظ شكليا على نوع من النفوذ في لبنان، ولكن عمليا لا أتوقع الكثير من مثل هذه الخطوة.
5: وشاطيرك الرأي 100% إياد. اقعدوا معنا شوية خرجين مع نادية في انتبه أحلى صباح.
7: نحبك فايق لهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
9: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفغما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
10: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: انتبه اشغال ناديه الفورتي.
1: انتبه اشغال باش نرجعوا نحكيوا على الاحداث اللي شهدتها فرنسا وعدد زاده من المدن الفرنسيه اللي شفنا الحقيقه احداث عنف احداث شغب شفنا سيارات حتى اللي تحرقوا. هذا عاود رجع اليوم الجدل في فرنسا حول العنف خاصه في مثل ليزيفينمون هذوما. نحكيوا زاده على فوز باريس سان جيرمان على ارسنال في مباراه النهائيه اللي زاده خلى الحقيقه برشا المشجعين يكونوا يتوجهوا في عدد من الساحات للمفروض للاحتفال, ولكن اللي صار كانت أعمال عنف شديدة في الشوارع. السلطات قالت أنه 57 شرطي أصيبوا في باريس, تم إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص, وشرطة قالت أنها بعض الواجهات متاع المتاجر في باريس تم تحطيمها. فما زاد السيارات اللي عدد من المشاغبين شعلوا فيهم النار, حتى فما الأكشاك اللي على الدراجات اللي يعملوا اللوكاسيون معناها نتاع الدراجات كيف كيف زاد تحرقوا. فما حتى تم بعد نسمعوا فما معناها متجر يبيع في الكريب قاموا يلقاوها كله محروق. وزير الداخليه تم بعد نرجعوا نسمعوا التصريح نتاعو وزير الداخليه الفرنسي لورون نونيز يقول انه بعض اعمال التخريب طالت حتى المباني العامه في مدن اقليميه كيما اورليون, والشرطه قالت انها ما كانتش مستهدفه بشكل خاص في اغلب الاماكن, لكن مركز شرطة واحد في وسط باريس كان مسرح لاشتباكات قصيرة.
2: Fumigène, véhicules à contresens et même parties de foot sur le périph. Des débordements ont aussi eu lieu. Le périphérique a été brièvement envahi au niveau de la porte maillot. Les supporters présents ont décidé d'improviser un DJ set et surtout une partie de football au milieu des véhicules à l'arrêt. Pendant quelques minutes, le périph s'est transformé en véritable terrain de foot. Selon une source policière, entre 200 et 300 personnes étaient présentes sur les voies. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour disperser la foule. Au total, pendant cette soirée de célébration parisienne, la police a procédé à plus de 235 interpellations et 71 gardes à vue. Au niveau national, 416 interpellations ont eu lieu sur l'ensemble du territoire et 7 policiers ont été blessés.
1: وزير الداخلية الفرنسي قال زادا أنه فما 200 شخص أصيبوا بجروح وفما حتى تسجيل وفيات. فما شخص زادا توفى في باريس بعد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.
3: Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. C'était ça 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à plus 32%. À date sur les participants, on est un peu plus de 200 participants qui sont blessés. Voilà, dont 8 graves. Voilà, c'est le premier bilan que nous avons. Quand on tire des mortiers, jette des projectiles, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées compte tenu des violences qui sont commises. Voilà.
1: الأحداث بدأت في البارك دي برانس وين تم نقل المباراة وتم بث المباراة, ولكن الأحداث زادة بدأت في محيط ملعب البارك دي برانس. أجواء كانت في الأول احتفالية ومن بعد شفنا أنه مع انطلاق المباراة بدأت أول التوترات في الخارج. فما تقريبا 150 شخص حاولوا يقتحموا الملعب عن طريق واحدة من البوابات قبل ما دخلت الشرطة ومنعتهم. بعد أقل من ساعة تم إطلاق قذائف نارية باتجاه قوات الأمن, وشفنا حتى تحطت حواجز من الدراجات الهوائية, غير أنه السلطات زادة وقتها تمكنت من احتواء الوضع سريعا. على بعد زادة 5 كيلومترات في البارتي متاع ليشانزيليزي كانوا المشجعين يتجمعوا بطريقة تدريجية لمتابعة أجواء المباراة, رغم أنه ما كانش فما الشاشة العملاقة اللي ينجموا يتفرجوا فيها في الماتش. وبرشا زادة كانوا حتى شفناهم شادين سمارتفون نتاعهم ولا حتى في المقاهي المكتظه قاعدين يتابعوا في النتيجه. شفنا زادة انه حتى من بعد بدا الاجواء فيها برشا عنف وبدات حتى عمليات الشغب النهب ومواجهات مع القوات الامنيه.
4: Un mort à moto ainsi que des voitures et vélos brûlés, des commerces vandalisés, c'est le triste bilan de la nuit qui a suivi la victoire du PSG ce samedi soir. Les tensions ont commencé pendant le match, aux abords du Parc des Princes où une retransmission était diffusée. Après la victoire du club parisien, la police disperse certains attroupements, comme ici à la porte de Saint-Cloud, sur les Champs-Élysées ou encore sur les grands boulevards. À 21h, jusque tard dans la nuit, des violences ont éclaté dans les quartiers des Champs-Élysées, du Trocadéro ou encore sur la place de la République. Plusieurs magasins ont été saccagés dans Paris. Ce kiosque à crêpes a été retrouvé carbonisé ce matin sur le bas des Champs-Élysées. Tout au long de la soirée, des tirs de mortier et de feux d'artifice ont éclaté un peu partout dans la capitale. La préfecture de police avait prévu 8000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, ainsi que de nombreuses restrictions de circulation pour éviter débordements et mouvements de foule.
1: دونك اليوم شفنا انه زاد باش نرجع بكم تبع بعد نرجعوا لتحليل شنو اللي صار لكن كي نرجعوا حتى سيناريو عامل تالي تقريبا نفس معناها نفس كانت نفس النهايه معناتها ولكن شفنا انه حتى تم تسجيل وفاه نتاع زوز اشخاص شفنا منهم حتى مراهق اللي كان توفى عمناه وبطبيعه الحال بخلاف زاد الحرقان نتاع الكراهب القلبين نتاعهم شفنا زاد التكسير دايوغ السنين شفنا بعض الواجهات المعروفه نتاع دي مارك كبار ياسر اللي قراوا حسابهم وعملوا كل معنى حديد لعزل العمليات هذوما باش ما تكسرش لي فساد والواجهات نتاع لي بوتيك هذوما.
5: C'est sur les Champs-Élysées que les supporters parisiens se sont rassemblés hier soir pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain. Une fête pour la plupart d'entre eux, mais qui a rapidement été entachée par les débordements de groupes plus violents. Des véhicules ont été incendiés et des commerces vandalisés, débouchant sur des affrontements avec la police. Des véhicules ont également été incendiés aux abords du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Des débordements qui ont également été observés ailleurs en France, où l'on a dénombré 192 blessés à travers le pays, dans des attroupements liés à la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions. La police fait état ce matin de 559 interpellations à travers le territoire, dont 491 rien que dans la capitale. On déplore aussi la mort de deux personnes. Selon les dernières informations, il s'agirait d'une personne roulant en scooter à Paris, mortellement fauchée par une voiture. L'autre serait un mineur de 17 ans, tué à coups de couteau à Dax, dans le sud-ouest du pays.
1: اليوم برشا من المتابعين يقولوا انه فوز باريس سان جيرمان هو صحيح لحظه فرنسيه كبيره برشا لكن العنف اللي رافقها اليوم كشف هشاشه الفضاء العام والمخاطر زاده اللي تنجم تمتزج معناها تكون من برا رياضيه لكن من داخل توري توتر اجتماعي وسياسي في اي بلاد زاده اليوم زاده فما برشا يقولوا انه المشاهد نتاع العنف ما نجموش نقولوا انها تختزل المعنى الحقيقي للتتويج بالنسبه للملايين المشجعين في فرنسا والعالم لانه اليوم باريس سان جيرمان هو نادي ما عادش يمثل هو صحيح يمثل العاصمة الفرنسية لكن تحاول خاصة خلال العقدين الأخيرين إلى قوة عالمية وعلامة رياضية اللي تابعوا فيها أكثر من 200 مليون شخص حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعشرات الملايين زادة المنتشرين في مختلف القارات ومن مختلف زادة حتى الجنسيات اللي يتابعوا في الليكيب هذية وهذا زادة اللي شفناه حتى في علاقة بالمتابعين كترى معناها من مختلف الجنسيات اللي كانوا موجودين في الشوارع الفرنسية.
6: هي كيفاش نجمو نفهمو انه كل ما يصير احتفالات في فرنسا بتتويج فرنسا بكأس أوروبا تتويج فرنسا بكأس العالم تتويج بي اس جي باللقب الأوروبي إلا ما نلقاو الأحداث العنف هذيا موجودة.
7: باهي خلينا نتفقوا انه الموضوع ما عنده حتى علاقة بالرياضة بمعنى انه ماهوش جماهير غاضبه ما نعرفش انا خطا تحكيمي متغشين على جمعيتهم خسرت هنا نحكيو على احتفال اي داير اللي يصير في الكوره قاعد يصير في حاجات اخرى مثلا المشاهد هذه هي نفسها اللي شوفوها كل ليل تراس عام في فرنسا في باريس دونك اللي صاير هو ماهوش الاحتفال الرياضي بقدر ما هو خلينا نقولوا التروبمون والا التجمهر والا معناتها تجمع عدد كبير من الناس في بلاصه واحده هذه نقطه. النقطه الثانيه هي الببليك شكونوا
6: ولينا حتى ماكرون تعرض لهذا معناتها كي
7: نحكي بيسور اي الجانب الثاني هو انه عدد كبير ولا قسم كبير من الناس هذوما هما ابناء لي بونليو اللي نعرفوا انه علاقتهم مع الامن متوتره دونك هكا عمليه التجمهر تكون لهم فرصه لتصفيه حسابات مع المؤسسه الامنيه كما صار قبل. الجانب الثالث هو ما يسمى
6: البسيكولوجي اما يحرقوا في كراهب عباد ويكسروا في
7: ولا هذه النقطه اللي حبيت نجيك ليها هي راهو فما زوز جوانب فما كسوا في الاحداث هذه ولا حتى في المظاهرات السياسيه فما ما يسمى بالليكاسور اللي هما ناس منظمين يدخلوا ويبثوا الفوضى علاش خاطر يحب كي تكسر حانوت يدخل اللي يسرق التليفونات ولا ليزورديناتور ولا الذهب ولا اللبسه ولا غيره هذاك جانب ولكن ما فهمش كان هذاك يفسر فما ما يسمى بالبسيكولوجي دي فول نفسيه الجماهير راهو الناس كي تتلم ما عادش تخمم كافراد يخمم يقول انا اش قاعد نعمل نحرق في كهرباء والا نكسر في حانوت يولي فما اون انتيتي اللي هي المجموعه هذيك ككل اللي هي تقول هي صاحبة الإرادة ما عادش الفرد. دايور برشا ناس راهو حتى في المحيط بتاعك تنجم تسألهم اللي فاناتيك كي يبدأ يتفرج في دار وفي قهوة حاجة على ماتش بتاع كورة، كي يبدأ في استاد يتحول يولي عبد آخر، وساعات كي توريه فيديو هو شنو اللي قاعد يعمل.
6: علاش كان في باريس؟ علاش في أي بلاد في العالم؟ لا ما يصيرش هكا، معناتها في أي بلاد أخرى في أوروبا كي يفوز الفريق ما لقاش هكا، كان في باريس.
7: بيسر علاش أنا قلت لك في فرنسا اون جينيرال، لانه يصير في مارسي، شفنا مؤخرا 11 كيف نيس خسرت اللي في الفينال نتاع الكوب. فرنسا العلاقة نتاع المؤسسة الأمنية والا الأمن اون جينيرال ولا لوتوريتي دو ليتا، سلطة الدولة مع هالشباب نتاع الأحياء ما يسمى بالليسيتي والا الضواحي، هي بطبيعتها علاقة متوترة. دونك تولي وقتها التجمع فرصة، كوسوسوا تجمع في علاقة بالكرة والا تجمع في علاقة براس عام والا كان غدوة فرنسا تربح كاس العالم، سسرى لا ميم شوز. علاش؟ على خاطر هاك البسيكولوجي دو فول تولي هي تعبر على هاك العلاقات المتوترة بين قسم كبير من الشباب بيصير مش كل مع سلطة الدولة.
6: واضح، يعطيك الصحة إيد، بارك الله فيك نادي، يعطيك الصحة. شوي آخر موعد مع جيان، نتقابلوا غدوة في لامين.
8: فرعون مع ليتر حالي.
9: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أو ولد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفية قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
10: أول حاجة الفلوس، الفلوس تعمل برشا مشاكل. وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار. ساعات واحد يعمل باهي والخايب، الناس كل تغلط. أنا ما نفكرلك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا. ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتكلك أنا هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل. ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
11: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية؟ هذه حاجة لابد منها معناتها. أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام، كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات اكيد يحترمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين.
9: الخلافات العائليه موضوع فروم نهار الاثنين.
8: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايك فان. الأولى في تونس.
12: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
13: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الاثنين الأول من جوان، تفتح وزارة الشؤون الاجتماعية باب الترشح لمناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. والوزارة توضح أن الخطط المعروضة تتوزع بين 3 خطط في اختصاص الهندسة المدنية و3 خطط في اختصاص الإعلامية وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتم تسجيل الترشحات حصريا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يختتم قبول الترشحات يوم الخميس 18 من جوان. ومن المقرر إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة يوم 22 جويلية والأيام الموالية له، وذلك وفقا للأجال والترتيبات التنظيمية المعتمدة. اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم غد الثلاثاء 2 جوان، وذلك بعد أن تم التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب. عالميا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس يعلنان إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الإعلام العبري قال إن الولايات المتحدة الأمريكية منحت الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية. وتبعا لذلك رصدت حركة كثيفة للسيارات من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب إصدار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أوامر لجنوده بقصف المنطقة. شبكة CNN الأمريكية تفيد بأن إيران ما زالت تمتلك ما لا يقل عن 1000 صاروخ مخزنة في مستودعاتها تحت الأرض، مضيفة أن قدرات طهران الصاروخية لا يمكن تدميرها بمجرد استهداف مداخل الأنفاق، ما يدل على وجود قصور في الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهان في إصبح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
14: الأولى في تونس.

0: ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي تبعونا الكل معايا دنيشة أنا وياكم نقصد. هيا بلا حتى مثالش، مازلنا النجم ونعيد ونقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله يا ربي عديتوا أيامات بيا. دونك نرجع معاكم في صباح الناس من تو حتى نص النهار. الأخبار عندنا الأخبار لكتشاليتي وعندنا الأهم من هذا كل المعلومة اللي تلقاها في وقتها والصحيح في الصحيح كما نقول أنا. دونك ما تبدلوش فريكونس موزايك اف ام، تابعونا سور لو نت زاد كيف على www.mosaikefm.net. وكيما جرات العادة لازم تبدأ صبحيتنا بصوت أغنية تونسية واللي واخترنا هادي جويني.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أصواتكم أصواتكم اللي ما نستغنيوش عليها على ريبوندورنا على 71 113 013. أصواتكم اللي تونسنا كل يوم في صندوق عجب. مرحبا بكم، مرحبا بأخباركم بحكاياتكم بالمشاكل زادة كيف اللي نحاولوا نلقاو لها حلول على ذيها. ديما نقولوا إن شاء الله أصواتنا تخلط. شو قولكم في الناموس؟ هل إحساس نعيش فيه وحدي ولا كل كلنا كيف كيف حاسينيه؟ عمل علينا هجمة على بكري هكا إحساس وشيل منا، معناه تقول لك اللي جايك اللي هكا متشمت هكا عرفت ما عادش يقرص، تحسوا يعضعض. هذا بالضبط اللي إحساسنا. نحكي في موضوع ناموس. لا مش مسيبتك ناموسة، باش نحكي فيك باش نحكي عليك بعد شوية. باش نحكي هل فما عوامل خليت الناموس يظهر بكري؟ هل ظهر بكري ولا هذا العادة وإحنا كل عام نفس البريود نعود نحكي وكأنه حسينا نفس الموضوع؟ هذا اللي باش نحكي فيه بعد شوية مع مسؤول من بلدية تونس، وذي ما تهمش كان تونس، لا كل التقريب الولايات. قاعدين نشوفوا في تصاور، بعثوا لي تصاور إذا كيف من بنزرت كيفاش في ضو ولمين عليه ناموس الكل. هذا مش نحكيه فيه بعد شوية على وزي كفام، لكن قبل الكلمة ليكم تتسويت أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب تخيم مزيك يجي هنا بربي بربي بربي الكرام الغربي بربي راه الناموس كلينا راهوش باع فينا، راهو يعض يعض الناموس يعض ماهوش يقرص راهو يعض. رانا عنا ببيات بربي داوي وبربي رقرات محلوله لا جي ولا عملوا حتى شيء بربي. بيش بلديه بيش
3: بربي نحن نسكن في مروج تروى بربي بربي شلون رئيس البلدي صلحنا بالله يعمل لنا الناموس دواء يدوونا وينظفوا راهو كلينا ناموسك البلاصات. والله العظيم عاش الواحد

0: حطينا جنيه قوي يقعد شوي في البركون، كلينا ناموس شوفونا خليه عم يدون، رانا كلينا ناموس كان حلينا اللي بين مشينك.
1: الو يا موزايك، الو يا صندوق عجب، صباح الخير. بالله مش نحكي شوي على كجماعه اللي يركبوا في اللواجات وفي النخريفي يا ولادي، جي يشد يحط قلوب ويحط تحت الكرسي، يجيب كعبة قزوز بسيطه يحطها تحت الكرسي، يدرك يجيب البشكوت. تخي شنو تخي راسترو تخي مطعم، تيجي على الاقل كده كوليستر حط في جيبك وبعد تعيش لبرا.
2: يا صندوق عجب يا رسول الله، كيفاش يا ولدي؟ عيد المراه، عيد الخطيبه، عيد الام، عيد الشده يا رسول الله.
3: بالله انا نحب نسال سؤال، توا احنا فرحنا بالقرار، قلنا ها باش يدورها نخاله يمكن صحيين باهيه، تصبح النخاله بدينار، القمح بدينار، السميد ب 600، تمشي مع ماضي ساعه نص نهار يقول لك الباجيت وفت، بقى كان السميد شنو اخي نشريو ولينا نشرو في كعبه الباجيت بدينار، شنو كل كوشة تدخل تقول لك عندي كان سميد قمح نقال، شنو باجيت قمح، شنو تحط لي فيه انت القمح بدينار؟ وين المراقبه؟ وين الدفاع عن المستهلك؟ وينكم وينكم؟
4: اهلا يا صندوق عجب، احنا نحكيه طوع ديما على الغلاء الاسعار ونحكيه فهمني ولا هات، نحكيه على الصحه. وانا فكرت ياسر ولقيت الحل، علاش تو المواطن التونسي الدوله التونسيه ما تعملش يعني اوبليجي على كل مواطن تونسي تحليل مره مرتين في العام، يحلل مرتين في العام، علاش ما توليش اوبليجي؟ هذه برشا دول يستعملوها، نولوا احنا نتجنبوا الامراض تاع ضغط الدم، السكر، برشا حوايج تولي حاجه ضروريه والمواطن التونسي عند معناها اوبليج عليه باش يحلل طنطي ولا مرتين في العام. صندوق عجب.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.

0: كل الأخبار تلقاها معنا لحظة بلحظة. كل مستمعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دونك خدمة كبيرة نحكي على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية خلال أيامات العيد، وفما نتائج نحب نرجع لها، قداش عملوا معاينات، قداش لقاو من حالات مرضية بالأضاحي في العيد. معنا المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية دكتور راضية بوذينة. دكتورتنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير ياسمين، وكل عام وانتم حيين بخير جهان.
0: ربي يخليك، شكرا ليك دكتوره، ان شاء الله عيدك مبروك. مازال نجمو نعيدوا اللي عنا جمعة بعد العيد نقدر نعيدوا. يخليك دكتورة، كنت هبطوا البارح بلاغ الهيئة وحطيتونا أرقام بالنسبة لتدخلاتكم في مختلف ولايات الجمهورية، قديش تلقيتوا من مكالمة هاتفية على المصالح، قديش تم حجز، والأرقام هذه كل كن نسمعها من عندك دكتورة، تفضل.
1: مرحبا، فضلك. مور حملة اللي سميناها سمتها لين سبا أو الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية، حملة الوطنية لمراقبة سلامة الأضاحي لموسم 2026. الحملة بدأت من 19 مايو، دونك 10 أيام بريسك أبريوري قبل العيد، وتواصلت للثالث عيد إلى يوم، إلى حدود يوم
0: 27 مايو. أي
1: بعد حتى بعد ثاني عيد وثالث عيد الناس تلبس الحملة في الجدار وتورينا اللون، وصيح بكنجر فما اللي كسر رقم بعد ثاني عيد، فما اللي كسر سقيته ثاني وثالث عيد، يجيكو دونك دوبا يشتبه في حكاية غير طبيعية يتصل بينا بيقع على النمر الأخضر ولا على أرقام الواتساب نتاع أتباع البياتة اللي موجودين على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للسلامة الغذائية. الحملة الرقابية شملت حوالي، قمنا بحوالي 570 عملية رقابية تحسيسية إرشادية استهدفنا بها فيها المواطن والتاجر والمربي. ضربنا فيها على حوالي 146 نقطة بيع منظمة وغير منظمة، وفيها فيرمات، مشينا فيرمات جهان اللي مختصة في تسمين خراف خروف العيد تحديدا بيجا، مشينا مستغلين في الحقيقة كانت ياسر مزيانة، لطعم تاع القطيع كان ياسر مزيان، دونك ضرنا مش كان نقاط البيع، مشينا حتى الفيرمات. حبيت نقلب طلقات الهيئة حوالي 420 مكالمة هاتفية عبر الرقم أخضر كيف عبر الواتساب، فيهم للاستفسار بيشيغوا التبليغ على حاجات غير عادية، فيهم 200 مكالمة استهدفت أو بلغت على حالات غير عادية أو مرضية اللي أمانيها تصل في علاقة مباشرة بالأضحية. الأضحية حية هذيك قبل العيد، تسيم قبل العيد، وثم اللي نهار العيد وبعد ثاني عيد وثالث عيد. الخلاصة متاع هالمئتين هاتف هذوما اللي تلقاتهم الهيئة هما حوالي 50% من المكالمات، سواء أتبخي 97 مكالمة هاتفية جاتنا في ديدان في الأمعاء، طفيليات في الكبد والرئة. هذوما التمشي متاعهم هو الحجز الموضعي، معنيها يقول لي سأل إجماع لقاوم صار إنه فيها بدود والكبدة فيها نقطات بيضة، معنيها تنظرهم بعد في الباج متاع دوكسي دي باغازي، طفيليات تجي من المرعى يختفها العلوش من المرعى، دوك يتسكن تمين للطماء ولا الرية ولا الأحشاء متاعه، شو قلوله قلوله اتلف وعمل ردم صحي وغلي وعمل ردم صحي. في نفس الإطار جيتنا أبوبخي 28 مكالمة كيس مائي، الحقيقة اللغمو 14% من مكالمات الهاتفية الحقيقة، ودي زماجة خايبة شوية، الكلوة الكبدة والرية فيهم كيس مائي، معنى فختمة انفستي الاتلاف، ايش هو معنى الكلوة بالسيبة، الكلوة بالسيبة اللي هي تقوم بانفستيك، معنى احشاء او اورية وكبدة فيها كيس مائي، وتسيب لنا في الطبيعة في الماء في الخضر البيض متاع البغازي جهين، واللي هو يعاود يلقطوا العلوش يعمل الكيس المائي، ويعاود لو فوق الكيس المائي في الكبدة والرية
0: يقعدوا
1: السيخل بلا، هو لود ديفينيتيف هو الكلب اللي يعمل لنا البيض ويفرطنا بالبيض متاعه ويعمل كونتيميناسيون دي باتوراج دولو دي ليجوم، واللي زاد كيف كيف الانسان يسكن تامين داك لي ليجوم والماء الملوث بالبيض نتاع الجرثومه اللي هي في الكلب.
0: واضح
1: على ذيك لازم نعمل حملة على الكلاب السيدة يجيها الوانيل. دونك الحقيقة 14% متاع المكلمات جينا قوي شوية في بينا قلينا على الكيس المائي لقيا غوب فدوسانس وراء معنى عاودنا نلقى رغم الحملة اللي بتاع الكيس المائي اللي عملها خالد زاروق في التسعينات والألفين حسيلوا معنى 20 سنة 30 سنة احنا نكيف في الكيس المائي وبعد نرجع نقاول احنا ديما في بسونتاج عالي على خاطر على الظاهرة بتاع الكلاب السيدة. ثم لقينا زيادة 28 معنى مكالمة جاتنا على الجهاز التنفسي تعفنات حرية ولا كله تعفن جرثومي كالعادة حز موطي ورد. جينا بوسوفير خمسة دقائق بوسوفير الحقيقة خايبة شوية زيادة
0: خمسة بوسوفير في العليل
1: خمسة بوسوفير أي لا هو كومبليتمون مساكن كومبليتمون حجز كلي للساقيطة حجز كلي يعني الطرفة جيان فما معناها جاتني مكالمة وفيت من تونس الكبرى دونك البارون الأم والبو قالوا لي وراوني سقيتها فيها السيرار شوية وبعد الطفل معناها ولدهم أبارامون كي فهم اللي فما حجز كلي باش نطلفوا له باش نقولوا ادلف ونحملوه مسؤوليته هز سقيتها هز لدارو دونك رجعوا لي اللي طارا يا الدكتورة يا دكتورة راهو هز سقيتها ولدها كلموا وشوف معاه يا مدام
0: أقنعوا
1: دونك أقنعوا يدعوا فوالا مشينا له كلمناه خدنا له راهو شوف سقيتها راهي سامة ما يلزمش تاكلها ما يلزمش كذا راهو عندك صغار وكذا دونك تفاعل معنا ايجابي قلنا له خليها لونها قص وحط في الفريجيدات اذا كان اللون قعدك الاسرار التام قعد معناها هو بيدو راهو بوسوفير كونفيرمي راكي تتلفها وتردمها اذا كان اللون رجع خفت في الثاني عيد راك تكونسوميها ومعها حسب حسن حظه انه اللون خفت ورجع
0: السهلات قعدوا على تواصل معاه معناها
1: بيان شور
0: اي مسكين تصور اي نتصور مسكين قيدو
1: ربي يا زملين زملين مدام
0: يقول لك شيري علوش بزو زملين وبعد تقول لي لو خطأ عند البوسفير
1: ولا خلي ماما يقول لي ماما وبابا يهولوا وامي وبابا يهولوا يا مدام يعني أفتو تعنا ووصلنا وانا غسري المواطن وبعثني لبرسائل تمن انا قلنا له تنجم تقص وتخبي في الفريجيدير وانا معك بالتليفون عاود ورينا لهم بما نشوفوا معك كلهم بتاع السقيطة وخفت فعلا واعطيناها وفيت بعد قلنا له صافا اسالك ثم عندنا زاد كميه كبيره اسم تاع الدم الذي اللي في السقايط الحقيقه الدم الاول اللي هو معناتها يجينا من التلف الزريبة يجينا من الشوك يتضرب بونجوار بمعلف معناها تجي جيئك الخلطة وك الدمالة واللي الحقيقة فلاح يسهى عليها وبعد تكبر تولي الدمالة كبيرة تراسيل القعور معناها الكون مواطن يأخذ هو يتحرى الحقيقة مواطن يتحرى وعلى ونيغوسي معناها يولي يرخص معناها خلطة يولي يقول له رخص لي 200-300 ألف يعني يستغلها مسكين يحاول يشري
0: باش ينقص لي شويه
1: ينقص وبعد يقولوا له قولوا راهي قاعوره ونحيك الدايره نتاعها معاه وراهو صحي سليم ونحي كان الداير وحاول ما يقبل ما يصحش بيتخرج الماده فيها اكو اذا دونك النتائج نتاع النتائج هذه اللي جات من التليفونات الكبيره صارت 400 تليفون مش شويه تعكس الحقيقه الاهميه نتاع المثيره الميدانيه نتاع لي سبا والحقيقه والرغبه نتاع المواطن واللهفه نتاعو باش يلوج الاحاطه الفنيه وزاد معناها الرغبه نتاع لي سبا باش تكشف مبكرا هل نقولون الخطر الحركه المرضيه والخطر ينجموا يشكلوا العذر المريض للمستهلك ونحمي وكيك المستهلك ونعاونوه باش يتصرف فك الحكاية في حالات حرجة نقولوا نبدأ بالفيديو يردم وريني شخص ردمت وريني ايش عملت يغسلت بالسكينة وريني يغسلت دنيتك وريني ايش عملت جسلت قديد
0: نبدأ معه
1: بالفيديو وبيقي دمره لخدم يعني عنا 80-10-69-77 اتصل بينا ارجع للنمره الاخضر هاو الواتساب ارجع كلمني ويجونا الحقيقة ممكن نوريكم الواتساب يشكرونا الحقيقة مساكن
0: تهتمون مواصل معهم عطيتهم معلومة دكتورة نختم معك ذكر معنا دكتور راضية بودينا المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية ما نجبدوش لأنه نعرف أنه يظهر لي التحاليل ما زالت ما صدرتش لكن نحب نعاود نحكي على حالة التسمم اللي صارت في العيد في المكنسة سيدي بوزيد نعاود نترحموا على زوز اللي توفوا من نفس العائلة اللي فيها 10 أشخاص 9 أصيبوا بتسمم وزوز منهم اللي توفوا تو بعد شوية يكون معنا مدير جهوي إن شاء الله نطمنوا على حالة البقية لأنه فما منهم اللي غادر للمستشفى دكتور أنا عارف أنه النتائج التو ما خرجت وأنتم معناها تم حجز كل اللي كلاوها من ما من كل كل كله
1: نهار الخميس العشيه ما في ساعتين تاع العشيه تم اتصال بالهيئه معني قولينا انستانتاني وحيني تم اعلام الهيئه مشيو عاون الهيئه الجهويه تاع سيدي بوزيد فيهم طبيب بيطري زميل مشي دونك شعملنا عملنا لونكيت استقصاء وتوا قاعدين نعملوا في لونكيت عملنا تحريات لازم الكل قلنا في لوطور جيهان خدينا بخلافمون من السلطه الخضراء بخلافمون من الكسكسي خدينا عينات من ماء الشراب عينات من العصبان وعينات من الادوات الملوثه كلها خديناهم وتهزيناهم من المخابر التحريب بصدد انجاز مازالت ما صدرت حتى نتيجه مازال ما تحصلنيش حتى نتيجه الهيئه تتعهد انها دوبا تتحصل على التحاليل باش تهبط بلاغ في كامل الشفافيه بنتيجه التحاليل.
0: الفيجل ما عنده حتى دخل لانه برشا قاعدين توا سيناريوهات وكل واحد يخرج من شيء.
1: الفيجل هي نبته كنا نداوي بها امهاتنا واجدادنا معناتها كنا نداوي بها الاطفال وفات لا ما فماش اللي حكيت الفيجل وهني نرجع نقول لك خلينا عينات من السلاطه الخضراء ومن العصبان.
0: واضح واضح دكتورة
1: حكاية الفيجل والخضروات برانسيبالمون الفيجل مش وارد جملة جهن
0: يعطيك ألف صحة دوبا
1: نحصل على زوفي زونتخية دوبا تجينا التحاليل أكيد تتهبط الهيئة أكيد باش تهبط بلاغ صيني وتوجيكم جهن ونحكيكم معناها بكل شفافية شنو فما
0: بالضبط يعطيك صحة دكتور راضية بوذينة شكرا لك المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية شكرا على تدخلك معنا
2: في الجمعة من 9 ونص نهار فرعون مع ليتر حالي
3: الخلافات العائلية شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة خال أو خالة أبناء أباء شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم هل بسبب المال أو ماديات بسبب نسب أو طلاق بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة
4: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا ما فماش حوار ساعات واحد يعمل باهي والخايب الناس كل تغلط أنا ما نفكرلك الخايب ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا ريت عملت معايا حاجة خايبة هكا نقعد نتكلك أنا هذيك عايلك خوك أختك راجلك أنت حتى ولدك يعمل مشاكل ما فماش وقت حوار ما نتحاوروش احنا
5: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية هذه حاجة لابد منها معناتها أما فما دي بورسونتاج فما حاجات فهمت أول حاجة يعني بالنسبة لي الحقيقة الاحترام كي يبدأ ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل معناتها فما عائلات أكيد يختارمين حدود بعضهم دونك تقام كومين معناتها فما مشاكل أما كومين متفاهمين معناتها
3: الخلافات العائلية موضوع فورم نهار الاثنين
2: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان الأولى في تونس
6: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخيفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران

0: معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكل مستمعينا. 9:36 دقيقة. بنعرش تما جاي على بكري الصيف، درجة الحرارة سخونة بالقديم، معناها في الويكاند قولي جين كان توافقت ليل بحرة ودشن عنده بيريود، ما الويكاند ذي خاصة معناها شفنا تصاور حسيناهم جويليا وقوت، معناها تبارك الله الناس الكل تقريب بحرت. خلينا ناخذ وقت التفاصيل المعهد الوطني رصد الجوي أحوال طقسنا اليوم. صبحي بن أحمد معنا. صبحي صباح الخيرات.
1: الخير اختي جيهان، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: ربي خليك. صبحي قبل ما نحكيوا على درجه الحراره اليوم واللي تسجلت البارح وغدوه، هل صحيح انه اليوم قاعدين نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي خرائط من العالم المناخ يقول لك في ارتفاع درجات الحراره وننتظروا حتى نكون صيف سخون باتم معنى الكلمه، هل عندكم المؤشرات هذه تاكد؟
1: نعم كما ذكرت هو حسب التوقعات الموسمية الخاصة بالفترة معناتها نتاع جوان جويليا اوت 2026 تابعة لمصلحة معناتها المانية بالتوقعات الموسمية بالمعهد، تشير الى معناتها بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي وكذلك المركز الاوروبي للتوقعات الطقس المتوسط المدى، المركز الاوروبي للتغيير المناخ، المعهد الدولي للبحوث والمناخ، الارصاد الجوية الفرنسية، السيناريوهات الكل اكثر احتمالا هو تشير الى اعلى من المعدلات العادية تقريبا على كامل البلاد، او حتى نجم نقولوا اشد حراره من المعتاد على كامل البلاد. وبالتالي معناتها نجم نحكيه على درجه حراره قد تفوق معناتها المعدلات العاديه بفارق يوصل حتى معناتها 5-6 درجات، وحتى يمكن فما امكانيه حسب معناتها مؤشرات نتاع المراكز العالميه الارصاد الجويه تشير الى حتى نجم نسجلوا هذه الصيفه حتى ارقام قياسيه من ناحيه درجه الحراره، وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر بطبيعه الحال، تبقى ديما توقعات وان شاء الله تكون مش صحيحه. نعيشوا اجواء
0: احنا خلينا نذكروا صبحي احنا يتسمى اسخن صيف كان 2024
1: سجلنا فيه ارقام قياسيه وصلت حتى ال 50 درجه في بعض المناطق كما القيروان وكما هذيك 2024 صيفه هذيك ممكن يصير معناتها حسب الارصاد الجويه العالميه اللي هي تتعاود، وان شاء الله يكون معناتها توقعات وكاو ان شاء الله يكون صائفة معناتها
0: هو بيناتنا ان شاء الله يا ربي امام بيناتنا، معناها المؤشرات هذه بدينا نحسوها ونعيشوا فيها على بكري، معناها حسنا انه قعدنا بايام درجه حراره كانت فيها جويليا اوت اللي احنا في ماي وحتى قبل تو زاد كيف معناها كل المؤشرات تقول انه ربي يعطينا القوه صيف السنه
1: ان شاء الله ربي يعطينا القوة. وهيك هو فصل الصيف تخلى على بكري كما ذكرت البحورات بدأت معناتها لان معناتها الرياح كانت ضعيفة الايام هذه الكل ما كانتش فما قوة للرياح وبالتالي البحر كان قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. اليوم كيف طقس باش يكون صافي الى قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، وكالعادة معناتها المناطق الغربية اليوم شكون معنية بتشكلات معناتها رعدية. البارح كانت تقوية نوعا ما وسجلنا حتى 30 مليمتر بجهة شبيكة من ولاية القيروان، واليوم باش تبدا بالمناطق الغربية للوسط جهة القصرين جهة قفصة وكذلك يمكن تشمل حتى جهة سيدي بوزيد وولاية القيروان وحتى جانب من المنطقة الغربية لصفاقس. الأمطار قد تتجاوز أو قد تكون ما بين 30 و40 مليمتر مع تساقط البرد بأماكن محدودة. نحن في صدد أعداد نشرة متابعة للوضعية الجوية هذه، وبالنسبة للرياح اليوم مازال ضعيفة في معتدل، البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، مع عداء العشية يمكن يصبح متموج بسواحل بنزرت. بالنسبة للحرارة ترتفع طفيف اليوم أكثر من يوم الأمس، تتراوح القصوى تقريبا ما بين 26 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات. اليوم إن شاء الله بتونس العاصمة نسجله تقريبا كحرارة قصوى بعد الظهر 32-33 درجة، لكن غدوة باش نعيشوا أجواء حارة نوعا ما، غدوة باش تكون التيارات جنوبية هو بالتالي باش نحكيوا على ارتفاع واضح في درجات الحرارة، غدوة باش توصل 36 درجة تحت الظل في تونس وتوصل حتى 38 درجة ببعض المناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي غدوة شراو الشيلي تقريبا تشد الشيلي غدوة إن شاء الله
0: نتحضر للشيلي أي
1: غدوة نتحضر للشيلي خاصة مناطق الجنوب الكل تقريبا. بالنسبة للريح بشكون ضعيفة، البحر غدوة قليل الاضطراب على معظم السواحل، وإن شاء الله فما انخفاض نسبي النجم نقوله ومعنى ظرفي في درجة الحرارة بالنسبة للأربعاء والخميس ترجع عادية نهار الأربعاء والخميس إن شاء الله. لكن الويكاند الجاي إن شاء الله هذه تاع الأسبوع هذا باش تكون فيها ارتفاع زادة كذلك في درجات الحرارة، نعيشوا أجواء صيفية بامتياز وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر وردوا بيننا بطبيعة الحال كالعادة من أشعة الشمس وتجنب المكوث معناتها تحت أشعة الشمس في فترات معناتها ما بين المعروفة معناتها تكون فيها أفقية الشمس. إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله تكون في أمن الجميع
0: إن شاء الله ربي معنا. يعطيك ألف صحة سي صبحي بن أحمد، شكرا لك. يعطيك ألف صحة، شكرا لك. سمحني ربي يمينة والصيف مانيش صحاب ونبدأ هكا نسمع في درجات الحرارة ونقول يعطينا ربي على قد طاقتنا وقد إجهيد. كما سمعتوا أنه صحيح اليوم كي نتبعوا على مواقع التواصل الاجتماعي والخرائط والمؤشرات والتغيرات المناخية وغيره، فإنه نعم حسب المؤشرات كما قلنا متاع المرصد العالمية فإنه الصيف السنة ينجم يشهد أرقام قياسية في الحرارة، ارتفاع باش يكون ملحوظ كما قاعدين نعيشوا توا تسمجنا باللطف ما ليام تجي مثلا غدوة كما سي صبحي قالنا غدوة مثلا فما شيدي فما درجة الحرارة توصل 38 درجة في الظل 38 معناها اللي باش نحسوه خاطر حنا مش نقعدوا نتبعوا من الظل الظل ونلصقوا من حيط الحيط في الاخر باش تخرج تمشي على ساقيك باش تحس روحك في 40 في 40 درجة في اول جو. ان شاء الله ربي يقدرنا وكهو مادامش هجبدنا على السخانة ما تقول انت نتنسم من حل كش ببكيت ما يخليوكش كل وشويشك الناموس ما تخليكش تتهنى. لا تخلي انت تخش في الشارع تتمشى تلقاها من وشويشة موجودة حاضرة تحلك الشباك تلقاها دخلت لك وعدت لك ليلة شبش نقول لك وانت تصطاد في كل وشويش وتخبم فماش ريحته فماش وعملوا كل شيء شيء شيء شيء لا لا لا امل تقعد في البلكون يقول لك ما نجمش نخرج البرا ما نجمش. هي الوشويشة هذه اللي جيتنا هل تتسمى جيتنا على بكري؟ هل فما عوامل خليت انها تتكثر اكثر؟ هل هذه البيريود نتاعها واحنا كل عام تقريبا ديما نفس الملاحظة؟ هذا اللي باش نسمعه مع شوية مع ضيفي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس.

0: محمد حمائي يا ستار 49 دقيقة على موزيك.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: نهاركم زين كل مستمعين على موزيك فام. هذه صباح الناس فرحانة أن يكون ضيفي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس دكتور عمر النيفر. دكتورنا صباح الخيرات ومرحبا بيك.
2: صباح النور لله. مرحبا بيك
0: إن شاء الله. عيدك مبروك.
2: علينا وعليك إن شاء الله كل عام حين بخير.
0: إيه فضلك دكتور. خلنا نبدأ معك. أنا بش نهزك الوشويشة بش نهزك راو بش نحكي على الوشويشة بش نحكي. ولكن نقبل إيه البلفيدير في حلة جديدة بعد أكثر من شهر أشغال الصيانة. كان الافتتاح نهار السبت. ألو
2: وي
0: دكتورنا. اي على حديقه البلفيدير دونك نهار السبت عاودت حلت البيبان وكان تبارك الله توافد كبير من الكريس خانه. معناها مشيت حضرت فوق بلاص وشفت توافد كبير كانوا من العائلات.
2: صحيح. وكما تعهدت به البلدية وتقريبا شهر ونص قمنا بشغال صيانة وتجميل متاع خاصة على مستوى مدخل الحديقة والبحيرة. ويظهر لي كانت نتيجة بكل صراحة معناتها في المستوى.
0: ولحينا كل انتصاب الفوضى وكالداخل وكالككي وكالدنيا كل الداخل كل انضافت
2: بالضبط اللي قاسي ومنه توسين الله تم في الفترة هذه. ومعناتها فتنا حتى التعهدات اللي خذيناهم في الفترة الأولى خاطر مكتاع ساعات واحد الشاهية تتحل وقت اللي يعمل أشغال وهذاك اللي صار. وكانت حقيقة معناتها نتيجة في المستوى بتضافر جهود كل الأطراف تاع المصالح بلدية تونس.
0: داك دوك دعوة المواطنين بربي. احنا عنا على عدد الصويب على بلايس اللي نجمو نخرج ونهزو عائلات هكا وصغار
2: خاصة قريبة هكا وأسعار اللي نجمو نعتبروها معناتها زهيدة بكل صراحة مقارنة بأماكن أخرى. في قلب العاصمة ما عندناش بلاصة خير من هذه. لازم نحافظوا عليها ونزيدوا نطوروها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. به جينا توا دكتور. في صافي زي شغل. ما دكتورنا ما فهمتش هل السؤال اليوم هل الوشويشة تسمى زارتنا على بكري هل السنة أنا حاسة أنه قاعدة نتكرر. أنا حاسة أنه نفس الموضوع عم نولج بتولك ونفس العبارات ونفس الملاحظات نقولك ديما حسيناها هجمة قبل وقتها كثرت برشا. هل فما عوامل تخليها من عام لعام تزيد تكثر؟ معناه تقييمكم للوضع برب اليوم تاع الوشويش والناموس
2: صحيح هو راهو شوف توا كما نقولوا فيه توا عدة سنوات ما عادش الناموس والوشويش اللي هي ماهيش راهي ناموسه راهو بلوس تقرب للذبانه كالناموسه.
0: معناها في الكبرى في كبرى ولا
2: شنو؟ لا في الكبرى مي في ما تقرش ماهيش ما تتغذاش من الدم فهمتني.
0: هذه الناموسه ولا الوشويش اللي متتغذاش مليش كل
2: الوشويش فما انواع اخرى من الناموس اللي نقولوا البعوض الريفي والبعوض الحضري. اما الوشويشه اللي احنا المصدر الاساسي نتاعها هي صبغه سيجومي. صبغه سيجومي كل صراحه معناتها تكاثر فيها بصفه كبيره نظرا للمساحه الشاسعه نتاع الصبخه والظروف المناخيه خلات اللي السنه كيما عملنا والدير العدد كبير برشا. شنو هو العوامل هذه؟ هو ارتفاع نسبه المياه مع ارتفاع درجات الحراره. دونك احنا من نجم ندخلوا على مستوى الصبخه وهي الطريقه المثلى باش نقضيوا على الحشره هذه معناتها نداويو اليرقات من الوقت اللي يبداو مازالوا في وسط الماء خاطر ان طاروا تولي معناتها نجاعه التدخل اقل رغم اللي نقوموا به توا صباح وعشيه. اما ديما يقعد الطريقه المثلى هو المداوات مباشره على مستوى الصبخه سواء بالطائره سواء بالزليقه اللي عندنا على مستوى البلديه.
0: هل التدخلات هذه صارت على مستوى صبخه السيجومي؟
2: كما قلت لك الى حد الان صارت في اول افريل باش نقلصوا على خاصه على فيفاف. واما الى حد الان تولت ارتفاع نسبه المياه مازال يفوق تقريبا على مستوى متر ولا 90 سنتي ربما نقص شويه بفضل فما تدخل وقاع من وزاره التجهيز للشفط اكثر باش يسهلوا تفريغ الصبخه اللي هي مفروض تفرغ بطريقة طبيعية كما كانت قبل. وإن شاء الله نوصلوا للحل هذا من هون العام الجاي يلزم اشغال تتم من هوني العام الجاي باش تولي عمليه تصير بصفه طبيعيه، وكان يلزم ندخلوا وقتها نجموا ندخلوا في اي وقت. دونك توا كيما قلت لك ما نجموش ندخلوا على مستوى السبخه مباشره، لا بالطياره لا بالزليقه. اللي قاعدين نقوموا به هو التضريب الحراري ولا بالبارد في الصباح بكري، والحراري خاصه في العشيه بعد المغرب على مستوى الدوائر البلديه اللي محاذيه واللي تتضر اكثر هي من وشوشه.
0: هذه بالنسبه للوشوشه اللي قلت لي هي ما تقرص.
2: انا ما
0: عندي
2: تقرص.
0: انا عندي مشكله مع اللي تقرص. الشعب التونسي عندنا مشكله مع اللي تقرص. مع اللي تقرص معناها كي نشوفوا توا حتى بطون تاع ضو في وقت مغرب ما عادش تتفرق تقول اسكو هذا وشوشه ولا عيني انا اللي مضبه تلمون. العدد كبير معناها الناموس، سامحني ما عادش قلنا الوشوشه اي الناموس. اي حسيناه نوع جديد جينا.
2: هو فما نوع جديده تدخل اكيد ان شاء الله نتفاداو الانواع اللي هي تكون ناقله الامراض. وفما المرصد الوطني اللي هو يتابع في المرصد الوطني للامراض الجديده والمستجده يتابع في العمليه هذه. بالنسبه لنا عندنا احنا فرق الداوي البعوض الريفي والبعوض الحضري، والريفي هي بين ضفرين خاطر قبل كانوا حقيقه ريفي بالطبيعة مازالوا في مناطق ريفية. أما ولاو يوصلوا زادة في المناطق الحضرية نظرا اللي قرب المسافات ولات معناتها قريبة لبعضها. وهذه جينا احنا بالنسبة لتونس العاصمة عندنا الاشكال الكبير متاع الدهاليز اللي بلدي تونس تدخل فيهم باش تفرقهم وش تداويهم، ومفروض مع الأسف نورمالمون هما المتسكنين متاع العمارات هما اللي يعتنيوا بهم سواء باش يصلحوهم سواء باش يفرغوهم. رغم هذا بلدية تونس قاعدة تقوم بأكثر من 400 دهليز في مختلف الدوائر البلدية للتفريغ والمداوات على طول العام. هنا نقوموا
0: بها على طول العام بمشاكل الدهاليز والمواطنين اللي ما عملوش والملم تراكم. اوكي اما اليوم قدام المشكل هل فما حل؟ هل باش يكون فما مداوات اكثر؟ معناها بالحق بدا القلق على بكري معناها من اول جمعه والواحد ما عادش ينجم حتى يحل شباك. معناها انت بين ستور والبلار يحلوا وترى هجمه من عندهم.
2: شوف واحد مش باش يتهرب من المسؤوليه اما راهو
0: يلزم
2: معناتها لك المداوات راهو نقوموا بها. اما زاد المداوات راهو فيها مضره هي مهما يكون مواد كيميائيه اللي تنجم تضر طول المده سواء تضر بالبيئه ولا تضر تنجم المواطنين. احنا ندخلوا بطريقه انه نبعدوا من المشاكل هذه، لكن مهما يكون ديما ثم عوامل ثانويه. يلزم المواطنين معناتها ربما راهو في عده بلدان اللي عندهم ناموس او حتى في الضفه الاخرى من البحر الابيض المتوسط معناتها موجودين. معناتها فما طرق بديهيه، هو واحد يحط ناموسيه على الشباك ما فيها باس كما يحطوا على الفروشات تاع لي بيبي. فما كل موستيكير توا يتحطوا على شبابك اللي ينجم يركب هذا ونسكروا الشبابك وقت اللي فما ناموس. نعرف مش ديما يسمح صغانا صحيح هذا كله صحيح
0: حتى الحق عملناها
2: لا لا لا عندك الحق راهو. انا يلزم نحاولوا هذا. وفما الجانب الاخر هو انه المواطنين اللي عندهم اللي عنده جابيه صغيره ولا عنده مسبح ماهوش يستعمل فيه يلزم يفرغ ويداوى باش نتداو. معناتها اي حاويه فيها شويه ماء سواء في قصه ولا منسيه في بركون ولا في جنينه
0: هي اللي تنجم تجبد لك زاد الناموس.
2: مئات الناموس معناتها يشوفي هكا بتات نص سيتر ماء باش تتسبب في كارثه في منطقه كامله.
0: فوالا. وفما انواع جديده نتاع ناموس لاحظناها دكتور عمر نايفر منعش هكا المواطن يقول معناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك شفنا انواع جديده.
2: هو فما كما قلت لك اكيد فما دخلوا السنين الاخرى فما انواع جديده دخلت كما علموا عليه السلطات. فما الناموس النمري هذا الموستيكتيك دخل لتونس توا عامين ثلاثه تقريبا. وفما انواع مختلفه توا كيما الوشواشه وفيها انواع مختلفه تمشي الوانها من المصفى للمستخضر ساعات حتى تولي كحله. الالوان تختلف رغم فتره الى اخرى حسب المناخ كل مره تبرز سلاله ولا نوعية من الناموس في نفس في نفس الفصيلة.
0: ومهما اختلفت الألوان فإنه قرصتها واحدة.
2: ليك تخرس أكيد إنه إن شاء الله باللطف وكهو توصل في قرصة وكهو مشورها أعراب أعراب أخرى.
0: اللطف علينا. شكرا ليك دكتور عمر نايفر. ربي فضلك. شكرا ليك. تحيتنا ليك مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس. بيسر توما زادة كيف كيف تتفاعلوا معنا ديما عبد نذكر ونقول على ذا ريبوندورنا موجود على ذمتكم على 71-113-013 تحكي وتناقش وتعطيونا رايكم. هاي في ظلي في الناموس عندكم برشا ما تحكيوا. اما اللي بربي كان فما ديزاستيوز دو غومير قولوا لهم سن حتى في الريبوندور. خاطر نسمع يقولك حط حبقه ولا فمشكون يقولك حتى شطر بصله واي يقولوا يهرب الناموس من عشوك. انا كنت نسخيلها وشويشها لا تسميت الناموس قالوا شويش هي اللي ما تقرص والناموس هي اللي تقرص. ولا خليكم معنا ساعتنا الاولى ديجا وفات. نتقابلوا بعد شويه في ساعتنا الثانيه.

0: شارون مع لوتر هاري.
1: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا، إن كان بين أخوة أو ولد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفية قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
2: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل باهي والخايب والناس كل تغلط. أنا ما نفكرلك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتكلك هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل مشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام، كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات اكيد يخترمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين.
1: الخلافات العائليه موضوع فروم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: Musique. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك في إطار مشاوراتها مع مختلف المتدخلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية بشأن مشروع مجلة الصرف الجديدة. ومن المنتظر أن يعرض وفد كونكت عددا من المقترحات والملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع الذي يندرج ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصرف في تونس، بما يهدف إلى مزيد تسهيل المعاملات المالية مع الخارج وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم الأنشطة التصديرية. وزارة الداخلية تعلن عزمها فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026 لفائدة المترشحين المتحصلين على السنة التاسعة أساسي أو شهادة تكوين مناظرة بالمستوى المطلوب في عدد من الاختصاصات المهنية. وحددت الوزارة سن الترشح بين 20 و22 عاما مع اعتماد عدد من الاستثناءات القانونية، كما اشترطت أن لا يقل طول المترشح عن 1.70 متر وأن يتمتع بلياقة صحية وبدنية تؤهله للعمل بكامل تراب الجمهورية. وسيتم إيداع ملفات الترشح بمراكز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع النظر بداية من 4 جوان الجاري، فيما حدد يوم 15 جوان آخر أجل لقبول الملفات. ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات الكتابية باللغة العربية بداية من 27 من جويلية، على أن يخضع الناجحون لاحقا لاختبارات طبية ورياضية وشفهية ونفسية. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم سيكون ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان. يشار إلى أن أعلى كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. عالميا، وزارة الداخلية الفرنسية تعلن إيقاف أكثر من 890 شخصا في فرنسا وإصابة 178 من رجال الشرطة والدرك خلال اليومين الماضيين، وذلك في أعمال شغب اندلعت بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر
1: مارشي.
2: بعد عبد الحليم حافظ نمشي ولبوا مارشي ولانه مازالوا بارشا خضارة معايدين عايدي وسنين دايما خلنا نعملوا دورة وين هزيتنا فاطمة اليوم صباح الخيرات
3: اهلا وسهلا صباح الفل جهين صلاة عيدك مبروك اليوم مشينا الارينا ما مشيتش كان للمرشا كهو خرجنا زيدا البرة شفنا اسوينا متاع متاع اللحوم البيضاء خلينا نبدأ نحن مع المرشا لقينا الخف على 2000 فما المعدنوس القطة نحكيه على 800 ايه. الطلق موجود زيد على 800 الكلاس الصالة عصومها نلقاوها على دينار فما الكرنب على 2000 النعناع على 800 السفنارية على 2000 نفس السوم تاع البتراف زيد نلقاوها على 2000 ايه. الفلفل البقلوطي موجود على 4 دينارات اللي هو 3980 فما البروكلو على 2200 الفلفل الحلو موش نفس السوم تاع البقلوطي نلقاوها على 4980 البطاطا على 2500 البطاطا على 2500 الطماطم جهة

0: نقاها على 3007 من الكيلو، فلفل مسكي موجود على 3980، فما البصل على دينار و980، ولد القمره على 2500، والقرع الاخضر اللي نلقاوها على 2500. نكملوا دورتنا، الدقله موجوده كما نلقاوها على 5 دينارات، موجوده زاده على 7500. المشمش على الكيلو هوني نحكيه على 5500. الخبز بتبقايا على 5500. لقينا اللوز، اللوز الاخضر جهين موجود في المارشي في اريين فاتوا، موجود على 6500 الكيلو.
1: الفريز 6500 الكيلو،
0: 6500 اللوز الاخضر نحكي جهانا.
1: 2000 ونص وين ريتو بروين؟ ب 2000 ونص في الساحل، ب 2000 ونص. نعملوا تنقيزه مع مروين، شنو نوصيوها مروين كلها؟ علق يا فاطمه نوصي مروين.
0: كان جلوس. الفريز موجود على 5 دينارات، العوينه موجوده على 7500. خرجنا البر مشينا شفنا نقاش دجاج محلول، لقينا الاسكالوب داوند هوني على 18 دينار، والبولي على 19 دينار. فما الدجاج بالكيلو على 8500، الكبدة موجودة على 17 دينار، الستيك على 16 دينار، فما الصخر نتاع الدجاج على 13 دينار، ونكملوا مع الدر الدجاج اللي نلقاو على 14500.
1: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة فاطمة. ميرسي. كان دورتنا اليوم في مارشي أريانا، العشاء و14 دقيقة حتى نص نهار. هذه صباح الناس.

0: كنا في متابعة وما زلنا في متابعة. إنه اليوم بدأوا مجموعة من حجيجنا إن شاء الله ربي يتقبل حجتهم رجعوا لتونس وبشوية بشوية تبعان إن شاء الله يخلطوا كلهم سالمين. خدمة كبيرة خدمة الحق متاع ربي من تونس معناها بالحق باش يكون الحج هكا به. وتوسمنا ونحكي وبعد على الوسام اللي استحقته تونس ووزارة الشؤون الدينية وكيف كيف وزارة الصحة الحق بتاع ربي، لأنه أطباء كانوا واقفين، إخصائيين تقريب كل الإخصائيين كانوا موجودين إثناء في الحج، عيادات كبيرة وخدمة كبيرة والحمد لله ربي إن شاء الله ربي يتقبل حاجتهم الكل. وشكرا لي شكر خاص لأنه في كل وقت نكلمه يدخل معنا باش يطمنا على أحوال حجاجنا. دكتور محمد السوسي رئيس البعثة الصحية لحجاجنا، دكتورنا صباح الخيرات.
1: ناركم طيب وسعيد والسلام عليكم وتحية ليكم وكل حجاجنا وكل عائلة الحجاج متاعنا إن شاء الله خير.
0: ربي خليك دكتورنا. أي تفضل.
1: كما قلت أنت دونك الحجاج متاعنا بدأوا يسافروا من اليوم، كل يوم ثم طائرة ولا زوز، ثم الحجاج الأخرين زادا اللي ما تعداوش بالمدينة باش يبدأوا من اليوم يرحلوا إلى المدينة، معناها مكة توا باش تبدأ تفرق. اللي نقوله والحمد لله، أولا الحجاج بتاعنا كل طلعوا إلى عرفة وهذا يراه معنا حاجة خارق العادة. وكما قلت سيادتك راه السيد الوزير اللي عطانا طب خصائيين في نفس الوقت رم من طراز رفيع رؤساء أقسام، معنا العمل اللي قاموا به عمل جبار جدا. وقت اللي نعملوا تقريب 1000 عيادة في عرفة من ضربات الشمس من حروق من كسر واحد كله نقوموا بهم ونأخذهم بالذمة. 1000 عيادة في نهار عرفة، ومن بعد عدينا أربع أيام جدا كانت الصعوبة بتاعنا، وأنه عنا 5 خيم، الخمسة أماكن اللي هم بعاد على بعضهم ما مش قرب لبعضهم، معناها اللوجيستيك واللي صعيبة برشا باش نحط معناها أطباء أخصائيين في كل البلايس. على كل بالنسبة للميناء زادة كيف قمنا بالواجب بتاعنا ونوصلوا في 4 شهور نعملوا أكثر من 300 عيادة. معنا الوقت الحاضر وصلنا تقريبا 30,000 عيادة من نهار اللي وصلنا إلى حد اليوم. معنا كل حاجة تقريبا تعدت 3 مرات يقول لك 30,000 عيادة. معنا العدد ذا ما يعملوش في سبيطاراتنا الكبار في تونس في المدة هذه. الصعوبات الأخرين خليني خاطر من الأحسن في الحاجات كما هكا الواحد يحكي على الصعوبات خير من الإنجازات اللي عملناهم خاطر والحمد لله الإنجازات نجم نقولوا الحجاج بتاعنا تو في صحة جيدة والحمد لله، والكلهم كما قلت باش يروحوا لتونس ولا باش يروحوا للمدينة قبل ما يروحوا لتونس. بالنسبة للبرنامج السعودي اللي احنا نتعاملوا معهم قاعدين يعاونوا فينا بالقداء، جابوا عندهم برنامج جديد ولو استعملوا المساحات الخاصة والمساحات الخاصة ساعات في ميناء وتعرف في ميناء مع الناس الحق باش تكون عندنا سيارة إسعاف هذا لكل العالم. دونك ما نجموش نتحولوا فم بعض المرضى مثلا اللي ربما تعف ولا في النفرة اللي كانت صعيبة علينا بارشة وديما صعيبة النفرة دوما، يلزمنا بعد باش ندوروا كل المستشفيات باش نشوفوا فماش مرضى ما شفناهم ما بعثناهم شحنة ولا تعدى وحدهم. والحمد لله شفنا المستشفيات المستشفيات الكل، شفنا العيادات زاد كيف كي اسمه المستشفيات الخاصة الكل. للوقت الحاضر عنا 5 مرضى مازالوا مش موجودين في المستشفيات لكن الحالة بتاعهم ما هيش مخطرة. عنا شكون عنده كسر اليوم صباح تعمل العملية بتاعه في الفخذ ويمكن غدوة صباح لا استغفر الله البارحة العملية اليوم نمشي نخرجها يمكن. ثم الأخرين تعكرات تنفسية تعرف البروشيت هذوما والبلوموني كل في حالات يلزمهم أكثر أكسجين مني عن نحن. دوك احنا ماذا بينا نبعثهم غجيكا مش ياخذوا أكثر أكسجين باش يروحوا من بعد على طول السفر وخمسة سوايع في الطيارة مش يكونوا متهيئين لهذاك. معنا ما نش متخوفين والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: حجاجنا.
0: قديش عندنا من حاج وفاة ثلاثة؟
1: أربع حالات بتاع وفاة. عندنا واحد اللي توفى ربي يرحمه قبل الحج، لكن الثلاثة الأخرين توفوا بعد الحج، وإن شاء الله حجه مقبول، وإن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله ربي ينعمه. ومع العلم وأنهم الثلاثة معنا الثلاثة هذوما الثلاثة توفوا في فرشاته
0: كما لوليني الله سبحانه
1: عايزة. سبحان الله. أي معنا ما همش بعد جهد ولا حاجة. لا لا لا لا يقاموا بال.
0: ألو دكتورنا نسمع فيك. أي قاموا شو قلت لي؟ أي تفضل.
1: لا معناها قاموا بالمناسك بتاعهم وحجوا الحمد لله، وبعد يعيطونا نمشيو نشوفوا لقاو توفى اللي هو توفى في فرشه من غير ما نجيبش نقول لك من غير اي سبب، ما خلينا نقول خاطر العمر سبحان الله ربك عيط له وربي يرحمه وربي ينعم. احنا شو نقول رانا فرحانين برشا، راهو الطب بتاعنا ما عندكش فكرة، فيهم اللي يبكي، فيهم اللي يبوس ويبكي، فيهم اللي خاطر يلقى إنجاز كبير قام به اللي هو ماهوش مستانس يقوم به. وقت اللي تحط الديري أنيماتور مستانس في سيرفيس وعنده 4 أو 5 ماكينات قدامه وعنده الإمكانية نتاع التحاليل وعنده باش يلقى روحه تو تحت خيمة وعنده ماكينة ولا زوز، لكن بهذوكم يلزم يخرج ويعمل التشخيص ويعمل أدوية. برافو عليه، برافو عليه، وبارك الله فيكم.
0: ألف صحة.
1: معناها هذا إنجاز والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نوصلوا هكا. توا نبدأ فرحانين، الحجاج متاعنا ما عادش عندهم كالغسرة متاع قبل، مو تقبل يبدأ خايفين
0: من الحج والعرفة. الحمد لله
1: توا
0: حجكم مقبول يا رب.
1: بالعكس توا يبدأوا فرحانين ويستنوا وقتاش باش يروحوا،
0: وتقعدوا انتوما آخر ناس تروحوا دكتورنا كالعادة.
1: احنا مش اخر ناس. انا نروحوا 10 أيام بعد ما يروحوا هما، لانه يلزمنا ننظموا الدواء نتاعنا، نشوف شو الدواء اللي نجم يبقى لنا في القنصليه للسنه اللي بعدها، باش نشوف الماكينات نتاعنا ننظفوهم ونرجلوهم ونحطوهم، وباش نبداو نحضروا الحج بتاع العام الجاي. ما خاطر عندنا تعاقدات يلزمنا نعملوهم مع مؤسسات ومع وزاره الصحه ومع وزاره الحج. احنا خير، وزير الصحه يقول لنا ديما خير، ونعملهم تو باش نروحوا مطمئنين مرتاحين العام الجاي، امورنا تبدا منظمه ان شاء الله، امور مريحه.
0: يعطيكم الف صحه دكتورنا،
1: كل عام وانتم حيين بخير وسنين دايمه. نسالوا في جرام بليزير باش نسمعوكم وباش نوصلوا خبرنا وباش نهنيوا الحجاج بتاعنا، وربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: ربي يخليك، ربي يفضلك، ربي يخليك دكتورنا. شكرا لك دكتور محمد السوسي رئيس البعثه الصحيه لحجاجنا. بداوا يروحوا وان شاء الله يا ربي حج مقبول، وان شاء الله ربي يرحم اللي توفوا منهم 4 توفوا في الحج، ان شاء الله يا ربي مثواهم الجنه وربي يصبر عائلتهم. وشكر خاص لدكتور محمد السوسي الحق على تعاونه معنا من طرف وزارة الصحة أنه يدخل معنا ونتابعه حالات، لأنه نعرف العائلات حتى على تواصل مع والديها ولا أخواتها ولا من العائلة اللي في الحج، لكن مش كما نسمعه رئيس بعثة ويطمننا ويعطينا لتا بالضبط كيفاش صاير. شكرا لك دكتورنا، نكلم بعضنا حتى للنص نهار على موزيك.
2: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: ستر حالي.
1: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
2: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل باهي والخايب والناس كل تغلط. أنا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتذكر لك هذيك. عايلك خوك أختك راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ مفهمش احترام هو سبب برشا مشاكل. مع فما عائلات أكيد واخترمين حدود بعضهم، دونك تقام كمين مع فما مشاكل أما كمين متفاهمين معهم.
1: الخلافات العائلية موضوع فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: كرمالك هذه إليسا على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: بطل اليوم تربح صحتك، الدخان يضرك ويضرهم، ما تدخنش قدام صغارك. هذوما الشعارات اللي شفناهم وما نحبهمش يكونوا مجرد شعارات وديسلوغان، اللي نحبوا يتطبقوا. اسمعوا مليح لانه قد ما نعاودوا نحكيوا على مخاطر. كنت تسمع فينا توا ديجا مازلت كي شعلتك السيجار وطفي بالحق، لانه مخاطر كبيره والاخطر اليوم اللي قاعدين نشوفه في تونس. خلينا نحكي في تونس لانه مش نحكي على اليوم العالمي دون تدخين اللي كان هذاك البارح 31 مايو، لكن نحب نحكي على تونس. تونس المخاطر وين والارقام المفزعه وين؟ هوني نحكي على فئه المراهقين وحتى الاطفال، لانه قد ما يبدا سيجارو على بكري قد ما المضره باش تكون اكبر، وقد ما المخاطر تظهر والاضرار تظهر بكري بكري بكري. فمالوغوزمون اليوم قاعدين نشوفوا في صغيرات، وذي الاحصائيات والارقام الرسميه اللي تقولنا انه حتى اول سيجارو يتكيفوه توصل اعمارهم نحكي حتى على 7-8 سنوات راهو يبدا يشد اول سيجارو. نحكي وش عادك السيجارات الالكترونيك هذيك حكايه اخرى. خلينا ناخذوا معنا رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى الهادي شاكر صفاقس الاستاذ سامي كمون. استاذنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: بخير وشكرا
0: للاستضافه. شكرا ليك. بطل اليوم تربح صحتك، صحه اللي راهو بالحق تنجم تشي كل شيء لصحتك، ما تشريش بمال الدنيا، كان خسرتها لطف عليكم ما عاد حتى شيء ينجم يعوضها. واليوم السيجار وهذاك ينجم يوصلك المخاطر كبيره، وهذا اللي باش تحكينا عليه دكتور في العالم وفي تونس.
2: بالضبط، تدخين يمثل بدنا نقولوا آفة اللي للأسف منتشرة في العديد من البلدان بما فيهم تونس، ولكن العديد من البلدان الأخرى بدأت تقاوم في التدخين وصل لسنوات ووصلت لنتائج هامة. نقول مقام التدخين، خط التدخين هو للأسف عادة اللي انتشرت برشا هنا في تونس، اللي خاصة كما قلت أنت وللأسف ما تكي العادة تبدأ في سن صغيرة خاصة عند الأطفال والمراهقين، يكون تأثير تاعها أكبر من ناحية أن هذيك العادة تتمادى معها في بقية السنوات العمر نتاعو بنسبة أكبر. والحاجة الثانية تأثير المضر للتدخين، اللي هو التأثير المضر على الشخص على المحيطين به وعلى المجتمع بصفة عامة، يكون أكبر عند الأطفال على خاطر النمو نتاعها مازال ما اكتملش. والمضار نتاع التدخين تكون اكبر وقت اللي النمو مازال بصفة اللي هنا نحكيو حتى راهو بالنسبه للجنين مش حتى الاطفال برك.
0: الجنين كي تبدا الام مثلا تدخن والا معناها باسيف، معناها قاعده في بلاصه اللي تكيفوا فيها.
2: بالضبط، معناتها من المؤشرات الهامه برشا على صحة الإنسان في كامل حياته هما الألف اليوم الأولى من حياته اللي هي تبدأ من اللي هو جنين.
0: أذكر شو
2: وقت اللي هنا دراسات وريت اللي الأم اللي تتكيف وهي حبلة الجنين نتاعها يتضرر، نسبة مثلا الوفاة عند الأجنة تكبر، نسبة النمو تكون أقل، والمضار تأثر ياسر. هنا كما نقول الألف اليوم الأولى العادات الكل، معناتها عادات الأكل، التعرض لمواد عن طريق التنفس ولمواد أخرى، هذوما كلهم الرضاعة الطبيعية، هذوما الكل يأثروا. كي نشوفوا بالنسبة للأطفال للأسف، معناتها كما قلت أنت هنا نشوفوا في سنوات صغيرة بالكل، معناتها 7 سنين، أنا شفت 5 سنين يبدأ يتكيف.
0: 5 سنين
2: أما بصفة عامة معناتها هنا توقع ديما في 11-12 سنة الأطفال يتبوا بعضهم، ونسبة لهم التدخين حاجة ظهر لهم كبروا لهم قاعدين يدخلوا في عالم الكبار وكاين هم معناتها

0: بحسبه لهذيك نوع من إثبات الشخصية.
1: اليوم النسب المئوية اللي عنا مفزعة شوية دكتورنا معناها.
0: إيه للأسف ما تلقت نشوفه هنا بين 16 و14 سنة تقريبا ولد على 5 يتكيف وتقريبا بنت على 10 تتكيف تقريبا.
1: هذوما اللي يقولوا
0: هذوما اللي يقولوا بالضبط.
1: أي معنى العدد ينجم يكون أكبر بيسر.
0: وهما حاجة أخرى تبدل هي للأسف ظاهر جديد نقولوا زوز ظاهر جديد كسر برشا اللي هما الحاجة الأولى هي السيجارة الإلكترونية اللي ولات حاجة كانت طبيعية معتها منتشرة ياسر عند خاصة عند الأطفال والمراهقين اللي ولات كاين ولات نوع من الدخول بالتدخين الفعلي بالسيجارة معناتها يبدأوا بالسيجارة الإلكترونية وبعد يواصلوا الحلو. هنا دراسات ولات اللي تقريبا مراهق على 6 يستعمل سيجارة إلكترونية في تونس. حاجة ثانية نكملوا في هذه السيجارة الإلكترونية المشكلة الكبيرة الموجودة هو المواد اللي تستعمل فيها
1: السيجارة الإلكترونية
0: تعطيها مذاقات مختلفة وكليكة هذه ما هيش معروفة بالباهي وساعات مضار كبيرة يصل توصل حتى للموت. وعندنا بعض الحالات اللي مثلا من أكثر الحالات اللي ظهرت في أمريكا يخلطوا زيوت كيما جات زيوت عطرية وكل اللي ولدت مواد مضرة يصل يوصل حتى للموت والإقامة في الإنعاش. الحاجة الثانية اللي نحب نحكي عليها هي اللي انتشرت ياسر بين كافة شرائح العمر هي الشيشة. والشيشة هنا العباد عندهم برشا أفكار غلط عليها من ناحية أنه
1: أقل من باقي سيجارو يقولك أنه كيف شيشة في النهار.
0: أي ما هو هنا المشكلة الموجودة هو أنا ثم عباد تقول اللي راهو هي حاجة خفيفة قدر يتعدى بالماء وكين موظف وكل بينما هذا كله غلط. هي قاعدة متاع شيشة نجم توصل قاعدة واحدة نجم توصل لما يقابل 40 و60 وحتى أزيد سيجارة.
1: معناها شيشة تقابل 60 سيجارو
0: نجم
1: وهذا وفما ناس دكتور
0: زوز
1: ثلاثة بكويت وفما ناس دكتور نشوفهم حتى على الصباح يقول لنا لتوما بريق ويمشي يقول لك لازمني شيشة يعمل
0: عند الناس اللي بتأثر ايش بتدخين نوصلوا شكون ثم اللي يفيق منه باش يتكيف السيجاره نتاعو ويرجع يرقد. معناتها من قوت ما
1: اما من النيكوتين معناها
0: النيكوتين
1: في البدن.
0: اما من الحوايج اللي تخلينا ان نعرفوا الانسان
1: مدمن
0: كبير هو الانسان اللي في الخمس دقائق الاولى دوب ايش يقوم يبدا يجري يلوج على السيجاره نتاعو قبل ما يبدا ياكل ولا يعمل حوايج اخرين. هذيك الدليل كبير ياسر عندنا احنا في مش نقيموا نسبه الارتباط بالنيكوتين والادمان معناتها. هذوما حوايج اللي مهمه ياسر على خاطر التدخين فيه مضار بالنسبه للشخص على جميع تقريبا البدن نتاعو خاصه على الجهاز التنفسي اللي نجم يوصل لقصور تنفسي يولي يعني نجمش يعمل مجهودات كبيرة يزمو الأكسجين في آخر مراحل المرض ينجم يزيد نسبة الإصابة بسرطان الرئة اللي هي وهنا هذه معتها لازم العباد تعرفوا راهو في الإحصائيات مدخن على 10 يمرض بسرطان الرئة في كافة مراحل حياته حتى كيف يبطل خطر أنه إصابة بسرطان الرئة تنقص بشوية بشوية أما تقعد ديما مرتفع بالنسبة للبقية الأشخاص وبطبيعة كيف يكون قد ما يتعدوا سنوات ينقص الخطر. صحة القلب والشرايين بصفة عامة سرطانات أخرى كما الحلق والمثانة كيف ما انسداد العروق في البدن كامل والخطر انه جلطة دماغية اكبر معتها مظهر كبير للشخص هذا نحكيه على الصحة برك معتها صحة الانسان المحيطين به الاطفال متاعه يمرضوا اكثر بالبرونشيت وبالكحة المر الزوج ولا الزوجة تاع المدخن عندهم نسبة 30% خطر إصابة بسرطان الرئة أكثر من غير المدخن. التدخين على التدخين السلبي هذا.
1: ايه هذا التدخين السلبي. وي وي. معناها مضار لي ولعائلته زاد كيف كيف والمحيطين به الكل. شكرا ليك. يعطيك الف صحة الأستاذ سامي كمون رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى هادي شاكر بصفاقس.

0: صندوق عجب.
1: مرحبا صندوق عجب. بالله يا جيهان عدي لي صوتي. لا ظهرت الموتورات تفاقمت برشا. راهو بالحق انا كل مره مفزوع يخرج لي واحد من الترديد ويخرج لي قاسه كيكه وانا مفزوع. يا رسول الله راهو شيء مهول. راهو ما حبيتوش تسمعونا. راهو ناس والله بالموتورات على بال. راني مانيش حتى ضد حتى حد يسوق موتور ومرحبا بيه. يحترم بركة الإشارات ويحترم بركة. يا رسول الله راك على موتور راو يخرج لك من الترديء يخرج لك من أي بلاصة يتعدى قدامك. راو ما هوش هكا والله لا هو هكا. كان هو مش راك بيل على روح ومنعرف كلامي مش مش يعزب برشا عبيد راو ويعت يده على قلبه بالفجاية عليه أخوي الغالي.
2: من الاقتراحات الجريئة اللي نقترحوها انه نهار في الشهر توانسة كل تتجند لنظافة البلاد كما قاعد صاير منها في برشا بلدان أخرى.
3: الو عسل صدق عجب. بالله انا الرافل عجب كل يوم ضب حر ونهج اسباني وليزركات يصبح يتعدوا 10 كراهب اصلاش الكرهب بتاع وين بلدي عصبح 7 غربة وبعد توصل بالاتصاب ويرجع كيبهم. بالله العظيم بش عجب.
4: سمعت اليوم على يتكلموا على الخطوار وعلى الطلبة كل شيء. اسمعني لو شيء غريب رأى الطفل بسبع سنين وخمس سنين يطلب البارح مرة تظهر لبس عليها منعش اما قاعدة خرجت قلت لها بجهرب تحبش تعمل تاليا سابون جحلت لي اللقمة الباردة حكا. صندوق عجب.

0: podcast of the feeling à la Mosaïk FM. لا هو الحق نتاع ربي. خلينا نبداو متفاهمين. هو انت حر تنجم تهبط في لي ريزو سوسيو نتاعك على الباج نتاعك على الكونت نتاعك اللي تحب في اطار الاحترام التربيه الاخلاق هذاك تفهمنا فيه. لكن توا اخر ما صدر نشوفه معناها في صفحه قاعد السيد يورينا قال لك هذايا اكسسوار لازم كل راجل يكون عنده الاكسسوار هذايا اللي هو شنو اللي هو سامحوني لا لا لا لا لا السيد المخرج السيد المخرج قال لي مونجيلا براسلي ذاك اللي حميش بين احنا اكسسوار اللي هو سكين معناها سامحوني ما تقولوا ليش هذايا يحب يبيع عنده صفحه باش يبيع لنا قبل لا لا ما جبتش على العيد ما حكيش يحبوا يبيعوا ما وحنا تو كل شيء قاعد يتباع على مواقع التواصل الاجتماعي هكا ولا ليه هذم مكملات هذم ساعات دويت وهذا مش مره مش سنين حتى وزاره الصحه كانت تهبط في تنبيه نشوفوا في كل شيء اشكال والوان الا انه تعرضني معناها صفحه اليوم يورينا في اكسسوار وحعمل له زاده البروتيج نتاعها السكينه هكا كبير ويوري ويقول هذايا السكين لازم الكل راجل واكسسوار لازم الكل راجل لباس لا بالحق لباس معناها مراقبة أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي بالحق معناها هوني نقطة استفهام وكل النقاط تتحل تحط هوني بالحق معناها اليوم كبار صغار يتفرجوا اليوم الناس تتأثر اليوم ما مش معقول شنو الأكسسوار يا سيد يا مواطن يا تونسي اللي تهبط في هذا ما على أي أكسسوار تحكي عليه أكسسوار ذاك تعطيه أنت تشري لولدك سامحوني وكها وما قاعدين تشوفوا وش بشو قولكم حاجة ما ساعة لساعة تنطق إن كانوا ساعتنا الثالثة سيد المخرج بعد شوية ساعتنا الثالثة من صباح الناس
1: فرعنا مع ليتر حالي الخلافات العائلية شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة خال أو خالة أبناء أباء شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم هل بسبب المال أو ماديات بسبب نسب أو طلاق بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة
2: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا ما فماش حوار ساعات واحد يعمل بيه والخايب الناس كل تغلط أنا ما نتفكرلك الخايب ما نتفكرش البيه اللي عملته معايا ريت عملت معايا حاجة خايبة هكا نقعد نتفكرلك هذي تعايل خوك أختك راجلك أنت حتى ولدك يعمل المشاكل ما فماش لغة حوار ما نتحاوروش احنا
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية هذه حاجة لابد منها معناتها أما فما دي بورسونتاج فما حاجات فهمت اول حاجه يعني بالنسبه لي الحقيقه الاحترام كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل معناتها فما عائلات اكيد يحترمين حدود بعضهم دونك تقام كومين معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين مع
1: الخلافات العائليه موضوع فورم نهار الاثنين
4: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار السلطات في تونس وليبيا تشرع في تجسيد الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر الممضى مؤخرا بين لجنتي الجمارك بالبلدين وذلك عبر تفعيل عدد من الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتطوير تجارة العبور بما يعزز التعاون الجمركي بين البلدين ويشمل الاتفاق اعتماد شهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لها إلى جانب العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية وإعادة تفعيل المنفذ الجمركي المشترك بين البلدين كما باشر الجانبان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أفريل 2025 والمتعلق بإرساء آليات للتواصل المباشر وتعيين نقاط اتصال لتبادل المعلومات بشأن مكافحة التهريب والغش التجاري والجرائم الديوانية، فضلا عن دعم التنسيق الأمني وتبادل الخبرات. واتفق الطرفان كذلك على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجالي التكوين والتدريب الجمركي من خلال تحديد موعد أول اجتماع للجنة التوأمة وتوسيع برامج التأهيل والتدريب لفائدة الإطارات والأعوان. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أن الاستثمارات في إفريقيا توفر فرصا تجارية جديدة وتسمح بتوسيع سلاسل التوريد في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، موضحا في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن تونس تشكل منصة استراتيجية للشركات الكورية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية. ووزير الشؤون الخارجية يشير إلى أن التقلبات الجيوسياسية الراهنة جعلت من تنويع سلاسل التوريد نحو إفريقيا ضرورة اقتصادية وأمنية، مشددا على تطلع الدول الإفريقية لإرساء شركات مع كوريا الجنوبية ترتكز على التنمية الصناعية ونقل تكنولوجيا وتطوير البنية التحتية عوضا عن الاكتفاء باستخراج الموارد. يشار إلى أن وزير الخارجية يشارك اليوم الاثنين بالعاصمة الكورية سيول في اجتماع وزراء خارجية إفريقيا وكوريا الذي يضم أكثر من 50 دبلوماسيا رفيع المستوى لبحث التحديات العالمية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي. عالميا، رئاسة الوزراء الأردنية تعلن تمديد إيقاف سفر الموظفين واللجان الرسمية مع منع استضافة الوفود حتى نهاية العام الجاري ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية الهادفة لضبط الإنفاق الحكومي. وكانت الحكومة الأردنية قد قررت في وقت سابق إثر بداية الحرب في المنطقة عدم استخدام السيارات الحكومية لغير الأغراض الرسمية وحظرت جولانها خارج أوقات العمل، إلى جانب منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية لضمان توفر المواد الأولية. لن تكون المنافسة وحدها التحدي الأكبر في كأس العالم 2026، بل إن الطقس قد يتحول إلى خصم إضافي يواجه اللاعبين فوق المستطيل الأخضر. فبحسب باحثين مختصين في الصحة والرياضة، قد تؤدي موجات الحر الشديدة المصحوبة بالرطوبة المرتفعة وتلوث الهواء إلى تراجع الأداء البدني والفني للاعبين خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تقرير خول الكعبي.
6: مدن أمريكية مثل ميامي وهيوستن ودالاس تعد من بين المناطق التي قد تشهد درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية خلال فترة المنافسات على كأس العالم التي تنطلق في 11 من شهر جوان الجاري إلى غاية 19 من جويليا، فيما تواجه مدن مكسيكية مثل مكسيكو سيتي وغوادالاخارا تحديا إضافيا يتمثل في الارتفاع الكبير عن سطح البحر، ما قد يزيد من صعوبة التأقلم بالنسبة إلى اللاعبين والمنتخبات. الدراسات تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر مباشرة في المسافات التي يقطعها اللاعبون ويقلل من حدة الالتحامات وسرعة اللعب ودقة التمريرات، خاصة في المباريات التي ستجرى خلال ساعات الظهيرة. كما أن تدهور جودة الهواء لا يرهق الجسم فحسب، بل قد يؤثر أيضا في التركيز وسرعة اتخاذ القرار داخل الملعب. وتزداد المخاوف في بعض المناطق الغربية من الولايات المتحدة بسبب احتمال تأثر الأجواء بدخان حرائق الغابات خلال فصل الصيف، وهو ما قد ينعكس على جودة الهواء وصحة اللاعبين والجماهير على حد سواء. ويرى الخبراء أن اللاعبين سيصلون إلى المونديال بعد موسم طويل وشاق مع أنديتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للإجهاد الحراري والدوار أو الإغماء، رغم الإجراءات الوقائية التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال إقرار فترات توقف خاصة للترتيب. وبين حرارة خانقة في ميامي وهيوستن وارتفاع شاهق في مكسيكو سيتي وغوادالاخارا، يبدو أن مونديال 2026 لن يكون اختبارا للمهارات الكروية فقط، بل أيضا لقدرة اللاعبين على الصمود في وجه ظروف مناخية استثنائية.
5: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.
4: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

حتى لنص النهار معاكم مستمعينا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم تسمعوا في اخبارنا الاكتواليتي كل ما فيتكم تنجموا تعودوا تلقاوها سواء على سيتنا www.mozaikafm.net ولا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. طقس سخون اليوم اي ما غدا باش يكون اسخن بيسر. غدا نحكيوا على درجه الحراره تفوت 36 درجه مثلا هوني في تونس الكبرى تفوت 36 درجه. نحكيوا في الظل يعني نفوتوا 40 درجه صيف سنة حسب المؤشرات نتاع مراصد الجويه في العالم تقول انه صيف 2025 ينجم يشهد ارقام قياسيه. ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف وكاو. واش باش نقولوا؟ الحمد لله وكاو. ل 11:18 دقيقه على موزايك اف ام برشا اخبار حكينا فيها. واليوم في ساعتنا الثالثه كما تعودتوا في صباح الناس نحكيوا على مواضيع تهم صحتكم في استيو سونتي بعد شويه صحه صغيراتكم بين اللي تشكى من السمنه واللي تشكى من فقدان الشهيه عند صغيره. الاثنين كيفاش نتصرفوا تو نحكيو فيه بعد شوية مع نوتر بيدياتر اللي بتكون حاضرة معنا في الاستوديو. خليكم معنا.

0: مرحبا بكل مستمعينا ل 11:21 دقيقة على أبواب بكالوريا وامتحانات وطنية بين 9 و 6 إن شاء الله يا ربي ينجحهم الكل. على ذلك كانت ندوة صحفية اليوم مع سيد وزير التربية نحييه ونحييه زميلتنا بشرة السلامي اللي كانت حاضرة في الندوة. خلي تعطينا أهم النقاط اللي طرق لها سيد الوزير تحذيرا للامتحانات الوطنية. بشرة صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان, صباح النور اللي يسمعوا فينا الكل. احنا توا في مقر وزارة التربية وين ثم نزلت كيف انتهيت ندوة صحفية للإعلان على أبرز المؤشرات المتعلقة بالامتحانات الوطنية.
0: أي.
1: كيف العادة الامتحانات هذه الناس كل تعرف انه الاختبارات الكتابية للبكالوريا أيام 3-4-5 حتى كشي 10 جوان. الإعلان عن النتائج باش يكون نهار 23 جوان, هذه في دورة الدورة الأولى دورة الدورة الرئيسية دورة المراقبة من 29 جوان حتى 2 جويلية, والإعلان عن نتائج نهار 12 جويلية 2026. بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية, الاختبارات تنطلق من 18 حتى 20 جوان 2026, والإعلان عن نتائج 6 جويلية. منظر دخول المدارس الإعدادية النموذجية من 22 ل 24 جوان, والإعلان عن نتائج نهار 10 جويلية 2026. أهم نقطة اليوم أبدأ بها سيد الوزير هي تتعلق بنزاهة حماية نزاهة الامتحانات الوطنية, ومن تحدث على التصدي لكل محاولات الغش اللي قال انه النسبه محدوده هذه العامية وكانت 0.6%
0: هي في هذه نسبه المحاولات الغش في الامتحانات الوطنيه.
1: محاولات الغش في الامتحانات الوطنيه قال انه 99% كان مجهود شخصي وكل شيء, لكن رغم هذه ثم بعض المحاولات المحدوده للغش. حكايتنا قال ثم راهو اجراءات ستكون مشدده ومشدده جدا للتصدي للغش, وانه العمليه التصدي هذه كانت بالتعاون مع ولا بتضافر جهود عده وزارات, وزاره الداخليه العدل ووزاره تكنولوجيا الاتصال بالطبيعه. لهنا نحكيه على التقنيات المتطوره للغش. قال انه فما اليات جديده ردتها وزاره التربيه باش تتصدى للاليات هذوما الالكترونيه خاصه, لكن نحكي على المراقبه داخل مراكز الامتحان. قال انه المراقبه داخل مراكز الامتحان باش تكون على مستوى اللجنه اللي تكون في البيت باش يشوفوا معناها ليزوتي الموجودين عند التلميذ اللي يلزم يتخلص منهم قبل الدخول للمركز, وباش تكون زادة فما فرصه ثانيه قدم القسم وين التلميذ زادة مجبر على التخلي على كل شبهة غش أي كل وسيلة ممكن أنه يفهم منها أنه بشي يقوم بمحاولة غش. لكن مع انطلاق الامتحان, بمجرد انطلاق الامتحان بصفة فعلية, وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار هذيك تعد شبهة غش وتؤدي إلى تطبيق العقوبات إلا بما في ذلك إلغاء الدورة. قال انه الاجراءات هذه راهو الهدف منها حمايه مصداقيه الشهاده الوطنيه, بكلنا نعرفوا اهميه الشهاده الوطنيه اللي يلزم تكون لا تشوبها شائبه, والتصدي كذلك لتجار احلام المترشحين بوسائل غير قانونيه. حكاية زيادة تم تقديم معطيات كالعاده على المترشحين. السنه نحكيه على اكثر من 162 الف مترشح, نحكيه على المترشح أكبر مترشح جيهان السنة للبارك عمره 75 سنة, هذه في شعبة الرياضة.
0: في شعبة الرياضة,
1: شعبة الرياضة. أصغر مترشحة 16 سنة شعبة الرياضيات. معناها لهنا باش تعرفوا انه الاستحقاق الوطني هذا في تنوع الفئات العمرية الكل. كيف كيف حكي على الإجراءات الاستثنائية السنة اللي فائدة المترشحين داخل المراكز. نحكيه على معناها 1% تقريب, لا مش 1%, نحكيه على من غير ما نذكر نسب على خاطر الكتاب اللي عطاوهونا في برشة إحصائيات وبرشة نسب. لكن نحكيه على انه اثنين باش تكون كيف العاده تفخيم الخط، توفير قاعات خاصه لبعض حاملي الاعاقه، نحكيه على تسهيل الولوج للامتحانات الوطنيه داخل المراكز بما يضمن تكافؤ الفرص للمترشحين الكل، اللي المترشحين بصفه فرديه، المترشحين في المعاهد الخاصه، والمترشحين بالطبيعه النسبه الاهم للمعاهد العمومية. فما 132 حالة تفخيم خط، 54 تقديم المواضيع بطريقة البراي، 1127 إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار، فما 30 حالة اجتياز الامتحان في السجون، 3 امتحانات 3 اختبارات لأطفال القمر، 14 حالة تخص تفخيم الخط بالنسبة لشهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وحالة برك لتقديم المواضيع بالبراي، و67 حالة لثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار.
0: واضح، يعطيك ألف صحة بشرى السلامي. تلخيص صغير وأكيد باش تاخذوا أكثر تفاصيل في الأخبار. شكرا ليك. مازالت كوفية الندوة الصحفية الخاصة اللي كانت في مقر وزارة التربية اللي ترأسها سيد وزير التربية، نقدموا له تحية. دونك والخاصة هذه الندوة تحضيرات الامتحانات الوطنية من الباك للسيديم للنوفيام، دونك إن شاء الله يا ربي بنجاح لصغيراتنا الكل.

0: الخرم مع ليتر علي.
1: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
2: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار. ساعات واحد يعمل بيه والخايب الناس كل تغلط. أنا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش البيه اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتذكر لك هذيك. تعايل خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل مشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات أكيد يختارمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل أما كومين متفاهمين معاهم.
1: الخلافات العائلية موضوع فورم نهار الاثنين.
0: كي تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: أستي صوتي على موزيك كافي. مرحبا بكل مستمعينا على 11:33 فرحانة تكون بحضرنا دكتور منال بوصلاح طبيبة الأطفال. دكتورة صباح الخيرات.
1: شحويلك
0: طبعا بيس
1: الناس كل.
0: مرحبا مرحبا بيك دكتورة. باش نحكيه على موضوع مهم الحق بتاع ربي قاعدين لاحظوا فيه في السنوات الأخيرة, إنه نسبة السمنة عند الأطفال ولت نسبة مرتفعة, واللي يقول سمنة يدخل في سيركل فيسيو, لأنه سمنة مش معناها راهو محلي ولدي وبصحته ليه وخليه هكا ولا لا لا, سمنة راهي تعتبر مرض ديجا وتخلف عديد الأمراض إن شاء الله باللطف على صغيراتكم الكل. لكن نقول قيل وقتاش نجم نقول سمنة, معناها كيما احنا الكبار فما مثلا الزيادة سخبوا وفما السمنة لوبيزيتي وقتاش وذي ابتداء من أنا عمر, لأنه عادة ما الصغيرات دكتورة حتى في الولادة كي اللي تولدوا يبدوا هكا بومبوني وخضي ديتو وما حلاوي تقار مش يبدأ حتى كي هي صحته يفرحوا ساعة وكونتخي قد ما هي صحته قد ما بي على خاطر بالنسبة اليوم الصحة فإنه جسم سليم
1: بالضبط.
0: لخصت لكل شيء
1: كل شيء
0: هكا نقولوا في لمين دكتوره ابدا ما نستغنيش. تفضل دكتوره.
1: عايشك بي دونك كيما قلت انت من الاول بيبيت اون جينيرال يبداو هكاك بوبون معناتها يبداو هكا محليهم وكل شيء, مي لهنا سي امبورطون من الاول الزياده في الميزان هي فما اون فيتيس معناتها دو كرواسونس في البوا اللي هي من الاول ديجا يبدا تبدا اكثر من اللي من بعد.
0: ايش
1: معناتها؟ معناتها صغير في الشهر الاولانيين يزيد حتى كيلو في الشهر وعادي, من بعد ساعات يفوتوا 3 شهور ومازالوا يزيدوا في كيلو في الشهر ولا حتى فوق 8 شهور, هنا بدينا ندخلوا في الزياده اللي اكثر من اللازم. ومن بعد بالنسبه للصغار فما زاد كيما الكبار فما لانديس دو ماس كوربوريل
0: اي
1: بقينا سي با لي ميم فالور معناتها انتر 25 و 30 هذيك شي لادولت سي سور با فوق 30 عند الادولت
0: تسمى
1: اوبيزيتي. احنا بالنسبه للصغار فما كورب دو كرواسونس كيما كورب نتاع الطول, فما كيما كورب نتاع الميزان, كيما كورب نتاع دوره الراس,
0: هاك
1: المنحنيات نتاع النمو اللي يوريه لكم البيدياتر معناتها. فما كورب زاده تروس لي ام سي اللي هي لانديس دو ماس كوربوريل. دونك ما نجموش بالنسبه للصغير نعطيو اون فالور معينه اللي هي بعدها باش نحكيو على سوربوا ولا اوبيزيتي, مي حسب الكورب
0: هذيك
1: كيف كيف فما سوربوا وفما اوبيزيتي. وصحيح قاعد يزيد برشا في تونس معناتها برسك قريب نوصل للان سانكيام معناتها سورتو في السوربوا, خاطر ا بارتير من السوربوا والاوبيزيتي زوز دخلنا في الزياده
0: يدخلوا في الزياده
1: بالضبط. دونك فوالا سي ان بروبليم اللي جاي من برشا مشاكل سورتو من المود دو في ماهوش كاين ماكله معناتها بلاتي جوست هكا معناتها باش نفسر شنو بالضبط منين تجي هالوبيزيتي. فما دو ميساج يخدم بيهم المخ, فما ميساج نتاع جوع يقول راني جعت, يقول البدن راني جعت نحب ناكل, فما ميساج يقول راني شبعت. في الاوبيزيتي الميساج نتاع راني شبعت ما يمشيش. علاش ما يمشيش؟ فما برشا عوامل تخليه ما يمشيش. فما المانك دو سومي, وقت اللي صغير ما يرقدش بالكدا الميساج هذايا اللي هو الليبتين اسمه الفرا معناها ما يخدمش الفرا, وك صغير يقعد ياكل وما يشبعش ما يحسش بك السنساسيون تاع الشبع هذا خاطر فما النقص نتاع النوم. فما الصغار اللي تسهر برشا معناتها فما راهو صغير في لاج سكولير لازم يرقد بين 9 و 11 ساعه في النهار في الليل معناتها نوم الليل نتاعو لازم يرقد بالكدا يغيكبر بالكدا. فما زاد لي زيكران معناتها سورتو اللي قبل النوم هكا لوميير بلو هذيك لازم او موان ساعه قبل الواحد يقفوا تقفل الاكران ويقف ونقفوا اللوميير هذيا فهمت. دونك اذا ما تصيرش الحكايه هذيا كيف كيف اللوميير بلو هذيك
0: تاثر زاد كيف
1: تاثر على الفران هذيك
0: اي
1: فما الماكله اللي قدام الاكران الصغير اللي ياكل بالتلفزه ولا بالتليفون
0: هو في بالهم راهو يا سوليسيون هذو لي بارون يلقاوها باش الصغير اللي ما يحبش ياكل يقول لك هكا اللي هي هكا في التلفزه باش
1: هي اللي باهيه للي اوبيز ولا باهيه للي ما يحبش ياكل السوليسيون هذيا
0: بالحق
1: اي خاطر اللي ما يحب اللي اوبيز هذاك بطبيعته مش باش يشد فرانز هذاك
0: باش يسرح قولها في الماكله
1: اي واللي ما يحبش الماكله اللي هو باش يطعم ماكله ولا يعرف اش قاعد ياكل ولا باش يعرف الحاجات اللي يحبهم ما يحبهمش معناتها سي با اون سوليسيون نتاع باش نتواصلوا بها ما نجمش تكون سوليسيون
0: بي كمالي الفران فيش ينجم يكون اخر زاد العاقلي
1: كيف كيف ما لي بواسون سكري والماكله هذيا الاندستريال زاد كيف كيف هذيا زاد عائق لك الفران هذيك ذاكاش ماذا بينا نشبعه الصغير بلي فيبغ وكل خاطر لي فيبغ يستيمول هيك الليبتين هذيك وتعلمه باش يحس بالسنساسيون نتاع الجوع
0: ونتاع الشبع
1: نتاع الشبع فوالا كل فران ذاك
0: اللي هو هذاك اهم حاجه
1: اللي هو اهم حاجه اللي ما تمشيش عنده الصغير هذايا دونك لازم اللي هو سي تو لو مود دو في ان فيت لي زيكران الماكله النوم هذا كل يدخل في لي بواسون زيد نخيروا الماء ماذا بينا صغير يشرب برشا ماء الماء خاطر خير من لي بواسون زيد سكري انت حتى العطش ماذا بينا بالماء هكا هو مش لازم الجازوز واللي جو والحاجات هذوما الكل
0: هوني دكتور مثلا صغير في عمر صغير نقول لنا ساعات نجاوب حتى يبدا من العام عام ونص عامين اوبيز نحكي معناها بالعين انت تفهم هوني يقول لك ينجم يتصير عليه حميه نجم نحكي على ريجيم مع صغير
1: ما نحكيوش على ريجيم مع صغير بيان سور اما انت صحيح توا تري سي اون تري بون كيستيون كي قلت لي العام والعامين وكل شيء هنا يجي اهميه التقصي المبكر الصغير اللي قاعد يتبع ديما وكل شيء خاطر تنجم انت معناتها ينجم ما يفيقوش اللي هو بدا في السور بوا باش نوصلوا لوبيزيتي فما خاطر انا انديس نتاع اللي الصغير هذاك باش يقعد اوبيز على جادولت هو وقت السمنه تصير قبل 5 سنين ريت aux alentours بين 3 و 5 سنين entre 3 et 5 ans كي يبدا الصغير ديجا اوبيز راهو سي ان فاكتور دو ريسك كبير برشا اللي باش يقعد اوبيز على جادولت ماذا بينا نلقفوه على بكري في العمر هذاك كيفاش مش بالريجيم مش نعملو ريجيم المود دو في هذا يتبدل معناتها حتى ريت في اللاج هذيك نخليه يتحرك مثلا ريت القاعده برشا قدام لي زيكرون كل لازم اون لو موتيف حتى تقضي يمشي وجيب القاعده برشا راهي لي الماكله بالفاسون هذيا راهي خايبه برشا مثلا ندخلوا اكتيفيتي معناتها حتى 4 سنين 5 سنين مثلا شو تخلي
0: لو فما حتى مثلا كي تحب حتى تدلوا قولينا ولا حاجه فما حاجه بديل انه نعطيوها ما نعطيوش الحاجات اللي تسمن فما ديما البديل
1: اي ريكومبونس انا ديما نقول ايفيتي لا ريكومبونس اللي بالماكله حتى كان حاجه باهيه باش تعطيه كادو ايفيتي الشوكولاته والجو والكل شيء تنجم تفرحوا باي حاجه اخرى ابارو حتى بلعبه مثيلش ولا حاجه كنت تفرحوا بالشوكولاته والبونبون كل شيء
0: هوني في السمنة فهمنا انه الفرام تاع نقول لنا الشبع ما فماش كيما انت فسرتونا دكتور الى عكس تولي مثلا يسمع فينا يقول لك انا لا مصاب انا ولدي مثلا عنده شويه شهيه محلوله انا ولدي كريمه عذاب معناها وقت الفطور عندي ووقت العشاء كشبار نتصرف معاه كل شيء توتي بيرمي اكرون على كل شيء اعطيني بركه يعدي حاجه ما ياكلش الصغير هل كيما مثلا لوبيزيتي تقولي انت كي تربى بين 3 و 5 سنين عنده اكسي دو بوا وعنده اوبيزيتي معناها الصغير زاد في نفس العمر كيبدا عنده ضعيف نقول انا وناقص شهيه فانه في الكبر زاد كيف شو قدي بها هكاك
1: لا ماهوش بوت بعضو اما زيدا ما يزموش يكون كارونسي صغير ما يزموش يبدا عنده دي كارونس ابري حكايه نقص الشهيه وياكل وما ياكلش راهو سي ريلاتيف انت والبارون فما بارون بالنسبه لي ديما ولده ما ياكلش ما نعرفش شنو هو لي زاتونت نتاعو بالضبط شنو وين يحب يوصل خاطر فما كورب دو كروسانس تحكم فينا انا كي تجي تقول لي راهو ما ياكلش وما
0: وكي تشوف الكورب ماشي
1: تبارك الله عليه ميزان عمري قلتو له عمري يقولوا كل شيء خاطر راهو مش بالضروره باش يكون معناها كل يوم ياكل بنفس الفاسون عادي ما كليش اليوم اما كلي غدوه فهمت فما اون كورب دو كروسانس تعطيك في الاخر الكروسانس نتاعو كيفاش دونك اهم من شنو فما في الصحن اهم منه هي الكورب دو كروسانس نتاعو اللي هي اهم حاجه معناها عند الصغير كو سوا في لوبيزيتي والا في نقص الشهيه ومن بعد فما دوتر سيني مثلا تقول لي مثلا ما ياكلش اما انا نلاحظ عليه فما علامات نتاع فقر دم ولا حاجه لهنا اهميه زيد نشوفوا بالكشي فما فقر دم بالكشي فما نقص نتاع حديد وقتها لازم نعطيوه الحديد علاش على خاطر فما ان سيركل فيسيو نقص الشهيه باش مثلا الانيمي تعمل نقص الشهيه واللي عبده اللي يبدا عنده نقص الشهيه مش باش ياكل دونك باش يقعد الفا اونترتينير هكا الانيمي هذيك دونك نقصوه السيركل هذاك نعطيوه الحديد مثلا دونك يولي تتنحى حكايه الشهيه هذا بيان سور نحكيو في نقص الشهيه اللي فما فيه سبب اما فما صغير نقص الشهيه زاد من كيفاش نتعاملوا معاه معناتها اذا كان انت تجري ورا صغيرك نهار كامل بالماكله خاطر ما فطرش مثلا مع نص نهار اما نعدي له من الفطور للعشاء وانا نجري وراه كل مره
0: نزلف له حاجه عاف روحه قرب يوم
1: طلعه فاهم انا هو وقت الفطور اللي هو هاني ناكل هكا تجري ورايا وتوكلني وكاهو اصلا هو مش بشي ستريزي على روح خاطر الصغير مش اللي اون بون سانتي وما عندوش مشكل مش بشي يخلي روحه يموت بالجوع فهمت؟ اذا مثلا يتهز وقت الفطور وكهو ما عادش نعطيه حتى شيء، طفل العشاء تاكل
0: يجوع تاكل ويجوع،
1: فهمت؟ يعوض وكيستانس هكاك اللي فما راهو وقت نتاع ماكله يولي يكبس روحه وياكل، اذا كان يعرف اللي ما فماش حل بديل معناها في وسط في وسط النهار
0: اكزاكتومون
1: يجي يخطونا بعدو على الجيرني تجد نتاع الحاجات الحلوه هذوكم اللي طول طون زلق له في حاجه حلوه.
0: وي اكزاكتومون، يعطيك الصحه دكتوره.
1: عايش،
0: ميرسي بوكو، شكرا ليك دكتور منال بوصلاح، طبيبه اطفال. اليوم بين لوبيزيتي وبين النقص في الشهية حكينا في الحكايه هذيا، دونك لا كابسول موجوده استيو سونتي على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. ميرسي بوكو دكتور.
1: عايش، ميرسي.

0: تتحضمش الحليب بسهولة؟ من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضم خفيف.
1: نهاركم زين كل مستمعينا ل 11:47 دقيقة. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور ليلى علوين أستاذة في علوم التغذية. دكتورة نورتني.
2: يعيش أحوالك.
1: الحمد لله. اليوم باش نحكيو على الحليب الأصفر دكتور، اللي فما اللي كل يعرفه فما باش كل يجربه فما اللي مازال ما اكتشفوهوش. ما خلينا نقفوا لحظة ونسألوا رواحنا شكون اللي ما عندوش باكو حليب في داره أبدا. بتقولوا لي الحلوب اللي هو الحليب اللي هو منتوج أساسي في كل دار، نعرفوا قيمته ونعرفوا زاد منافعه، كبار على صغار بنسحقوه، الكالسيوم يقوي العظام، الفيتامينات، البروتينات اللي مهمة ياسر للصحة، ونعاود نقول لكل الفئات العمرية. ما فما فئة من العباد اللي تقلقوا من الحليب وذاته، وتأكدنا بعد شوية أكثر دكتور، اللي يقول لك الحليب ما نهضموش بسهولة. هذا شو يقول لك إذا بتسأل يقول لك علاش بتاع الحليب، يقول لك ما نهضموش بسهولة، ولكن فما المشكلة، ما الحل تو موجود، نتمتع بكل منافع الحليب من غير حتى قلق. والأهم إنه نحكي على الحليب هضم سهل، حليب يخليك تعيش راحة تتمتع كل فايته كل يوم. على خاطر من 2023 بدينا نحكيه على الحليب الأصفر من غير اللاكتوز، حليب نقول 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع الحليب من غير قلق. دونك هوني برشا أسئلة دكتور، مثلا يقول لك القايل شنو الفرق اللي مع فينا، يقول لي شنو الفرق جاي بين الحليب في الباكو الأزرق والحليب سون لاكتوز اللي في الباكو الأصفر دكتور؟
2: الوغ الباكو الأزرق هو حليب كيما تنتجوا البقرة، أما نحينا منه شوية الدهون، يعني فيه نصف دسم، شوية الحليب نصف دسم، فيه السائل متاعه اللي هو الماء، والماء هذي اللي احنا السبورتيف يعرفوه ونسميه الالكتوسيروم ولا تسمى الواي، دونك اللي فيه برشا فيتامينات وبرشا ملح معدنية، فما سكر وفما شوية دهون. الفرق بينه وبين الباكو الأصفر كيف الباكو الأصفر فيه زيادة السوائل 87%، فيه البروتينيات، فيه الفيتامينات والماء، أما السكر متاعه ما عادش السكر اللي احنا نعرفوه اللي هو يتسمى لاكتوز، اللي هو سكر الحليب المعروف. الحليب السكر ذيك وقع نقوله تقسيمه، معناها هضمناها قبل،
1: باش ما يعملش القلق،
2: باش ما يولي فيه في عود اللاكتوز، باش يولي فيه زوز انواع اخرى من السكر، جلوكوز وجلاكتوز، يعني سكر ديجا حاضر باش مهضم. في هذا كي تشرب انت الحليب الباكو الاصفر تولي ما عادش عندك قلق، طبعا ما عادش عندك قلق اللي عندك مع الباكو الازرق ولا الحليب بصفه عامه، خاطر فما اللي يشري الحليب الازرق ولا الحليب الاحمر ولا معناها ولا الغاز، كلهم كيف هذوكم فيهم لاكتوز، والاصفر هو اللي ما فيهش لاكتوز.
1: باهي اللي يسمع فيها لاكتوز
2: السكر،
1: فسر لنا اكثر اللاكتوز.
2: هو الحليب طبعا يجي من الثدييات الكل، معناها سواء البقره ولا ما غير بقره، وحليبنا احنا كيف دونك لا ميم شوز. دونك في مستوى الثدي ثم عمليه تخلي الحليب هذاك يولي فيه سكر خاص. علاش السكر الخاص هذايا؟ لانه السكر هذايا ماهوش كيما السكر الاخرين، مثلا كي تاخذ اللاكتوز ما يرفعلكش نسبه السكر في الدم، ويغذي لك المصارن نتاعك خاطر عنده منافع. والسكر هذايا محسوب ما تلقاه كان راهو في اللاكتوز بالذات، متلقاه كان في الحليب. المكونات متاع اللاكتوز نجم تلقاهم في حاجة أخرى، وفي الحليب هذا في اللاكتوز فما مكون هام، فما الجلوكوز وهو السكر اللي نقاوه في كل بقعة، نقاوه في الخبز ولا في القمح ولا في كل بقعة باش تلقى جلوكوز، وفما نوع آخر اللي اسمه جالاكتوز اللي هو نجم نقوله بني عم الجلوكوز، وما كيف فما في بقعة بركة ما خاطر معناها الجلوكوز هو سلسلة متاع كربونات، فما كربون واحد يختلف بيناتهم، والجلوكوز دي عنده أهمية كبيرة لأنه هو السكر الأساسي لخلايا المخ، يعني في خلايا المخ مش نلقاو جلوكوز، في خلايا برشة خلايا أخرى في البدن مش نلقاو جلوكوز. ولهذا الميزة أنك تعمل حليب ما فيهش السكر اللي قلق، على خاطر تو نشوفوا اللي التقليق هذا جاي من عدم وجود انزيمات، ولكن خلينا الجالاكتوز اللي هو نافع برشا. الجالاكتوز مش تلقاه في برشا حاجات، مش تلقاه في الحليب، مش تلقاه في بعض الخضر كيما نقولوا مثلا البتراف فيه الجالاكتوز، وفي بعض الغلال نقيها وتلقاها شويه وقت الكبدة مازالت كي تذبح العدوش من بعد يتنحى ما عادش ولا البقرة كيف كيف يعني ما عادش تقب. دونك الجالكتوز سكر مهم جدا ولكن مش موجود بكثرة. لهذا معناه كي تقول لي أنت اليوم عنا حليب ديلاكتوزي أنا شخصيا معناه كأخصائي في التغذية نفرح لأنه الجالكتوز في بوسطه معناه حليب ما تنحاش منه الجالكتوز ولا نفع متاع السكر السكر متاعه.
1: هوني دكتورة نذكر بحثنا دكتور ليلى علوين أستاذة في علوم التغذية كيفاش يتهضم اللاكتوز وعليش يعمل برشا مشاكل ولا الناس اللي تقول لك قلق وما نهضموش يعمل يبلمه.
2: هو الإنسان كي يتولد عنده انزيم في مسارنه كيف ياخذ حليب امه باش ينجم يهضم اكل السكر خاطر السكر هو اللي باش يجيب له الطاقه مع شويه دهون وكل وهم جدا كما قلت لك للمخ وللاعضاء وكل شيء. اش تعمل الانزيم هذيك؟ الانزيم هذيك اللي هي موجوده في المسرنه الجيده ماني ذكر احنا مسرنتنا الجيده فيها كشوافر وكل شيء يتعدى بين الكشوافر هذوك في مستوى الكشوافر هذوك ثم انزيم يعني فما كما نقولوا احنا مفتاح المفتاح هذيك خاطر اللاكتوز هي معناها ماده كبيره شويه ما تنجمش تتعدى. دونك اش تعمل لك المفتاح هذاك باش يحل وباش يعملها اجزاء باش يجزاء للجلوكوز والجالكتوز ويدخلوا هذوكم بعد معني فما عمليه امتصاص وبعد باش يمشيوا في الدم تقعد معانا هيك الانزيم هذيك كل ما قد ما نشرب حليب ما نحن مازلنا كي تولدنا ونشرب في الحليب طول ما هي موجوده ما في فترة معينة ولا فما نساء ما نجموش يرضعوا ولا حاجة باش ياخذوا حليب اللي يشبه حليب الأمه وما فماش حاجة كيف حليب الأمه ما يشبه شوية اللي زادة هي باش تحافظ على زادة فيها اللاكتوز ما فيهاش حاجة أخرى ونفس الشيء بشوية بشوية طول ما أنت تشرب حليب طول ما أكل لاكتاز هذيك أكل أنزيم هذيك أكل مفتاح هذيك يحلك باش ينجم يدخل لك الفايدة دوك هذيك أهمية اللاكتاز مع الأسف بعد ساعات ما نفقدوهاش ما تنقص الفعالية متاحها كيف ما تقول أنت المفتاح متاحك تصدد شوي دوك أما وقت تبدل الكوبة ولا تبدل المفتاح ما هوني ما نجبوش نبدل الكوبة موجودة والمفتاح يلزم نمرنوه يعني شوي ولكن ما لحقناش نوليو نجيبو السلعة ديجا حاضرة باش تدخل معناها بغير لا مفتاح ولا كوبا.
1: ميرسي بوكو يعيشك دكتورة نورتني يعيش. دكتور ليلى علوين أستاذة في علوم التغذية.
0: ما تهضمش الحليب بسهولة من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق.

0: تفشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك من قلعة الأندلس. فاطمة وزينب ومريم الكسوري يهني مرت خوهم خيرة بالحاجة حسين بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام وانت حية بخير، متألقة فرحانة سنين دايمة، وربي يفضل لها وليداتها.
2: كل عام وهي بخير بنتي هالة من أمها عزيزة، كل عام وهي بخير.
3: أنا نحب نهني روحي بعيد ميلادي ونقول روحي كل عام وأنا حي بألف خير، وربي فضلني لوليداتي وربي فضل وليداتي هيكل ومحمد أمير وبثينة.
4: أنا اليوم عيد ميلادي حفيدي يوسف الثامن، نتمنى له إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي نشحه في دراسته، وشكرا لزي.
5: أنا نحب نعمل إهداء لمامي من عند ملاك كنزة جوجو، إن شاء الله كل عام أنت حي بخير يا مامي، ربي فضلك لينا خليك لينا يا مامي، إن شاء الله كل عام أنت حي بخير، عيد ميلاد سعيد يا مامي.
6: تحية مزيكا سام، نحب نهاني ولدي محمد فارس الحميدي عيد ميلاده اليوم، قل له إن شاء الله ربي يخليك ليا وربي يحفظك وإن شاء الله نشوفك في أعلى المرات.
7: أنا نحب نهني روحي كريمة بصبات، قل له روحي إن شاء الله كل عام وأنا حي بألف خير.
8: أنا نحب نهني ولدي حمزة المعادي بمناسبة عيد ميلاده، قل له كل عام بخير وإن شاء الله عيدك مبروك وربي فضلك ليا.
9: أتمنى لأمي سعاد البشتولي كل عام وهي حية بألف خير يا ربي، وإن شاء الله يا ربي في صحة جيدة، وإن شاء الله يا ربي رضيها علينا دنيا وآخرة بنتك الغالية حنان.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
10: جوايوز انيفرسير لسماح زيتوني ولدها محمد محضاوي، اليوم عيد ميلادهم، ديديكات يوم من عند رجلها وعشيرها سيد احمد، ومن عند العائله يقول لها كل عام وانتي حيين بالف خير. هكا صبحيتنا لليوم وفات، احنا باش نتقابلوا غدوه على موزايك كافيه. مشاهده طيبه في لمن، باي باي.

0: Musik. مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات هكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
4: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في ندوة صحفية انعقدت اليوم أن الوزارة متمسكة بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف للمترشحين لاجتياز اختباراتهم في أجواء هادئة ومريحة. والوزير يعلن إعداد خطة وطنية شاملة لمكافحة الغش بهدف تعزيز الجاهزية واليقظة والتصدي لمختلف التجاوزات محتملة، داعيا الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة عدم اصطحاب أي وسيلة إلكترونية إلى مراكز الامتحانات على غرار الهواتف الجوالات والساعات الذكية والنظارات المزودة بخصائص تقنية أو أي أجهزة أخرى يمكن أن تثير شبهة الغش، وفق ما نقلته إلى الندوة الصحفية مبعوثتنا بشرى السلمي. تحسن وضعية السدود في تونس، حيث تتراوح نسبة امتلائها بين 58 و63%، وفق ما أكده الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي لمبعوثتنا هبة الخميري. ورحيلي يقول إن موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلدان الأوروبية تنبئ بفصل صيف ساخن، ما يتطلب مزيدا من سياسات الترشيد والرفع من الوعي المواطني في علاقة باستهلاك المياه، إضافة إلى تصورات استراتيجية لضمان السيادة المائية، معتبرا أن تونس هي ضحية للتغيرات المناخية باعتبار أنها لا تسهم إلا بجزء ضئيل جدا من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
6: نحن ضحايا لأنه لا نساهم إلا ب 0.07% من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري، لكن في المقابل اليوم على الأقل بالنسبة إلى المياه أثناء المطر كانت كبيرة، نسبة امتلاء السدود تراوح معناها ما بين 58 إلى 63%، خاصة السدود أقصى الشمال وسدود الوطن القبلي. طبعا 63% نسبة مهمة بالمقارنة بالعام الفات، بالمقارنة خاصة ب 2024 وقت اللي نزلت نسبة امتلاء السدود إلى أقل من 20%. اليوم ندخل موسم الاستهلاك الأقصى بنسب وبكميات مهمة، ولكن هذا ما يعنيش أنه رانا تجاوزنا، ما زلنا تحت الشح المائي. مظاهر النينو قاعدة تأثر، خاصة السنة من المتوقع باش يكون جويلية أوت معناها ذات درجات حرارة كبيرة، ولعل اليوم الدول الغربية في شمال أوروبا تقريبا والدول الأوروبية ارتفاع درجات حرارة غير مسبوقة في شهر ماي، دليل واضح على أنه باش يكون صيف سخون، وهذا يتطلب معناها مزيد من سياسات الترشيد والوعي المواطني بالماء. اليوم تصب غدو ما تصبش، وبالتالي يلزم تصورات استراتيجية باش نحاولوا ديما نضمنوا ما يسمى بالسيادة المائية.
5: مطار تبرقع عين درهم الدولي يستقبل أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا وعلى متنها 190 سائحا منظمة من قبل شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي حسب المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع عين درهم عيسى المرويني. والمتحدث يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن الرحلة السياحية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى مدينة تبرقع تزامنا مع بداية الموسم السياحي، وتعتبر مؤشرا هاما يعكس اهتمام السياح الأجانب بتبرقع كجهة صاعدة وقادرة على تقديم منتجات سياحية متنوعة استنادا إلى مخزونها السياحي والبيئي وثرائه. ومن المنتظر أن تتوصل الرحلات السياحية بمطار تبرقع عين درهم الدولي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أن 15 سفينة بينها 4 ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال 24 ساعة الماضية. هل سيقود الذكاء الاصطناعي إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة أم أنه سيفرض تحديات جديدة على سوق العمل والتضخم؟ سؤال بات يشغل كبرى البنوك المركزية في العالم التي تتابع عن كثب تأثير هذه التكنولوجيا المتسارع على الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية. تقرير غفران العكرمي.
7: يشغل الذكاء الاصطناعي اليوم حيزا متزايدا من اهتمام البنوك المركزية حول العالم وسط تساؤلات متنامية بشأن تأثيره في النمو والتضخم وسوق العمل خلال السنوات المقبلة. وخلال مؤتمر ريكيافيك الاقتصادي في أيسلندا، ناقش محافظو البنوك المركزية تداعيات هذه التكنولوجيا بين من يرى فيها فرصة لرفع الانتاجية وتحسين مستويات المعيشة ومن يحذر من مخاطرها المحتملة. ففي الولايات المتحدة اعتبر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصادات قادرة على استيعاب التحولات التكنولوجية الكبرى دون فقدان واسع للوظائف، متوقعين أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الانتاجية وخلق فرص جديدة عبر تطوير المهارات. في المقابل حذر آخرون من ضغوط تضخمية قد تنتج عن تزايد الطلب على مراكز البيانات والطاقة والرقائق الإلكترونية، مؤكدين أن آثار الذكاء الاصطناعي على الانتاجية ما زالت محدودة في البيانات الاقتصادية الحالية. كما امتدت النقاشات إلى سوق العمل، حيث تشير المعطيات إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر تدريجيا في قرارات التوظيف دون أن يؤدي حتى الآن إلى استبدال واسع للعمالة البشرية. ولم يعد دور الذكاء الاصطناعي مقتصرا على التأثير في الاقتصاد، إذ بدأت بنوك مركزية من بينها بنك إنجلترا في استخدامه لتحليل البيانات وفهم ردود فعل الأسواق على قرارات السياسة النقدية. وبين التفاؤل بمكاسب النمو والإنتاجية والمخاوف من التضخم وتغيرات سوق العمل، يبدو أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز الملفات التي سترسم ملامح السياسات الاقتصادية العالمية في السنوات المقبلة.
5: الوضع الجوي يكون بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج.
4: الأولى في تونس.

0: الدور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماغ، نواكبوا لكم اهم الاحداث والاخبار في تونس والعالم ونتابعوا كل الاكتواليتي. شكرا على حسن المتابعه. بطبيعه سعيد جدا باستقبال سي خليل. شنحوالك سي خليل؟ عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير وربي فضلك. سي نجي زعيري مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا.
1: ما عرفتش هو علي ما جاش نهار الجمعه، اما مرحبا بك.
2: ما جاش هو نهار الجمعه،
1: عمل البون
2: ايوا كيما برشا الخيان تونس اللي يعمل قنطره.
1: شكون الوزير؟
2: والقنطره هي الحياه.
1: شكون الوزير اللي عمل البون في تاريخ تونس؟
3: هادي نور.
1: كانوا عيطوا له الهادي بون لانه ديما كي يبدا نهار هكاك يعمل بون. اي
3: والله، وتحفون ناس الفاس
1: بيان سور، ما دام ما فيهاش خدمه تحفونها.

0: أنتك يا سيسليح شنحوالك.
1: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل ونسال مزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا على سيت موزيكا فام فونت.
0: سينه الجندوبي شنو
2: الأمور؟ صباح النور، مرحبا نوفل بيك وكل المستمعين، وبداية أسبوع موفقة للي يسمعوا فينا الكل إن شاء الله.
0: لبنى مرحبا بك، الإخراج الرقمي سيسليم الصمعي، مرحبا بكم
3: نورنا. مرحبا
0: عليكم، سي تري سامبا. مرسي مرسي مرسي. يلا اليوم باش نحكيو في برشا برشا حكايات، مرحبا بهم إن شاء الله حاجة مقبولة. حجيجنا اليوم قعدت متشوق باش توخر الطيارة ولا لا، جيت بتأخير ساعتين غير بعض الحمد لله.
4: لا معناتها هذه مناسبة للاحتفال.
0: للاحتفال. رجعوا حجيجنا. ألف تلمذة يستعدوا للبكالوريا، أعداد المراقبة المستمرة، ووزير التربية يحكي اليوم قال سنقاوم الغش. حديقة البلفيدير رجعت حلت وقالك باش نزيدوا رصيدنا الحيواني بأصناف جديدة. تونس في الصحافة العالمية، الصحافة الكورية سلطت الضوء على حوار مع وزير خارجية التونسي محمد علي النفطي. والله باش نحكيو عليه الحوار ومش عوايدنا، لأنه حوار ممتاز ومتميز وعرف كيفاش يحكي. أحداث العنف اللي رافقت احتفال تتويج البي اس جي كيفاش تنقسم حسب الصحافة؟ الصحافة اليمينية تقول لك فضيحة، والصحافة اليسارية تقول لك احتفالات وعادية.
1: لا فما اللي يستغرب جنان في سماعني قصيت عليك زاد راه نحكيو لهنا كيب ري بحر ربحت سي بون معناها باي ما قبل يقول لك كيف خسرت كيما الهولي كانز في لونغ.
0: لا في فرنسا قال لك نخسر ونربح ونكسر،
1: هو مرفوض اما انت خسرت قولوا يا سيد. اما هذه
0: واليمين واليسار استغلها باش نرجعوا فيما فاتك شيء نحكيو على البي اس جي وقطر. الكاش خارج البنوك ظاهرة تقلق الاقتصاد، اليوم محكيو عليها. زيارة الرئيس البارح إلى أريانا ورد على الإشاعات، في الصميم بين الحقيقة والإشاعة شنو يصدقوا التونسيين. باش نحلوا الدوسي على رقم مرعب ومرعب ومرعب جدا، الطفل يدخن عمره 7 سنين في تونس. في بالكم كي نقارنوا بدول متقدمة فإنه فما دول الطفل يدخن في 14، احنا في 7 سنين. باش نحكيو بعد يا ناهد أسرار المنتخب. صبري لموشي اعتذروا وقالوا ولد ما يسافرش، ولكنه بالتوني متاع المنتخب وسافر في طيارة المنتخب. معناتها قولوا اللي تحبوا وإحنا نعملوا اللي نحبوا. وباش نرجعوا لحكاية البي اس جي، وفي أصل الحكاية 1 جوان 1980 تأسست السي ان ان. السي ان ان الناس تضحك تشيكن شنو هذه أخبار 24/24، حاجة غريبة جدا. وقالهم مدير السي ان ان سنواكب الأخبار حتى نهاية العالم. في بالكم سجل عمل تسجيل صوتي كي تصير نهاية العالم باش يعديوها.
4: لا بصراحة لا.
0: وأول حدث سنين عام 91 في حرب العراق،
4: حرب العراق
0: دمرت العالم بالأخبار الكاذبة. تذكرين
4: نوف اللي ريت ليفينمون يصير كيما تو بعد نص ساعة تلقى الاناليز راه مش تلقى مقال فيه ليفينمون والتحليل الأول نتاعو. معناتها بصراحة حاجة متطورة في الإعلام.
0: السي ان ان هي اللي بديتها، ثم في العالم العربي والغربي الكل ولات الأخبار 24/24. يلا نعملوا طلع جرائد بعد شوية، ولكن دقيقة نيوز مع ناهد.
5: دقيقة نيوز.
2: نبدأ بأخبار البكالوريا، وتلامذتنا وزير التربية نور الدين النوري أكد في ندوة صحفية اليوم أن الوزارة متمسكة بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش، مع الحرص في نفس الوقت على توفير أفضل الظروف للمترشحين باش يعديوا اختباراتهم في أجواء هادئة ومريحة. الوزير يقول أنه تم الإعداد بالتنسيق خطة وطنية شاملة باش نكافحوا الغش بهدف تعزيز الجاهزية واليقظة ونتصدوا لمختلف التجاوزات المحتملة. ودعاهن الأولياء إلى أنهم يوعيوا صغارهم بضرورة عدم استحاب أي وسيلة إلكترونية لمركز الامتحانات كما البورتابلوات والساعات الذكية والنظارات المزودة بخصائص تقنية وأي أجهزة أخرى تنجم أنها تثير شبهة الغش، وفق ما نقلته مبعوثتنا بشرى السلامي للندوة الصحفية. وزارة التربية تعلن أيضا فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 في الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جوان. الوزارة تقول أنه التلامذة المعنيين ينجموا يوصلوا المعطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.in للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم. وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس بمطار تونس قرطاج الدولي. حسب الخطوط الجوية التونسية فإن رحلات العودة من الحج باش تنطلق بداية من 1 اليوم حتى 14 جوان، وباش تقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة ومن جدة أيضا.

0: لجنة المالية والميزانية في البرلمان تعقد اليوم جلسة استماع الممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونيكت في إطار مشاوراتها مع مختلف المدخلين والمنظمات المهنية بخصوص مشروع مجلة صرف جديدة. من المنتظر أنه يعرض وفد كونيكت عدد من المقترحات والملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع هذا ليندرج ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصرف في بلادنا بما يهدف إلى مزيد تسهيل المعاملات المالية مع الخارج وتعزيز أيضا جاذبية الاستثمار ودعم الأنشطة التصديرية. السلطات في تونس وليبيا يشرعوا في تجسيد الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر اللي تم إمضاؤه مؤخرا بين لجنة الجمارك بين زوز بلدان، هذا عبر تفعيل عدد من الإجراءات الهدف منها تسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتطوير تجارة العبور بما يعزز التعاون الجمركي بين زوز بلدان. الاتفاق يشمل اعتماد شهادات المنشأ التفاضلية آليات المراقبة اللاحقة لها إلى جانب العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية أيضا وتفعيل المنفذ الجمركي المشترك بين زوز بلدان. بلدية تونس تدرس إمكانية تعزيز الرصيد الحيواني لحديقة البلفيدير سواء من خلال استقدام أصناف تونسية أصيلة للتعريف بالتنوع البيولوجي الوطني أو عبر جلب بعض الأنواع من الخارج حسب الإمكانيات المتاحة والشروط الفنية والمالية المطلوبة. حسب تأكيد مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بلدية تونس عمر لنيفر ونفس المصدر يؤكد يقول الحديقة تضم حاليا نحو 1000 حيوان موزعين على ما يقارب 120 صنف بين طيور والزواحف ويؤكد أنه العمل متواصل لاستكمال بعض المجموعات الحيوانية. نوفاو بخبر حول ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع وسط استمرار حالة عدم اليقين بخصوص فرص التوصل إلى اتفاق سلم نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وصعد خام برنت مقترب من مستوى 93 دولار للبرميل الواحد.
1: دقيقة نيوز دقيقة نيوز
2: يعطيك الصحة نهد، شكرا لك. دونك تعزيز الرصيد الحيواني حديقة البلفيدير، خذينا الخبر هذا ما بعد افتتاح حديقة البلفيدير اللي تنظمت شوية، كنا وكبنا في موزيك هذا وقالك باش نجيبوا حيوانات منهم حيوانات تونسية وحصريا باش نعطيكم الحيوان الأول اللي باش يجيبوه علوش العيد، يعني حيوان نادر
3: ما تشريش تخرج فيه مساج
4: مهدد بالقراض هذا
5: الفرجة بدينا
4: كدينا صورة
3: تقعد تتفرج وكا
2: انتو كا
4: هي معنى سلالة
2: بالنسبة للسيد وزير التربية حكي على الغش وحكي في برشا مواضيع تبعهم على قسم الأخبار التحية ليه اللي يواكب كل المعطيات والغش، الغش سنقاوم الغش. في الجانب الآخر أنه ناس الغش ما يهمهاش في التصريحات الرسمية، ما يهمهاش في الأولياء، ما يهمهاش في الأساتذة، فما غش به، فما نونس موجودة على الفيسبوك وما وراه لي حد، شفت هنا بعناية بور باك 2026 فوالا، خير من الكيت وبأقل ريسك.
3: الماركتينج
2: اي لونيت دونك. واللي عجبني في الاعلان هذا طبعا فضلك انها ب 200 دينار عملنا لكم تخفيض 160 دينار، يعني نخموا فيكم.
5: لا معناتها امور اقتصاديه،
2: لانونس موجوده، معناتها
5: معناها الغش تخلف الدوره الاستهلاكيه واصبح معناها دعامه من دعامه.
3: انا احترمت فيه انه ما حدش بريم بوكس.
2: انا خليل
5: يعملوا تخفيضات.
2: اشكاليتي شنو هو يعمل في حاجه مخالفه للقانون يهبط فيها نونس، معناتها لهنا انا حبك تتعمق معي اشكاليه انه احكيوا على رواحكم راهو سوق الغش ولا سوق موجوده. النونس هذه موجوده
3: وباسمه
2: اي ما يهمنيش فيكم، اعملوا اللي تحبوا، انا قاعد نبيع في وسائل الغش. اي هنا اشكاليتي. دونك فما توازي نتاع رغبه لا نشكك لحظة في رغبة الدولة في القضاء على الغش، وديما تقعد شهيدنا عندها مصداقية ذي، ولكن هالتيار هذا أنونس يا خليل والله لا صدقت.
5: باهي شنية أشكاليتنا احنا تو؟ أنا نقول لك أنا شنية أشكاليتي، إذا كان على الإجرام والغش اللي تخل في التقاليد واضح الأمور، الناس تخدم الروحة جهار النهار.
2: ليه؟
5: أنا أشكاليتي أنه دوب لأنونس تهبط يزم تتكبتة وشكون ومصدرها، وعندنا شرطة فنية وعندنا أجهزة معناها نتاع تعاقب للإجرام الإلكتروني هذا وعلى البلاصة يزم نعرف شكون الريزو هذا ونسمعوا بحملة من الحملات كما اللي تتعمل على الاحتكار والغش. حملة أنه وضبطنا ناس قاعدة تخدم في الغش الإلكتروني وقاعدة تدخل في الامتحانات وفي مصير ومستقبل الناشئة في وسط السوق الإجرامية هذه.
2: وهذه خليل لونات انظر يعني صعب التفطن لها
5: يا أخويا قاعدين يطوروا
2: أي
5: لكن زاد راهو
2: اما طوروا بالسرقه مش هكا جهارا نهارا يا خويا شيء
5: قاعدين يطوروا وفي حوايج ما تتخيلهاش في مخك حتى الكيد ذا اللي مش تولي حاجه متخلفه ياسر قدام حوايج اخرين باش يعملوا. لكن ايضا اللي تعرفوا كون عندك اجهزه حكوميه مخوله باش ترصد التطورات هذه وتقاومها على البلاصه عندنا ناس مختصه في البلاد يلزمهم يخدموا
2: روحهم. واضح دونك نجي زعيري نحكي على انونس نعاود نقول تو تشوفوها بعد شويه بور باك 2026 خير من الكيتو باقل ريسك ورا لونيت ورا برشا تصاور معناتها تنجم تنافيجي تشوف تصاورها معناتها من كل جهات وعامل اوفر يظهر لي خاطر العيد من 200 دينار ل 160 دينار. اي انا هذا اللي قلقني جهار جهار جهار مانيش خايف اقعد انتم احكيوا ضد الغش انا مانيش خايف
4: هذا
2: هو راهو البرومو معناتها ما فماش
4: دليل هذا دليل على انه ان الناس اللي غشوا والمتحيلين والناس اللي تخالف القانون ما عادش يخافوا من القانون ما عادش يخافوا من تطبيق القانون ما عادش يخافوا من الردع. دونك شنو المطلوب هنا؟ المطلوب أن وزارة التربية كيما تخرج لنا هاك الإجراءات معناها كل عام هو اليوم سمعناه في الندوة الصحفية وزير التربية على مكافحة الغش والمجهود اللي يحكي عليه والعقوبات يجب تكون زيادة لوزارة التربية تكون عندها عيون وأذان ومثالش يعملوا طلع على الفيسبوك باش يشوفوا السيد هذا اللي كان يحكي عليه نوفل. انا شفت الصفحه نتاعو يلزم يطلعوا يا خليل راو اذا كان ما يتردعش السيد هذا راو انا واحد من الناس شنو نقول راو الغش مسيب وممارسي الغش مسيبين واللي بيعوا في وسائل الغش مسيبين. دونك معناها نقول راو فما فوضى يعني وزارة التربية تغرد في واد والناس هذوما في واد آخر. ما يلزم الرأي انتم تحكيوا على الردع وتطبيق القانون. اي طبق القانون تو السيد هذا اللي عامل صفحة تو صعب جدا انه باش يطلعوه
3: اسمه
4: راهو نقول لك انا تو
3: نكلم
4: واحد من لبنى ونعش نكلم اي واحد من اللي كيف
5: يقول لك وين
4: في خمس دقائق يطلعوه
5: وين مكانه الجغرافي يطلعوه.
4: يلزم الردع وزارة التربية ما تقعدش مسكرة على رواحها البيبان وتطلق في الوعود والاجراءات وكذا والعقوبات.
5: وزارة التربية
4: وزارة التربية
5: في الفضاء
4: وزارة التربية تعلم سامحني وزارة التربية هي لازم تفيق بالامور هذه
5: تفيق وتشكي
4: وتعلم المؤسسه الامنيه وتحيل الملفات الى القضاء.
2: فما برشا معناتها تحالوا بسبب ستاتويت فيسبوك ولكن لو كان يتشد هذا ويتحاكم في 23 24 ساعة ويتحكم عليه 5 سنين حبس ويتحكم على القضاء من عنده تو حتى اللي باش يغش
4: ويخاف يكون درس
2: يخوف الناس حتى التلميذ عادي يغرى بالغش يقول لك اختاني لا نقعد
5: مش نحصل
2: لحظة ليه. والقانون راني انا ضد القانون يعاقب من عام 5 سنين عليه من عام 5 سنين بالليك تقول لي من عام 5 سنين حسب خطورة ثبت فيه ما معنى هذا
6: ما معنى حالات يمكنش
2: لا ما فما حتى حالة غشين خمس سنين
6: خاطر فما يتفق القانون شي يقولك ثم محاولة الغش فما
5: على الحرمان من الامتحان
6: بلا بشتاعة
5: النجم مثلا عندما تحبط العملية ومازال كيبدأ مش كيما يكمل الغش نتاع مثلا هذاك
2: الكل والله خليل سمحني الكل كلام زين
6: ثم مثال
2: محاوله غش حتى كان ما غشيتش توقف 5 سنين الردع كيما قال ناجي شنو جوست مع جيت شنفاسكي وشدوني من الاول كذا شنو محاوله قتله قدر
6: نحكي على التجربه البريطانيه في المساله هذه نتاع الغش حطوا معناها سياسه كامله قال لك انا الهدف نتاعي تكون هدف وقائي ما لازمنيش نخلطوا التلميذ
5: يغش مش الهدف باش يحصل
6: اكزاكتومون الهدف مش باش يحصل اعطيني الهدف منع الغش. لهنا عندهم حتى كما قلنا احنا هيئه هي اللي تشرف على الامتحانات الوطنيه هيئه مستقله ما يمنعنيش نحكيوا على منطقه وزاره مثلا عندهم قال لك نعملوا هيئه نتاع امتحانات هي اللي تتصرف. فما حتى دول اخرين مثلا منهم سنغافوره بار اكزومبل تقول لك انا نفس الكلاس مثلا في 30 واحد مش نفس الامتحان فما أربع أنواع نتاع امتحانات. فما دول زي كيما فرنسا بشتما كي حكينا وقتها على على التسريب كل كيم باش نبسطها للناس اللي تسمع كل ورقة امتحان فيها كودابار نهار اللي تتسرب نسخة يعرفوا شكون خرجها معناها ظاهرة منين خرجت. دونك لهنا الهدف تقريبا تاع الناس الكل خاطر هذه مشكل عالم يعني الغش راهو في العالم
2: لهنا رغبة جدية في القضاء
6: هما الرغبة شنية يقول لك انا اعطيني ما نخلطوش اعطيني نفيق به حتى لو كان هو داخل مثلا نقول نحن داخل بكيت نحيه له قبل ما يدخل يعدي ميسي ما نعاقبكش نحيه له هاك ادخل عادي
4: هذاك الهدف الاساسي. نحكيو على التجربة التونسية خلينا من التجربة البريطانية ولا التجربة الدنماركية نحكيو على
2: فيلم عادي ما التجربة الدنماركية نحكي سنغافورة
6: مش
5: شوف احنا حتى
4: في وزارة خلينا نكمل على التجربة التونسية نحكي على التجربة التونسية في وزارة التربية في تونس نحكي في تونس ثم إدارة اسمها أو يعرف خليل اسمها إدارة العالمية العالمية والبرمجة وكذا ما إليه به الناس هذوما فيهم ديزانجينيور في الانفورماتيك مهندسي في الإعلامية وفما في مكتب الإعلام والاتصال فما ناس زادة مختصين في متابعة الشبكات التواصل الاجتماعي به ما ذرة لو السيد وزير التربية وإلا حتى مدير عام الامتحانات يعطي الإذن بمتابعة الناس هذوما خاطر راهو ما تفيقش بهم نوتا راهو في التيران راهو كي سيدي هبط انت قوات أمن وكذا يلوجوا على الناس هذوما ما تلقاهمش ما تلقاهم ما تجيبش تلقاهم وين تلقاهم تلقاهم في الفضاء الأزرق في الشبكات التواصل الاجتماعي إذا تفيق به وهو يعني مدام وصل النوف الورتيني فيق بواحد سيكون معناها راي إدارة الإعلامية والبرمجة في وزارة التربية الموقرة نجم تفيق بعشرات إذا مش مئات دونك يلزم هنا علاش نقول أنا يلزم الردع راهي جريمة الغش أعتبرها بصراحة ويعتبروها الناس المختصين في البيداغوجيا من أخطر الجرائم علاش أولا ساعة تضرب مبدأ مهم جدا اللي هو مبدأ العدل والإنصاف بين المترشحين بين واحد يعني سهر الليالي وحذر وتعب وشقاء وبين واحد لا حذر ولا تعب ولا شقاء لمجرد أنه دبر كيت ولا دبر لونات ولا كذا
2: وتخلي باش يفسكي هذاك اللي يخلي برشا يخدموا في دار يقول لك تخرج لي واحد ما يعرفش يكتب جملة ما
4: يعرفش طبعا يا أخي
2: خاطر إذا نجحش الفوز كان في الباك باش يكمل الفاك
4: يا نوفل راه وشوف بربي شوف
2: عندنا
4: العينات
2: طبعا خلي لي
5: هذا يعني أنه وزارة التربية في تونس في التقاليد التاريخية ما هيش لها بأحباط الغش قبل وقوعه أو نجم نعطيك بالوقائع أما
4: اللي
5: الوسائل وسائل كأني هربت وسائل الردع التقليدية متاع مثلا أنا ماشي نعس في سمين بلوكي ما نحكي لك شلو نوفيام وباك وكل شيء في سمين بلوكي في الاستدعام تاعي تاع العسى يقول لك الحرص على أحباط أي عملية غش قبل وقوعها علاش لأنه الهدف كما قال سلاح مش أني نحصل تلميذ فأنت باش تعمل أنت كمراقب باش تدخل ما تمش ما تقولوش هات الفوسكة ولا تعمل دورة قالوا لا تكون عنده ورقة بريوم كذا كذا كذا ما تخلي له كان السيلو ورقة الامتحان في هذه مثلا من الأساليب موجودة في المناظرات الوطنية وموجودة حتى في الامتحانات العادية
4: هذا الأسلوب التقليدي الكلاسيكي
5: تطور الغش
4: فوالا مادام تطور الغش يلزم وزارة
5: نطور الوسائل
4: يلزم وزارة مادام تطور الغش وتطور التكتيكات والأساليب نتاعو يلزم وزارة التربية تعمل ميزاجور
2: ميزاجور اللي نعرفوا أنه توانسة كمسؤولين عندهم كفاءة قوية يلا فاصل وبعد نرجعوا نكملوا معكم فجأة رايدو موزيك 24
7: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بنا على 70131 800
1: ميديماك كل يوم السنجمة من السنهاية من الساعتين نوف الورتاني
2: يلا مرحبا مرحبا بسرعة باش نمشيو للجرايد يا سليم
1: في الجرايد
2: قعدنا نحكي برشا على الفوسكا وزير خارجية التونسي وكنت بالطبيعة حكى في حوار مع وكالة الأنباء الكورية حوار متميز وممتاز قال أنه تونس نجم تشكل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الراغبة في الوصول لأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق أوسطية تقريبا قال سينيجي وسي خليل الكلام اللي احنا ديما نقولوا فيه مع تفهم استعداد وكلام باهي من الوزير يشجع رانا احنا تقع تونس قال عندها ملتقى أفريقيا وأوروبا والعالم العربي الشعبي توفر لكوريا الجنوبية منصة استراتيجية للانطلاق، قاعدة صناعية متطورة وبنية تحتية تتحسن باستمرار، وكفاءات بشرية عالية المستوى. قدرة تونس، قال أغزر محلية معناتها الأزمات العالمية الأخيرة بما في ذلك عدم الاستقرار المحيط بمضيق هرمز عززت الحاجة لتنويع سلاسل التوريد والإنتاج نحو القارة الإفريقية، وإحنا قال في مكان مهم برشا للاضطرابات العالمية. معناتها تونس خرجت كبلاصة ستابل وتنجم تكون مهمة، وقال إفريقيا قاعدة تكتسب أهمية أكثر في التجارة العالمية. قال بصراحة تونس تعرض نفسها كبوابة للأسواق الثلاث، دونك أوروبا، إفريقيا، أوروبا والشرق الأوسط. معناتها يعني أنا فرحت أول مرة، مش لأول مرة ولكن فرحان أني نسمع وزير يحكي على نقاط قوة تونس. وكان حكاه هو كان شد منصب سفير تونس لدى كوريا الجنوبية بين 2013 و2018، قال بالنسبة لي ما هي زيارة رسمية، كان رجعت إلى منزل ثاني وأفريقيا تريد، شو محلها الجملة اللي قالها، نحب شركة صناعية مش مجرد استخراج، للثروات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكورية. حوار ممتاز برشا لوزير خارجية في لي معناتها وكيل الكوري. يلا دقيقة باش نعلق عليه بعد.
5: اعتقد انه قيمة الحوار انه فيه قراءة، وفيه قراءة محينة، وفيه تفكير، ما هوش مجرد حضور بروتوكولي في اجتماع بين وزراء خارجية افريقيا وكوريا. بمعنى وقت ما يقول لك اليوم عندنا اضطرابات دولية، عندنا إشكالات في مرور الإمدادات من مضيق هرمز، الإشكالات هذه جابت مرور الإمدادات من رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الإفريقية، وفتحت لها إمكانيات باش تكون ممر ومعبر للمصالح الاقتصادية الاستراتيجية. فإني أنا كتونس اللي أنا عندي أكثر من سيبل نحاول نستقطب الاستثمارات ونكون بوابة إفريقيا، عندي مع كوريا بروجي كبير ياسر باش نكون أنا موجودة على خط تنمية المشاريع الصناعية، وخاصة أن وزير الخارجية كيتحدث يعرف حتى نقاط القوة متاع الاقتصاد الكوري ونقاط القوة متاع كوريا فيما يخص المهن والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفيما يخص برمجية التنمية والحوكمة الرقمية والحاجات اللي ناقصتنا نحن في البلاد، وفيما يخص المشاريع الثابتة. بمعنى أنك تجيب تعمل مشروع صناعي، مثلا مشروع صناعة مكونات السيارات لهنا، تشغل يد عاملة تونسية ومنها هي تاخذ امتيازات باش تمر نحو القارة الأفريقية. هذه قوة فكرة أنه النوع الأسواق أننا نفتحها على الجميع. الحديث هذا قاعدين نقولوا فيه مع أطراف أخرى، مع الصين، مع روسيا، مع أمريكا، مع الكل، ونكونوا فعلا نستهدفوا أن اقتصادنا يقوم من خلال مشاريع العملاقة والكبرى.
2: واضح معناتها تونس مش الواسوة صندوز خدام ب 300 دينار، بل كفاءات نجم نستغلوها في الصناعة مش في حاجات روتينية. سينيش
4: هذه الصورة النمطية القديمة تجاوزناها نوفل، لأنه تونس
2: اليوم تونس في حاجة لاستثمارات كبيرة،
4: جستمان في حاجة لاستثمارات خاصة من دول في حجم وثقل كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، الدول الأسيوية اليوم اللي تعمل في أرقام نمو اقتصادية مهمة جدا، استثمارات القادمة من الهند، من باكستان، من يلزم نخرج شوية من الفضاء الاتحاد الأوروبي اللي قعدنا محصورين في قطاعات معينة. صحيح دول أوروبية يعني موجودة حاضرة من خلال مؤسسات واستثمارات مهمة، لكن اليوم تونس في حاجة الاستفادة من خاصة الظرف العالمي أو السياق الجيوسياسي العالمي اللي تمر به اليوم في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي ظل حالة الاختناق الاقتصادي، واليوم المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار. تونس عندها مؤشرات وعوامل مهمة لجذب وإغراء.
2: هل هو القوة واللي فرحنا هو في حوار وزير خارجية، واستغل معناتها استغل حتى الحروب باش يقول تونس راي مخرج للحروب. أيه. تونس راي أوروبا وآسيا وأفريقيا
5: للوضع.
2: عجبتني برشا السينيش
4: اليوم. المهم هو حالة الاستقرار اللي موجود في تونس، العدد الكبير من الكفاءات التونسية وخاصة المهندسين اليوم. معناها تونس معروفة بعدد مهم جدا من الخريجي كليات معاهد الهندسة،
2: ومشاريع كبرى من كوريا تخلي المهندسين ما عادش يهاجروا
4: يقعدوا في خاطر دولة كما كوريا الجنوبية. هو ثم استثمارات اليوم في مجال تكنولوجيا، في مجال صناعة مكونات السيارات. اليوم راية كوريا واحدة من العمالقة الكبار في صناعة السيارات والماركات العالمية المعروفة وموجودة في تونس. يعني حتى تكون على الأقل تونس مش مجرد سوق تستوعب المنتوجات لكن كما ولا تصنع. عنا صحيح على مصانع مصانع تونسية أو تونسية كورية تونسية إيطالية وتونسية ألمانية لصناعة مكونات السيارات لكن العدد غير كافي اليوم بحاجة
2: ماهيش عملاقة كما واضح سينجي. تراك باش نسألك أنت ناهد تتويج بي اس جي في قلب الحملة الرئاسية العنف اللي صار لو فيغارو اليوم كتبت العنوان لا جوا اي لا فيولونس معناتها ما حكيتش على التتويج بالكأس حكيت على العنف في حين جريدة بون لو باريزيان ماهيش يسارية ولكن قال دي فيولونس ترو ابيتويل وحطتها في صفحة سادسة بعد دونك والمرشح اليميني اليوم قال احنا لو كان نرجعوا العنف هذا ما عادش باش يصير وكذا معناتها في نص دقيقة انت يعني حتى فوز فريق بكأس اوروبا استغلوه كان جيت في تونس رانا نقولوا سامسر استغلوه باش كل واحد يجبد ليه حتى العنف بعد الماتش لا قال كان جيت انا نحكم راه ما يصيرش عنف وماكرون قال ما يحبش العنف هو عنده 10 سنين والعنف متواصل
0: صحيح وهذا السياق اللي يجي فيه هذا السياق سياق فما راهو توتر اجتماعي كبير موجود في فرنسا نحبه ولا نكره موجود في علاقه بالانتخابات او من غير انتخابات فما مشكل فما مالي سوسيال مليون موجود في فرنسا فما ان كونفلي جينيراسيونيل نتاع ناس مش قاعده تفهم في بعضها مش قاعد يوصل المساج بين بعضهم الفوسي هذا ماشي ويزيد يكبر والقوى السياسية قاعدة تستعمل في هذا كسوسوا من جهة جون لوك ميلانشون ولا من جهة بارديلا موجود هذا يحبوا يخدموا به يحبوا يعبوا به الرصيد السياسي متاعهم
2: اليوم بارديلا طلعش قال اللي كسروا كذيل كلهم ينتخبوا ميلانشون ليه يعني
0: مين
2: يعرف معناتها بكل
0: عنجهية قاعد يتقال المشكلة
2: معناتها قالها مباشرة
0: المشكلة انه ليزيفينمون سبورتيف والفرحات هذوما انا مثلا كنت حاضر في كوب دو موند وقت اللي ترشح فريق مغاربي ريت الشيء اللي صار وكيفاش تربط من بعد بالجالية المغاربية في الشونزيليزي شنو صار دونك في كل مرة راهو تصير فرحة مانيش نحكي على خسارة نحكي على فرحة فرحة في علاقة ديريكت ولا انديريكت بباريس وبفرنسا تصير هكا ويتم استعمالها هكا المرة هذه رينا راهو فما دي فيديو داروا فما ناس اللي عندهم دي كوميرس وبوتيكات ما نعرفش ريتوهم ولا اما لافي متاع الماتش قبل ما يبدا الماتش راهم يغطيو ويباريكاديو في حوانتهم معناها ناس محضرة رواحها راهو فما اللي بالحديد فما اللي بالياجور
2: لأنهم قالوا وقت الهزيمة ولا الربح
0: يعطيك الصحة دوك ناس اللي تعرف انه هذا سيناريو باش يصير
5: علاش كل غير رياضيه عارفه اني ظاهره غير رياضيه
0: خارج الرياضه بالله سامحني كي جيت بوتوم تاع ضو تتحاميو فيه 15 واحد باش تكسر بوتو ضو
2: استنى نهد قال لي خلي لي كلمه نحب نقولها قال لي في بالك معناتها ينجموا يكون ناس من اليمين يبعثوا شكون يبلبزها باش يتهموا اليسار
5: لانه شوف حتى
0: لكن مش الكل
2: ما تعرفش على اسباب العنف
5: حتى تحليل الاعلام اللي شفته يقول لك راهي ما هيش المجموعات اللي هابطه تحتفل هي ناس تندس تخلق الاشكال ثم فيما بعد باش يجي يقول لك هو هالنظام هذا او النظام السياسي هذا
2: عاجز عنه
5: عاجز او الاجهزه نتاعو عاجزه على استيعاب وحتى اللي قالوا باه اللي قالوا بارديلا ما يستقيمش أنا نجم نقول اليمين ينجم يكون أكثر متهم عليه لأنه بارديلاج ميلانشان شنو هو فرنسا المتنوعة بيزي شنية جوارتها شكون من أفريقيا ومن الجزائر ومن المغرب ومن أوروبا وما غير بمعنى أنه اللحظة الاحتفالية ربما تنفع الناس هذه أكثر من الأخرى
2: البارح ناجي ونخلي لك دقيقة باش تحكي البارح ماركينوس ورئيس البي جي وهما يحتفلوا قال لهم ماركينوس قال لهم أمان احتفلوا نقعدوا عاقلين أمان أمان ما ضروش المدينة معناتها وأنا حبيت نحكي حتى النقاش السياسي تخل مع ما خلاش حتى مدة تخل في العنف وهذا سبب وهذا سبب تعرف بعد عام انتخابات رئاسية والناس تصطاد من توا
4: لأنه المعركة الانتخابية قريبة وطبيعي جدا أنه العركة تخرج من إطارها ومجالها السياسي إلى استغلال أي حدث الحدث اللي صار اللي هو معناها صارت فيها أحداث عنف والأحداث العنف معناها كانت واضحة مؤشراتها من حتى قبل ما يبدأ الماتش
0: فما موتة سينيجي
4: أي جست ما
2: ميت واحد
4: فما شاب شاب مات وفما حوالي تقريبا عشرات
5: من 300
4: وصلوا 400 عشرات
2: الفيجرو اليمينية افتتاحيتها اليوم جلوار يونت ناسيونال انتصار وحشمة وطنية ولا
5: حشمة وطنية
0: عار وطني عار
4: كنت تذكروا عملوا تقريبا صارت أحداث عنف لكن ما كان
2: أقل
4: كانت أقل ما كانتش بالحدة الحدة اللي وصلت لها عمل العنف اليوم لأنه أعمال العنف وصلت تقريبا ذكرتنا باللي صار في الحدث لجيلي جون وحدث أخرى صارت يعني معناها حدث دامية
5: معناها طرح سياسة في وسط الكورة
4: يعني هو أما توا راي فما حالة تربص من سواء من اليمين ناقص اليمين أو من أقصى اليسار ثم حالة تربص وتصيد واصطياد أي حدث أي معناها اضطراب اجتماعي أو كروي باش يتم استغلاله وفعلا وهذا اللي صار لأنه يخرجوا قيادات وزعامات اليمين المتطرف سمعتوا شو قالوا معناها وصلت حتى معناها إلى حد معناها التوجيه أصابع الاتهام
2: قال اللي كسروا رم تبعين من أنشو مع أكثر شيء من تهم عيني
5: لأنه هذا خزمهم في 2017
4: وهذا مؤشر اختير راو على أنه معناها ثم نسمعت بعض حتى المحللين الفرنسيس البارح في بلاتوات يقولوا أنه المعركة السياسية والانتخابية القادمة معناها يتنبؤوا بحالة دموية
5: واستقطاب يمين يسار
4: حالة دموية تنجم تصير في الانتخابات
2: يمين القادمة واضح واضح
6: جيس على البيلون علاش يخوف برشا فرنسا نحكي على 900 شخص تم إيقافهم تقريبا والثمة الإصابات زادة فما 200 إصابة معناها توجدت خطر المشاهد اللي شافتها العباد حتى في الفيديوهات ما كانتش مفهومة جملة وصلت حتى ثم مريت من بين الفيديوهات فما تقريب زوز بنات في كرهبة على رواحهم يسوقوا معناها متعدين جاءوا جماعة طلعوا فوق الكرهبة وقعدوا غادي معناها كان ما دخلش الأمن ويمكن معناها والعمار تقريب صغيرة نحكي على ثم أطفال معناها
2: ديما فما هالغموض هذا يلا بسرعة نمشي وتول موزيك 24 موزيك
0: 24 وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء رئيس الدولة قيس سعيد أكد خلال زيارة غير معلنة داها البارح إلى ولاية أريانا وزيارة هذه تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشغلهم
8: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات المهم هو الالتحام بالمواطنين علما وأني ألتقي بعدد منهم كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص بل بحل وطني ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم في قرارهم في ثرواتهم ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي سنواصل المسيرة بحول الله تعالى ولينعق الناعقون وليتحدث كما يتحدث المأجورون الدولة تدار بشعبها أرضنا هي أرضنا ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا لأننا على يقين من أننا لا نام من القدرات الكثير وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية ف بطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك
0: البارح سيدة نوفل النائب في البرلمان نسمة درويش هبطت تصور وفيديو من أريانا تقول خلال تواجدي صدفة في مدينة أريانا التقيت برئيس الجمهورية وتتحدث تقول كانت فرصة للتحاور مطولا مع رئيس الدولة حول عدد من الملفات اللي انتبهها في إطار مهامي النيابية حكيت على ضرورة استكمال إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقوانين الصادرة عن المجلس وتقول في ظل ما يتم تداول هذه الأيام من أخبار وتأويلات مختلفة مختلفة أرى من واجبي أني نطمئن التونسيين والتونسيات بأنه العمل متواصل
2: واضح تراه هذا الموضوع باش نحكيو عليه في الصميم ثم نكملوا مع نجي زيل يلا في الصميم في الصميم مشاغل التونسيين بين الواقعي والمتخيل
5: والمتخيل ربما اخترت العنوان هذا يعني باش نربط المناسبة اللي هي جات في موزايك 24 تاع خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة أخرى علاش؟ لأنه في مستوى خطاب رئيس الجمهورية تقريبا ما اختلفش على كل ثوابت الخطابات الرئاسية اللي نعرفوهم الكل بمناسبة زيارات مناطق سكنية أو مدن أو أسواق بمعنى التركيز على المشاغل الوطنية التركيز على العمل لدعم الشباب العمل لدعم التشغيل هذا خطاب نعرفوه وعادي وخطاب متعود عليه ولكن الخطاب جاء أمس وفي أريانا وقت نقول في أريانا المكان عنده دور لأنه هذاك هو الخطاب الواقعي ولأنه الواقع أن الرئيس في أريانا مش في مكان آخر وهنا علاش نقول مشاغل التونسيين بين الواقعي والمتخيل بين الحقيقة والإشاعة، لأنه مش لازم نخبيه على بعضنا. أنه تقريبا ثلاثة أيام العيد وقت الناس ما زالت لاهية في أمورها، وفي والتوانسة لاهين في مشاغلهم هما، ولاهين في عيدهم وفي كذا، دارت برشا إشاعات شبيهة بالإشاعات اللي دارت قبل على المؤسسة العسكرية، وشبيهة بالإشاعات اللي دارت قبل على المؤسسة الأمنية، وشبيهة بالإشاعات اللي دارت على المهاجرين غير النظاميين. بمعنى تحس باللي أنه ثم التنظيم يخدم على المخيال، ويخدم على الحرب النفسية، ويخدم على إثارة التونسي في مواضيع غير التي تهمه أصلا. لأنه وقت تجي تقول لك إنسان أو كالرئيس في ألمانيا، يا ريانا ما يش عاصمة ألمانيا، شفت الوضع كيف هو. وقت يقول الرئيس في ألمانيا وتكون عودتها قبل وعملتها في رمضانات قبل وفي أعياد قبل، وفي عودة تراهن على استقلالية القضاء واللي تراهن على استقلالية القدر، القدر معناها نبداو نلاحقوا في القدر شكون مرض شكون مشيداوي شكون كذا، وعلى افتراض انه اي انسان مهما كانت صفته مشيداوي، فانه في الاخلاقيات التونسيه العامه نقول ان شاء الله لاباس وان شاء الله باللطف، وما نبنيوش عليه شغور في المنصب الرئاسي وشغور دستوري وبناء معناها تصورات وما الى ذلك. ظهرت الكل في نهايه الامر زوبعه في فنجان. انا احب نقول هذا لاني نحب نحكي على مشاغل التونسيين بالرسمي، ونحب نحكي على مشاغل التونسيين خارج حقل التجاذب السياسي التقليدي بين معارضه وسلطه، لا خارج هذا. هل نوف الله الكلنا هنا عايشين في الشارع التونسي نعرفوا أي واحد تمشي له تقول لك مناش خالتين نحبوا نحسن نحبوا كذا، نعرفوا هذا كل واضح. هل من مشاغل التونسيين أن واحد مرض مشيداوي، أو أن مشاغل التونسيين أنهم يلوجوا على شغور باش يبدلوا شخص بشخص، أو أنه يلوجوا على شغور باش يبدلوا إطار هذا بالإطار هذا؟ أعتقد أنه هذا آخر شيء قاعد يتقال في الشارع التونسي.
2: مشاغل تونسيين نحكيوا عليها يوميا في الحصه هذه، مشاغل الاقتصاديه الماديه،
5: انا نحكيوا تو في اطار الخيال وفي اطار الاشاعه اللي قد ما عملت تونس وقد ما عملت الناس باش تداويها ما داويتهاش، بل ربما سريانها سريان النار في الهشيم خلى بعض الناس تتعامل مع الاشاعه على انها حقيقه، وهذه غلطه زاده ما عادش يلزمنا نغلطوها بكل وضوح. فهذا نحكيوا على شواغل التونسيين. واقعيين التونسيين عندهم شواغل، واقعيا الشواغل هذه ما عندهمش طرف اخر يبلغوها له خلاف السلطه السياسيه. التونسيين شواغل،
2: اما الرئيس مره اخرى يحكي اللي مش قام بواجبه سيعوضون قريبا بالشباب. هو يحكي في كل خطاب في الفتره الاخرى يقول نفس الجمله،
5: هو يحكي على معالجه مواطن التقصير، ويحكي على انه يقابل في التوانسة، ولكن حل مشكلة التوانسة هي ملف وطني وليست ملفا شخصيا ولا فرديا. وهذه سياسة نعرفوها واضحة. السياسة هذه وانا نحب نحكي هكا تو، اذا كان تحب تلوج على التونسي واقعيا وحقيقيا فتلوج عليه في شواغله اللي قاعد يعبر عليها للناس للاعلام للسلطه في الرسائل اللي يبعث فيها للرئيس في الرسائل اللي يبعث فيها الحكومه. شواغله ابعد ما يكون عن هذا الحقل نتاع التجاذب السياسي الوهمي اصلا مش حتى حقيقي. شواغله انه اليوم تمشي للتونسي سيد الرئيس وايته الحكومه كذا، راني مانيش خالط، كل هذه الكلمة مانيش خالط، مانيش خالط بمعنى التونسي اليوم يلزمها تتقال بكل وضوح غير راضي على وضعيته المعيشية، على وضعية عائلته المعيشية، على مستوى الخدمات المقدمة له في النقل والصحة والكنام، وما هذا هو الصحيح. وهذا هو اللي الرئيس اليوم وقت يمشي لأي جهة يتوجه له الكلام، وسمعنا الناس تحكي معه هنا وفي ولايات أخرى وفي أريانا وفي سيدي بوزير. هذا هو الحديث، اللي يشكي على أدواه، اللي يشكي على التنقلات، اللي يشكي على أصغار وعلى المؤسسات التربوية. هذا هو هذا مشغل الفئات الاجتماعية. البطالة، التشغيل اللي هو عنصر من العناصر اللي لليوم يلزمنا نلقاو لها إجابة ونقدموا إجابة للناس، هذه مشاغل الفئات الاجتماعية. ثم مشاغل أخرى للتونسيين حقيقية مش وهمية، هي مشاغل الاستثمار، المستثمرين اللي لقين صعوبات باش يعملوا مشاريعهم، اللي لقين تعطيلات، واللي يلزمهم يلقاو أذان صاغية، واللي يلزم يتحكم معهم وتتعمل لهم النصوص التشريعية وتتعمل لهم التسهيلات ونفعلوا كل شيء ونفعلوا المصالحات ونفعلوا هذا موجود. ولكن زاد ثم مشاغل النخبة التونسية هات نوصلوه، وهذه مشاغل حقيقية لا تدار على صفحات الفيسبوك ولا هي إشاعات. مشاغل النخبة التونسية اللي اليوم في شكل سياسي وفي شكل إطارات وفي شكل الأكاديميين وفي شكل منظمات تحب مزيد من الانفتاح في النقاش العام، عادش بيه. هذه زادة السلطة يزمها تسمعوا، السلطة يزمها تتعاطى معها، يزمها تحكي مع الناس اشني حلولكم. اليوم احنا في أزمة شوية معيشية، يزم الناس الكل تعطي رأيها، منظمات تعطي رأيها، في تحل الفضاء العام للجميع باش نسمعوا بعضنا، وباش تذمرات الشارع تهدأ عندما تجد الأذان الصاغية، وتهدأ عندما تجد المسؤولين السياسيين اللي يتبقوا على أرض الواقع. مشاغل التونسيين هي غير مشاغل السلطة. التونسي مثلا أو نعطيه احنا عشناه في حياتنا وعشناه في أعلامنا، التونسي يجي يسكي الجهة حكومية معينة من المهربين من المهربين، قولوا راه المهربين قاعدين شادين السوق وغلوا عين البنان وغلوا كذا. الجهه هذيك معينه مش مطالبه باش تشكي كيفه، مطالبه باش تقاوم التهريب. احنا ساعات نمشيو للجهه الحكوميه نشكيو ولا التشكيل، اي والله اي هيك المهربين. هذا نحبوا سلطه تستمع لمشاغل المواطن، والمواطن التونسي منفتح، والمواطن التونسي مدني، والمواطن التونسي زاد يفرق بين الاشاعه والحقيقه، والمواطن التونسي ما يصدقش برشا ذوات جربت قداش من مره وكذبت.
2: واضح. احنا تتذكر لهنا وقتها ما تغششنا برشا على المسؤول من وزاره التجاره اللي يحكي قال لي البنان ما تحكيش مسؤول من وزاره التجاره قال لي ما تحكيليش على البنان راه مهرب، معناتها قالها بكل بساطه. ولهنا احنا في الحصه هذه مشاكل تونسيين والغلاء الاسعار وغلاء العلوش والمهرب كل يوم تقريبا نحكي عليها بكل صراحه باعتبارها اقرب للتونسي. دونك نجي زيدي تفضل، معناتها وجهه النظر وكالعاده فما ناس انا الجمله ديما اللي تجلب انتباهي واذا تتكرر نستناو في حاجه ستنفذ، فما ناس مش قائمه بواجبها ستعوض بكفاءات شبابيه. تفضل سينيسي.
4: هي زياره رئيس واضح يعني معناها في قراءه بسيطه هي رساله رد على الاشاعه اللي دارت،
2: ولكن الرئيس راهو ديما يزور معناتها مش اول مره يعمل زياره بالطريقه هذه.
4: البارح ما خطر معناها
2: معناتها هي فيها رساله وفيها روتين زاد الزيارات العاديه. اي
4: بعد تغيب ظرفي لبضع ايام دونك فما اشاعه دارت فما وتم تداولها واستثمارها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي البرة خاصة أكثر من هنا، وتهاطلت التدوينات وكذا، وبدأت ثم بعض الماكينات بدأت تخدم على شيء ذي على إشاعة أن الرئيس يعني مضرش
5: شغور
4: ولا وفما شكون اللي تحدث أصلا على الشغور، وفما شكون اللي مشى أبعد من هكا مشى إلى حد أنه معناه يعني يقترح علينا على التوانسة في البديل. ما هكذا تدار السياسة، وراو الاستثمار في الإشاعة وتوظيف حاجات من نوع هذا أنا نقول يعني مستوى متدني جدا في السياسة. هذه معنى حتى واحد سنة أولى السياسة ما يعملهاش، خاطر معنى جربت قبل جربوها المرة اللي فاتت وقتها وما سنة بمر شيء يكون مش لازم تعاود يعني تو جربتها وفشلت فيها وتبين أنه معناه أنه غالط للتمشي اللي مشيت فيه بعض المعارضات ما غالط دونك زيد باش تعاود تستثمر فيه. وكعلاش خرج الرئيس معناه باش يقول راو معناه هي مساج للناس كل وهنا بربي مش نرجع راو مش نحكي في أبجديات وقواعد السياسة، مانيش مختص في السياسة أما هذا ما أعرفه في السياسة. يعني إذا أردت أن تواجه خصمك واجهه في الميدان المعروف الكوبا والكوليس وكذا راو ما الناس ما عادش تقبلها، التوانسة ما عادش راي تعدى عليهم شفت في ال 14 وال 15 عام اللي تعدى عليهم يمكن تعدى على شعوب
2: متاع 40 سنة
4: متاع 100 عام متاع 100 عام يعني شافوا كل شيء في ظرف وقت زمني معناها قصير. امشيوا للناس يعني بدل انه يمشيوا للتوانسة لإقناعهم ويقدموا بدائل، عندنا مشاكل في تونس عندنا فما برشا مشاكل ثم ناس تعبة والناس تعاني، امشي وقدموا لهم الحلول وراو هاو عندكم انتخابات تشريعية جاية في 2027 ذراك يا عليف. إذا أنت تحب معناها توصل إلى مواقع السلطة ادخل الانتخابات به، هذا قوس مش نسكره. الرئيس البارح حكى على مشاغل وحكى على مشاكل وقال حتى راو معناها وكالعادة عاود ذكرنا الرئيس اللي راو ثم أطراف تشتغل لي من أجل إحباط القرارات إحباط مشاريع إحباط خيارات،
2: يقصد أطراف من داخل الإدارة
4: من داخل الإدارة من يقصد فيه حزب الإدارة. وحزب الإدارة راو احنا معناه كي نحكيه عليه نوفل راو انا واحد من الناس راني ما هيش تهمة نوجه فيها ولا أقصد كل الإداريين.
2: هي اللي دارة كإدارة رأي محترمة جدا والناس شوف. باش يفهمون الناس رغم ما نقصدوش الناس اللي تخدم
4: لا يعرفوا يعرفوا
2: يعرفوا
4: يميزوا لا يعرفوا يميزوا
2: نقصدوا في بعض أصحاب القرار في الإدارات اللي يخدموا الإدارة كناس محترمين
4: راهي فالإدارة فما مواقع إدارية ثم مؤسسات ووزارات ملغمة بناس ما يحبوش للخير للبلاد هذه ما يحبوش تتحسن ما يحبوش تتقدم ما يحبوش مشاريع تتنفذ
2: علاش فسر
4: من أجل إنجاح خصومتهم مع رأس السلطة التنفيذية يعني العركة في عوض تودع علاش قلتك بكري راو من أبجديات وقواعد السياسة مفروض العركة الخصومة تدار في مواقع السياسة في المواقع القانونية والدستورية المتعارف عليها في العالم الكل لا تدار في الإدارة تدار في الكواليس سمحني اللي صار في العيد الكبير عادي اللي صار في عيد الإضحى عادي هذا عادي أنه العلوش في تونس العلوش البلاد رسول الله اللي معروفة من قديم الزمان مطمورة روما عادي أنه علوش يتباع معناه بمليون وثمانمائة يخي فما يخي شوف الدراية الطبقة المتوسطة الطبقة الاجتماعية المتوسطة راو معناها أعلى أعلى شهرية فيها
2: نقصدو يزينا من فما تساهل من الإدارة تسيب شوف. مسيب الناس سامزر كما تحب أي
4: ثم يعني قلت لك نوفل نهار الجمعة ونعاودها وراني مصر على هذا ثم غلاء متعمد ومخطط له في الأسعار به أما راهو اليوم البلاد الناس التوانسة راهو يستناو يا سيد الرئيس يستناو في حلول على أرض الواقع والسياسة لا تدار بالنوايا الطيبة راهو يزم حلول الناس التونسي يحب يشوف يحب يرى تحسن في معيشته اليومية في حياته اليومية راهو التونسي اللي نكلوا به في عيد الاضحى ونكلوا به القشارة ونكلوا به السماسرة ومعناها نكلوا به معناها قوى الردة خليني نقول مثالش نسميهم قوى الردة راهو على خاطر زي راهو جسم
2: فما باش نعطيك الكلمة كم فما مثال قلت مية مرة مثلا كانوا فما ستة من الناس يجيبوا البنان بصفة قانونية يتباع الكيلو ماكس بسبعة دينارات تم إيقافهم باش السمسارة يجيبوه في النوار ب 26 دينار يعني اغزل لو أنا مسؤول في وزارة التجارة شو نعمل اللي يجيبوه بصفة قانونية رجعهم يبيعوه ب 7000 توم تاع 26 دينار يا إما يفلس ولا يبيعوه ب 7000 هل هذا حل صعب؟ لا ولكن وزارة التجارة لا تريد تنفيذه لأنها مع السمسارة علاش الله وعلا
4: شوف
2: حل بسيط دي ناس كانت تجيب في البنانة ب 7000 وقفوهم وقفوهم
4: يا نوفل
2: وخليه للسمسارة يخي شنوته هذه تحب لها
4: راهو شوف
2: بسيطة الحياة يا سيد علي وقفتهم
4: كي قلنا يا نوفل راهي فما قرارات بسيطة راهو ينجم مش وزير ياخذها ينجم مدير عام ياخذها ياخذ قرار من نوع هذا
2: يصلح الدنيا كل
4: يحط حد ويكون صارم في تطبيق القرار هذا مدير عام نحكيوش على وزير أما هل ثمانية لإصلاح البلاد ما تنساش اللي راو شوف الشيء ذا راو مازال يصير حكاية البنان والعلوش والغلاف قاعد يصير وبش يصير طالما أنه فما مسؤولين سواء في مستوى الحكومة أو في مستوى أقل حاطين ساق هنا وساق غادي
2: خلينا نكمل
4: بربي خليني نكمل
2: الخبز ثلاثة وزرة صحوا على الخبز وهبط في الرايد الرسمي ووقف
5: تعقيب بسيط
2: وقف مع السمسار اقوى من ثلاثة وزرة
4: بالله عندي فضل. جمله باش
2: كمل الجمله باش كمل خليل تفضل اي
4: قلت راهو فما عندنا مسؤولين
2: ساق هنا وساق غادي
4: حاطين ساق هنا وساق غادي ثم خوف ثم تردد ثم حسابات ما نعرفش شنو معناها ثم ناس تحسب يحسبوا الغدوة يحسبوا في الفراضيات ما نعرفش شنو ثم وقت اللي يقول الرئيس راهو الشباب يلزم ياخذ بلاسته في مواقع القرار وين مش يدخل الشباب وين مش يلقى بلاسته راهو
2: فوالا بقرار يلا خلينا نختمنا يلا
5: التعقيب على كلامك ما كنتش باش نتكلم اما انت في الاخر وصلت للمصطلح وقلت باهي صافا هو شوف كي تصير غلطة في الموس فقط التقاعس في العلوش فقط تقاعس
2: في الخبز
5: كي نفس الغلطه في العلوش وفي الخبز وفي الموز وفي الخضره وفي سوق الغلال وفي الدواجن وفي اللحوم الحمراء وفي الكل يولي تواطؤ تواطؤ هذا ما نقوله من غير تشخيص، لا اتهم اي جهه. عموما وقت الغلطه تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تخرج من البخل والتقاص تولي تواطؤ
2: ويحاسب المسؤول عليها
4: فقط. والتواطؤ شو يزمو خليل؟ يزمو المسؤول المتواطئ او المتردد او الخايف اللي ما نجمش يصلح ماهوش كابابلي في اول تحوير يزمو يتنحى.
2: شكرا سيليجي، شكرا سي خليل، محليه الكلام معكم صراحه. شكرا لانه بكل صراحه نحن هنا نحكي على المشاكل الحقيقيه المواطنه. لفاصل اخبار ونرجع لكم في الجزء الثاني.
9: مع ليتر حالي. الخلافات العائلية شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفية قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
10: أول حاجة الفلوس، الفلوس تعمل برشا مشاكل. وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار. ساعات واحد يعمل باهي والخايب والناس كل تغلط. أنا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا. ريت عملت معايا حاجة خايبة هكا نقعد نتذكر لك هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل. ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
11: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية؟ هذه حاجة لابد منها معناتها. أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ مفهمش احترام هو سبب برشا مشاكل. مع تفهم عائلات أكيد يخترمين حدود بعضهم دونك تقام كمم، مع تفهم مشاكل أما كمم متفهمين معا.
9: الخلافات العائلية موضوع فرام نهار الاثنين.
1: كنت حب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار،
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري ينبه إلى أن وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار خلال الامتحانات الوطنية حتى وإن كانت في حالة إغلاق يعد شبهة غش قد تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا بما في ذلك إلغاء الدورة. ونوري يبين أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى حماية مصداقية الشهادة الوطنية بل أيضا إلى حماية التلاميذ من الوقوع ضحية لشبكات تروج لأوهام النجاح السريع وتتاجر بأحلام المترشحين عبر وسائل غير قانونية.
12: تدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية بطبيعة الحال أو الهواتف الجوال أو غيرها. فعلى الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توخت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعاهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحبها. ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان وقبل أن يدق الجرس لانطلاق الامتحان حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المترقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات الغش نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلقت الحصة، فتح انطلق الامتحان بشكل فعلي. كل وسيلة غش، أكرر، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. على المترشحين وعلى الأولياء أن ينبهوا أبنائهم إلى ذلك.
13: بعد غياب دام نحو 20 سنة، الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية يعود في 2026 ببادرة من المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وسينتظم من 17 إلى 20 نوفمبر، وستجمع الدورة الصناعيين والمستثمرين ومراكز البحث والشركات الناشئة والشركاء الدوليين حول التحولات الكبرى للصناعة العصرية. وسوف تتوجه الدورة نحو التعاون الإفريقي الأوروبي وتطوير الشركات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. يشار إلى أن القطاع المعملي التونسي يمثل 17% من الناتج الداخلي الخام وحوالي 20% من مواطن الشغل، ويواجه اليوم تحديات هامة تتعلق بالرقمنة والتحول الطاقي والمنافسة الدولية والتأقلم مع المتطلبات البيئية الجديدة. الوحدات الأمنية تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين ولايتي سوسة والمنستير، مع القبض على 3 من عناصرها، فيما تم إدراج عنصر رابع بالتفتيش. والحملة أسفرت عن حجز 120 صفيحة زطلة إثر نصب كمين محكم وتعقب سيارة كان يقودها أحد المشتبه بهم قبل مطاردته على مستوى منطقة خزامة والقبض عليه لاحقا. دوليا، إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار بعد قصف أحد موانئها، مؤكدة أنها لا تناقش في الوقت الحالي ملفها النووي مع واشنطن في وقت تتعثر المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا تؤكد أنها بدأت في منع من تقل أعمارهم عن 16 عاما من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في إطار تعزيز جهودها لحماية القاصرين من التعرض للمحتوى الضار عبر الإنترنت. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
14: الأولى في تونس، ميدي مايك، كل يوم الثلاثاء من الصباح للساعتين مع نوفل ورداني.

0: الارسنال من الساعتين نوفلور تاني.
1: يلا نمشي مع بعضنا لموضوع مهم، التدخين وبداية سن التدخين. حل الدوسي،
0: حل الدوسي.
1: السيجارو لول يا ناهد في سن 7 سنين في تونس رقم صادم. 7 سنين راهو مازال يتفرج في الصور متحركة.
2: امبارح لحد 31 ماي من كل عام العالم الكل يحيي اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. هي مناسبة عملتها لو ام اس، منظمة الصحة العالمية، باش فرصة هو يلزمنا على عام كامل، ولكن النهار هذاك خصوصا باش نوعيو أكثر الناس بخطورة الخطورة الصحية للتبغ للدخان، والدعوة لحماية خاصة الأطفال والأجيال القادمة من الإدمان والأمراض المرتبطة به. هذا موضوعنا جوستمون اليوم، حتى مانيش نحكيو على كهول، مانيش نحكيو على إدمان ناس كبار في العمر، نحكيو على إدمان الأطفال. وهذا الإشكال الكبير، هو إشكال في العالم ولكن في تونس بشكل خاص. مؤشرات مقلقة كما قلت أنت نوفل. تقديرات منظمة الصحة العالمية تقول أنه سن التدخين أول سيجارة يوصل ل7 سنوات، رقم يعكس حجم الاستهداف المبكر للأطفال من قبل منتجات التبغ والنيكوتين. نحكي اليوم على الاستراتيجية دو ماركتينج في العالم الكل متاع الأدوات الجديدة متاع التدخين. هذم البرودوي ديريفي متاع الدخان، دخان ما عادش دخان كما نعرفوه احنا ولا يعرفوه ربما الاجيال اللي قبلنا. الباكو اللي فيه سواقر ذاك اليوم وليو، اما برشا حاجات تخدم على الاطفال من الجو، من الباكاجينج، من المنظر، من غيره. هذاك الكل يخلي ربما الاطفال يوصلوا له باكثر سهوله. المؤشرات ما توقفش هوني نوفل. الفئه العمريه بين 15 و17 سنه تمثل نسبه هامه جدا من المدخنين. تزايد الاقبال كما كنت نحكي على السجائر الالكترونيه، هذا جديد وهذا ربما اللي زاد كبر اكثر الاشكال هذا مقارنه بالدخان التقليدي مدفوع كما قلنا بجاذبيه النكهه. التسويق اللي يخلي المنتجات هذه تبدو أقل خطورة، هكا يحبوا المنجين يوريوها ربما. في السياق هذه كان دعات منظمة الصحة العالمية إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة اللي فيها مطعم، اللي تحاول أنها تجلب أكثر الأطفال بما في ذلك السجائر الإلكترونية. نحكي على كيس النيكوتين، واعتبرت أنه نكهات كما المونت اليوم اللي نشوفه فيه متفشي بشكل كبير، برشا عبيد ولو يقبلوا على المونت، على الغلال زادة اللي فيها مطعم الغلال اللي تخبي المطعم الحقيقي متاع الدخان وتزيد من احتمالات الإدمان عند الأطفال والمراهقين. الأرقام الوطنية تعكس حجم التحدي. سنويا نحكي على 13,000 وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك الدخان، من بينها نسبة مهمة لغير المدخنين المتضررين من التدخين السلبي. نحكي هوني على نسبة كبيرة ونسبة مهمة اللي ما طلبت حد شيء ولكن لقات روحها في قلب المشكل. نوفل، رغم وجود عيادات مختصة باش نحاولوا نقلوا عن التدخين داخل عدد من المؤسسات الصحية، فما حملات قاعدة تصير من حين إلى ذاك، توفير معوضات للكوكايين ساعات بصفة للنيكوتين عفوا بصفة مجانية، إلا أنه المختصين يلفتوا الانتباه إلى أنه الوقاية تبقى أكثر نجاعة من العلاج. في المقابل يبقى تطبيق القانون واحد من أبرز نقاط الضعف كي نتحدثوا على المشهد الكلي في تونس. المختصين يقولوا أن القانون بتاع منع التدخين في الفضاءات المغلقة والعمومية موش قاعد يحترم بشكل المطلوب، مش قاعد يحترم نجم يقولوا بشكل كامل. عايشين ما يغيب ما نكذبوا على بعضنا، عايشين في تونس الكلنا ونعرفوا أنه الشيء هذا نادر جدا وين يصير ويتم تطبيقه في وقت تتوسع فيه ظاهرة السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن. تباشفيه اللي عنده مقبولية أكبر عند برشا ناس في برشا فضائات، يقولك ليه الدخان ليه، أما ميسالش السيجارات هذيك إلكترونيك ولا تباشفيه ميسالش يتعدى. التجارب الدولية هوني مهم جدا أن نشوفوا شنو قاعد صاير في العالم. الدول اللي نجحت أكثر في المسألة هذية ما اكتفيتش بمنع الأطفال والليزادوليسون من أنهم يشريوا الدخان، مشيت في جعل التدخين أقل جاذبية وأصعب وصولا. وهذه المعادلة الصعيبة نوفل، تشمل إجراءات رفع سن الشراء، فما دول وصلت حتى ال 21 سنة، تحت ال 21 سنة ممنوع عليك أنك تشري باكو دخان.
1: احنا قدم كل سيزوز حماسة
2: صحيت منع الإشهار، فما اعتماد التغليف الموحد، هذه رينيه في برشا دول ما فما حتى حتى حاجة تزين الباك ولا ما فما حتى كولور
1: الصور مفجعة أحيانا
2: تحاول تجبد ولا غيره. فما كيف كيف منع النكهة الجاذبة للمراهقين اللي كنا نحكيوا عليهم قبيلة كما الموت كما الغلال وغيره، منع كما كنت تقول أنت منع البيع قرب المدارس. فما دول عندها قوانين متاع بريمتراج، ما تجمش تبيع الدخان
1: في تونس قوانين
2: بريمتر
1: لا تطبق.
2: أيوة ولا هذيك حاجة أخرى، ومسألة تشديد العقوبات على المخالفين زاد هذا أمر مهم جدا في تونس كما كنت تقول، رغم وجود قوانين إجراءات للحد من التدخين في المناطق العمومية وغيره. في حماية الأطفال تبقى أقل صرامة اليوم، هذا واضح مقارنة بعديد الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتطبيق منع البيع للقاصرين ومراقبة السجائر الإلكترونية. رهان يبقى اليوم مزدوج، نستحق قانون أكثر فاعلية من جهة، ولكن زاد نستحق ناس طبقوا القانون هذايا، ولا علاش نعملوا فيه القانون باش يبقى في الاوراق.
1: جوستومون هل نطبق ام لا نطبق؟ نحبوا نقضيوا على التدخين ولا ما نحبوش؟ راهو بكل صراحه ساعه سعداء تكون معنا رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه بمستشفى عبد الرحمن ميمي في اريانا الدكتوره سونيا معالج. مرحبا بك دكتوره، شنو احوالك؟
3: وبيك يعيشك على سلامة وعيدك مبروك.
1: يعيشك كل عام وانت حيا بخير. الرقم سمعناه ولكنه مرعب، معناتها اعطيني شعورك. اول سيجارة في تونس 7 سنين، في فرنسا اول سيجارة 14 سنة. اي معناتها قهرة قهرة، فرق قهرة واضح
3: قهرة وقهرة. احنا يقلمنا كاطباء
1: دكتورة 7 سنين يقرا في الاولى في السابعة اساسي، معناتها يتكيف. دونك اعطيني شعورك الاول من بعد باش نسالك شوية اسئلة بعد اذنك.
3: يزم تعرف اللي كاتبيب انا كاتبيبة كي نجي لمريض نقول له عندك مرض ناتج على التدخين يؤلمني لانه للاسف العلاجات في الوقت اللي مدار التدخين مكثرة علاجات مسكنة، معناتها ماهيش علاجات اللي تداوي مثلا تسد القصبة الهوائية متاعو يعمل انسداد الرئوي المزمن، ما عادش باش تتحل حتى كي باش يبطل الدخان. دوك ليديال انه يسمعني توا وقت انا نحكي على مدار التدخين والفايدة من تبطيل التدخين، خاطر من بعد للأسف ما عادش عندي حاجة كبيرة باش انسداد. ما احنا ديما نقولوا حتى كان صار الانسداد راهو لفيت انك تبطل الدخان تخلي الانسداد يقف في المرحله هذيك، ما يزيدش يتطور، ما يوليش يزمو اكسجين في الدار الى غير ذلك. معناتها قد ما راهو لازم المواطن يسمع فيها تو يتكيف، راهو ما صار شفت وليدي يتكيف، راهو هذاك المعدل 7 سنين. معناتها فما شكون انا عندي شكون مريض يتبع عندي يتكيف من عمره 5 سنين مش 7 سنين، 5 سنين. انا ما دخلتش حتى سنه اولى ابتدائي. وهذا كله علاش اللي كنتوا تحكيوا فيه قبيله، لانه للاسف التدخين مسموح به في كل بلاصه.
1: واضح. هاو باش نقول لك دكتوره لحظه دكتوره توا البو يعمل كل شيء قدام ولده. اما باش نحكي بصراحه، معناتها بصراحه نعتذر من الناس اللي نجم نزعجهم به، عنا القوانين الكل ولا نطبقها، لانه الناس اللي تتكيف واللي تربح من الدخان اقوى من المسؤولين في تونس. بمعنى التدخين من المفروض راه ممنوع في كل المطاعم والمقاهي والأماكن العمومية، ممنوع، العالم الكل يعمل هكا إلا تونس عملنا قانون ولا نطبقه. ممنوع أي مكان يبيع الدخان للأطفال دون 16-18 سنة إلا تونس نبيعوه. من المفروض سوم وسامحوني نعرف برشا باش يسبوني تو، سوم باكو الدخان من المفروض يرتفع ويرتفع باش نحرموا الناس من التدخين. هذم الكل قرارات عملوهم الدول المتقدمه. بالله خلينا نحكي شويه، في المملكه المتحده 18 سنه باش نجم تشري دخان ويمنع بيع التبغ نهائي لأي شخص مولود بعد جانفي 2009 جيل بلا تدخين. في استراليا 18 سنه في فنلندا مجتمع شبه خالي من التبغ. كندا 18-19 سنة حسب المقاطعة ومنع بيع منتجات تدخين القاصرين. ورد بالك لو كان واحد يغلط يبيع دخان الإنسان قاصر ينجم يشد الحبس ويغلق نهائيا. في بلجيكا 18 سنة وحظر السجائر الإلكترونية. بمعنى نحن لا نريد تو دكتورة، من المفروض في العالم المقاهي والمطاعم في بالك نقصد في قهوة لا تدخن، احنا القهاوي يربحوا، الناس اللي تسمسر بالدخان تربح، احنا من المستحسن لا نطبق القانون. وتعرف دكتورة اللي تعمل القانون 2006 و7 ولم ينفذ، ممنوع، لماذا لا نمنع، لماذا لا ما نغليوش، لماذا لا نعاقب، لا نريد التنفيذ. دكتورة هذا الأزمة في تونس، لا نريد مقاومة التدخين. أخطاني من البلاغات، لا نريد مقاومة التدخين. في العالم الكل ممنوع تتكيف في قهوة ولا ريستوران إلا تونس.
3: مش هو مش لنريد مقاومة التدخين، هو رأوا احنا في فترة بتات انتقالية سعيدة شوية.
1: دكتورة عام 2006 و7 منعنا الدخان في القهاوي. ايه تفضل. ايه
3: شوف كيفاش رأوا احنا انا نخير ان نكون جيل واعي هو مقتنع بمضار التدخين اكثر منه جيل جيست على خاطره يخاف من المخالفة، هذاك علاش ما يتكيفش. انا نخير انه نكون جيل فاهم اللي هو راهو يتكيف وقاعد يتكيف في بقعة مغلقة بحث عباد اخرين ما يتكيفوش، راهو قاعد يضر فيهم كيما هو قاعد يضر بالضبط. دوك هذا هو البيت نتاعنا. انا كنا نخرج كاطباء ونحكيوا على مدار التدخين لان نحبوا اون ريسبونسابيليز العباد اللي تتكيف باش تحمي روحها ما تحمي غيرها زيادة، وباش يطلع جيل. خاطر احنا تعرف المشكل انه توا انت شفت الدول اللي حكيت عليهم الكل منعوا التدخين ويحترموا في القانون وما عادش يتكيفوا في الاماكن العموميه الكل. واللي ايش صار؟ الشركات اللي تصنع التدخين ده السيجار والعادي اللي عطونا الكل ولاو صنعوا حاجات اخرين. هاو الفات هاو التدخين المصغر باش يرجع للربح نتاعهم. اللي صار في الدول احنا للاسف كيما تونس انه من جهه ما نجحناش بانه نمنعوا منع التدخين، وان الجيل للاسف ما هواش فاهم وموش واعي بمضار التدخين، ومع هذا زاد انواع التدخين الجديده مع تقاعد السيجارو والعدد نتاعو باش يزيد يرتفع. تعرف انت كي تشوف دراسه صارت 2024 الصغيرات اللي 13 و15 سنه مع زاد مراهقين 14% يستعملوا انواع الطبخ الكل، وكي يزيدوا عليهم الفاب طلعوا 23%. معناتها هذا يرعبني انا الرقم هذايا على خاطر هذوكم سوا اللي
1: ربع المراهقين في تونس يتكيفوا.
3: مش معناتها الفاب ما تضرش، الفاب راهي تضر وتعمل انسداد رئوي مزمن وتعمل التهاب في القصبات الهوائيه وتقلق اللازماتيك اللي عنده مرض الربو وكي يقعد بحدا واحد يفابي كيما قلت انت قبيله في القهاوي حتى اللي ما يتكيفش قالوا يظهر له انفاب عادي. فهمت؟ انت كي تفابي بحدا واحد عنده مرض الربو يعمل كريزه نتاع ازمه، هذاك مريضه ولا هو عنده مرض الربو ويفابي يعمل كريزه نتاع ازمه. دونك وهذاك الباب زاده باش يدخلوا فيه علاش؟ لانواع الادمان الكل. خاطر انت الشاب المراهق الصغير اللي تستهويها الأنواع جديدة متاع الدخان المزينين هاو في شكل ستيلو هاو في شكل فيو ألوان شره الصغار
1: واللي زاروم هكا إين ودنيا إين
3: ولا تخلي هذيك أي حاجة تستقبله. اليوم تعطيه فاب وتعطيه تباشو فيه غطوة تعطيها دروك. فهمتي كيفاش؟ دوك الاستقطاب متاعه سهل وهذا يخوف وهذا يخوف وبكلهم يضروا. راهو كيما الدخان كيما ساعات في والدين يقول يجي نعش استاذي ينبه الوالدين يقولوا يا ولدك يتكيف ولا تقولوا يا الحمد لله سيجار ومش دروغ ما هو. فهمت؟ اذا كلهم يضروا راهم كلهم ادمان. الفرق الوحيد تاتخ الدخان الادمان نتاعو والمضار نتاعو يظهروا مع الوقت، هما يبداو راهو اما ما يحسش بيهم الانسان كان مع الوقت. الوق انواع الدروغ الاخرين بالوقت يعطيو المضار نتاعهم راهو كلهم يعطيو مضرد. رد بالنا راهو انت كشاب صغير ويجي يقول لك جرب رد بالك راهو يعطي الادمان. نجم تجي تجرب تلقى روحك انت حتى جينيا فما عباد مهيئين اكثر من غيره باش يعملوا الادمان. فما زاد العامل النفسي الكومبورتمنتال مثل اسباب الادمان مش كذا كنيكوتين راهو اللي في السيجار ولا في الفاب ولا في التباشفيه. التباشفيه الدخان راهو برشا ناس يسمعوا فيها توا نحب ناكد راهو التباشفيه سي دو تبا دخان ويقول لك هاو هذا كان مسخن موش محروق. انت اي حاجة تسخنها برشا ما يتحرق كيف كيف دوك المضار راهو حاصلة سواء بالسيجار ولا بالتباشفي كيف كيف.
1: معناتها بين وزاده اما معناتها فما باكو دخان اللي يتباع ب 11000 في تونس يتباع في فرنسا ب 35 دينار. مع انك تغلي في سوم الدخان نعرف برشا باش يتغشوا عليك نحكي هكا نوع زاده من انك تخليه مش سهل المنال. انك
3: انا قلت عند الشباب الصغار ومو عند الشباب
1: قدام الليسيات يلزم معناتها منع تام. معناتها فما ناس تبيع قدام الليسيات فما قانون راهو يلزم قدام المترو وكذا. معناتها لابد معناتها انا علاش قلت واحد ما يتكيف زيادة يمشي القهوه يروح كله ريحته دخان. معناتها لابد من المنع هذا الصرامه باش يحسوا الناس انه فما دوله تراقب. وما نعرفش انا القناعه كلامك صحيح ولكن دكتورة القناعة
3: ما تنجم مع بعضهم وما يلزم نجوز مع بعضهم. يلزم من جهة الرضا ومن جهة دونك أنك تحاول تكون جيل من اللي هو صغير من اللي هو في المحيط العائلي متاعه. مش معقول أنه إنسان في سهرية قاعدين والبو والعم والجلد والجدة والعمة وكلهم يتكيفوا سينوخ مال الصغير هذاك مش يطلع. هو ديجا قاعد يتكيف قاعد صهر معاه وقاعد يتكيف
1: وما تنجمش وما تنجمش تقول لولدك ما تكيفش وانت تكيف. يقول لك نعمل كيفك بابا.
3: أكيد يلزمك تكون قدوة أنت. أكيد أكيد أكيد أكيد. ذاك علاش بغي ما احنا نقوله للشباب متاعنا نقوله ابعد على اول سيجارو ابعد على ذيك. يقول لك خليني نجرب. راهو اللي يقولوا لك هذيك كيما الفاب ولا التدخين المسخن راهو ما يضروش. راهو يضروا. راهو مضار التدخين الناس كل فما عباد يقول لك هاو بابا مني مات يخيف طول عمره مين مات ما عمل حتى مرض. فنقولوا راهو مضار التدخين موجوده لا محاله. متنوع الدرجه نتاعها تختلف من واحد لواحد. نراو المضره حاصله دايوغ اللي الناس اللي كانت تتكيف وبطلت الدخان ويسمعوا فيها توي ياكدوا هذايا انه اللي بطل الدخان يحس يولي يقول والله كنت متقلق والله كنت ما نجمش نطلع دروس والله كانت عندي كحه صباح وكنت قلقت وماش فايق بروحي. لانه وقت بطل الدخان تنقص عليه القلق هذا يولي يحس بالفرق ويقول لك افكتيفمون انا كنت متقلق وما ذر ومعناتها ومانيش فايق بروحي. لانه اللي يتكيف يستانس بالقلق هذاك وفي العقل الباطني نتاعه معناتها هو ما يحبش يعترف بانه متقلق من تلات دخان
1: يفيق به كي يتنحى. كيما انت قلت دكتوره سونيا معالج وانت رئيسه قسم الامراض الصدريه والحساسيه بمستشفى عبد الرحمن ماير بأريانا اول سيجاره معدلها 7 سنين. نخلي لك ميساج لشكون توجهه معناتها هذا الرقم الخطر. قبيلي قلنا رقم الربع المراهقين يتكيفوا بكل انواع الدخان الربع معناتها رقم مرعب جدا. شنو الميساج وانت مختصه شنو الميساج اللي تقوله دكتوره؟
3: أنا نبدأ المساج الأولاني للشباب الصغار اللي يسمعوا فيها نقول لهم راهو ما يغريوكش بالمساجات الغالطين وابعد على هذيك. هات نجرب وشنو المشكل كان ما عجبنيش طول نبطل. راك تجرب نجم تحصل في الإدمان. بالنسبة للناس اللي بدأت تتكيف سيئ نقول لهم ما يسالش حتى كان انت بتحسش بحتى قلق راهو المزار قاعدة من داخل وانت متشفيقة بها. وحتى كان إنسان تقلق وعمل أمراض نتاع تدخين هو يتكيف نيجارة. وفما عيادات إقلاع تدخين موجودين في المستشفيات في الديسبانسير في المستشفى سواء الجهوي وإلا الجامعي في المستوصف اللي بحث دارك فما وسائل إقلاع تدخين ونعطيهم مجانيا العيادة بالكرني لكن معوضات النيكوتين. فما بزيد عنا حاجات أخرين في تونس عنا لكيفانتيور عنا لبنوز عنا وسائل عنا نخدم على الجانب النفسي جانب التعود هذوما الكل وسائل نخدم عليهم في العيادة إقلاع التدخين ونجمو نعاونوك باش تبطل الدخان بس حتى تبطل ورجعت راهو نجمو نعاونوك.
1: جوستومون واحد يسمع فيك دكتورة قال لك باهي باهي أنا هاوكا باش نبطل وليت نتكيف شترباكو ومن بعد نعمل 4-5 سواقر في النهار سافا خير شوية.
3: شوف راهو المضرة كيما الـ4-5 سواقر كيما الباكو في النهار. راهو نعاود ونقول تبطيل الدخان ما يقتلش ما يضرش. تبطيل الدخان بالعكس كل نهار تبطئ يقول لك هاني نقصت وخليت بقى سيجار ولا فيه في النهار راهو باش يقعد في نفس المشكل وبشويه بشويه باش يلقى روحه يتكيف يباكو اكثر والمشكل حاصل. هو حتى خاطر كل بدن كيفاش يتجاوب مع مدار التدخين ما تنجم تضر روحك حتى باربع سواقر في النهار. ولهذا خذ قرارك اللي يتكيف توا ويسمع فيا خذ قرارك مش لازم تو مش لازم اليوم. قول من 1 جويلية اعطي روحك اربطها بايفينمون قول ابارتيغ من الدات هذيك انا باش نبطل الدخان نقص ليله ونهار مش النقص قص ليله ونهار وما يجرى لك شيء. راهو ما تخافش من تبطيل الدخان. فما عباد علاش انا نسيتي هذي على خاطر فما عباد بطلت الدخان وظهروا عندهم امراض يقول لك هنا ملي جارنا مثلا ملي بطل الدخان ولا عنده كونسير عنده حاجه ردوا بالكم. هذاك بالعكس هذيك اللي ياخذ قراره سيبيا. اما فما عباد تعيف الدخان فما عباد يبدا يتكيف ويعيف الدخان. ردوا بينا راهو اللي يعيف الدخان وهو مازال يتكيف راهو علامه من علامات كونسير في الرئه. دوك رد بالك بطل الدخان قبل ما يجريوا المخالفات لانه بعدين للاسف امكانيات العلاج ديما الحمد لله التطور العلمي وفما
1: علاج
3: الوقايه خير من العلاج. وفما حاجات للاسف ما نجموش نداويوها لانه ساعات انت حتى كان ورم كونسير يفيق به تاشه صغيره كان عنده قصور تنفس وما ينجموش نبنجوه للأسف ما ينجمش يعمل عملية والكونسير نتاعو باش يتطور.
1: واضح. يعطيك صحة دكتورة سوني معالج، يعطيك صحة التوضيح هذا. رئيس قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي فيرينا، انطلقنا من الرقم المرعب 7 سنين معدل بداية السيجارة الأولى، المعدل في تونس، في فرنسا 14-15 سنة، في مصر 12 سنة، معناتها تونس من أكثر البلدان في العالم اللي نبداو على بكري التدخين. شكرا. فاصل ومن بعد نكملوا معكم. هذه ميدي معك
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
5: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار. ساعات واحد يعمل باهي والخايب والناس كل تغلط. أنا ما نفكرلك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتكلك أنا هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل مشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
6: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات أكيد يختارمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل أما كومين متفاهمين معاهم.
4: الخلافات العائلية موضوع فورم نهار الاثنين.
0: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماج.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماغ. نمشي وتوا لفقرة الأخبار. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء، باش نحكيه على برشا مواضيع. مش نحكيه على جاليلي بطبيعة، ما نعرفش علاش نحكيه عليه، ما عنديش سبب توا، لكن باش نحكيه على البي اس جي. بعد نحكيه على الانجاز اللي صار، انه نحكيه على باك تو باك، هذا العنوان اللي كان في المراو اللي لبسوهم لاعبي باريس سان جيرمان بعد الفوز. نحكيه على زوز القاب ورا بعضهم، انجاز مش برشا انديه عملته. باش نحكيه على نجاح المشروع القطري وفشل في الحفاظ على الامن في العاصمه الفرنسيه، دخلت بعضها برشا حاجات بينو ياسر خايب. لكن قبل نحكيو على عضو المكتب الجامعي
0: فشل آخر
2: معز المستيري اللي تكلم على صبري اللموشي. والحديث كان هو البارح، كان بعد الماتش فينال كأس تونس بين الترجي الجزيزي ولا الترجي التونسي. شفنا التصريحات، سألوه قالوا له راه شفنا ولد صبري اللموشي في الكار بلبس نفس اللبسة متاع ستاف، مشي للنمسا معناه وصل معاهم غاديكا. رغم اللي صرح في تبرقة، تكلم صبري اللموشي قال راهو وحتى تحكي حتى في موزايك تحكي قال راهو احنا معناه الجامعة قتله هو امتثل وسيبهون. لكن شفنا التصوير الناس الكل شفناه على فيسبوك دارتها، وش قال عضو المكتب الجامعي معز المستيري البارح في تصريحه الموزايك.
3: كنا حكينا على سياسة تواجد ابن الناخب الوطني معناتها في فترة سابقة في طرابلس، بطلب من والد نتاعو هو باش يكون قريب منه هو ويحاول يقربوا لتونس، معناتها باش ما تصيرش الغلطة نتاعو هو. لكن طلب هو الناخب الوطني انه يكون موجود معه في بعض الاماكن على نفقته الخاصة، طلب هذه كتابية. لكن الحقيقة معناتها هذا ما يشفعش باش يكون موجود معناتها في الحافلة نتاع المنتخب. اليوم طلبني السيد نائب الرئيس وحكينا في الموضوع هذا، وباش تم معناتها بيان سور واسينيالي معناتها الحكايه هذه. الناخب الوطني انه عندنا التزامات تتعلق بالمنتخب الوطني. صبري لموشي ناخب وطني يشتغل في المنتخب الوطني في الجامعه التونسيه في تونس، دونك لزمنا معناتها نكونوا منضبطين اكثر من هكا، ومتاكد انه ما عادش تلقاه باذن الله.
2: دونك هو قال متاكد مش نلقاه، ولكن لقيناه في النمسا، يمكن يقصد في تونس ما عادش نلقاه.
0: هو قال طلبني نائب رئيس، علاش مش رئيس على نائب رئيس؟
2: ما يحكي على لهني، يحكي على حسين جنيح، وهو اللي نائب رئيس معناه، هو اللي كان تصابي
0: يعني. علاش مش رئيس؟ سؤال بسيط، علاش مش رئيس طلبه؟
2: عادي نجم يكلمه حتى حسين جنيح،
0: خيو عنده لا يكلمه به
2: من وظيفته ومهامه حسين جنيح انه يتكلم في المواضيع هذه بحكم سيفته اللي هو نائب رئيس. صحيح الرئيس هو معناها ديما يقولوا هو رئيس الجامعه هو اللي لازم يتكلم وياخذ قرارات فيها والكل، لكن نجم زاد
0: مش
2: له اسباب يمكن معلش عليه.
0: لهنا الاشكاليه انه ولده ترنا موزايك كانت اول اذا حكيت بيه. السؤال لهنا مع توقت اللي مدرب المنتخب الوطني كي وضح كان مغشش، من المفروض نسألوه هل فم مدرب في العالم، هل فم مدرب في العالم يجيب ولده معاه للتمارين؟ ورينا، ردوا بالكم تكاميوفليوها بمعنى لا فما فرق ولدك يتفرج ويهبط يبوسك بعد الماتش، يجيب ولده للتمارين ويلبس تنوج الجمعية ولا المنتخب ويراني معاه دون أي معنى صبري لموشي اللي هو منفتح. هل فما مدرب في العالم يجيب ولده يترانا شاد كرة ولابس نفس تنوج المنتخب؟ أصلا كيفاش يلبس نفس تنوج المنتخب؟ لو كان فما أي مدرب في العالم أعطيونا، حتى سنغافورة فنزويلا أكد دول اللي ما يعرفهم حد أعطيونا ونعتذروا به. لهنا صبري لموشي ما جاوبش وقعد يقول اعلام اسالوني اسئله اخرى كذا. الاعلام يسالك اللي تحب ونحب نقول لك، لو كان عملتها في فرنسا في ايطاليا في اسبانيا رام وسائل الاعلام يقعدوا جمعتين وهما يحكيوا على فضيحه به، لا داعي للفضيحه. ثم بعد ما هو يعتذر والمكتب الجامعي يقول اعطيناه امر باش ما عادش ينفذوا، نشوفوه طالع في الكار وفي الطياره به، فما نوع من المعلومه مش صحيحه اللي اعطاوها. قالوا مشي على حسابه الخاص، الطائره ذيك طائره خاصه ما تقصش ساكر، اللي ركب معاهم راهو على حساب الطائرة خاصة. اللهم يقولهم انتم احسبوا الطائرة تكلف 100 مليون اقسموا على 60 ولا يجيني البار متاعي ندفعها. دونك مشي على حساب الجامعة والدولة. ولد صبري لموشي هذا لم يحدث في أي مكان، إن شاء الله ربي يوفق المنتخب، ولكن ما يحدث في المكتب الجامعي واللي شعات القاعدة تقوله المقالات اللي تهبط، التصرف هذا غريب. وكي نسمعوا رد فعل سي معز المستيري نحسه أن هناك جامعتين وليست جامعة. واضح أن المكتب الجامعي مقسوم، اشتر يقولوا لهم علي تخليه في المدرب الوطني كيكا، واشتر يقولوا لهم مدرب وطني متاعنا هكذا نحكيه في الملعب خليه يعمل اللي يحب. ولكن المكتب الجامعي راكم كي خليت ولد المدرب يسافر راكم أخطأتم خطأ كبيرا. بالتوفيق راهو في المونديال ونشجعوا المنتخب، المنتخب متاعنا مش متاعكم، راكم مكتب جامعي باش تمشيو ونقعدوا احنا نحبوا المنتخب. دونك فما خطا صار وخطا متكرر، هذا اللي نقهرني. بعد ما طلبوا السماح عاودوا هزوا بالسيف، معناتها احكيوا للصباح احنا يسافر في الوفد الخاص، وهذا لم يحدث في اي مكان، لم يحدث في اي مكان. ولد مدرب يسافر مع المنتخب ما شفناهوش حتى في أسوأ عهود الجامعة التونسية لكرة القدم. فقط ما نعرفش أنا شو نحكي، ولكن أعطيونا أي مدرب في العالم ولده يسافر ويترينا مع المنتخب. يا ولدي مش يتفرج، يترينا يترينا. ربي معنا وكهو، إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطن.
2: نذكروا ليلة فما مباراة ودية بين تونس والنمسا، اللعبة باش تكون ليلة نورمال مو 8 غير 4.
0: ما تستغربوش كان ريتو ولد المدرب قاعد في التريبيون ولا قاعد على البنك، ما تستغربوش لأنه عادي. ربي يوفق المنتخب ونتابعه
2: إن شاء الله. ربي يوفق المنتخب التونسي. نحكي وزيد على باريس سان جيرمان والإنجاز، خلينا نقول هو النجاح اللي توا العنوان الكبير في فرنسا، اللي يقول لك نجاح المشروع القطري بعد 15 سنة كانوا يلوجوا على السكسي هذايا. لكن كان تسأل معناها نصر الخليفي اللي كان يتكلم يمكنش كان طموحه أنه يهز تشامبيونز ليج مرة على الأقل، لكن هو حق إنجاز برشا أندية ما نجمتش تعمل، اللي هو مرتين ورا بعضهم يهز تشامبيونز ليج بعد الانتصار على أرسنال بضربات الجزاء 1-1 في الحقيقة فينال ياسر ماست، بحكم اللي أرسنال معناها تقريبا ما حبتش تلعب الكرة.
0: أرسن بنجر كيهنيه قالوا مبروك ربحت جمعية ما تحبش تلعب كرة،
2: برشا حتى عناوين يقول لك الكره هي اللي انتصرت. نسمع ونصر الخليفي شنو قال بعد انتصار هذا وقت اللي يحتفلوا في باريس باللقب.
4: جودوي اون شامبيون دي اوروب باك تو باك 12 اتوال سور لا مايو دو باري ميرسي بوكو ا فو سي امبورطون اوسي باسكو فوز اتي تونتو ديرير لاكيب ميرسي لي جوار فوز ات ليجند فو رونتري دو ليجند جودي كوم جودي. Merci le coach, le staff, Luis Campos, le meilleur advisor du sport.
2: شكرا الناس الكل، ناس الخليفي وبلا وخاص بالذكر.
5: كيفاش عنده من عام في باريس؟
2: عنده 15 سنة بالحساب. اي 15 سنة ونحكيو لهنا راه اول ما جاء
5: زي اللغة مش
2: راه دوبا جاء. نحكيو على الميزانية نتاع بي اس جي وقتها، ميزانية النادي كانت 80 مليون اورو فقط وقت اللي خذتها بي اس جي، وعندها ديون 300 مليون اورو شراها الكي اس اي اللي هو
5: الصندوق
2: القطري للاستثمار، ومعناها خذا منها جزء معناها من النادي، من ملكية النادي جزء كبير برشا، وتعهد بدفع كل الديون. اليوم نحكيو على ارباح دخلت اكثر من 800 مليون اورو بالنسبة لي بي اس جي. هذا كل صار في 15 سنة، مشي وقت اللي بي اس جي حتى في فرنسا ماهوش النادي الأكثر تتويجا، اليوم نلقاو بي اس جي هو الأكثر تتويجا، ويرجع الفضل في إيمانه تقريبا تصريح شهير وقت اللي خرج في عام الأول مع لويس إنريكي. سألوا جورناليست قالوا هل ستقيل المدرب، لأنه تعرف عليه ناس الخليفي كان عنده تخبط شوية في قرارات هذه. يا أخي كي قالوا راك باش ترد لويس إنريكي ولا، قالوا أنت ظهر لك صحفي سامحني ما تفهمش في الكورة. نسمعوا لهنا لويس إنريكي شنو قال بعد الفينال.
6: I think we deserve, maybe today both teams deserve to win, but the way we play the whole season, I think we deserve to win the Champions League, and we are very lucky, also we are very happy, and trying to be there next year, why not?
2: إلى محل الإنجاز اللي هو يستنيه بيتر بي اس جي إنه يحقق ثلاثة مرات الشامبيونز ليج على التوالي، في إنجاز صار مرة واحدة واللي هو عام 2016-17-18 في فترة زين الدين زيدان مع ريال مدريد. لكن نحكيه زاد إلى هنا على الحاجات الجانبية. طيب مثلا هو وين تلعب بالفينال؟ تلعب في بودابست، تلعب لهنا بتبيع، لكن فما فرنساوي غلط فرمهم مشي بلاصة أخرى جملة غلط في بودابست. نسمع وين مشي ترى.
7: Je vais rater la finale de la Ligue des Champions. Je me suis trompé. J'ai réservé pour Bucarest. Est-ce que ça devait être à Budapest? Donc voilà, je me retrouve en Roumanie, à Bucarest. Roumanie. Est-ce que la finale, c'est à la Hongrie, à Budapest? Moi, je pensais que c'était pareil. Je me suis gouré. C'est un truc de fou malade. Donc Paris, ramenez la coupe à la maison, s'il vous plaît. Moi, je peux pas venir. Je vais regarder à la télé comme si j'étais en France. Mais c'est pas grave. Voilà, vous avez tout mon soutien. اللي باريس ramener la coupe à la maison.
2: مهم الجغرافيا في ثقافتين.
8: حتى تتبع فيه بعد.
5: كيما نيس تونس.
2: اي مهم مهم ياسر نحكيو زاد لهنا على البيلون الكارثي اللي كان موجود نحكيو على ارتفاع بين معناها هو سيفري باريس سان جيرمان فرحانين اما باريس مش فرحانه ابارمون بالانتصار هذا علاش نسمعوا البيلون شنو صار في باريس من تكسير.
9: Un mort à moto, ainsi que des voitures et vélos brûlés, des commerces vandalisés, c'est le triste bilan de la nuit qui a suivi la victoire du PSG ce samedi soir.
10: Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. C'était ça 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à plus 32%.
2: معناها ارتفاع كبير ومرشح يرتفع اكثر كان باريس تهز عام جاي
8: يلا 1 جوان 1980 موعد تاريخي في تاريخ الاعلام بدايه السي ان ان يلا
1: اصل الحكايه
8: مع تسيانين راهو الاخبار كانت تجي 8 وكذا انه قناه 24 على 24 ساعه اخبار حاجه غريبه كانت
2: في 1 جوان 1980 العالم ما كانش يعرف انه باش يتبدل الى الابد وقت الأخبار كان عندها مواعيد الناس تتفرج في النشرة متاع الثمانية ولا تستنى الجريدة بغدوة باش تعرف شنو صار في العالم في أمريكا كانت الساحة محكومة بثلاثة قنوات كبار CBS, NBC و ABC وإذا صار مشكل حرب كارثة ولا حدث تاريخي في نص الليل تقعد تستنى الصباح باش تنجم تفهم شنو صار أما في مدينة أتلانتا كان فما رجل عنده فكرة اعتبرها الجميع وقتها ضرب من الجنون اسمه تيد تيرنر رجل أعمال أمريكي متهور شوية عنيد برشا ما يحبش يسمع كلمة مستحيل تيرنر خرج بفكرة بسيطة في ظاهرها أما ثورية في الحقيقة قال علاش الأخبار تكون مرة في النهار علاش ما تكونش 24 على 24 الناس ضحكت ومستثمرين صحفيين وحتى مختصين في الإعلام قالوا له شكون باش يتفرج في الأخبار نهار كامل حتى أن البعض بدأوا يستهزئوا بالمشروع خاطر كلمة CNN معناها كيبل نيوز نتورك ولو يسميوها تشيكن نودل نتورك يعني شربة دجاج من الآخر يعني تقول قناة شربة الدجاج وكانت مجرد مسحة باش تفشل بعد أشهر قليلة أما تيد تيرنر ما ترجعش غامر بفلوسه باع أصوله وممتلكاته كان مقتنع إنه عالم داخل على عصر جديد عصر الناس تحب فيه تعرف الأخبار لحظة بلحظة وجاء نهار تاريخي 1 جوان 1980 من مقر متواضع في أتلانتا انطلقت أول قناة أخبار متواصلة في تاريخ البشرية
11: Good evening, I'm David Walker
12: And I'm Lois Hart Now here's the news President Carter has arrived in Fort Wayne, Indiana for a brief visit with civil rights leader Vernon Jordan Jordan is in serious but stable condition now at Parkview Hospital He is recuperating from the gunshot wound suffered early Thursday morning
2: فريق صغير مقارنة بالقنوات الكبرى تقريبا 170 موظف فقط في البداية صحفيين تقنيين مخرجين ناس خدموا ليالي كاملة باش ينجموا يحضروا للحظة الإطلاق
13: This news service will be called the Cable News Network and will program continually updated half hour segments of national news, business news, sports and features 24 hours a day I know that we will succeed And I pledge to you that we will not let the American public down.
2: وعندي بداية البث ظهر تيد
8: تشوفه في اللايف تصور لزور ديناتور الكبار
2: ظهر وقت تيد تيرنر بنفسه قال جملة دخلت للتاريخ قال إذا ما صارتش مشاكل في الأقمار الصناعية احنا باش نواصلوا البث حتى نهاية العالم وقت الناس اعتبرتها مجرد دعابة أما الغريب أنه تيد تيرنر كان يقصد في كلامه حرفيا بعد مدة قصيرة من إطلاق القناة أمر بتسجيل فيديو خاص فيديو ما يتبثش إلا في حالة واحدة فقط إذا وصلت الحضارة الإنسانية إلى نهايتها الفيديو فيه فرقة موسيقية عسكرية أمريكية تعزف مقطوعة جنائزية شهيرة اسمها Nearer My God to Thee هذه كانت المعزوفة اللي بعد اكتشفوها
8: معتا كان إنسان مجنون
2: بالضبط
5: هذه متاع تسكيرة الريدو
8: هذه متاع البشرية باش توفى
2: قالهم كي توفى الدنيا
8: هو معمل على الإكسكلوزيفيتي باش يفيق بها قبل ما توفى
2: قالهم تكنسان تجي نية تعرف شيفت متاعو هو اللي حط كاسيت اللي تفهموا فيه تخبى الشريط هذا داخل أرشيف السينين تحت اسم أصبح أسطورة داخل قناة اسمه تيرنر دومزداي فيديو مكتوب عليه يبث فقط بعد التأكد من نهاية العالم سنوات طويلة بعد الناس تسمع بالحكاية وما تصدقهاش لين تم اكتشاف الشريط وتسريبه يجيبوا للعموم بعد عقود واتضح أن القصة كانت حقيقية فعلا. أما المعجزة الحقيقية متاع CNN ما كانتش في الشريط هذاك، كانت في الطريقة اللي بدل بها CNN العالم. قبل CNN الأخبار كانت ملخص، بعد CNN الأخبار ولات حدث مباشر، الحروب، الثورات، الكوارث، الانتخابات، العالم الكل ولا يتبعها في نفس اللحظة من غير انتظار ومن غير تأخير. وأكبر لحظة غيرت ما كانت القناة كانت عام 91 وقت حرب الخليج، العالم الكل كان يتابع الأخبار عبر نشرات محدودة، كانت CNN تعمل في بث مباشر من قلب بغداد، ملايين الناس في العالم كانوا يشاهدوا الحرب وهي تصير قدامهم، لدرجة إنه المختصين في الإعلام والسياسة ابتكروا مصطلح جديد اسمه تأثير CNN، يعني قدرة التغطية المباشرة على التأثير في الرأي العام وحتى في قرارات السياسيين والحكومات. والمفارقة أنه الراجل اللي قالوا له عام 1980 ما قالوا ما فماش كوم شي يتفرج في الأخبار 24 ساعة هو نفسه اللي غير إلى الأبد طريقة استهلاك الأخبار في العالم. ولليوم بعد أكثر من 4 عقود على انطلاقها ما زالت CNN تذكر كأول قناة أخبار متواصلة في التاريخ. أما أكثر حاجة مدهشة في القصة هذه كل أنه تيد تيرنر حضر الحلقة الأخيرة للقناة حتى قبل ما تبدأ الحلقة الأولى، وهذا يمكن عليش بعض الأفكار العظيمة تبدأ ديما بنفس الجملة، هذه فكرة مجنونة ومستحيل تنجح. This is CNN
8: breaking news. واضح يا
5: جملة جملة هذه This is CNN breaking news وليت جملة ما تدخلت في التاريخ في
8: CNN في حرب الخليج 91 دونك قلبت الدنيا، وبعدها جات الجزيرة وجاءوا القنوات الإخبارية وليت ظاهرة كبيرة. شكرا شكرا لك سلاح، شكرا ناهد، شكرا لبنى، شكرا سليم. بعد شوية الأخبار، مراد ريدي بعد شوية سبور إكسبريس، سبور إكسبريس
5: أحمد
8: عادل بشي قد منا سمحني سبور إكسبريس، وبعد جينا ليندا في فروم نتقابلوا احنا غدوة في نهار جديد. شكرا في لامين ميدي ماغ موزايك أفام لا

0: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحياناً؟ إن كان بين أخوة أو أولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحياناً حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
1: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل باهي والخايب، الناس كل تغلط، أنا ما نفكرلك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتكلك أنا هذيك، عايلك خوك أختك راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
2: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ مفهمش احترام هو سبب برشا مشاكل، معناتها فما عائلات أكيد واخترمين حدود بعضهم دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل أما كومين متفاهمين معناتها.
0: الخلافات العائلية موضوع فروم نهار الاثنين.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار، عليك بعلى كل لسان.
3: على كل لسان
4: فوتخ ماجازين داكتواليتي، وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها، وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا، نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
3: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن كافة إمكانيات الدولة سيقع تجنيدها خلال الامتحانات الوطنية لمواجهة الغش الإلكتروني والحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات ومصداقية الشهائد الوطنية، داعيا الأولياء إلى الحرص على توعية أبنائهم بعدم حمل أي معدات إلكترونية داخل قاعات الامتحان.
6: يجب على الأولياء ندعوهم إلى الوعي بذلك، وحتى لا يشتكي بعضهم بعد ذلك من كل هذا الضرر الذي تسبب فيه المترشح نفسه أو الولي عندما غفل عن ابنه بتوصيته ومراقبته وتأطيره. حتى نتخلص من كل هذه الشوائب، نريد أن تكون الدورة كما الدورة السابقة وأكثر، دورة كفاءة ودورة نزاهة ودورة عدالة بين المترشحين جميعا. فقط لنطلب أكثر من ذلك، أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يسبب أو يكون شبهة غش. هذه الأقلية القليلة، أؤكد أنها أقلية قليلة، ستعول على هذا الجانب، سنقاومها بكل ما أوتينا من إمكانيات، لا وزارة التربية فقط بل إمكانيات الدولة. الدولة مستعدة كي تحمي أبنائنا من التغرير بهم، والدولة مستعدة لأن تحمي الشهادة الوطنية، لأن الشهادة الوطنية ما زالت تحمل سمعة جيدة في المؤسسات الجامعية.
5: رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين محمد السوسي يؤكد في تصريح لبرنامج أصباح الناس على موزايكا وفاة 4 حجاج تونسيين، أحدهم توفي قبل أداء مناسك الحج والبقية بعد أدائها.
7: أربع حالات بتاع وفاة، عندنا واحد اللي توفى ربي يرحمه قبل الحج، لكن الثلاثة الأخرين توفوا بعد الحج، وإن شاء الله حجهم مقبول، وإن شاء الله ربي يرحمهم، وإن شاء الله ربي ينعم. ثلاثة هذوما ثلاثة توفوا في فروشاتهم، لا معناه قاموا بالمناسك بتاعهم وحجوا الحمد لله، وبعد يعيطون نمشي نشوفوا القاوة توفى اللي هو توفى في فرشه غير ما نجيبش نقول لك من غير اي سبب، ما خلينا نقول خاطر العمر وسبحان الله ربك عيط له.
5: في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا القوات الأمريكية في الكويت أمس الأحد دون إصابة أي أمريكية. إيران ترجع تباطؤ وتيرة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة إلى انعدام الثقة وتضارب مواقف واشنطن واستمرار الهجمات الإسرائيلية في المنطقة. الكرملين يعتبر احتجاز فرنسا لناقلة نفط روسية أمرا غير قانوني وأقرب إلى أعمال القرصنة، وقد ساعدت قوات البحرية الفرنسية على متن الناقلة التي كانت قادمة من روسيا وغيرت مسارها، فيما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الناقلة تخضع لعقوبات دولية وأن العملية تمت وفقا للقانون البحرية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عبدالله في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
8: الأولى في تونس.
9: أحلى بونوس لأحلى ناس
10: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريد طور عالمك.
11: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بطبيعة بالمنتخب الوطني التونسي، يلعب اليوم أولى مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم 2026 8 غير بعض في الإرنست هابل شتيون هكا في الأوتريش في فيين، باش نلعب ضد المنتخب النمساوي تحكيم الفرنسي جيريمي بينياخ. قواعد جديدة باش يتم تطبيقها في المباراة هذه. بون بديت هي حالة عندها بديدة، لكن البارح تفاجأنا بها في مباراة جابون إيزلندا إن لم تخني الذاكرة. كل جور باش يعمل رومبلاسمون عنده 10 ثواني باش يخرج من التيران، واذا كان ما خرج في 10 ثواني يقعد الفريق نتاعو منقوص، المنتخب نتاعو منقوص ويلعب ب 10 لاعبين. معناها اذا كان ثم اونطورنو باش يعمل 3 شانجمون ويبطئ في الخروج، نجم يقعد يلعب بثمانية ملاعبيه بركه مش ب 11 دقيقه من زمان، يقعد يلعب ناقص. صارت هذه البارح والجابون ماركيت بونتو وقت اللي المنتخب المنافس كان منقوص من اللاعب كركر شويه بلغتنا احنا في الشانجمون. دونك صارت المشكله هذه. كيف زاده ثم قوانين جديده في الفار تخص العوده في التثبت في من اجل التثبت في بطاقه صفراء، والعوده زاده من اجل التثبت في كورنير، حاجه جديده زي الكورنير وورقه صفراء. دونك نجم الفار يرجع يثبت فيهم. قبل ما نحكيو على النقل التلفزي نجم نحكيو زاد على تشكيله محتمله، ديما نقول محتمله. اولى اختيارات مهيب بليتو صبري اللموشي، المؤكده هو كونه مهيب الشامخ باش يكون هو الحارس تاع المنتخب الوطني التونسي في مباراه اليوم. هذه بنسبه 99% نجم نقولوا مهيب الشامخ، اللهم بدل رايه في اخر لحظه واختار كونه يكون الحارس الثاني صبري بن حسن. وميمن دحمان صعيب برشا يلعب مباراه هذه، يمكن برشا يلعب مباراه الثاني، مازال زاد مش مؤكد الموضوع هذا. دونك مهيب الشامخ باش يكون بنسبة 99% في الكاش. في الديفونس باش يكون ثم يان فاليري، باش يكون ثم علي العابدي، منتصر الطالبي، عمر رقيق. ديما نحكيو على محتمله ماهيش رسميه التشكيله. دونك علي العابدي، منتصر الطالبي، عمر رقيق، ويان فاليري. نجم يكون في وسط الميدان راني خضيره والياس الصخيري ضامنين مكانهم، معهم حنا بعل المجبري. المشكل في الاتاك مازال الاختيارات لم تحسم. الياس العاشوري ينجم يبدا، خليل عياري نجم يبدا، واحد على اليمين واحد على اليسار، و اون بوينت يا اما ريان اللومي وبنسبه اقل في راس شوا. دونك باش نعاود نقولوا راهي التشكيله محتمله ماهيش مؤكده بالكل. حاجه الوحيده المؤكده بنسبه 99% هي تواجد مهيب الشامخ في حارس المرمى. دونك مهيب الشامخ، علي العبدي، منتصر الطابي، عمر رقيق، يان فاليري، راني خضيره، الياس السخيري، حنا بعل المجبري، الياس العاشوري، خليل العياري، وريان اللومي او في راس شوا. هذه التشكيله المحتمله. بالنسبة للنقل التلفزي، للأسف التلفزة الوطنية لن تقوم بنقل مباراة الذية على الساتيليت، باش تنقلها على الأرضية. بون ما نعرفش شكون مازال عنده أرضية وين نجموا نتفرجوا على الأرضية، موجودة في حتى بلاصة، لكن التلفزة الوطنية باش تنقل الماتش هذايا على الشبكة الأرضية. كيف لاشين ليكيب باش تعدي الماتش هذايا، ونعرف كيفاش نتفرجوا على لاشين ليكيب، الناس الكل براتيكمون عندها تاع كيفاش تتفرج. دونك الماتش 8 غير ربع نجموا تفرجوا فيه على لاشين ليكيب. فالترجي الرياضي التونسي بعد ديان ساسي اللي البارح ودع بشكل رسمي جماهير الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي التونسي بعد فترة كانت باهية برشا في بدايتها، لكن الموسم تاع السنة في برشا إصابات، برشا من جماهير الترجي شوف التعليقات يقولوا أني بلونش، لكن في كل الحالات ديان ساسي باش يغادر. ثم ملاعبي آخر البارح أعلن عن نهاية تجربته مع الترجي الرياضي التونسي وود الترجي الرياضي التونسي وبدا فيها وتكون فيها، مشى عم ناول الدينامو باتومي في جورجيا ورجع في أواخر ديسمبر. نحكيو على غيث الوهابي اللي كان البارح خرج قائمة الترجي الرياضي التونسي وكان موجود في الفيراج مع الجماهير، وكان هبط تصور على ستوري انستغرام نتاعو وقال اليوم نحتفل باخر لقب ليا مع الترجي الرياضي التونسي، لكن الترجي باش يبقى في القلب. هكا المتوسط الميدان ومدافع يلعب هو زوز يلعب في دو بوست هذوما اللي عمره 29 سنه ومتكون في الترجي يغادر الفريق. في النادي الافريقي حدد اداره النادي تاريخ 18 جوان كموعد استئناف النشاط وشروع فريق الاكابر في التحضيرات السعديده لتلقي الموسم الكروي الجديد بالطبيعه قبل صحيح البطوله مهمه ياسر بطل تونس النادي الافريقي، لكن اهم البطوله السنه بالنسبه للنادي الافريقي وجماهيره هي المشاركه في الشامبيونز ليج الافريقيه. مبدئيا النادي الافريقي باش يلعب الدور الاول والدور الثاني كيف وكيف الترجي هذه التونسي. في نفس السياق حسب اخبار موزايك فانه اداره النادي وبالتنسيق مع الاطار الفني برمجت تربص اعدادي اول للفريق بمركز تربص 70 درام يبدا بدايه الاسبوع الثاني من شهر جويليا، وفي انتظار كونه يجي بعده تربص ثاني في الساحل سوسة او المستير او المهديه مع برمجه عديد المباريات الوديه ستحدد اطرافها لاحقا. ولكن اهم نقطه في الموضوع كون الترجي النادي الافريقي بديتو باش يبدا يحضر الموسم على بكري نهار 18 جوان كيف وكيف الترجي التونسي للزوز يلعبوا تور بريمينير تاع تشامبيونز ليغ الافريقيه. رئيس تسريع النادي الصفاقسي أعلنت رسميا عن موعد عقد الجلسة العامة، وكنا سمعناه الخبر هذايا في تصريح لمراسلنا في الجهة فتحي بوجنيح من سيد منصف السلامي رئيس اللجنة العليا للدعم. الانتخابات باش تتعمل نهار 3 جويلية، بقية التفاصيل واللجنة المستقلة والترشحات باش يتم تحديدهم لاحقا، ولو أنه اللجنة مستقلة باش يكون تم الإعلان عليها. شفيق قدورة هو رئيس اللجنة، سلمى بسبس الحاج صالح عضو، ومحمد المعالج هو عضو لجنة

0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
3: مرحبا بكم فورم على موزايك اف ام، حلقة جديدة وجمعة جديدة نبداوها معكم كالعادة. فورم انتوا حتى الاربعة متاع العشية وتشاركوا معنا على 71-113-1000 بالراي بوجهة النظر بالإكسبيريونس اللي عشتوها في إطار موضوع اليوم الاثنين 1 جوان 2026، الخلافات العائلية. شنو هو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بينتهم مشاكل وإلا خلافات نجم توصل حتى للقطيعة أحيانا، إن كان بين أخوة أولاد عم عم خال أو خالة أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال الماديات أو بسبب نسب أو طلاق ميراث أو خلفية تقديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن أنها تورث هالخلافات هذية وتكون أسباب في بعد وقطيعة زادة تخليهم فمش كون حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم وأجدادهم؟ هل ممكن تقعد العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة رغم ظهور بعض الخلافات تكون متينة؟ وكيفاش ممكن تحقق التوازن هذا وتحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟ مرحبا بكم، تفاعلتوا برشا مع الموضوع على الريبوندور 71-13-13. شوية خد دايوغ تنسموا لميساج اللي سجلتوهم وزادة باش نبدأ في استقبال تليفوناتكم. ولكن قبل كل عادة باش نبدأ بالموزيكا، حب أقول مرحبا صالح شرقي في الإخراج، أشواق ميجري في الإخراج الرقمي، زميلتنا أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي في ستاندار، استقبل تليفوناتكم. ومعايا كالعادة في البلاتو سليم عبد الله المختص في علم الاجتماع، رافقني تيوالا الحسة في فورم موسيقى. وبعد نرجع مع تليفونات والريبوندور. مرحبا بكم فورم للأربعة متاع العشيه.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم من جديد في فراغ على موزايك اف ام. قبل ما نبداو نستقبلوا تليفوناتكم على 71 113 1000. تشاركوا معنا في موضوع اليوم اللي نحكيو فيه على الخلافات العائليه. شنو الاسباب اللي تخلي افراد العائله الواحده تكون بينتهم مشاكل ولا خلافات توصل حتى للقطيعه احيانا؟ ساعات بين اخوه، بين اولاد عم او عمه، خال او خاله، ابناء وابي وغيرهم. شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل هو بسبب المال، الماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث ولا خلفية قديمة ولا أسباب أخرى؟ هالأجيال المتعاقبة زادة ممكن أنها هي بيدها تورث هالخلافات هذية وتكون سبب في بعد وقطيعة تخليهم أحيانا ما يعرفوش بعضهم على خطر والديهم متعاركين ولا جدتهم متعاركين، فيتولدوا ويكبروا هما ما يعرفوش بعضهم بالكل، ما فماش بيناتهم علاقات بسبب خلافات آبائهم وأجدادهم. هل زادة كيف كيف تقعد العلاقة تنجم متينة ساعات داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق توازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟ مرحبا بكم بالرأي بوجهة النظر ولا بالتجربة. شاركوا معنا في فوروم على 71 113 1000. قبل ما نبدأ مع أول التليفونات كالعادة نسمع ريبوندر موزايك فام ولي ميساج اللي سجلتهم.
2: فرام تيمونياج.
3: ألو مرحبا، صباح الخير موزايك. أكثر حاجة تعمل عداوة في العائلة هي الورث وهي المادية. يكتب عليك اللي يقولوا فما غيره، فما الحسد وفما البغض، أما هذان الحاجتين الاثنين هما من أخطر الحاجة.
4: أسلام مالين ده بنشارك في موضوع اليوم على الاختلافات العائلية وكيفاش نجم نتجاوزوها، وهل هي تكون سبب في القطيعة؟ للأسف الاختلافات العائلية تكون سبب في القطيعة، واللي ساعات نعرفوا بعضنا لصعيب ده ذاك يقربك قلبك يحس في نفسك كذي قلبك يوجعك كي تعرف هذاك اللي هو ولد عمك وانت ما تعرفوش، صغار ولد ولد عمك وانت ما تعرفهمش، ولا ولد خالتك، ولا تحسي نفسك بصراحة الواحد قلبه يوجعه. نتجاوزوها الاختلافات هذه عائلية باش كما نقولوا نحن المثال اللي يقولوا تحبوا سقطوا وتكرهوا لا قاتلوا، نسقطوا لبعضنا نتجاوزوا معناتها نتجاوزوا ما نقعدوش على الأقل حاجة نعملوا فتينة وعركة وكبار وصغار. ولازم يكون الاحترام، الاحترام هو الأول أساس هذاك الاحترام باش العلاقة تتواصل، الاحترام والعدل. فما كبير يعدل معناتها لازم يعيش وليدي برا الأخت طلع عليها، عيش وليدي طلع على خالك، كلم خالك، عيد عليا عمك، كبير العيلة هو اللي يعدل. هو علاش نقوله نحن المثال زي كيف كيف كي يموت كبير العيلة تتفرق العائلة الكل، خاطر هو يكون كبير العيلة لازم عصاوة الحكمة باش الناس الكل بشك الصغير الصغار والجيل الكل اللي من بعده يتواصل العلاقة ما بيناتهم قطعا سيلة الرحم. بصراحة خايف برشا وربي يدينا ويحن قلوبنا على بعض.
5: وعسلامة بنزيك، كلكم ديما على المواضيع اللي تجيبون فيهم. موضوع اليوم الحقيقة أنا نشوفه على التجربة انهيار العلاقات العائلية هي الماخذة. أنا واحدة من الناس، خويا خذا بنت عمتي، كنا دار واحدة، كنا عائلة واحدة، تقسمنا ما عادش لواحد يشوف واحد، أولادنا توا وأولادهم ما يعرفوش بعضهم. أنا نشوف هو سبب هي الماخذة، ما يلزمش الماخذة من الأقارب سيرتو الأقارب القراب قراب العمة والخالة ماذا بينا نبعدوا عليها أكثر. ميرسي موزايك.
6: صباح الخير، بربي أنا عاودت من نابلس بنشارك في فروم خط الموضوع عجبني برشا، وأصلا أنا عايشة في عندي مشكلة معناها في نفس الحكاية هذه. بون معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتعرفوا على البني على الورث، وأنا عندي مشكلتي ما بين الورث والبني. أنا مشكلتي مع العائلة اللي هي سلسلة أقرب الناس ومقطوعين، وعلى الورث وعلى البني خاطر كيف قسمنا جبنا بني بس نهزوا حيث ما بيناتنا ثلاثة بعضها وصلنا للقطة حتى من أولادنا اللي أولادها هي أولادي أنا تقطعوا في زرة الورث.
7: أي خلافة بالعائلة لازم نتجاوزه، باش نتجاوزه بالكلمة الطيبة بالجنة أكبر حاجات نجم نتجاوزه بيها من خلافة. إذا كان أنا عندي اختلاف أنا أختي في أنا أختي أحكي وأشني الخلافة اللي بيناتنا ونتفهم على حاجات ممكن حاجات ممكن ماشي، أما كيف سمع حاجات نتفهم فيهم حتى ولو عندي الخلافة أحكي مع بعضها بالكلمة الطيبة فتكون نجم وتحل الخلافة دي وما يوصلش حتى للكراهية.
8: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل بي والخايب، والناس الناس كل تغلط. انا ما نتفكر لك الخايب، ما نتفكرش البيه اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجه خايبه هكا نقعد نتفكر لك. انا هذيك عايلك، خوك، اختك، راجلك، انت حتى ولدك يعمل مشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
0: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائليه، هذه حاجه لابد منها معناتها. اما فما دي بورسونتاج، فما حاجات سيس، فهمت؟ اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام، كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات اكيد واحترمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين معاها.
9: مرحبا يا مزيك، ولا نحب نشارك في فوروم معناتها اليوم العربيه، بركو شيء نحب نعيد عليكم، ان شاء الله عيدكم مبروك وعطوانه كل بيا. نحب نحكي على حكايه معناتها الطفقه تاع العائله بصفه عامه، وديجا حكايه دي عندي صايرت لي بالعائله نتاعي، العائله الموسعه كما نقولوا، هي الحكايه كل معناتها حاجتين، فما الميراث والحظ بالطبيعه هو تعطيش المال وحكايه اخرى. نرجع للميراث، الميراث معناتها في تشوف الغلطه الاولانيه في تلقى من الوالدين، الوالدين ما يعدوش بين ولادهم، الوالدين ما يعملوش حساب نهار هذايا، لكن الوالدين يلزم يعدوا بين ولادهم، يلزم يلقاو سوليسيون معناتها موافقه بين ولادهم، الوالدين يخليو بساعات لعب محلول، بعد الاخوات معناتها بعدك العلاقات الطيبه ولا نص طيبه بيناتهم، تولي حكايات اخرى بعد، تولي ناس تحب تغور على خويا ميراث خواتها، على بلاص خواتها، ولا تغور على اماكن نتاع خواتها، ولا تحب تاكل حاجه بالصيف، ولا يقول لك انت عندك لا نحب ناخو، انا ما عنديش حب ناخو، عنده هو معناتها خدم مال روحه وربي عطاه، شبيك تحب تاخذ له وانت رزق معناتها ما رزق ربي حلله فيه نتاع والديه معناتها، هكايا ولينا عايشين بشد معناتها امور معناتها تفلق برشا العائله التونسيه ذي، انا عندي الحكايه ذي في عائلتي معناتها بين بابا وعموماتي والدنيا كل بكره بعضها الحكايه هذوما معناتها، هذا كانوا عايشين معناتها في سبا معناتها علاقات معناتها باهيه مش خايبه معناتها، لكن واحد منهم ما عملش حساب النهار هذايا، ما عملش حساب النهار هذايا معناتها، ولا يحب يقول على بقيه اخواته، كل الطرق ولينا نعيشوا معناتها في ديره غير عاديه، محاكم وشكايات وعدم منفذ وناس اخرى تجي تدخل للدار واللي معناتها ما عادش يحكيوا مع بعضهم، ولاد عمي ولا ما عادش يحب يحكيوا معانا، يعني امور خايبه برشا ولاد بصراحه خايبه.
10: كرة صدقوني معناتها أغلبية الخلافات على الفلوس وما تبعها فلوس ولا سلك ولا حاجة أخرى، وحاجة أخرى تبدأ الميراث راهو شيء أسف وشيء ألم. صدقوني إخوة بالعشرة بالخمستاش بالعشرين سنة كان مش بعضهم على جل الميراث، معناتها بصراحة وصلنا قطيعة معناتها تام، ما نخبيش عليكم حاجة، أغلبية العائلات هكرة. وحاجة أخرى، إذا كان يبدو نساء الإخوة متفاهمين راهم يبدو الإخوة متفاهمين، إذا كان يبدو نساء الإخوة ما مش متفاهمين يبدو ما مش متفاهمين، الأمور كلها مربوطة بالنساء. أنا نحب نشارك معكم وشكرا.
11: ألو صباح الخير مزايد، أنا نحب نشارك في فوروم. أنا رأي أختي الكبيرة عملت فيا شاشت عليا ولدها، جي ولدها لدار بابا ضربني وهججني من دار أمي ومن دار بابا ومن أرض أمي ومن أرض بابا، وفكرنا أرضنا وهججنا من دار بونا، وأمي عندها عامين ونص ويكا، وإحنا دارها معاش نطبها جملة ولو حايزينها أولادها، وهي أحلى على قلبها من عسل. نحب نقول لكم بجاه ربي يندرى أنا شنبوس لها راسها ولا هي شبوس لي راسي وترضيني، رام ضربوني وشكاو بيا وعملوا فيا ما يتعملوا، وهجوني من دار بابا وهجوني من دار امي وهجوني من ارض امي وبابا، وفكونا ارضنا وشكاو بيا وزيد كيكه، وما طلبوش مني سماح، يندرى هي تطلب مني سماح ولا انا نطلب منها سماح. هذه اختي الكبيره اللي قلنا في عود امي، وانا اختها الصغيره في عود تعمل معايا الخير، وامي ماتت تو عامين ونص. ها قولوا لي يندرى انا نبوس لها راسها ونرضاها ولا هي تبوس لي راسي وترضيني؟ انا راني مقهورة.
12: ألو صباح الخير، مربي أنا مواطنة بالله على الظروف العائلية، فما مشاكل في كل بلاصة في كل دار، أنا مش كل مشكلة كيفاش، فما مشاكل تلقاو لها حل وفما مشاكل ما تلقى لهاش حل.
13: أنا حبيت ندخل على موضوع فروم اليوم، فما ناس تحب تسيطر، معناها ساعات يبقى أخوك بيه يحب يسيطر. ما تتحطش يغيب ربوه، معناها غياب الوالدين، معناها تدخل للأخوة تحب تسيطر، معناها كي نقولوا بلغة عنا نحن بابا، معناها كي نقول البارون تفكر يتفكر البرمي، ما عادش يسيطر يكبر ولا كيفاش، ما عادش يسيطر يخلي معناها يقعد الأخر يسيطر اللي بعده، وما يخليش للصلح مكان، هو قد ما تعمل مشاكل تخلي للصلح مكان، ما تتصرفش بحيوانية، ما تتصرفش بغباء، تصرف مال ولا أخوك وخزره قدام، كل بن عمك ولا جارك ولا قريبك اللي هو أخزره قدام، ما تجيش، معناها يلزم الواحد يخلي ديما للصلح مكان.
14: عسلامة بنتي ميندا، على القطيعة أني قطعت أني أختي ومرت خويا على خاطر أني نعبيت بنية. البنية ما حبوهاش من اللي هي صغيرة يوجعوا فيها كل مرة يقولوا لها كلام. أمي وهي حية يرحمها ما حبتش وعاركتهم. باختصار للآن نزلت مقاطعتهم وخذيت وعد على روحي اللي ما يحبش بنتي هذيك خط أحمر. اللي ما يحبش بنتي أني مستحيل ومهما كان وربي يغفر لي خويا يقولوا صلة الرحم. لكن زادا ربي ما يحبش باش بنية هكاك تقهر. كانت صغيرة ما تفهمش حتى وين كبرت وما شاء الله بنتي ناجحة في حياتها يا ربي. أني توا عمري 74 سنة صدقني يا بنتي ليندا كان ما قيتش بنتي معايا وهي وقفت لي في كل شيء في دويتي في سبيتارات في كل شيء كويش ندى شنو يصير فيها. الحمد لله عندي اخواتي والوليد. أبرك حاجة يهم نشارك معك بنتي وربي يوفقك وربي يخليك.
15: ألو ألو ديند الرحالي ربي تحكيوا على المشاكل ما بين دول العائلة كل عادية كلفيح كتاب الكروية ديما لازم منها المشاكل بيها حاجة بيها قوي ساعة ما ضعفش البشر بالحق. المشاكل في كل دار تلقى مشاكل وفهم اللي تتعدى كما يقولوا فيه فهم اللي ما تعديش بالنسبة اللي احنا تتعدى عادي مرور الكرام نوصلوا بالكدي بالكدي مشاكل كبيرة جرة المديونية وجرة برشا حاجات وجرة حتى الصغار هذيك هي الحياة بيه ولا تقوي واحد مشاكل تقوي في الحياة هذه ليس الضعف.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذو لي تيمونياج نتاعكم وصوتكم في علاقه بموضوعنا اليوم على ريبوندور موزايك اف ام. نحكيوا فيه على الخلافات العائليه اهم الاسباب اللي تخلي تكون فما خلافات في العائله. هل الخلافات الكل ممكن تجاوزها ولا ساعات تولي فما قطيعه بين افراد العائله الوحده اللي يقعدوا ما يحكيوش مع بعضهم. نحكيوا على العائله المصغره بين الاخوه والا بين اباء ابناء وزيدا كيف العائله الموسعه والممتده العمومه العمات الخالات الاخوال والاسباب شنو زعما تكون مربوطه بالمال ماديات ميراث ساعات نسب طلاق في وسط العائلة ولا أسباب أخرى وكيفاش هذا ينجم يأثر زيادة على أولادهم على أحفادهم اللي ساعات يكبروا غير ما يعرفوا بعضهم وفما حتى كونتاكت يكون بيناتهم. وهذا موجود في برشا عائلات ولكن بنسب مختلفة مستويات مختلفة. فما شكون اللي ينجم يخلط من بعد يتسامح وترجع العلاقات وفما اللي يكملوا مدة سنوات طويلة مع قطع العلاقات بين أفراد العائلة الوحدة. مرحبا بكم 71-113-ألف للمشاركة معنا. و أول تليفون قبل ما ناخذوه حمادي نبدأ بالسؤال مع سنيم. دونك سنيم كي نحكيه على العلاقات العائلية عموما احنا في تونس العلاقات معناها خلافا البلدان أخرى وبلدان الغرب والشمال كما تقول ديما فما تقعدك اللحمة في كل المناسبات السعيدة والغير سعيدة في عروسات في نجاحات في حتى السكنة ساعات تلقى عائلة كاملة تسكن قريبة لبعضها ديارها استغاء. دونك بطبيعته هي نوعية العلاقات العائلية اللي عندنا في المجتمع متاعنا عموما قريبة وفيها تبادل زيارات فيها هذه مازال من اليوم لليوم موجود حتى في أعياد في مناسبات وغيره.
16: والتوجه العام أو في المخيال الجماعي هناك تثمين كبير للمؤسسة العائلية والمجتمع عادة يعلي من شأن العائلة ويأكد على أهمية التضامن والتعامل في إطار الأسر على المستوى الخطاب على الأقل. يعني المجتمع ما يراش أنه العلاقات الدموية يتم التشكيك فيها أو المس منها إن كان في الخطاب وأيضا كما ذكرت أنت في مناسبات عديدة يظهر هذا التماسك الاجتماعي من خلال الأسرة. تغيرت أشياء يعني العائلة الممتدة كانوا تراجعت نسبيا حتى لأن هناك أكثر العائلة النواة لكن حتى العائلة النواة لو استقلت في الفضاء الجغرافي بقات محافظة على العلاقات مع العائلة الممتدة. لكن هذا لا يعني أن هناك غياب للخلافات فحتى أن هناك استمرار لهذه العلاقات الأسرية وهذا التثمين الاجتماعي والإعلاء من شأن العائلة هناك احتمال حصول خلافات في الأسرة كأي مؤسسة اجتماعية. لكن نحن كينا اليوم نحب نتسألوا حدة هذه الخلافات وهل يمكن أنها تعطل اشتغال الأسرة أو العائلة اللي هي مثمنة.
1: باه وباش باش نحكيو على أهم الأسباب اللي تنجم تكون وراها الخلافات هذية واللي توصل ساعات كما قلنا حتى للقطيعة. في الأثنين باش نبدأ مع أول تيمونياج معنا حمادي من صفاقس.
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: حمادي يقول موضوع مسني برشا على خاطر أكثر من 28 سنة تقريبا اللي بدأت مشاكل في العائلة والسبب هو الميراث. مرحبا حمادي تحية ليك.
17: يا عسلامة أختي ليندا، تحية ليك لفريق العمل معك، المختصين اللي معك وكافة المصنعين.
1: يعيشك يا حمادي، شكرا ليك على المداخلة. دونك 28 سنة برشا كومي حمادي.
17: شوف أختي ليندا، أنا تومت نبدأ منين أنت خليت يدك هكا أسبوع متاعك معك. قلت مثلا ينجم يكونوا يسكنوا محل بعضهم معناتها. ينجم يكونوا يسكنوا محل بعضهم. هي الحكاية كيفاش بدأت؟ مش نبدأ لك أنا من لو عمري كما نقولوا. أنا شخص متبني.
1: أي.
17: الحكاية هي بدأت من غاديكا. بدأت من غاديكا بون أنا ألاج 43 تو معناتها وقت الوالد والوالدة معناتها موجودين واحد وكل شيء. اللي الإحساس العام اللي موجود عصرت ماما وقت اللي أنا مدى عمري 6-7 سنين 8 سنين 9 سنين نحس بروحي منفور من عند خالاتي وبنت خالاتي ولد خالاتي ولد عمومتي وكذا واحد وكل شيء ما يحبوش يلعبوا معايا ما يحبوش يمشيوا معايا وديجا ديما نسمع في العياط ديما هكا ما بين الكبار نقولوا احنا بابا وامي واخواتهم معناتها فهمت كيف معناتها من طرف الوالده او من طرف الوالد على لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله 23 سنه وقت صار 24 سنه وقت توفى الوالد والوالده الله يرحمهم
1: الله يرحمهم
17: دونك هنا انا نهارت اللي انا مثلا سامحني معناتها مش ندفن امي معناتها فهمت تجيني حتي معناتها تخزر لي تقول لي كيما هكا الدار هذيك راه امك قالت مش نعملوها جامع وراه هذيك لنا احنا وين هذا كل شيء وعمي من غادي قال لي اسمع راه هذه تبعتنا خاطر امي وبابا مع التورث متشاركين فيها معناتها فهمت كل واحد عنده الطارم نتاعو انتوا مش قادرين تحكيوا كمان انا صغير فهمت اما او كونتريغ قلت لهم خويا فاش قادرين تحكيوا احنا تو مش نمشيو نهزوا المراه معناتها تتحاسب قدام ربي سبحانه وتعالى مش وقته خلي خويا نكملوا ومن بعد تو نحكيوا بعد تو نحكيوا بيروزمون انا وقتها ما الهمني ربي الصبر شويه ما باش تقبلت الموضوع هذاك مي او كونتريغ جيب لي شكون اللي وقف معايا محامي والله ما نعرفه ويرحم والديه كثر خيره ويرحم والديكم انتم تحت الموضوع هذا يعني. جيني قال لي خويا الغالي راني انا سمعتك الساعه عن المحامي نتاع بوك راني سمعتك الساعه تحكي مع جماعه كذا كذا كذا كذا خويا راهو حقك انت راك الوريث الشرعي انديبوندمون انت ولدهم الشرعي او غير الشرعي مي انت مقيد باسمهم
1: اي
17: في الاخر بكل انت وريث شرعي وحدك قال لي انا نقف معاك ونعاونك ونثبت لك حقك قدام الناس الكل قلت له انا حقي نورمالمون راهو موجود
1: اي
17: ولا تشكيات ولا تحكيات واحنا نحكيو اختي ليندا رانا الدار قدام الدار معناتها راني عندي خمسه سامحني في الكلمه خمسه خالاتي ساكنين بجنبي هي الدار الجنين كله جنين جدي معناتها فهمت اختي الغاليه ساكنين مع بعضنا تخيل انت اختي الغاليه ان سيرتان مومون والله هو هذا حتى نذكر فيه بالبيه بالبيه بعد ما توفى الوالد امي مشات للحج فهمت
1: اي
17: لو واحد حن علي حتى خاطر نعيش وحدي في سيني كراني ما عنديش خوات راني
1: اي
17: فهمت اختي لو واحد يعرفوني معناتها اللي امي في الحج وما عندي حتى باش يجيب لي حق خبزه
1: ولا يطلوا عليك ولا يسالوا عليك اي
17: ولا يطلوا عليك ولا يقول لك شحالك ولا لاباس عليك ولا تحقش حاجه راهو الدار بجنب الدار
1: ومن وقت توفيه
17: شنو
1: اي معناها هذا كل على خاطر الميراث والفلوس المده تعديت برشا حمادي كيفاش وفيت من بعد خذيت حقك العلاقات قعدت فيها قطيعه
17: لا اختي الغاليه خذيت حقي مع علاقتي معاهم جيسكو للحظه هذه معناتها ميم حتى قلت انا مش نعرس خايبه مش نمشي قدام مع اهل مرتي
1: من غير العائله
17: جيت كلمت واستدعيت وقلت تراه ما يصير ربي اذن بصله الرحم والرسول صلى الله عليه وسلم زاد كيف كيف فهمت دونك قلت انا مشيت لهم دقيت عليهم الباب راني عارف نهار كذا كذا يشرفني برشا باش تجيني وماذا بيا كان جيت احضر معايا في الخطبه واحد وكل شيء حسيتو فهمت
1: فما شكون لين وفما شكون لا ولا لا
17: صد لا لا لا صد ورد ومام حتى طونطاتيف داغريسيون
1: منهم الكل فما حد فيهم هكا
17: منهم الكل متفاهمين على مبدا واحد كانت فاهموا على صله الرحم مبدا واحد رغم لبس عليهم اما هم تفاهموا على مبدا اخر
1: واليوم حمادي كيفاش معناها قررت حياتك كيفاش عملت عائلتك وحدك خرجت من البلاصه هذيك
17: عملت عائلتي وحدي والله والله هاك انت عباره انت وقلت اللي انا عملته خرجت من البلاصه هذيك قلت ولدي وبنتي ما يعيشوش مع الناس بون كيفاش نقولها الكلمه ما زي باش نقولها
1: قلوب مش صافيه اي
17: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط ما نجمش مش معناتها العذاب اللي تعذبته انا مش يقول لي ما يمشي حتى لصغاري حتى صغار صغارهم زاد كيف وصلوه لهم حتى انا كنت عدى معناتها في الكياس ولا في حاجه ما تدخل صغير معناتها اللي انا انسرط امه معناتها هو بيهزه في يدي هكا ما فهمت حتى حتى ما يقولها ليش يخزر لي هكا على جنب كما نقول سامحني في الكلمه ويتعدى على روحه معناتها
1: اي اي معناها توجع
17: تتروي منبوذ وما عنديش عائله تربوني هاني تو عملت عائلتي انا ربي سبحانه كرمني ومفضل ربي سبحانه وتعالى والله الله يحرمهم كرمني معناتها بزوز نوارات وربي يحفظهم وربي يحفظ صغيرات الناس الكل معناتها فهمت عايشه مع عائلتي اما مش نكذب عليك اختي الغاليه سامحني موجوع منها الحكايه معناتها اللحظه هذه موجوع منها علاش علاش شنو ذنبي انا شنو ذنبي فيش ضريتك
1: صحيح
17: ما ضريتك في حتى حاجه
1: صحيح صحيح
17: وما قلقتكش وبالعكس حاولت بالماكسيموم بوسيبل باش هكا نعود نرجع العلاقه او نحسنها شويه باش ما نرجعهاش ونقول نحسنها فماشي ما تكسبتوني انا في وسط عائلتكم مي
1: للاسف
17: كل الجهود بقت
1: بالفشل اليوم منجي حماجي الحمد لله عندك العائلة متاعك ربي فضلك مرتك وصغيراتك وبهم هما تعمل عائلة أخرى عائلة جديدة قمت باللي عليك عملت اللي عليك كما نقوله من محاولات والباقي يقعد للأسف بعض الناس اللي القلوب تكساح في إطار سيختوك تدخل فلوس وميراث على الخط حماجي إن شاء الله ربي ونسك بصغيراتك وربي فضلك ونشكرك على المداخلة هذية وهذية أنت مونياج واحد من باشا حكاية أخرين ربما لي فما هالوجيعة وهالقطيعة بين أفراد العائلة الواحدة مشكور يا حمادي ربي إن شاء الله يفرحك بيهم الصغيرات وبش نمشيو الثاني مكلمة معنا سامي من نابل قبل ما نمشيو نعلقوا عليك على الكلام اللي قلته يا حمادي
2: المدي ساعتين للأربع مراشية ليندا رحالي
1: كيف حكاية سامي تشبه لحكاية حمادي المشكلة مشكلة ميراث سامي كلام فينا من نابل يقول الحكاية صارت مع العائلة الموسعة والسبب الميراث مرحبا يا سامي تحيلي
18: مرحبا مدام مرحبا بيك ومرحبا مزعيك وعيشكم مبروك مرحبا مقليك
1: يفضلك يا سيدي مرحبا بيك
18: الحمد لله عايشك
1: يعيشك بيه سامي تشبه نفس الأسباب انت وحمادي الفلوس الماديات الميراث
18: تجمع تقول الميراث هذه تجمع تقول يا نقمة يا نعمة في نفس الوقت معناتها بجد معناتها يفرق العائلات ويفرق الاخوات وكما قلت معناتها المشكلة من الوالدين الوالدين من اللول معناتها إذا ما يعملوش أولادهم طريقة كيف يعدوا بيناتهم يخموا في النهار هذا اللي شايينه معناتها شايينه النهار هذا شايينه معناتها يزم النهار معناتها اخوات كيقوموا كل واحد عنده باي ويعرف باي شنو عن قناعة باش تقعد العائلة نفسية لكن تلقى شكون في العائلة سبحان الله يحب يغور عندي عمي يحب يغور عمي سبحان الله معناتها اخواتك معناتها يقولون لهم بديارهم وين بديارهم خدموا وشقا وكريوا وعطاوا ما عندهم وكذا وحرموا رواحهم وحرموا أولادهم باش عملوا جيتي دوا تحب معناتها تاخذ الباي ومعناتها رزق ومعين عينك
1: اي ولكن فما قانون سامي هو الفيصل
18: بالطبيعه
1: دونك رغم القانون ما يتمش احترامه تدخلوا في متاهات ومشاكل
18: متاهات ومشاكل وكلام معناتها غريب وعجيب متاع قوه تاع نفعا تاع كذا مرته من غادي ولاده من غادي عليه هذا كل عليه معناتها انت وصلت روحك معناتها ما عملش والله جاني للدار يحكي معايا
1: اي
18: انا ما عنديش كما نقول ما عنديش دخل في الحكايه دي قلت مراه والله ست سؤال برك قلت ما عملتش حسابك انا هذه وصلت قليله قلت تحمل مسؤوليتك حرم الله وارث
1: ايوه
18: كل واحد عنده حق سبحان الله
1: اي ولكن سامي مدام فما حق وفما قانون شنو ناوي شخص اللي يقوم بمشاكل كما هكا وكما قلت انت غوره يعني اجلا ام عاجلا باش تظهر كل حد باش ياخذ حقه
18: بالطبيعة هو كان شيء من اللوطة وحكي معهم بالكذا وإخواتي وكذا وكذا رأي الأمور تفصلت أما هو من البكري معه حتى مش متوى مانيش خارج من الدار وعمل مش تعمل ومرته من غادي هدية داري ولادي ودي كذا ونصحنا ونصحوه وكان الموية بتي ما تجيش نصرفه كيك راك انت قاعد تطلع في المال والسعر راك
1: ويعرفوا ليه دوم سنوات الحكايه معناها دونك يقول لك نقعدوا في الى ان ياتي ما يخالف ذلك
18: هكذا
1: كيفاش العلاقات سامي بعد
18: العلاقات ولينا ما عادش نعيدوا مع بعضنا كنا نجيو نعيدوا مع بعضنا نفهم مع بعضنا ولادهم معناتها كيف ولا يقرطوا في بعضهم ولا اخواتي ما عادش يتكلموا هذا ما نعطيكش ولا يا سيدي ولا حكايه اخرى انت حتى لو مش تقبل انا ما نبيع لك شيء ولينا هكا معناتها نصرفوا ما نبيع لكش باياك ولينا هكا نحكي على خاطر هو ما عادش يتصرف ما عادش يحكي ما عادش يتكلم
1: معناها جايب بالقوه ما
18: بالقوه ضد هاي هكا نتصرفوا هيا وقطعناها سيدي هو قطعنا هاي كله ترحم مي وبعضك شكون ربح فينا ربح حتى حد ما ربح
1: بالضبط
18: نصيحة الناس كل تواصل الناس كل يا ربي ما تاخذوش حقوق اخواتكم يا ربي كل واحد ياخذ حقه بلي معناتها كتبوا له ربي بالشرع وبالقانون رايك كي تاخذ حاجه ماهيش نتاعك وتغور عليها باي طريقه راك مش تقطع عائله كامله راك صله ترحم مش تقطعها كومبليتمون
1: وحد شيء ما دايم لحد حد
18: وتقعد
1: مديه
18: ربي الدنيا
1: صحيح
18: ربي ربي
1: يديك باهي عايشك يا سامي نشكرك على الشريعه ومع مداخلتك ومع مداخله حمادي نشكركم الزوز على الانترفونسيون وهوني هذا يهزنا السؤال كي نحكيوا على الخلافات العائليه الاسباب تختلف انتم الزوز ذكرتوا سبب المادي سبب الميراث المال اللي نجم يكون يمكن ربما من اهم الاسباب ولكن فماش كان هكا فما ساعات النسب بالطلاق اسمع لحتى في الريبوندور يتزوجوا من نفس العائله ويصير طلاق يصير مشاكل فما العديد من الاسباب الأخرى ولكن خلينا نتوقف عن النقطة هذه الأولى ونرجع معك سنين دونك الأسباب تختلف في وقت تصير خلافات عائلية ولكن كنا نلقاو حاجة ريكورانت وديما موجودة وتتعاود بقوة في أغلبية العائلات وقت اللي نحكيه على الميراث نحكيه على الماديات نحكيه على الفلوس كأنها من بين الأسباب الأولى اللي تخلي فما خلافات بين العائلة الواحدة
16: والسبب يعود في أكثر من مرة أنه يكون هناك خلاف عائلي مرتبط بالموارد المالية بالثروة بالإرث حسب الوضعيات وربما الناس تحكي عليه لأنه يمكن احتسابه بسهولة مش نقول أن اختلفنا في قسمة حاجة واضحة ودقيقة ممكن لكن إذا نجم تكون سوء تفاهم ينجم يكون سوء معاملة ينجم يكون قلة احترام ينجم يكون شخص معناتها كان عنده سلوك غير لائق تجاه طرف اخر
1: اي معناتها اسباب تتعدد ولكن خلينا نبداو بالسبب الاول اللي هو المال والميراث علاش مازال في مجتمعنا ينجم يكون سبب بون من الاسباب الاولى مش ما نقولش سبب الاول للعلاقات يعني حمادي وسامي زوز حكيوا على نفس النقطه الميراث الميراث الميراث خاصه في اوساط معينه معناها يقعد حاضر بقوه
16: هو ربما حتى في تفاقم لانه كانت في السابق الناس ساعات تتنازل تحشم يعني ساعات فما سلطة عائلية متاع الكبار متاع الرجال الناس تتنازل اليوم نحن نعطي قيمة للمسائل المالية مقارنة بالماضي الفردانية الشخص يقول أنا صغير ولا أنا مراش هذا عكس ما كان في السابق ساعتنا العائلة مثل نتيجة اللحمة الاجتماعية أي. يتم ممارسة ضغط مش نقولوا أيه هذا الشخص راه خاطر هو كبير العائلة أو هذا الأخ الأكبر مثالش كان أخذ لأنه يصير هالتنازل ينجم يكون في سياق آخر الطفلة تقول أنا عيب مش نطلب أنا حاجة أخويا موجود مثلا كبير فكأنه اليوم أيضا تطور الفردانية أنه الشخص فهم اللي عنده حقوق وأنه ما فهمش علاش هو يتنازل من أجل المجموعة أو لإرضاء المجتمع فالناس تطالب بحقوق واللي هو أمر مشروع على الأقل لكن في السابق كان هناك نوع من اللحمة والرقابة الكونترول سوسيال اللي يخلي الناس حتى لو تصير خلافات مالية يتم كأنه طمسة أو ضغط على الأفراد للتنازل من أجل مصلحة المجموعة بطبيعة الحال هذا فما حسابات فما ناس باش انها تتمتع بخيرات أكثر من غيرها وباش تظهر في بعد في ثروات وفما تلقى فروع من عائلة ساعات خسرت الكثير من الموارد لا لشيء لأنه في حلقة من حلقات الإرث فما طرف معين تمتع بأكثر من اللي هو يتحق باسم
1: ولكن من قبل سنين معناها كأنه ما تغيرتش النقطة هذه كسوة توا المشاكل هذه اللي سمعناها على الميراث أو فيما مضى حتى قبل معناها كانت حتى توصل الخلافات كبيرة معناها
16: دموية ساعات.
1: دموية على أرض على إرث على يعني من قديم الزمان المشكل هذا قائم
16: ثابت لأنه كينه يتم تأطيرها والتكتم عليها وأنه الخفت من صوت الناس بش الناس حتى الشخص اللي هو عنده الرغبة بش يطلب فأنه اجتماعيا مش بش يكون نوعا ما منبوذ لأنه طالب هو مفروض الشخص اللي فك هو اللي باش نعيبوا عليه
1: حتى اللي طالب بحقه يولي
16: لانه باش يقولوا الاستقرار العائلي والمجموعه وانت ما تحشمتنا وش تقول علينا الناس وانت
1: خاصه معناتها كان تجاهل المحكمه والقضاء
16: بالفعل هذا ما يعنيش انه فماش خلافات في السابق ما دام فما مجموعه انسانيه فما خلافات لكن ربما ظهورها بروزها بشوي اكثر انفيزيبل كانه كان قبل كانت اكثر كامنه والشخص حتى اللي طالب ساعات الناس تهدي ميسيرش خوك الكبير تي ميسيرش معناتها هذاك معناتها الزوالي فانه باش يتم تبريرها اجتماعيا دون مراعاه انه فما حقوق ومبدا تكافؤ الفرص والمساواه خلاف الوضع اليوم والناس تعرف القوانين الناس تعتبر انه علاش هو مش انا وش معناتها الشخص انه هو يفك لي حقي
1: دونك الخلافات معناها من قديم الزمان مستمره
16: ربما وربما تفاقمت نقولوا نحن من القدم موجوده لكن اليوم المطالبه بها أكثر. وفما في نفس الوقت ما ناس يعتبر روحه مازال عايش في القرون الوسطى
1: هذه من السبب لولين خاطر ذكروه زوز من داخلين لولين سنيم سامي وحماد يحكيوا على الميراث وعلى المال وغيره ولكن بعد شويه سؤال باش نوجهه لك هو بقيه الاسباب يمكن سور لو بوديوم نلقاو الميراث والمال والقسمة هي سبب الأولاني للخلافات العائلية ولكن فما أسباب أخرى عميقة تنجم تكون حاضرة موجودة وسبب في أنه أفراد عائلة واحدة المصغرة أو الممتدة تصير بينتهم خلافات أو حتى قطيعة أنت خطام بش نمشي نسمع سي عبد المجيد وبعد نرجع معك سليم سي عبد الحميد بلوتو من تونس روتريتي دونك باش يحكي على تجربه في علاقه في العائله نتاعو بنيته في قطيعه مع عائله امهم والسبب الورث والميراث المشكله هذه بدات بعد ما توفيت الوالده شلا ربي يرحمها مرحبا سي عبد الحميد
19: كوبيك بارك الله فيك لله
1: تحيه ليك مرحبا بك يا سيدي به سي عبد الحميد مرة أخرى الميراث كان نلقاوه في قلب الخلافات العميقة خليني نقول اللي ما نجموش نتجاوزوها خلافات الأخرى يصير فيها أسماح ونجمو نتجاوزو ولكن الإحساس كما كان يحكي سنين الإنسان أخذي له حقه ولا تعديوا عليه هو سبب الخلاف هذا شنو اللي صار بالضبط مع العائلة
19: للأسف الحقيقة أنا عندي كنت متزوج زوجتي توفيت معناها عندها 60 ans ولا 56 ans مرضت مرض عضال وما كان فما حتى اشكال في العائله بالعكس كنا ني تري بيان فيني في العائله وزوج بنات كبار توا كبر كان عندي دي تي زونفون دي 5 تي زونفون بك مي في 45 44 ans توفى عزيزهم وهو قبل في الحياه قبل ما توفى مرتي كان لهم شيء هو عزيزهم كان يعطي كل فين اولاده هما ثلاثه اولاد وثلاثه بنات وللطفل أنا زوجتي هي الثانية عمرها ما خسرت حتى ملي من عند أبوها رغم اللي كان ميسور جدا هو احنا ما نطلبوش الفلوس عمرنا ما طلبنا الماتريال مون لكن وقت هو قبل ما يموت شغال يصفي الأولاد وعطاهم عاونهم بدالهم الديار وسالهم ومنها كان عنده بنته الكبيرة هذه وصاها بتعطي نقية لأخواتها الأخرين لبنات زوجتي ما خسرت حتى شيء
1: لبنات الأخرين
19: كانت بنتي صغيرة كانت عزيزها كانت خالتها الكبيرة هي اللي مسيطرة طبعا الكل قالت لها تحكي معها من دول قالت لها لا وما طريقة لها صحيحة عندكم تنعطيكم مشات مماتها الحية ما زالت قالت لها أنت تاخذوا بايكم وظلموكم المهم في الآخر كلمتها بعد قالت لها ما عندي من أعطيكم كان عندكم حاجة تخليكم على عزيزكم المهم ماتت مماتهم يا دوزون في ماتت مماتهم شات قالت لهم هما في نسكنوا يسكن في دار تاع ولده ولده هذا هو مسكين الله يرحمه كان تري جونتي توفى في اكسيدون في الخارج ومرته وولده خلى طفله. يعني في الميراث هما بلاك منين دخلوا كل خرجوا من الباب خرجوهم من الباب دارهم مش الباب. علاش؟ لانهم رجعوا الدار اللي كانوا فيه عزيزهم تاع خالهم يورثوا في باي عزيزهم وباي مناكهم. في الفلوس هذاك. كي دخلوا في الميراث صفاوا لي مظلوم ما حبوش يستعرفوا واحنا علاش صفاوا بديا نحسها انا توا في الدار الملكيه العقاريه نهوا في الوثائق اليوم يجذبوا. علاش؟ لانهم كي طلبوا بحقهم يلقاوا الاخرين هذوما اخوالهم يستغلوا في الدار هذيك تاع عزيزهم يسكنوا ولادهم يجتمعوا فيها وفي العياد والدنيا كل شيء 4 سنين يسولوا قالوا معطينا نتاع تحكي لكم احنا طفاوهم وطردوهم المهم بنتي واحده من بناتي على اختها تقدمت قضيه قضيه متحاسبه باش ناخذ واحنا ما عاد حاسبوا ياخذوا حتى شيء
1: على المبدا على المبدا
19: اللي كل تعليم
1: صحيح
19: نبدا الاستيلاء على الميراث هذا فيه سجن وفي تعويض وفي خطيه
1: صحيح
19: انا بنتي تو استيلاء على الميراث حاسبني على اللي تقول لي الميراث حاسبك عليه ما تعطينيش ما عاد حاسبي زي طب حتى الدار السماح قولوا دونك لو بروبليم اي لي لا ولليوم يجي علينا يقولوا الدار نقلناها للورثه انا تو خرجت من الملكيه العقاريه ما صرنا حتى اثر وما
1: ثبت لي هي بتاع ورث الكل معناها
19: هون المحامي بنتي في الاخر كلمتها خالتها بعد قداش من عام البارح حكيت معاها قلت لها خالتي موجود بدون دوريان انتم ما انكرتونها انتم وقت ماتت مماتهم هو المشكل زاد وين كفات وقت ماتت مماتهم جاوا في شنوها ما لقاو سنين في الجبانه اللي يسكنوا فيها يساو حلوا لهم القبر بتاع امهم من غير ما يشاوروهم اور القانون التونسي يقول لك ما تحل قبر الا من يجوز فوندون يعطيه
1: اكيد معناها معناها زوجتك قال نتاع زوجتك يعني نتاع بناتك ام
19: بناتك انا ولا يجوز بناتي انا قطعت معهم العلاقه من حين تربيهم تواصلنا مع اسلم فيهم انا بناتي حلوا لهم القبر هدوا ومنها تمشي بعد ثلاث ايام بالجبانه تلقى الحجره نتاع امها مطيشه في الجبله زادت هدرت قالت انا المرت نوع اللي مثلت امي في قبرها انا ما عندهم سايبته دونك المطلوب عندك في القضيه استيلاء على ميراث استيلاء على ميراث هذه قضيه جنائيه فصل يزولي 96 او حاجه كما هكا تعطيك معناها السجن حساك وتعطي معناها تعويض لك الفتره تكون كان يسكن في الدار بالحساب من نهار كلمات عزيزهم ولا ماتوا وتعطي اختيار للدوله ب 25% دونك هذه قضيه استيلاء على ميراث وثم قضايا اخرى على خاطر الدكتور فرصه هما حاسبين روحهم في رفيو ما في الدار هذه نتاع خالهم انا هذيك ما كملتش على خاطر هذيك جابت لي اسهل
1: فهمت
19: العلاقه اتقطعت عندها سنوات
1: قداش عندها العلاقه ملي اتقطعت
19: بسيطه رغم اني انا بنتي الكبيره قعدت باتصال بهم يعتبروا ان بنتي الكبيره هي اجريسيف خاطر شاده هي قتلك على خاطر امي يعني هي بالعكس انا بناتي يستلموا قالوا بنت خونا بنت خالنا هذه صغيره وقت توفى ابوها وامها واخوها في اكسيدون في الخارج وهي الوحيده اللي منها قالت احنا مستعدين نعطيه على خاطر خالنا
1: معناها المبدا مشكلتها مبدا مش ميراث في حد ذاته معناها
19: يحبوا يبيعوا وتو الكل يحبوا يقوموا الدار ويحبوا يبيعوها ولكن بالكذب لانه تو في الرسم العقاري يقول مازال ما تبدلش قلنا لهم هذا ما يهمناش كما ابوكا عينوه بناتي حبوا تحكي براحتي مع الناس وقتها عندها 8 سنوات لابيل بناتي على خاطر انا ما عنديش مشكل
1: اي انت يا خالتك ولكن هما مع العائله
19: يحكيوا للناس يقولوا لهم احنا بنات خوتنا بنات اختنا هاربين علينا واحنا نحبوهم
1: اي ما الحب أي. بالافعال زاده مش فقط بالكلام كل عبد ياخذ حقه اكيد وهذه حكايه اخرى سي عبد الحميد نشكروك اللي تقسمتها معنا باش توري كيفاش ساعات على المال وعلى الميراث وعلى الفلوس كيفاش نجم العلاقات مالوغوزمون معناها تفسد تصير قطيعه تصير خلافات من نوع هذايا بين افراد العائله الواحده كما كان يحكي قبيله سامي قال حتى في عيد مع الشيره وبعضهم كانوا عيدوا مع بعضهم كان فما لما كان فما مناسبات نشكرك برشا سي عبد الحميد يعطيك الصحه على التيمونياج نتاعك وباش نتفاعلوا مع مداخلتك ونختموا الساعه الاولى خاطر بعد شويه موعد اخبار ماضي ثلاثة على موزايك اف ام ولكن الساعه الثانيه مواصلين مع التليفونات مع التيمونياج واسباب الخلافات العائليه هل الخلافات الكل ممكن تجاوزها هل انه فما خلافات تصير عابره وترجع المياه لمجاريها والا فما بعض الخلافات اللي تخلف تلما وجيعه تلما اشكاليات اللي تولي فما قطيعه دوم لسنوات وسنوات طويله برشا نرجع معك سنيم بسؤال بعد مدخل سي عبد المجيد من تونس احكي على بناته في علاقة بالمرة اخرى بالميراث الهوني كي نحطوا ميزان نحطوا فيه القيم والمبادئ والعلاقات العائلية بما فيها من محبة من لمة من مناسبات افراح اعياد وكل ما ينجم يثمن لليان فاميليو معناها ونحطوا في الكفة الاخرى الميراث والماديات والفلوس في الحالات اللي اموا جاونا في الساعة الاولى كأنه الميزان ديريكتومون يمشي لكفة الماديات والميراث عند العديد من الناس ما عادش عندها قيمة العلاقات اهمية ومتانة العلاقات الاجتماعيه لليان هذوما فاميليو
16: ويقولوه الناس او ما يقولوش يبقى العنصر المادي مهم في حياه الافراد لانه الناس ساعات يحشموا او يتظاهروا انهم هما مش اولويه لكن يبقى العنصر المادي حاضر في الحياه اليوميه للافراد هو موضوع ساعات نراوه فيه نوع من الصمت ساعات نعتبروه نوع تابو لكن يكون معاه زاد عوامل اخرى بعد الناس مش باش يكتفيو بهذا العنصر المادي فقط، بعد باش تولي ان ريغلمون كونت هو مرهق لي وعمل لي اسائلي. يعني نجم يكون المنطلق الاول لو ديكليك نتاع الخلاف هو الخلاف حول مساله ماليه على ورث ولا حاجة، ساعات نجم تكون صياغة، ساعات نجم تكون ساعات حتى حاجة رمزية في دار
1: ما بلنبخت بواك،
16: لكن بعد باش تظهر أشياء أخرى متاع غيرة متاع تنافس متاع أنا ما كانتش عندي الحظوة عند العائلة كيما كان هو، فباش تظهر أشياء أخرى اللي تنجم تزيد تعكر الأجواء وتخلي المشكلة تكبر أكثر، وخاصة وقت يغيب الحوار ويغيب التواصل، لأن نحن في وضعيات
1: إنه ولكن تلقى ساعات طرف مستعد للحوار وللحفاظ على العلاقات، وطرف يرمي عرض الحائط العلاقات هذية ما عادش عندها قيمة، كأنه مثالش نقعدوا متقاطعين 20 سنة 30 سنة ما نعيدوش. ما هوني النقطة اللي نقطة الاستفهام
16: بالفعل، يعني هو لأنه الحوار والتواصل لازم يكون عنده الوسائل، مش الناس كل قادرة عليه، ما عندهمش كل الناس الاستعداد، فما ناس ما عندهمش لومباتي، لأنه الحوار لازم يكون إني عندي القدرة على انصات على الاستماع على التفاهم. نجم أن أكون بدي مجروح، أما أنا في الوضعية هذه الطرف المقابل هل عنده الآليات؟
1: وهوني سنيم على حكاية الامباتي والطرف المقابل، ساعات تلقى دو كلان في العائلة يوليو، وربما فما سوليداريتي، سامحني في الكلمة، معناها سوليداريتي في الخايب في الشر، يتحدوا ضد ساعات شخص أو شخصين، من الأقوى ومن الأضعف. تو في الحالة هذه قالك سعد مجيد ثلاثة أولاد خوات والبنات مخذي وشوق لبهم حي، كي توفى كأنهم إكاختي، ما كأنهم مش بنت العيلة.
16: بالفعل هو خاص بيصير نوم التموقع مع الأسف، وحتى لما يكون خلاف ثنائي في البداية عادة أنه فما أزواج فما أنساب فما صغار، الناس عادة باش تتموقع حول حسب الموضوع الخلاف وزاد حسب المكانة متاحهم في الأسرة. لأنك يعني ساعات تقول أنا ما نجمش نكون ضد الوالد متاعي أو الوالدة متاعي، أو ما نجمش نكون ضد أحد أفراد من العائلة، ضد لان لازم يكون ضد ولد عمي
1: بالسوليداريتي
16: بالفعل. ولذلك كاينه الجانب العقلاني يتراجع باش تولي المساله بالاساس عاطفيه، فيها اكثر الشخصاني لانتر بيرسونيل منه ما هو عقلاني.
1: بعد ما حكينا على الساعه الاولى كيما جاوا برشا تليفونات على الميل والميراث والماديات، فما اسباب اخرى سنيم نرجع لها بعد اخبار ماضي ثلاثه، ساعات نسب ساعات طلاق ساعات خلافات من نوع اخر تسبب خلافات عائليه، هل الكل ممكن تجاوزها؟ هل ساعات تتسبب في قطيعة لسنوات؟ وكيفاش هذا نجم يأثر على علاقة بين الأبناء والأحفاد بعد تعاقب الأجيال؟ هذا نحكي فيه الساعة الجاية بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زميلنا مراد الدريدي. نرجع معكم في فورام حتى الأربعة.
20: هذه معجزة المهدية نسب.
21: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
22: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
23: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسو كل يوم صباح.
24: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
25: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
26: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
27: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
28: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
29: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
30: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 نتاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك اف ام.
31: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
32: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميدي يكشف خلال ندوة صحفية خصصتها وزارة التربية لتقديم مؤشرات الامتحانات الوطنية لسنة 2026 عن تسجيل تراجع في عدد المترشحين لمناظرتي شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مقارنة بالدورة الماضية. وأوضح الميلي أن عدد المترشحين لجياز امتحان شهادة التعليل الأساسي العام نوفيام بلغ خلال دورة 2026 ما مجموع 32,004 مترشحين مقابل 33,167 مترشحا خلال دورة 2025، أي بانخفاض قدر 1,163 مترشحا. وأكد الميلي أن هذه الأرقام تعكس تراجعا نسبيا في الإقبال على اجتياز امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي بنوعيها العام والتقني خلال دورة 2016، مبرزا أن النسبة الأكبر من تلاميذ السنة التاسعة لا تتقدم لاجتياز هذه المناظرة الوطنية. الخبير في التنمية وتصرف الموارد حسين الرحيلي يحذر من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية لما يمكن أن تسببه من مخاطر صحية، محملا المسؤولية لأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة ومنع بيع هذه المياه. ورحيل يقول في تصريح لموزايك اليوم أن عديد المواطنين يلجؤون إلى مياه الباعة المتجولين لعدم قدرتهم على اقتناء المياه المعلبة التي تكلف أكثر من 130 دينارا شهريا.
0: بالنسبة للمياه تاع الباعة المتجولين، قلنا أكثر من مرة راهو معنية مسؤولية الدولة ومسؤولية الأجهزة الرقابية بشكل مباشر. مياه غير مراقب راهي مياه معناها تنجم تمثل خطر على صحة السكان. المياه هذه اللي الناس تلتجئ لها نظرا لعدم قدرتها على اقتناء المياه المعلبة. راهو المياه المعلبة تتكلف تقريبا أكثر من 130 دينار شهرية. اليوم المياه هذه تتباع البدون بعشرين لتر بتقريبا بدينارين، وبالتالي يلقى المواطن خاصة في الأحياء الشعبية وفي المدن الداخلية يلقى رواج كبير برشا أمام معناها انسداد أفق نوعية مياه جيدة بالنسبة إلى مياه الحنفية. هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية الهياكل، مسؤولية وزارة الفلاحة، مسؤولية وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللي نورمالمو يكثفوا المراقبة ويمنعوا بيع هذه المياه تحت أي طائلة يمنعوها. ولكن بالمقابل يلزمنا عندما نمنع يلزمنا نستثمر، يلزمنا نحسن نوعية المياه هذه، وتقريبا هذه معادلة مركب يلزمنا نخدمه في كل الاتجاهات من أجل توفير الحق الدستوري هذا، الحق الكوني، مياه الشرب للمواطنين خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة.
32: وارحيل يبين أن تونس مصنفة رابع دولة من حيث استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان، ونتيجة مباشرة لتراجع نوعية مياه الشرب من الحنفيات وفق تقديره. ودعا رحيلي إلى ضرورة تحسين نوعية مياه الشرب عبر تطوير معالجتها وتغيير قنوات المياه التابعة لشركة سونادا نظرا لارتفاع تكلفة فاتورة المياه في تونس.
0: استعمال المياه المعلبة في تونس، نحن نصنف تقريبا ثالث أو رابع دولة باعتبار عدد السكان في استهلاك المياه المعلبة، وهذا نتيجة مباشرة إلى تراجع نوعية مياه الشرب في الحنفية. طبعا وفق المواصفات التونسية هذه المياه اللي تعطيها لنا شركة سوناد هي مطابقة، ولكن تقريبا نسبة الملوحة مرات ترتفع، وكذلك ارتفاع نسبة الكربونات اللي يخلوا شوية الماء غير مستساغ من طرف، خاصة بالنسبة لمياه الشرب، وهذا ليست في المدن الكبرى فقط، تقريبا ظاهرة عامة. ولعل الإحصائيات تاع 23 تبين أنه تقريبا استهلاك 246 لتر للفرد في السنة، وهذه كمية كبيرة برشا، وهذا يثقل فيها المقدرة الشرائية، لأنه إذا كان في ارتفاع درجة الحرارة وإحنا ولينا تقريبا الصيف نتاعنا ما عادش 3 شهور ولا 5 أو 6 أشهر، وهذا الارتفاع تقريبا يخلي الاستهلاك يكلف العائلة التونسية ما بين 130 إلى 150 دينار، وهذه كلفة مرتفعة معناها لمياه الشرب، وإضافة إلى فاتورة السوناد، فأنه ولت كلفة المياه تثقل كاهل العائلة التونسية، وهذا الشيء اللي خلي اليوم نقوله ضروري اليوم أنه نستثمره في تحسين وتطوير نوعية وجودة مياه الشرب من خلال معناها تطوير المعالجة وخاصة القنوات اللي متقادمة.
32: في أخبار العالم، تقرير حديث صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية يكشف عن أول تراجع منذ أكثر من عقد في أعداد موظفي البحث والتطوير بالتزامن مع تصاعد لافت في وتيرة هجرة الكفاءات إلى الخارج. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة يدعو تحرنوت، بلغت صادرات القطاع التكنولوجي نحو 85 مليار دولار، ووصلت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج إلى 84 مليار دولار. ورغم هذه المؤشرات القوية، رصد التقرير تحولات هيكلية مقلقة، تسارع انتقال الأنشطة التكنولوجية إلى خارج إسرائيل بما يشمل نقل مراكز الإدارة العليا ووظائف البحث والتطوير إلى الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية، إلى جانب ارتفاع طلبات الانتقال العمل في الخارج. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكامل فريق فروم، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس. ثغام
4: الخميسين للجمعة والمدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.

0: الكرام تيمونياج.
1: ألو مرحبا صباح الخير موزيك. أكثر حاجة تعمل عداوة في العائلة هي الورث وهي المادية. يكذب عليك اللي يقول فما غير فما الحس وفما البغض. أما هذان الحاجتين الاثنين هما من أخطر الحاجة.
2: أصلا مالين دا بنشارك في موضوع اليوم على الاختلافات العائلية وكيفاش نجموا نتجاوزوها وهل هي تكون سبب في القطيعة. للأسف الاختلافات العائلية تكون سبب في القطيعة وساعات نعرفوا بعضنا لا صعيب دا بك يقربك قلبك يحس في نفسك كيف قلبك يوجعك تعرف هذاك اللي هو ولد عمك وأنت ما تعرفوش صغار ولد ولد عمك وأنت ما تعرفهمش ولا ولد خالتك ولا تحسي نفسك بصراحة الواحد قلبه يوجعه. نتجاوزوها الاختلافات هذه عائلية باش كما نقولوا نحن المثل يقولوا تحبوا فقط.

0: بفتكر هو لقاته نسقطوا لبعضنا نتجاوزوا معناتها نتجاوزوا ما نقعدوش على الاقل حاجه نعملوا فتينه وعركه وكبار وصغار ولازم يكون الاحترام الاحترام هو الاول اساس هذاك الاحترام باش العلاقه تتواصل الاحترام والعدل فما كبير يعدل معناتها لازم يعيش وليدي برا الاخت اللي عليها عيش وليدي طلع على خالك كلم خالك عيد عليا عمك كبير العيله هو اللي يعدل هو علاش نقولوا نحن المثل هذا كيف كيف كي يموت كبير العيله تتفرق العائله الكل خاطر هو يكون كبير العيله لازم صوت الحكمه باش الناس الكل بشكل صغير الصغار والجيل الكل اللي من بعده يتواصل العلاقه ما بيناتهم قطعا صله الرحم بصراحه خايب برشا وربي يدينا ويحن قلوبنا على بعضنا.
1: وي عسلامة بونزيك كوركم ديما على المواضيع اللي تجيبونا فيهم. موضوع اليوم الحقيقة أنا نشوفه على التجربة انهيار العلاقات العائلية هي الماخذة. أنا واحدة من الناس خويا خذا بنت عمتي كنا دار واحدة كنا عائلة واحدة تقسمنا ما عادش لواحد يشوف واحد أولادنا توا وأولادهم ما يعرفوش بعضهم. أنا نشوف هو سبب هي الماخذة ما يلزمش الماخذة من الأقارب سيرتو الأقارب القراب قراب العمة والخالة ماذا بينا نبعدوا عليها أكثر. مرسي موزيك
2: صح الخير بربي أنا عاودت من نابي تب مسيرة في فوروم خط الموضوع عجبني برسة وأصلا أنا عايشة في عندي مشكلة معناها في النفس الحكاية هذه بوم معناها ليلة الله محمد رسول الله يتعرفوا على البني على الورث وأنا عندي مشكلتي ما بين الورث والبني أنا مشكلتي مع العائلة اللي هي سلسلة أقرب الناس ومقطوعي وعلى الورث وعلى البني خطر كيف قسمنا جبنا بني بس نهز وحيد مديناتنا ثلاثة بعضها وصلنا للقطة حتى من لو ولادنا اللي ولادها هي ولادي أنا تقطعوا في زرة الورث.
3: أي خلاف في العائلة لازم نتجوزوا باش نتجوزوا بالكلمة طيبة بل هي أكبرش حاجات نجم نتجوزوا بيها نخلاف إذا كان أنا عندي اختلاف أنا أختي كي أنا أختي أحكي وإيش نية خلاف اللي بيناتنا ونتفهموا على حاجات نصبح حاجات نصبح أما كيف سمع حاجاتنا فيهم وفيهم حتى ولو عندهم خلاف فيهم مع بعضهم بكلمة طيبة فتكون تنجم وتحل الخلافة دي وما يوصلش حتى للكراهية.
4: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل وثاني حاجة ما نسمعش بعضنا ما فماش حوار ساعات واحد يعمل بيه والخايب والناس كل تغلط أنا ما نتفكر لك الخايب ما نتفكرش البيه اللي عملته معي ريت عملت معايا حاجة خايبة هكا نقعد نتفكر لك إن هذه عائلك خوك أختك راجلك أنت حتى ولدك يعمل المشاكل ما فماش لغة حوار ما نتحوروش احنا
5: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية هذه حاجة لابد منها معناتها أما فما دي بورسونتاج فما حاجات سيس فهمت أول حاجة يعني بالنسبة لي الحقيقة الاحترام كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل معناتها فما عائلات أكيد يحترمين حدود بعضهم دونك تقام كوميم معناتها فما مشاكل أما كوميم متفاهمين معناتها.
6: مرحبا يا مزيك ولا نحب نشارك في فوروم معناتها اليوم العيد برك شيء نحب نعيد عليكم ان شاء الله عيدكم مبروك وعتوانسه كل بي نحب نحكي على حكايه معناتها اتفقها العائله بصفه عامه وديجا حكايه دي عندي صايرت لي بالعائله نتاعي عائله موسعه كما نقولوا هي الحكايه كل معناتها حاجتين فما الميراث والحظ بطبيعه هو تعطيس المال وحكايه اخرى نرجع للميراث الميراث معناتها شيء تشوف الغلطه الاولانيه شيء تلقى من الوالدين الوالدين ما يعدلوش بين ولادهم الوالدين ما يعملوش حساب نهار هذا لكن الوالدين يلزم يعدلوا بين ولادهم يلزم يقوى سوليسيون معناتها موافقه بين ولادهم الوالدين يخليوا بسعاد لعب محلول بعد الاخوات معناتها بعدك العلاقات الطيبه ولا نص طيبه بيناتهم وتولي حكايه اخرى بعد تولي ناس تحب تغور على مرات اخواتها على بنات اخواتها ولا تغور على اماكن نتاع اخواتها ولا تحب تاخذ حاجه بالصيف ولا يقول لك انت عندك لا نحب ناخذ وانا ما عنديش حب ناخذ عنده هو معناتها خدم على روحه وربي اعطاه شبيك تحب تاخذ له وانت رزق معناتها مرزاق ربي حلله فيه نتاع والديه معناتها هكايه ولينا عايشين بشد معناتها امور معناتها تفرق برشا العائله التونسيه هذيا انا عندي الحكايه دي في عائلتي معناتها بين بابا وعموماتي والدنيا كل بكل بعض على حكايه هذوما معناتها هذا كانوا عايشين معناتها في سبا معناتها علاقات معناتها باهيه مش خايبه معناتها لكن واحد منهم ما عملش حساب النهار هذايا ما عملش حساب النهار هذايا معناتها حب يغور على بيت اخواته كل الطرق خلينا نعيشوا معناتها في ديره غير عاديه محاكم وشكايات وعاد منفذ وناس اخرى جي تدخل للدار واللي معناتها ما عادش يحكيوا مع بعضهم ولاد عمي ولا ما عادش يحكيوا معانا يعني امور خايبه برشا ولاد بصراحه خايبه.
7: فروم صدقوني معناتها أغلبية الخلافات على الفلوس ومتى بحث فلوس ولا سلك ولا حاجة أخرى أو حاجة أخرى زاد الميراث راه شيء أسف وشيء ألم. صدقوني إخوة بالعشرة بالخمستاش بالعشرين سنة كان مش بعض ما نزل الميراث معناتها بصراحة وصلنا قطيعة معناتها تم نخبيش عليكم حاجة أغلبية العائلة تهكر. وحاجة أخرى إذا كان يبدو نساء الأخوة متفهمين أن يبدو الأخوة متفهمين إذا كان يبدو نساء الأخوة ما مش متفهمين يبدو ما مش متفهمين الأمور كلها مربوطة بنتها. أنا نحب أشارك معكم وشكرا.
8: ألو صباح الخير مزايد، أنا نحب نشارك في فوروم. أنا راي أختي الكبيرة عملت فيا كششت عليا ولدها، جي ولدها لدار بابا ضربني وهججني من دار أمي ومن دار بابا ومن أرض أمي ومن أرض بابا وفكرنا أرضنا وهججنا من دار بونا، وأمي عندها عامين ونص ويكا وإحنا دارها معاش نطبها جملة ولو حايزين أولادها وهي أحلى على قلبها من عسل. نحب نقول لكم بجاه ربي يندرى أنا شنبوس لها راسها رضاها ولا هي شبوس لي راسي وترضيني، رام ضربوني وشكاو بيا وعملوا فيا ما يتعملوا وهجوني من دار بابا وهجوني من دار امي وهجوني من ارض امي وبابا وفكونا ارضنا وشكاو بيا وزيد كيكا وما طلبوش مني سماح. يندرى هي تطلب مني سماح ولا انا نطلب منها سماح. هذه اختي الكبيره اللي قلنا في عود امي وانا اختها الصغيره في عود تعمل معايا الخير وامي ماتت تو عامين ونص. ها قولوا لي يندرى انا نبوس لها راسها ورضاها ولا هي تبوس لي راسي وترضيني؟ انا راني مقهوره.
9: ألو صباح الخير مربي، أنا مواطنة بالله على الظروف العائلية، فما مشاكل في كل بلاصة في كل دار. أنا مش كل مشكلة كيفاش، فما مشاكل تلقاو لها حل وفما مشاكل ما تلقى لهاش حل.
10: أنا حبيت ندخل على موضوع فروم اليوم. فما ناس تحب تسيطر، معناها ساعات يبدأ أخو كبير يحب يسيطر، ما تتحطش يغيب ربو معناها غياب الوالدين، معناها تدخل الأخوة تحب تسيطر، معناها كيما نقولوا بلغة عنا نحن بابا، معناها كيما نقولوا البارون يتفكر البرمي، ما عادش يسيطر يكبر ولا كيفاش، ما عادش يسيطر يخلي معناها يقعد الاخر يسيطر بعده وما يخليش للصلح مكان. هو قد ما تعمل مشاكل خلي للصلح مكان، ما تتصرفش بحيوانية، ما تتصرفش بغباء، تصرف مال ولا اخوك واخزره قدام، اخوك ولا ابن عمك ولا جارك ولا قريبك اللي هو اخزره قدام، ما تجيش معناها يلزم الواحد يخلي ديما للصلح مكان.
11: عسلامة بنتي ميندا، على القطيعة أني قطعت أني أختي ومرت خويا على خاطر أني ربيت بنية. البنية ما حبوهاش ملي هي صغيرة يوجعوا فيها كل مرة يقولوا لها كلام. أمي وهي حية يرحمها ما حبتش وعاركتهم. باختصار للآن نزلت مقطعتهم وخذيت وعد على روحي اللي ما يحبش بنتي هذيك خط احمر، اللي ما يحبش بنتي اني مستحيل ومهما كان وربي يغفر لي خويا يقول وسيلة الرحم، لكن زاد ربي ما يحبش باش بنية هكاك تقهر. كانت صغيرة ما تفهمش حتى وين كبرت وما شاء الله بنتي ناجحة في حياتها. يا ربي اني توا عمري 74 سنة، صدقني يا بنتي ليندا كان ما لقيتش بنتي معايا وهي وقفت لي في كل شيء، في دوائيتي في سبيتارات في كل شيء، كل شيء ندرس ما يصير فيها. الحمد لله عندي أخواتي الوليد. أبرك حاجة يهم نشارك معك بنتي وربي يوفقك وربي يخليك.
12: ألو ألو أنت الرحالي ربي تحكيوا على المشاكل ما بين دول العائلة كل عادية كلفيح كتاب الكروية كديما لازم منها المشاكل بيها حاجة بيها قوي ساعة ما ضعفش البشر بالحق. المشاكل في كل دار تلقى مشاكل وفما اللي تتعدى كما يقولوا فيها فما اللي ما تعديش ونفس اللي احنا تتعدى عادي مرور الكرام نوصلوا بالقديب القديب مشاكل كبيرة جرة المديونية وجرة برشا حاجات وجرة حتى الصغار هذيك هي الحياة بيه ولا تقوي واحد مشاكل قوي في الحياة بيه ليس الضعف.
13: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تصفيت على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزايك اف ام. فوروم ليندا الرحالي.
14: رجعنا معكم جديد في فوروم على موزايك اف ام، مرحبا بكم. ماضي 23 دقيقة تشاركوا معنا في موضوع اليوم كالعادة على 71 113 ألف. نحكيوا على الخلافات العائلية، شنو حسب رايكم أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بينتهم مشاكل وإلا خلافات وتوصل حتى للقطيعة أحيانا بين أخوة أولاد عم عمة خال خالة أبناء وأباء؟ شنو اللي نجم يسبب ظهور خلافات بينتهم؟ فالساعة الأولى برشا حكيوا على الماديات على المال وخاصة على الميراث. الإناث، ولكن فما برشا أسباب أخرى باش نوصلوا نحكيوا عليها في الساعة الثانية. النسب، ساعات الطلاق وقت يتزوجوا من نفس العائلة، ساعات فما خلفية أخرى قديمة بين أباء بين أجداد وغيرها من الأسباب. هالأجيال المتعاقبة ممكن تورث الخلافات هذية وتكون سبب في بعد وقطيعة تخليهم ساعات ما يعرفوش حتى بعضهم كي يكبروا، وعلى خاطر تو سامبلومون فما كانت خلافات بين كما قلنا أبائهم وأجدادهم. هل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ فما نوعية من الخلافات ممكن يقول لك البعض نتجاوزوها ونجموا نرجعوا، وفما نوعية من الخلافات تكون فيها القطيعة كبيرة وتوصل لسنوات طويلة برشا، وهل من السهل ترجع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟ مرحبا بكم على 71-113-1000، مواصل معكم الأربعة في فروم. مش ناخذ معنا سلوى بالتليفون في أول تيمونياج في الساعة الثانية، ومن بعد نرجع مع سنين بالسؤال بخلاف الماديات والميراث والمال شنو تنجم تكون الأسباب الأخرى وراء الخلافات العائلية. ناخذ سلوى من تونس. سلام، بصحكي على سبب آخر ينجم يكون سبب في الخلافات العائلية داخل العائلة ترى هي من الأسباب الرئيسية اللي هي الغيرة. مرحبا سلوى، تحية ليك.
15: عسلامة مدام، أنت واللي معاك والمستمعين كل والمستمعات.
14: يفضلك يا للا، مرحبا بيك.
15: الحمد لله، عايشك عايشك. والله إلي نقول لك ساعات لفما لا رزق لا حتى شيء. الحس
14: أي؟
15: وفما معناتها حاجات اللي متسمهم مش تقعد بيت معناتها أكيد كده خشيت ما تلقى عبد كبير فخذناه في العمة والخالة هي الكبيرة يسمعوا كلامها معناتها تشد لك في واحدة مثلا تبدأ غيرة منها والكل تحب تخليها هكا وحدها كلون تعمل عليها كلون
14: وسبب هو الغيرة
15: معناتها صحيتك أولادها خير منها عيشتها خير منها شفينا يساعد هيش متحب تراها خير منها تستمتلونه معناتها حتى اللي ما عندهاش شري ولا مسوق غيانك باش هي تخليها معناتها اكارتي بلا فامي
14: باش توجعها اوترومون تنغص عليها.
15: والله توش مش نقولك والله انا توش مش نقولك الواحد يمشي فيه معناتها ستيت فامي اولاده يزيد معناتها يا ربي اولاده باش يكونوا يحبوا بعضهم ويحبوا مرتخوهم ويحبوا باش ما يعملوش الشيء هذي مع انا ادخل جوغ معناتها يعملوا الشيء هذي مع مرتخوهم ولا رجلقتها ولا فهمت
14: معناها ترى انه التنشئه والتربيه نتاع العائله مهمه
15: اي سي تري امبورطون بيان سور لازم الاول لازم الاول ولو انه راهو تلقى معناتها بكري كانوا ياسر ياسر قلقيل وكل مشاكل وتلقى زاده وحده في العائله قلقاله حتى انت مثلا نهار تفرق قلبك ولا حاجه
14: اي معناها
15: تعاودوا اتفقوا
14: قولوا احنا النميمه
15: النميمة وذاك زيدي يفرق معناتها ما حادش ثم أكل عبيد الغزناب اللي الكبيرة مثلا هي اللي تلم العائلة واللي ما متعودش الكلام واللي عرفت
14: أي معناها
15: ما حدش موجود ذاك ما حدش موجود بالعكس يهزوا الكلمات ويقعدوا حتى غريبة راهو تقعد بيتها واحد يصلي خمسة أوقات يبدأ حاجز ويبدأ هو ما حادش لكن العبد بعض ساعات نقول لنا ما نكونش أنا مانيش موجودة مع ملتغي معناتها جو كوني دي جون معناتها دي في دي كتخوفان ومفلقين العائلات
14: معناها تقول أنت قبل كبير العائلة هو اللي اليوم تبدلت المعطيات
15: اليوم تبدلت المعطيات بالعكس اليوم العبيد ولا عايشين بكلون
14: معناها كان ماكش معايا يعني كان ماكش معايا ركضتي
15: صحيتك بعد ساعات ما ثم لا فلوس حتى شيء خاطرك انت دوبك دوب روحك وشوفوا انك انت عايش خير منهم وما تدورش بيهم وكل شيء ما يساعدهمش معناتها حتى كي يقعدوا في قاعده ما تشاركهمش في القيل والقال والحكايات نتاعهم ما يساعدهمش
14: واضح معناها
15: مش ديما الفلوس هي اللي تفرق
14: معناها ساعات ما فماش مشكل متاع الماديات لا ميراث ولكن تلقى كمان علاقات خلافات بسبب نميمه بسبب حاجات كيما هكا الهوني سلوى انت معناها حسيتك تلمون الموضوع يمسك حبيت مع صغارك وفي عائلتك انت الممتده تعدي مساج اخر اكثر ايجابيه
15: بيان سور وحتى لو كان انت ايش نقول لك حتى لو كان معناتها تسامح وتقول لي فك علي معناتها تخدم على قد عقلهم وكل شيء يراوه ضعف ويتمديه
14: ما يراويش معناها مبادرة طيبة إيجابية
15: ما يراويش ما راهوش
14: واضح
15: اللي يخلي العباد ما حادش معناتها معناتها يسلمي الغلاسيون تاعهم ما بين اولادك وراجلك ودارك وتحاول باش تركز معناتها مع اولادك باش نهار اخر ما يعيشوش معناتها في العيشه هذيك خاطر مش بيه سببنا
14: صحيح واضح سلوى نشكرك برشا على مداخلتك وباش نتفاعلوا مع الكلام اللي كنت تقول فيه وباش ناخذوا معنا زاد محمد من صفاقس في مداخله اخرى وبعد نرجع معك سنيم للتعليق على اللي تقال فينالمون قالت لك واش كان فلوس ساعات لا فما لا فلوس لا ميراث لا حتى شيء اي بورتون تنجم تكون فما خلافات عائليه نمشي محمد من صفاقس كيف كيف محمد باش يعطينا مثال اخر ولا اكزامبل اخر انه مش فقط الخلافات نجم تكون ماديه او بسبب الميراث في العائله تنجم تكون فما اسباب اخرى اللي تتعلق بعدم احترام ساعات اختيار الشخص لحياته الخاصه والشخصيه كيما محمد اللي مقاطع العائله خاطر مش موافقين على زواجه من زوجته اللي هو اختارها وحب يرتبط بها. مرحبا محمد تحيه ليك.
16: مرحبا بك تحية ليك والدكتور اللي معك
14: جميع المستمعين يعيشك يا محمد مرحبا بك شكرا على المداخلة دونك محمد فما برشا ربما اسمعوا فينا في نفس الإطار اللي انت توا باش تحكي عليه قطيعة مع العائلة خاطر مش موافقين على اختيار شخصي بالارتباط
16: اختيار شخصي وديما المشكلة انه بعض الامهات كما قلوا احنا كيما عندك بر الوالدين عندك بر الصغار بذلك كيف
14: أيوة. فهمت
16: يعني حب التملك هذا نختار لك انا وكما نختار لك انا نقاطعك وكما تعملش هذا كله ما هوش حل
14: اي
16: فهمت ماكش عندي باش تدخل فيه تختار وما تختارش تربيني كيما تحب اوكي تعلمني كيما نحب اوكي اما باش تحكم فيا من بعد تختار وما نختارش هيك حاسس ربي يعني كي تمشي انت بالعقليه امشي معايا كان حاسه فيها الخير ربي قربها حاسه فيها الشر ربي بعدها في الاخر هو مكتوب
14: صحيح
16: في جرتك سوحية متعرف فهمت من بعد ليك معنا ما حوايج ما تقالش في ذاع كلام وكذا وهيك لا أنا لا ما الحاجة هذه ماهيش موجودة ما غير ما تظلموا العباد ومشيت وكملت في سنيتي قعدت وكونتاكت في الأخر حتى الولد متاعي كان يجيني بالسرقة
14: اي
16: نقدرش عليك
14: يجي يطلع عليك
16: اي ابويا نسحق قضيات نسحق كذا يجي يطلع لي بالسرقة توفى الوالد بعد ذيك بعد مده جاء صغير خير اللي توصل تدخل داركم يعني انت في بيت داركم
14: اي
16: ولدك عمره 40 يوم قل له كده تدخل هو خليه على برا
14: كيفاش؟
16: لا خو
14: اي ولدك هذاك ولدك فينا الموم يعني هل
16: اي لا أي. لا, لا انت تحب تدخل مرحبا بيك وهكا خليه لبرا من ما يصلي
14: قديش دامت محمد القطيعه هذه والمشكله هذه؟
16: والله دامت أول مرة 5 سنين
14: أي برشا
16: بعد ذيك رجعت بحكم أن عندنا ميراث وكذا وهيك حبوا يلموا أنا بمشيت بوصيت بويا معناها مقفل قال خليوها هذه أنا خذيتها لأمكم مع أنها كانت فما قطيعة بين الأم والعمام حكم وأنا أكثر واحد معناها نمشي وندور وما يهمنيش عرفت نجي نعيد أمورك أنت وبويا أنت وأمك أموركم
14: أي
16: فهمت وحطيناها باسم الوالدة وكذا وهيك حتى ديرني الموقع حابت تبيع قالت لي راني نحب نقطة مع الأربعة قلت لها شاور أخواتي وفقوا لك أنا ما عندي حتى مشكلة
14: أيوة
16: بالنسبة لي الفلوس ماهيش مشكلة وحتى توزي ديجا متناقش أنا وياها وأختي فهمت أعطتني نتاعي بارك الله فيها ما أعطتنيش ربي سامحها من بعد
14: حطوا في الدنيا في الآخرة نقسم على أربعة معناها حسبتك مع أخواتك
16: إي احنا ديجا زوز أخوات احنا 3 صغار وهي
14: إي قالت لك نقسموا على أربعة ما استثنتكش من أخواتك
16: اي لا لا بطبيعة ما تنشلش خاطر فما برشا امور ما تقالش في الراديون لكن هوني لكن زايد انا ما حبيتش ان ما حبيتش نكبرها فهمت
14: اي ولكن القطيعة قعدت مع زوجتك
16: القطيعة قعدت دان الماء بحكم الام كي تبدا تسلي ما نقول لهم انا ماذا بكم الامهات ما تدخلوش ما تدخلوش في مخصة صغاركم اعطي رايك اعطي اقتراحك لكن ما تتدخلش
14: اي تبارك الله عليك محمد 46 سنه عمرك راهو ماكش عمرك
16: اي 46 سنه اختي وبرشا مشاكل متعدي على الراس
14: قداش عندك معناها
16: انا كي نقدر ضد امي كي نحكي معها مش ضدها معناها كي نقف نناقشها فهمت اختي كي نقف نناقشها نقدر نسكتها بالحكمه وبالراي مش بعنصيه ولا هيك لازم الواحد مش يقول ما توقف اختك اصغر منك بعشر سنين فهمت تعمل تمك ما تكره ونفسانيا حاسس انت كما نقول اللي في مخها الكل نطق من يعني مخ امك قاعد ينطق هي لسانه برا
14: اي
16: ما تحترمكش لا انت لا مرتك لا قدام الناس هون فانت تقولي تعمل هكا شو مستعمل انت هيك اختك وهيك امك
14: اي شنو عملت
16: قطعت علي اخوالي تخيل انت اخوالي احد عندي 11 خال وخاله
14: قلت لهم ما تحضروش
16: قال لا ما طالما تحضروش بزندورة. قلت لهم قلت لهم ما يمشي له حد
14: اي
16: ولا يمشي له انا غضبان عليه ما يشراضي عليه
14: دونك هو
16: هي اختم هي اختم الكبيرة فهمت لكن نعرف رضا الله غير الوالدين تمشي تناقش اختك تمشي تفهمها يا اختي ما يصيرش هذا مكتوب ربي معناها كان كاتبت له كاتبت له هكا صغير كاتب له ربي باش يجي منهم يجي منهم ما لقيتش حل
14: هما معناها تزامنوا معاها وما رجعوهاش لا لا
16: للصويب هما جد رواحهم مبارك قال لك كيف مالك كبيره ما نكسروهاش كلمه تخيل انت 15 سنه معناها في الحاله هذه
14: انت عندك 15 عندك 15 سنه متزوج محمد
16: اي من 2010
14: ما ما ما ما, ما لانتش ما بدلتش رايها ما
16: لا
14: ما
16: لا شيء
14: ما حبتش تشوف في حفيدها اي
16: اللي انا اللي حصل اعظم مني رجعوا واللي كما نقولوا احنا تحكي بسيطه كيف راح يمرجعت كلها فيك صحيح ترى ما حبيتش ما حبيتهاش حبيتها بالسياسه حبيت نقرب وصلت حتى حبيت نقرب وصلت نسمع الكلام منا ومنا ونقبلها في عرضي وما نجاوبش
14: معناها ولي ضغط عليك انت
16: اي يعطيك الصحه ضغط من شيرتين معناها ضغط من شير الدرك ضغط من شير المد
14: اي
16: فهمت مؤخرا 4 سنين التالي كما نقول وليت نهز ولدي لامي ويمشي وكذا لكن سبحان الله الصغير ديما حساس يحس انه
14: ما
16: حاجه ما هيش طبيعيه فما محبه لكن ما هيش طبيعيه عرفت ما هيش محبه ناتيورال
14: ايوه معناه هو عزيزته ما شافها كان عمره قديش تقريبا والمره
16: برسك في نقول في 10 سنين
14: في 10 سنين ومعناها وفي الأثناء جبت صغار أخرين محمد
16: لا لا لا عندي كان هيك
14: كان هذيك وباقي
16: منحبش نعرضه لنفس الوضع
14: ايه لأنه لين قلبها محمد كي هزيت ولدك وليش ما تبدل شيء
16: ليه تو قلبك أنا تو دنيا الماء حتى عيد ما كلمتش ما يتش عليها ليموني برش عباد نكذبش عليك
14: اي
16: يا أخي أنا قلبي ما طوانيش أنا لو أنا في روحي نقبلها أنا بيش تسخسك مرتي قدامي
14: ايه
16: وانت يا أختي صغر مني بعشر سنين
14: مشيت معاك زوجتك محمد
16: في دارنا هذا صار دارنا المهم انا اول مره واخر مره سيدي جامعات
14: حاولت يعني
16: لا شيء ما حبيتش تركب ريت ما قلت لك انا علاش انا وانا نعطيك حاجه اختي الوالدين علاش نقول لهم يا ولدي حوايج جدي ما تدخلوش فيها كنت متربي هذا شيء صاير من قبل على امي وبويا مع ابوه
14: وعاودوا نفس الشيء معك انت
16: يعطيك الصحة أنا ما حبيتهش يصير مع ولدي معناها على جنب ما جدته
14: حاولت ولكن
16: حاولت نكسر الحاجة هذه باش ما تقعدش هو راه شوف سبحان الله ربي قال لك كما تدين تدان ما تكسرش راسك فهمت أنا ايه؟ ما حبيتهاش كثير ما حبوش
14: حاولت
16: فيك. أنا كي ربيتني أنا صغير إن شاء الله تاخذها حتى كما نقولوا نصين أموره هو متهني يزي
14: معناها انت ضميرك مرتاح محمد محاولات قمت بها
16: قدام ربي انا قدام ربي ما ضريتهاش لا هي لاخواتي لا ما ضريتش حد انا ما نساش الضربه جات فيا انا قبلتها انا ما رجعتش عليك
14: بخلاف الوالده واختك بقيت الاخوه كيفاش محمد متضامنين معاك
16: عندي اخويا بعث له ميساج في العيد الصغير سمعتوش انت الميساج هذا
14: ايه ما حلوش
16: هو انا كيف ما حتى ما عايش من العيد الصغير انا 15 سنه عايش في قهوه
14: لطف عليك عندك عائلتك محمد، عندك ولدك، عندك زوجتك، إن شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يهديهم. معناها ساعات كما قلت أنت صحة رأس على اختيار شخصي، واحد اختار شركة حياته عام عامين ثلاثة ما 15 سنة برشا الحقيقة. شنو قرارك اليوم محمد؟ معناها باش تخلي الأمور تمشي بطبيعتها، باش تنتظر خطوة من عندهم، ومعاش بتقوم بمحاولات؟
16: لا سي، أنا بالنسبة لي أيس أيس، أنا قلت عليكم أنا نبعث مرتي وولدي داربوها، أنا من قبل نقعد في قهوة صحابي يحكي وأنا مش داربوها وولدي كذا يحكي أمي ما عبدش.
14: لطف عليك محمد.
16: نقعد في قهوة نتنزع نعديك الفترة نهاري ثلاثة
14: تأثر نفسانيا برشا محمد. ولكن آخر حاجة، هل أنه مفماش حد في العائلة من كبار العائلة يرجعها يحكي معها؟ ما فما حد،
16: ما حد، الكل العرس الكل يقول لي أمك يصحى من الجمال.
14: لطف عليك محمد، إن شاء الله تهدى نفوس، وما تعرفش على الوقت، ما تعرفش على الدنيا، ما تعرفش كيفاش ساعات واحد يرجع له شاهد العقل كيما نقولوا. إن شاء الله محمد من خلال مداخلة، وانت دموعك معناها جريد من الوجاعة، ولكن إن شاء الله من خلال مداخلة هذية كان فما شكون ينجم يتدخل بالحسنة كيما نقولوا، يحنن القلوب ويحننها عليك وعلى حفيدها على الأقل. الدنيا ما قاعدة لحد فينالمون، فمن المستحسن تكون فما على علاقات طيبة. نشكرك برشا يا محمد على مداخلتك، والحقيقة أثرت فينا حتى هوني في البلاتو ساعات للأسف الشديد. صحيح الوالدين على الرأس وكل شيء، ولكن فما بعض الأولياء كمهم فما مضرة تصير نفسية للعائلة للأبناء للأحفاد، وميسالش واحد يقوم مراجعات من وقت لآخر. نشكرك يا محمد، تقعد معنا في الاستماع باش نتفاعلوا معاك ومع المداخلة متاعك قبل نمشيو الجوهر. نشكر سلوى جوست قبلك سني مذولي صعيبة برشا الكلام اللي كان يقول فيه محمد. الحقيقة نحسه فما برشا وجيعة، برشا تأثر. أبخيتو أمه والدته ماذا بيه يرجع العلاقات، كان زن خلاف عائلي بسبب أنه اختار شركة حياته اللي هو حب يختارها مش موافق عليها.
17: وهذا يأكد أنه أنواع الخلافات متعدة، أسبابها متعدة، والناس ينجموا يعيشوا وضعيات ياسر مؤلمة وياسر حزينة نتيجة هذه الخلافات، نظرا للتثمين الاجتماعي للعلاقات الأسرية. فالإنسان باش يكون الجرح أعمق وأكثر قوة وقت يكون من الناس الأقرب ليه على الأقل نظريا. نعتبروا أن القرابة الدموية مهمة جدا في حياة الناس، مقدسة نوعا ما،
14: سخطوا الأم هي اللي تحن، هي اللي تلم، هي اللي تسامح
17: بالفعل. وربما ساعات حتى في بعض المواقف الصلبة الأم هي اللي تلقاها في أكثر الأحيان اللي باش تهدي الأجواء، واللي هي بساعات حتى باش تخبي وساعات حتى باش تجمل وتحسن لحفظ نوع من الاستقرار العائلي. مش بضروره هو الحل، أما على الأقل هذا الأم باش تخلق هيك التوازن، خاصة لما يكون فما أب ساعات في بعض الأحيان عنده نوع من الشدة. والعنصر الآخر ساعات حتى في مثل هذه المواقف على الأقل في العرف الاجتماعي، قدوم الطفل يغير أشياء ساعات، يعني في وضعيات معينة حتى يكون هما مش موافقين على زواج معين، قدوم الطفل يغير لأنه نوعا ما، لأنه هما امتداد ليهم.
14: ولكن هي رفضت قلتك
17: لأنه حفيدها، هي رفضت مش فقط رفضت الأبن والحفيد. لذلك الألم عميق جدا، وهذا يؤكد ما تساعات الخسائر النفسية والمعنوية ما تقدرها بحد شيء. أوجاعه يعني صعيبة برشا، يعني وخاصة لما يقارن بناس أخرين والصورة اللي أعطاها
14: يقولك في عيد نعيد في قهوة ونقعد ثلاثة أيام مريض.
17: وذيك المنطق اللمة هو يكسرها، يكسرها بلمة اصطناعية نوعا ما، لأنه في القهوة فما ناس تمشي مع وقت معين، لكن لأنهم عندهم الانتماء هذا الاجتماعي المهم. لأنه في الثقافة التونسية في المخيل التونسي مهم جدا هذا الانتماء العائلي،
14: خاصة في المناسبات وفي الأعياد وغيره.
17: ويقول لك الناس ساعات من حيش واحدة خشم من وجه.
14: ولكن هوني في الحالة بتاع محمد نوع من الخلاف اللي برشا يعيشوه في عائلات، اللي مش راضي عليك عرست بفلانة ولا عرست بفلان، فمعنيها القطيعة تنجم دوم كما قلت انت من الأول، ولكن بعد مع قدوم الأحفاد القلوب تلين. شنو محمد في الحالة هذية؟ الخلاف في زوز أطراف، طرف يحب الصلح، طرف يحب يصفي القلوب، وطرف الاخر ساعات يكونوا زوز معناها في خلافات ويمشيوا المحاكم, وساعات فما طرف ألين من الاخر, هون يظل الصعوبة
17: بالفعل انك لما تكون في كانك امام جدار معناتها, والساعات لانه فما معايير مختلفه, قيم مختلفه, انماط عيش مختلفه, والقدره على التعبير. نحن في كل مره نعود نقوله مهم جدا التواصل, مهم جدا الحوار, امكانيه انك انت يكون عندك ليكوت اكتيف وتخلي الشخص المقابل يعبر وتخليه يقول انا نحس, مش بالضروره يقول انت بيك وعليك, لانه حتى في كيفيه التعامل, وذي ساعات مره لاسباب ثقافيه واجتماعيه, يعني الام
14: نفسها معناها تواصل الحوار
17: كاين, هي الام الام تنجم ولا اي شخص يكون ضحيه الثقافه المهيمنه.
14: ايه وقال لك عاشت هي نفس الشيء, من الموت تبدل
17: هو هذا الشيء يصير ساعات, الناس بالعكس باش تخلق من الماضي المعقد
14: قوه,
17: او بالعكس باش تعيد نفس الانتاج ذلك الامر, لان ربما الماضي متاعها هو بيدو ما تجاوزتوش.
14: بالضبط. بعد شويه نحكيوا على زاد المداخله نتاع سلوى اللي حكيت على حكايه الغيره ساعات والنميمه والعائله بعيد على الفلوس والماديات والميراث اللي نجم يسبب خلافات عائليه. زاد ما اقبل خلينا نمشيو الجوهر من المنستير. جوهر زدا كيف كيف يحكي على اكزامبل واحد اخر نجم يكون سبب في خلافات عائليه, ولا المشكل هو مع اخته ولد اخته تهموا انه سبب دخوله في السجن لانه يخدم في شركه منافسه, وصارت برشا اشكاليات وحتى قطيعه مع الاخت. جوهر مرحبا بك, تحيه ليك.
18: السلام, مرحبا بكم, مرحبا مزيكا خان.
14: يعيشك سيدي, شكرا لك على المداخله. جوهر مرحبا. دونك جوهر معناها سبب اخر ينجم يكون في سبب من الخلافات العائليه هو مع ابن اختك مش مع الاخت مباشره.
18: لا لا ما عندي حتى مشكل مع اختي.
14: ايوه شو اللي صار؟
18: والله هو من لون فما حكي راي ولد اختي تسمى عباره مربيها اني.
14: ايوه
18: ما عندي حتى مشكل. نمشي بحث اختي تسكي يومين, هي تو مريضه في حاله معناتها كما قلنا مريضه شويه. واني سال البرنامج هذا ما كنتش باش نقول فيه خاطر هي نورمال حاجه عائليه, اماني ما عادش نجم لان نرقد لا حتى شيء.
14: لطف عليك. اي دونك لطف عليك يا جوهر. الحكايات هذوما ياثروا برشا من الناحيه النفسيه على خاطر اخت هذيا اختك معناها من ام
18: يعني نمشي بحث اختي يوميا قبلت.
14: اي
18: تو وليت ما عادش نجم نمشي مره في الشهر حتى كي نمشي لها في العيد وليت ما عادش نجم نعيدها لها.
14: قداش عندها الحكاية جوهر بتاع الخلاف؟
18: والله يعني حكاية 8 شهور تقريبا 9 شهور كذا.
14: أيوة صار سوء تفاهم أو سوء فهم.
18: يا ودي هو مش سوء تفاهم, هو يعني حاجة من إنه المرموم يتقالش كلام ضيع حتى. أيوة. التفكير مش يفكر فيه.
14: أي
18: ما مش نوصل آني بس حط ولد أختي في الحبس معقولة؟
14: أي أي
18: ما حتى الحشاك حتى اليهودي ما يعملها حتى اليهودي حتى تبدأ عندي مشكلة ما منجمش عملها.
14: ما معناها كلمة تتقال هي بتونسي, ولكن احنا ما نقوله حتى شخص معناها ما يعملهاش إنسانية خاطر
18: من العائلة. التفكير ما نفكرش فيها جملة مش
14: دونك هو تخلي السجن ويسخيل انت اللي انت كنت سبب في دخوله.
18: يا ولداني نمشي حتى بعد ما خرج من السجن نمشيت له وفرحت له وكل شيء وما عندي حتى مشكل. نمشي ونجي كل شيء بعدين يقول تحس في كي نمشي الغادي وليت ماذا يغزل في غزة مش هي فهمت. ما جاش البالي حق ما عمري ما فكرت فيها التفكير هذا. اي فهمت. بعتالي مرة ماشي يعني هز ولدي ماشي هز ولدي الاستاد هو اللي تعدى بحث الدبو متاعه.
14: اي
18: مشيت وصلته على اساس هو معش علي وقت يترانا مشيت وصلته ورجعت وكلمته وسلمت علي قلت وينك صح وينك وتعديت وصلت الاستاد غزل لي في غزة مش هي وهو يهبط في سلعة. أي. والله صدقني انا عارف حتى السلعة شو يهبط فيها.
14: أي.
18: فهمت. مشيت الاستاد وصلت ومشيت باش نرجع نصلي المغرب يا عم ضربش مش نصلي المغرب.
14: أه؟
18: رجعت كلمته وينك تحس فيه وزلي بعد ثلاثة أيام قال بعث لي الديوانة للدب واني بعث له الديوانة واني في بالي بشي مع تاني بعث له الديوانة مع تاني مع توصلت ولدي للاستاد وبعد رجعت باش نمشي نصلي.
14: علاش خمر في بنتي جو؟
18: والله أعلم والله لا نعرف التو صدقني لا نعرف صدقني التو لا نعرف واني نمشي نصلي الجمعة الإمام يقول لك سيلة الرحم سيلة الرحم كيف نية كيفاش نعملها سيلة الرحم هذي؟
14: هو الشك اللي أنت على خاطرك شفته يهبط في سلعة وأنت في شركة تخدم في نفس الأكتيفيتي
18: يعني. هذا هو برا حتى في شركة أخي في شركة مش نعمل أني عاملة كما هذه معقولة؟
14: وانت معناها الشركة اللي تخدم فيها مش متاعك، تخدم معاهم فقط؟
18: لا لا مش متاعي، نخدم مع قبل كنت نخدم مع واحد معناتها يخدم كيف هو.
14: اي معناها نجم يكون حد
18: مش منها جملة.
14: اعطاوك فرصة جوهر باش صار حوار تواصل معاه مع اختك؟
18: يعني ماشي مشيت كيما قبل كنت نمشي ونجي، دخلت نهار نلقاه يتعارك هو اختي معناتها ولا هي امه معناتها كيما يهز ويتنفض وشنو هو ماشي بالي عندهم حاجه عائليه، وخرجت على روحي معناتها فهمت. بعد ذلك سمعت واني خليت اختي غادي جاتني واختي، اختي قالت لي راهو من الغدوه طلبتني قالت لي راهو شفتك العركه هذيك راهو سبب كل انت اختلفاش يعني ايش دخلني يعني. قالت لي راهو كوك معناتها يحكي لك اخوك راهو حطني في الحبس واخوك ويجري في جرتي اخوك شنو هو واني نعس عليه واني يمشي ويجي فهمت معناتها يقول في حاجات ما فماش منها جمله
14: ما غير حتى دليل يعني
18: يودي فما دليل فما شيء ما حاجه حتى كي قلت لك حتى في التخمام مش خمم فيها جمله مش
14: باقي افراد العائله جوهر حاولوا يدخلوا بالحسنى لفضل الخير
18: والله لا دخلوا لا منا لا منا ما نقلبش عليك الناس كل كيما قولها شاد واقفين كاك وما فما شيء لا هاك تكلم لا هاك تكلم الناس كل ما وقعد تاني في الواجهه وبر.
14: اي اختك صار معها تواصل فسرت لها اللي فما
18: ما نجمش نفسر لها خاطر هي مريضه تو في حاله ماشي مش نجم نفسر لها ولا شيء، اما هي مسكينه حتى ما تنجم تقول شيء مع هو ما تنجم تتكلم حتى تعرف هو قالت ماشي باش نجم نتكلم معك.
14: جوهر اليوم معناها الحكاية الناس حكاوا على قطيعة ساعات وخلاف يدوم سنوات باش ما تخلطش هل ربما كي الخلاف من الأول يتلقف وتتدخل كبار العائلة وإلا ناس عقالي نجموا يهديوا النفوس ونحيوها لسوء الفهم هذا خير من اللي تواصل؟
18: والله أنا بالنسبة لي أنا أختي ما عندي حتى مشكل معها هذيك فوق راسي وفوق عيني فهمت، بالنسبة لي هو ما عادش نحب نشوفه جملة كي راه مصدقني ما عادش كون ريت
14: خاطر حسيت
18: ما عادش نجم نتصور نهار باش نوصل نكلم نهار
14: حسيت وهذاك
18: علاش انا نقول اني نقول سيله الرحم سيله الرحم كيف هي سيله الرحم كيفاش باش نعملها هني سيله الرحم كيفاش باش نجم نكلم وانا نهار ما نجمش يعني حتى اولادي صغار ما عادش يحبوا يكلموا كي تسمعوا الكلام هذا يعني هو فاش يقول
14: تأثر كبير جوهر وللأسف خلاف كيما هكا أثر على علاقتك بأختك، إن شاء الله ربي يشفيها وتتعدى الفترة هذية، ولكن لازم تواصل وحوار يصير وتوضيح بعض النقاط على خاطر ساعات بعض الخلافات العائلية تتبنى على دي مالونتوندو على حكاية فارغة على سوء فهم على سوء تقدير للأشياء، وهذيك كل حد يقعد في الجهة متاعه من غير ما يصير حوار وتفسير فتكبر النفوس وبعد تولي الحكاية لمدة سنوات من القطيعة. جوهر نتمنى وإن شاء الله المداخلة متاعك إذا كان فما شكون من العائلة يسمع ينجم يدخل بالحسن علاش ليه وتصير ربما صلح في السنس الإيجابي، ونتمنى وإن شاء الله في الفترة الجاية تكون الأمور خير. نشكرك برشا يا جوهر ونكملوا مع مريم ونعطي الكلمة لسنيم، ولخلنا نتفاعل معك سنيم قبل وبعديك ناخذوا مريم في اللي قالوا جوهر. هل معناها ساعات تبنى الخلافات العائلية على سوء تقدير للأشياء سوء فهم دي مالونتوندو اللي كل واحد يقعد في جهته موجوع وما يصيرش لا تواصل لا حديث لا حوار بيناتهم لتوضيح الأشياء، وكما قلت أنت الآليات ساعات يتفتقدوها حتى باش يحكيوا مع بعضهم،
17: وهذا اللي يصير في الكثير من الأحيان أنه تبقى الناس مطلبة في مواقفها انطلاقا من سوء تفاهم اللي أشكاله تختلف من وضعية إلى أخرى، وتتبين في كثير من الأحيان أنه ثقافة الحوار مش متوفرة عند الناس كل، لأنها تستوجب القدرة على التعبير، القدرة على الإصغاء والإنصات، القدرة على التعاطف مع الطرف
14: أما المقابل. لازم تكون النية هي الصلح
17: أكيد أكيد، لأنه هذا على الأقل الاستعداد للإنصات، لأنه يعني الشخص محتاج إلى وضع كلمات على الأشياء من كل جهة، وكل طرف محتاج يلقى الإطار والفضاء الملائم باش ينجم يعبر، واللي ما يكونش فيها ليزاكوزاسيون معناتها اللوم والاتهامات، لأنه نحن في وضعية اليوم تاع اتهامات، والاتهامات هذه ما نجمو نتجاوزوها إلا ما نحن أولا نتجاوزوا لا كولير والغضب
14: ونعطيو الفرصة باش نسمعوا الطرف المقابل،
17: وخاصة الإنسان نحن ديما نوصيو أنه الشخص يحكي على نفسه عن إحساسه عن مشاعره، مش يمشي يلي بيك اللي عليك وأنت عملتي
14: معناها شنو الوجع اللي حس شنو
17: اللي تنجم تعطي أكثر فكرة للطرف المقابل الإنسان شنو عاش، وهذا ينجم يسهل على الأقل تقريب وجهة النظر وربما إيجاد الحل، لكن على الأقل نحطوا نقاط على الحروف خط الإشكال هنا. كل يقول أحد يقول خطيني والآخر يقول راه هو عمل العملة.
14: وإذا كان عجزوا على التواصل والقاو آليات الحوار كنا نحكيوا قبيل على الناس العقلاء كبار العائلة الناس اللي تنجم تتدخل بالحسنة، اللي برشا من اللي دخلوا قالك فقدناهم ساعات هما بيدهم الكبار تاع العائلة هما يكونوا سبب في الخلاف.
17: هو ذلك قاعد يصير لأنه إذا رحنا كبار العائلة كأنهم ما عادش عندهم المشروعية اللي كانت في السابق. إنه يكفي أنت تقول راهو كبير العائلة الجد أو الجدة أو الأم أو الأب الناس معناتها اليوم المشروعية تحتاج كأنهم إلى ناس أخرى. واليوم في تطور الفردانية الناس يقول أنا مش مستعد باش نتنازل أو أني نتمس للشيء لأني أنا طفل صغير أو لأني أنا طفلة أو لأني حاجة أخرى. وبعد ربما باش نرجع مسألة اللجوء إلى أطراف تكون حيادية اللي نجم يكون من أهل الاختصاص اللي نجم يساعد في بعض الحالات.
14: بالضبط وذيت ونختموا بها سنيم كملوا مع آخر مكالمة مريم معنا من تونس ونرجع لك. مريم مش تحكي على تجربة شخصية تشبه للمداخلة قبيلة متاع محمد من صفاقس. تقول مريم عائلة زوجي قاطعوه على خاطري أنا أبارامون يا خلاف عائلي وإلا مش موافقين على الزواج. فتفسر لنا مريم أكثر. مرحبا بيك.
19: عاكمة أختي ليندا.
14: مرحبا لله شحويلك.
19: حبيت ندخل معك في موضوع يكون خير من هكا كبر
14: ان شاء الله موضوع جاي.
19: عايزك اختي ليندا عندي مشاكل انا واخت زوجي وامه
14: اي
19: هما اللي اثروا على العلاقه نتاعه مع عائلته العائله الكل
14: اي بديت بعد الزواج.
19: بعد الزواج المشكل اللي ما فهمش تعرف يدخل بالصلح معناتها ريت حتى العبيد اللي باش تدخل يخافوا منهم يخافوا باش يحكيوا معاهم يخافوا باش يواجهوهم.
14: ايوه
19: دونك تعرف اللي بقى متخفي في الحكايه الكل هو زوجي
14: قاعد في الوسط
19: ريت حتى انا مبادر انه ما يسالش العيد برا مش يكلمهم برا باش يكون منك انت العقل كل انت خير ما يسالش هز صغارك وانت ديما الرد يكون
14: قاسي
19: قاسي.
14: قديش عند الخلاف مريم دايم قدي تقريبا؟
19: تسع سنوات
14: برشا. والأبناء كيفاش معناها الأحفاد متاع أحماتك وعمتهم
19: ما عندهم حتى علاقة ببعضهم
14: ما يمشيوش ما تراهمش
19: لا لا لا لا جملة
14: قطيعة
19: المناسبات لا في الأعين
14: حاجة كيما هكا توجع
19: حاولنا بدلنا قديش من مرة ديما الرب بيكون قاسي. الأخت متحكمة ياسر
14: ما نجمتوش تلقاو منفذ يعني وزوجك يمشي مريم ويجي طل شوية
19: ما عادش
14: دونك صارت قتل والعائلة ما تحبش تتدخل بالحسنة خاطر ما يحبوش
19: يخافوا منهم
14: وهذا اللي كنا نحكيو فيه جستمون بي مريم وبش تفعلوا مع مداخلتك. احنا وصلنا نهاية الحصة نشكرك برشا اللي دخلت معنا سنيم في دقيقتين اللي مازالوا نشكر مريم وكل المدخلين معنا. قلت انت اوكاو ما نجموش يصير تواصل ما فهميش كبار العائلة ما فهميش امكانية انه يصير حوار متحضر من غير تشنج شنو الحل البديل ولا يقعدوا هكا سنوات ناس متقطعين؟
17: هو ساعات معناتها ما عامل الزمن ينجم يخدم الناس لأن ساعات النفوس تهدى شوية وتطيح الغضب كيما بالعكس يعني الصعوبة أنه ساعات الناس تقول خلي الأمور تهدى كي تهدى الأمور ساعات الناس تتعود ويطبعوا مع الخلافات وتولي حاجة داخلة في البيزاج أنه الأم ما تكلمش ولدها ولا كيما تم ذكره أو أخوات
14: ما تراش حفيدها
17: بالفعل وبالعكس التصلب يزيد ويتعودوا بهذه الوضعية. هو بطبيعة الحال مؤسف لو فما الرغبة من الطرفين على الأقل فما نوع من الاستعداد خاطر هو طول الصعوبة واحد يبدأ فما عنده الاستعداد والآخر لا خاطر حتى باش نحن كيما ساعات في الكوبل باش الزوز ينجموا يتحاوروا أو يتجاوزوا يزوز عندهم هذا الاستعداد والرغبة
14: مش طرف مستعد ولطرف لا
17: وهذايا معناتها يمكن ساعات الناس ما عندوش نفس الوتيرة شخصية يبقى إمكانية كل ما هو وساطة اليوم في بعض البلدان التطوير قاعدين يتطوروا او اكثر فاكثر الوساطه العائليه لميدياسيون فاميليال اللي تنجم تساعد ساعات في وضعيات معينه لتجاوز بمثل هذه الخلافات. ساعات لا تيرابي معناتها جروب انه معناتها الناس تكون مختصين خاصه معناتها في علم النفس.
14: هذول ما خلطناش في تونس كان لي كوبل تاو لي تيرابي دو كوبل لما
17: جايينهم جايينهم خاطر انت تو ساعات تو خلافات مع المراهقين مع الاولياء والكل
14: اي هذاك
17: فما اشياء يلزمها تتطور خاطر انت تشوف لو كو خاطر نحن تو لينا شنو التكلفه الكبيره على المستوى الفرد والمجموع والمجتمع نتاعه في الناس كي تعيش نوع من الحزن الداخلي والالم واللي هي ترى فيه انعزال اجتماعي في مجتمع يروج للتثمين العائلي.
14: تثمين العائله هذه كلمه اللي نفاو بها ايجابيه سنيه ان شاء الله ربي يصفي القلوب وان شاء الله من خلال الحصه نتاع اليوم كل عبد يرجع نفسه كان فما قاطعه مع عائله خلافات ممكن تجاوزها حاجات اللي تنجم ترجع العلاقات. واحنا كنا عقب عيد كبير في اعياد في مناسبات في اي فرصه علاش ليه ديما الانسان يكون مستعد والمبادره تجي منه. زميلنا مراد الدريدي قدم لكم موعد اخبار الاربع على موزايكا فام. نشكر ليكيب الكل نتاع فورام الناس الكل يشاركوا معنا في حلقه اليوم وملتقانا غدوة ثلاثة إن شاء الله في حلقة جديدة من ساعتين الأربعة. فغم مرسي سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع يعطيك الصحة. في ميكرو ليندا رحالي نقولكم في الأمان أدوما إن شاء الله.
20: هذه معجزة المهدية لازم
21: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
22: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
23: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسه كل يوم صباح.
24: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
25: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
26: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
27: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
28: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
29: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
30: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع الشاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
31: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
32: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 41 سنة في حق زعيم شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة وإدانة مساعده بالسجن مدة 26 سنة ومتهمين آخرين على خلفية محاولتهم إدخال شحنة من المخدرات عبر ميناء حلق الواد. أوجهت للمتهمين تهم تتعلق بالانخراط في شبكة دولية لتهريب وتوريد مواد مخدرة بنية الاتجار فيها. وتعود أطوار القضية إلى نجاح أعوان الديوانة بميناء حلق الواد في الكشف عن المخططة بعد الاشتباه في أحد المسافرين القادمين من أحد الدول الأوروبية. وبتفتيش أمتعته تفتيشا دقيقا تمكن الأعوان من إحباط عملية التهريب بعد العثور على كمية هامة من المخدرات كانت مخفية بإحكام داخل حقائب سفره بهدف تضليل المراقبة الأمنية والديوانية. وبإحالة المظن فيه على الجهات الأمنية والقضائية المختصة انطلقت أبحاث معمقة أدت إلى تفكيك خيوط هذه الشبكة الدولية الخطيرة والكشف عن بقية عناصرها الذين كانوا يخططون لترويج هذه السموم داخل التراب التونسي. الاحتفاظ بعدد من الأشخاص من بينهم فتيات وهم حصيلة حملة أمنية نفذت نهاية الأسبوع بمنطقتي حمام سوسة والقنطاوي واستهدفت الحملة التصدي لعدد من المظاهر المنافية للحياة على غرار السكر الواضح والمرودة بالطريق العام. عدد من أهالي معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد ومن الناشطين والمجتمع المدني يشاركون اليوم الاثنين في وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكناسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكناسي بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة وذلك عقب وفاة شخصين نتيجة تسمم غذائي طال 9 أفراد من عائلة واحدة يوم الجمعة الماضي. في أخبار العالم، وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة القادم للبحث في تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا بحسب أفاد مسؤول اليوم. وقال متحدث باسم قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل القاري أن اجتماعا عبر الفيديو سيعقد يوم الجمعة القادم، وأوضح أن الوزراء سيقيمون خلاله بمناقشة مزيد من تدابير الاستعداد والتنسيق بين الدول الأعضاء. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد طلبت من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود الأسبوع الماضي بسبب التفشي، وطلبت عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء الصحة. قرار عمدة نيويورك زهران ممداني مقاطعة مسيرة يوم إسرائيل يشعل موجة واسعة من الانتقادات والهجوم في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية وسط اتهامات له بكسر تقليد سياسي ممتد منذ عقود، وتزايد الجدل حول دلالات موقفه وانعكاساته على علاقاته مع إسرائيل والقضية الفلسطينية. وكان قد أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أنه لن يشارك في المسيرة السنوية الداعمة لإسرائيل والتي أقيمت أمس الأحد، ليصبح بذلك أول عمدة للمدينة يقاطع هذا الحدث منذ انطلاقه عام 64 و900 ألف. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

0: بداية أسبوع موفقة لكم الكل. مرحبا بكم في على فرسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعات ومستمعينا وين ما كنتوا. سامحوني ما كنتش تسمعوا في صوت المرحوم قاسم كيفي, ولكن أختنا عايدة عراب مستنزلة شوية عشان نتمناولها الشفاء العاجل. رحبوا بالكيب الكل من توا حتى لستة. رحبوا بكم وين ما كنتم مستمعاتنا ومستمعينا, فين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام, فيا سيتنا موزايك اف ام .net, وفيا أيضا عبر مختلفة ترددات في ولايات تونس الجمهورية. رحبوا كالعادة بقائد رحلة أخونا العزيز خالد قطات في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا معنا أخونا طارق في الإخراج الرقمي, ملكة الموجات الإيجابية أختنا أميمة عليا, مرحبا في الأعداد والعمل الصحفي, ملك الجيمينغ أخونا دراكو, هلو هلو كيف الحال, الأمور طيبة تريتر بيان. أخونا شاكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف, بعد شوية نلعبوا على 600 دينار كاش من إهداء مزيك أفل. رحبوا بيك سيونس الفارحي, اهلا وسهلا. كيف الحال خويا؟
1: الحمد لله.
0: جو به؟
1: الحمد لله.
0: امور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم ما تقدرش برشا, مش تكلم برشا, سيسنا على صوتك الجميل والرخيم اختنا عايده عرب.
2: الدكتور الشيخ
0: صفا,
2: صباح الخيرات ولا مساء الخيرات؟
0: مساء النور والسرور.
2: افكتيفمون خديت شويه هوي على صدري, اعتذر من المستمعات والمستمعين على لا كاليتي دو سون اللي خارج من
0: المصدر. سلام عليك,
2: من حنجرتي
0: رغم
2: جو تيان اتر بريزونت.
0: بارك الله فيك, وحنفرحوا برشا اللي تكون بحذنا.
2: ريتك المهنيه وال
0: شو يسميوها
2: الاحترافيه,
0: حشرجه ولا شو في الصوت هكا, حشرجه في الصوت,
2: حشرجه في الصوت,
0: رغم الحشرجه التي في صوتك الشجي.
2: ونحبكم, نجمش نستغنى عليكم, نجمش نستغنى على المستمعين, دونك حتى نبدا عندي حشرجة.
0: نعم.
2: دونك نحذر.
0: الحمد لله.
2: ما فهمتش معناها حشرجة عشان جوزيف.
0: حسيت عليك.
2: حسيت متروقة. نسلم على دراكو, على أميمة, على خلودة, على شاكر في ستوندار, ووائل زيدة موجودة معاه, على كل مستمعات والمستمعين.
0: تخي تخي بيان, تحية لكم الناس الكل. شفتوش أنا وائل كاريت كيفاش شرقت بيه وائل ديريكت موجة الأربعة. رحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. يلا قولكم بون سومينة توتي أتوس, نبدأوا بالجود فايبز. يلا هيدو واي, what is love baby don't hurt, يلا موجة مزيك كيفاش.

0: اغنيه البوتياج.
1: انتم اللي تختاروا وانتم اللي تصوتوا على اغنيه البوتياج. دغري نسمعوها في الساعه الثانيه من على كل سين بعد اخبار هاي تيك. اليوم اخترت لكم زوز اغنيات يعملوا الكيف. الا سيدي The Chemical Brothers، واحده من احلى ما غنى. وعطينا

0: ايه مره سيدي تحيه لكم للناس الكل وين ما كنتوا نمشي تسويت القالوها اليوم
1: قالوها اليوم
0: اي يا سيده يا مدى قالوا قبل يدلنا بذلكم الخير والسعاده واضح ولا في روايات اخرى الخير والشهاده
2: سلم عليك عبد العزيز الهروي قال
0: قال لك يا سيدي الناموس ما ادراك من الناموس ما هو اللي ولا ضيف عمل 12 شهر كنا نروه من الصيف للصيف أما طوى ولا ضيف قار تقريبا طول العام وكما العوام اللي فاتت شفنا الناموس والوشويشة يكتسحوا في الدنيا قبل الكل قبل العادة المرة هذية حبينا نفهموا شنو ساير أختنا جيهان ميلاد مشكورة حالة الدوس اليوم صباح مع سي عمر النيفر أي سيدي سي عمر النيفر اليوم اللي هو سيد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية الحاضرة إش قال للجهان اليوم في صباح الناس قالها بما أنه فما أنواع مختلفة من الناموس اللي موجود توا بأعداد كبيرة اللي هما الوشوشة اللي ما يتغذاش على الدماء عكس الناموس اللي يقرص ويقلق برشا وقال أنه زاد كيف كيف

0: الوشوشة اللي موجودة بأعداد كبيرة ترجع أساسا لصبخة السجومي بسبب ارتفاع منسوب المياه في الصبخة وارتفاع درجات الحرارة. أي سيدي سي عمر نيفر قال آخر، قال بأنه تدخل متاحهم للقضاء على العشرة هذه ما نجم كان يصير إلا وقت ما يكون فما اليرقة بالمداوات مباشرة على مستوى الصبخ عن طريق الطائرة، ونظرا أنه منسوب المياه مرتفع دخلت وزارة التجهيز لشفط المياه لتسهيل عملية المداوات، وقال أنه طول يمكن تدخل عن طريق الطائرة ولا الزليقة. أي سيدي هات نسمعوه شنو قال في ميكرو جهة الميلاد اليوم صباح في صباح الناس.
1: صحيح هو راهو شوف توا كيما نقولوا فيه توا عدة سنوات عادش الناموس والوشواشة اللي هي ماهيش راهي ناموسة، راهو بلوس تقرب للذبانة كناموسة، ما تقرش ماهيش ما تتغذاش من الدم. فما أنواع أخرى من الناموس اللي نقولوا البعوض الريفي والبعوض الحضري، أما الوشواشة اللي احنا المصدر الأساسي متاعها هي صبخة سجومي. صبخة سجومي كل صراحة معناتها تكاثر فيها بصفة كبيرة نظرا للمساحة الشاسعة متاع السبخة والظروف المناخية خلات اللي السنة كما عمناه العدد كبير برشا. شنو هو العوامل هذه؟ هو ارتفاع نسبة المياه مع ارتفاع درجة الحرارة. احنا من نجم ندخلوا على مستوى السبخة وهي الطريقة المثلى باش نقضيه على الحشرة هذه، معناتها نداوي واليرقات اللي يبداوا مازالوا في وسط الماء خاطر ينفوا أطاروا واللي معناتها نجاعة التدخل أقل رغم اللي نقوموا به توا صباح وعشية، أما ديما يقعد الطريقة المثلى هو المداوات مباشرة على مستوى السبخة سواء بالطائرة سواء بالزليقة. كما قلت لك إلى حد الآن صارت في أول أفريل باش نقلصوا عادة على ذفاف، أما إلى حد الآن توا الارتفاع نسبة المياه زال يفوق تقريبا على مستوى متر ولا 90 سنتي ربما نقصش شوية بفضل فما تدخل قاع من وزارة التجهيز للشفط أكثر باش يسهلوا تفريغ السبخة اللي هي مفروض تفرغ بطريقة طبيعية كما كانت قبل، وإن شاء الله نوصلوا للحل هذا من هون العام الجاي. يلزم أشغال تتم من هون العام الجاي باش تولي عملية تصير بصفة طبيعية، وكان يلزم ندخلوا وقتا نجم ندخلوا في أي وقت
0: وقت لازم ندخلوا نجم ندخلوا في أي وقت. هذا يا سي عمر النايفر نعود نذكر مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بلدية تونس اليوم صباح مع جيهان عايدة اليوم تقريبا معناها النموس وشويشة يجمع عليك وين ما كنت اليوم كيما لزاباش من با يقدم معناه مفهمتش طاو سي عمر
2: قال سي عمر قال ما يتغذاش على الدم
0: كيفاش ما يتغذاش على الدم يتغذى على يتغذى على كلمة لائكة
3: ثم حتى أمراض ما نقولها على طريق ال
0: بيان سور
3: على طريق
0: الوشويشة
3: هو توا سي عبد الحق ما عادش تفهمهم تشوفهم أنواع وشكال ألوي نو ديجا تشوفهم ما هوش ناموس قبل كان ناموس معناها هو نفسه ترى نفس الحجم نفس الشكيلة توا تراك الصغيرات بالكل تركيفيش معناها بين ترى اللي أكبر شوية حجما ترى متاع العادة القدم وترى اللي كبار كبار معناها وليت أنواع وشكال بالحق معناها سي فري كو لا فارياسيون تبدلت سيرتينمون مرتبطه ب الشانجمون كليماتيك جو سوبوز مرتبطه به وفما حاجه اخرى اللي تبدلت بارابور قبل علاش برشا حاجات كنا نعملو فيهم ما عادش نعملو فيهم الطيارات اللي يحكي عليهم استاذ عمر كانوا قبل يدوروا
0: بالمندوني
3: قبل ما يدخل السيف كانت تدور الكمين في الحوم الكل وتدور المرشاد هذيكم اللي يرشوا حملات الرش هذيك تصير بالليزيليكوبتير وتصير
0: بالطائرات مش هليكوبتير طائرات نتاع
3: ولا طائرات هذوكم وتصير بالواحد زاد بالكمين على الحوم الكل معناه فما حاجه اخرى اللي هي السبب الرئيسي هذايا لانتشار الوشويشه والكل هو وجود مصادر مياه راكده اللي معروفه تو يحكي على صبخه السجومي ماهيش الوحيده وانا زاده في حومتنا عندنا زاده كيف صبخه وعندنا ناموس ما عندك حتى فكره
0: حدث ولا حرج
3: معناها هنا واحده من الناس سقي الكل تو نفات ويضيق بالناموس بالحق يلشفي تحل شويه سيء ومن بعد ما عادش نجم تقضي عليه لا بك لا كل الفشفيشه نفعت
0: ولا حتى شيء
3: للكليماتيزور نفع لحد شيء دونك هذا مزيدة راهو المفروض تم معالجتها على مستوى البلدية المياه الراكدة هذه، ولا زيدة تدخل في إطار برامج الصحة العامة فحص ومعالجة كل من المستنقعات وقنوات الصرف ومناطق تجمع المياه الراكدة، إلى جانب استخدام بيانسور المبيدات على بكري وذي حملات الرش اللي من المفروض تصير تريز على الافونس
0: معناها قبل
3: ما تدخل ما عادش تصير
0: هو يقول لك اليوم هكا الى اكسبليكي يحاول يقول لك انه على فقط الصبخه، ولكن الصبخ سيجوم مش وحده،
3: مش وحده
0: كيف كيف. المشكله اليوم بانه هتنقولوا المواطن نتاعو معناها تقريبا البؤر، هتنسميه الكلمه كما هي، البؤر نتاع الناموس نتاع الوشويشه بختوره ويا سيونس راهو بختو راهو اليوم معناها مشكله كبيره انك تشوف في صغيرات اليوم كيف كيف ما عادش تقعد لبرا، معناها تو جاي سيف العبيد اللي في الاحياء الشعبيه وغيره نعرف الناس كل تخرج تسرق قدام ديارها، راهو عبيد تسكن في الديار صغار ذوك مش عارفين باش يعملوا معناها، وكليماتيزور قداش منه الكليماتيزور باش يقعد يرم في النهار كامل اش 24 لي ماهوش معقول. دونك اليوم نلقاو حل، هيت نلقاو حل. قبل تحكي هي عن ناموس يدي قبل انسوفي تكون عندك حبقه مع شيك ناموس، اليوم تداوي تبدا عندك الماكينه نتاع الضو وتحط كيف كيف الفلايتوكس قال الاخر فهمتني واضح ولا، وتزيد فوق الفيتوكس هذاك تحط تزيد تعمل معناها ليزاسوس دو غرومير ولا ما اخر ذلك، ولك وديما تقعد تتليع وديما تقعد يدخل لك الناموس تعرفش عليه منين، ساعات تحت الحوايج يدخل ايك ويك واضح ولا.
4: ظاهر احسن انه خسرنا الحرب الصغيره هذه مع الناموس خسرناها، لانه توصف الموسى عمر يقول احنا معناها المدوات الكلاسيكيه شو متعودين نعملوا انه نداويه وقت اليرقه مازال في الماء، ابارامون احنا مش قاعدين نداويه وقت اليرقه مازال في الماء خاطر يستفيد
0: كالتار تقتل اليوم معناها هو تو مثلا تو فما حتى كيلكو برودوي قاعدين يتباعوا. شو يقول لك؟ يقول لك انه كي تقتل مثلا معناها منجم يقتلش بالوقت، ولكن ترجع هي لك البؤره نتاعها فتعدي الاخرين تصيبهم بمرض في موت.
4: انا نقعد نتبعوا فيها حتى ترجع تلكي احسن معناها تو اعداد مهوله اعداد مهوله. دونك ابارامون احنا ضيعنا الوقت الحقيقي اللي كانت تصير فيه المدوات الكلاسيكيه التقليديه اللي نعرفوها اللي هو وقت اللي رقم زلت في الماء، وهذا كان قبل يصير على بكري. دونك بعد اذا كان ما صارش على بكري بعد ما عادش نجم نقاوموا، خاصه كونه بيان سور ثم اللي حرفت المناخيه الاخيره شدت الحراره شد الحد معناها درجات الحراره المرتفعه اللي هي تخلي الناموس هذه الناموس يكبر. لكن يا خويا اذا كان بلديه الحاضره غير قادره على ان تربح الحرب هذه مع الناموس، ثم راهو مشكله كبيره لانه قاعدين نشوفوا فيه مش كان في الجهات القريبه من سبخه السجوم نسكن في سكره، راهو حاجه غريبه بطول. جدا ما عادش نجم تحل لا شباك لا حتى شيء لا مستكار لا ما. والمستكار خويا مستكار بالذهب ولات راهو معناها بتتوسخ
0: غاليه برشا
4: غاليه برشا باهي اذا كان
0: تشري مستكار
4: في ريتال المستكار غاليه برشا، اذا كان مش تسكر باش تحل كليماتيزور الضوء غالي برشا، اذا شنو واش تعمل؟
0: ليه اي بورتون راهو انت يسوفي تهوي علاش عليك فاش يدخل وعادش ما عادش يخرج من الليل حتى في النهار
4: في النهار حتى كي تهوي في النهار يلبد لك
3: اكزاكتومون
4: يدخل ويلبد يخرج في الليل معناها ذكي معناها ولا ذكي يسدب معناها راهو مع الدويات مع الـ مع
0: اكزاكتومون.
3: فما حاجه اخرى يونس معناها نحكيت الدواء والكل تو احنا نحكيو ديما على مشكل السيانه، كان جات فما زيادة سيانة متاع شبكات الصرف الصحي وزيادة متاع الأمل المياه متاع الأمطار اللي تتراكم، كان جات زيادة يسير هذيك تصريف مياه الأمطار راهو ما يصيرش
4: الركود
3: متاع المياه ريت خاطر راهو كل شيء مربوط وفما مشكل آخر اللي ما لازمش نتغافلوا عليه، نفايات ومصبات الزبله والاوساخ
4: اللي هي بارتو
3: والاوساخ اللي بارتو
4: وهذا دور البلديه ايضا
3: برشا حاجات كل شيء الكل مربوط ببعضه
0: ولا اكزاكتومون. هذا هو اليوم ماذا بينا انه نلقاو الحلول حتى ولو متاخرا من حاولوا انه اوني فيت هاو تو من تو داوي الذبان خاطر السنه الخريف مطول معانا معناها واضح ولا
4: والصيف مش عامل اكسبونسيون الظل ضيف ثقيل الظل اللي هو معادي ولا يخدم ثلاث مواسم معناها
0: جدا معناها على الاخر فاش تلقى الذبان عمرك ما يعني معناها سيت اون ابيغاسيون كيف ما يتقال. رايكم يهمنا قلنا في حومتكم عندكم انتم تعانيوا من الناموس والوشويشه والا لا
5: قالوها اليوم على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: نكملوا بعضنا في على كل سين حتى للستة متاع العشية باش نمشي وتتسويت لاشتاق يحكي
5: أشتاق يحكي.
0: يلا سيدي شمازيلو سويعات على امتحانات البكالوريا، واليوم السيد وزير التربية والتعليم قال لنا سي محمد علي الميلي ولا بلبيتو مدير عام للامتحانات الوطنيه بوزاره التربيه سي محمد علي الميلي، وكيف كيف هو اللي اليوم احكى لنا على قرار جميل وجميل جدا. اليوم عندنا تونسي عمره 75 سنه قال باش نمشي نعدي في البكالوريا. هل الانجاز هذا هو استثنائي بكل المقاييس، يعكس قوة الإرادة، الشغف بالتعلم، قيمة التحدي، مثل القرار هذا خطوة ملهمة تثبت بأن الطموح لا يرتبط بسن محدد، وأن الرغبة في اكتساب المعرفة وتحقيق أهداف ترافقنا مدى الحياة. نعود نذكر بحسب سي محمد علي الميلي، فإن عدد المترشحين للدورة هذه هما 162,435 مترشح، منهم الحاج هذايا صاحبنا، بارتفاع بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة عام ناول 2025، باش تكون أصغر مترشحة عمرها 16 عام في شعبة الأداب. معناها بين أصغر مترشح وأكبر مترشح وأصغر مترشحة تعرف ما قديش من عام يا مستر، 49 سنة. إن عم هذايا ونقول لكم من تصدر شعبة الاقتصاد والتصرف قائمة الشعب الأكثر استقطاب للمترشحين، تضم تقريبا لانتيير فيها 56,210 مترشح، بعد هي العلوم التجريبيه ب 28,780 مترشح، ثم شعبه الاداب 26,685 مترشح. باش تنطلق ان شاء الله اختبارات الدوره الرئيسيه لامتحانات البكالوريا بعد غدوة 3 وتتوصل حتى 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج نهار 23 جوان 2026. دورة المراقبة باش تكون إن شاء الله 29-30 جوان و 1-2 جويلية 2026. وقولوا إن شاء الله زينة، إن شاء الله بالتوفيق.
4: بالتصحيح فقط 59 سنة مش 49 بينتهم، بين ال 75 و 16 سنه
0: 59 سنه. والله يقول 59
3: بورتون كان قويره وفي الحساب 59 ما فاز
4: عنده مده، عنده مده
0: ولا يقول شي قلت 59 49 59
3: اما في الكالكول مونتال مازال مش
0: لا با دي تو نعرفي نحسب كنت واقفه هذه في المحاسب تعرفني
3: بعرفيكم
0: تعرفي محاسب
3: لا ظهر فيك الكالكول مونتال ما كانتش
0: لا با دي تو قوي في الكالكول مونتال
3: زيده
0: باش تعطيني
3: 55 على خويا
0: باش تعطيني اكسبيريونس
3: بخر غادي بخر يا خالد تحطك الوحده تاع الكوره عايش خويا
0: به. دونك اليوم نحكيو على القرار هذا، اش قالك فيه القرار 75 سنه؟ قول لك يا خويا لا يأس على الحياة ولا حياة مع اليأس،
4: معناها العالم لا ينتهي، معناها دونك بالنسبة لي نتصور أنه الشغف نتاعو بالتعلم خليه، معناها بعد ما كمل حياته على ما عمل العائلة وجاب صغار ونجحوا وقراوا وقعد بعد التقاعد، معناها فما شكون اختار أنه يكمل قرايته،
3: وهذا مهم جدا. هذاك الرسمي مش فما شكون اختار،
4: هو اختار
3: ريت لامور نا با داج، لابرونتيساج اوسي نا با داج. أنا عندي أنا
4: عندك تدخل أحسن ولا
3: أنا نفسي بالحق بالحق انا نفسي بالنسبه ليا القرايه ما توفيش كنقا اني انا عملت ماستر يا تروازا وقت لي فت الخمسين وناوي نعمل دكتوراه وقت اللي تبدا عندي وقت علاش
4: ليه
3: علاش ليه فما شكون عدى في 90 سنه فما شكون عدى في 90 سنه في فرنسا معناها في كل وقت في كل وقت في الحياه يلزمك تتعلم. وش قال لك
4: العام
3: شغلنا جون جابان maintenant on sait qu'on sait jamais. كل ما تعيش كل ما تتعلم كل ما عندك فرصه باش تنجح في حاجه ولا تكمل قرايه ولا تحقق حلم اللي انت حبيت تحققه وما وصلتش تحققه
4: حتى فما ظروف
3: مشيت شويه ولا اللي صار لك ولا فما كي اكزيست مي نو فيف با فما عبيد يعيش يجير لو كوتيديان ما يخلطش باش يحقق احلامه ولا يفكر اكثر حتى باش يحققها بتيتر ما اني جامي ترو تار باش تحققها وقت اللي توصل في فتره في حياتك عندك فيها
4: يكون عندك رجع لك الشغف
3: لا ديسبونيبيليتي كبرت صغارك مشاو نحكي لك توا عموما برشا عباد يصير لهم مكيكه يتاخذ بغمره الحياه وبالليزونجاجمون او كوتيديان يجي وقت يقوم بواجبه الى اسيومي سي ريسبونسابيليتي عنده دو لا ديسبونيبيليتي
4: يبدا يحقق
3: في احلامه وياخذ حقه بوركوا با. بالعكس انا نشجع كل شخص، الشخص هذا يا ربي نشحه ان شاء الله ماهيش معناها حاجه فيل، بالعكس يلزم كل حد عنده الامكانيه باش يحقق ان تون سوا بو سو دون الى ريفي في حياته. فازي
4: فازي فازي
3: جو اون
0: جون برافو نقولوا له
3: ربي يفضل
0: برافو ربي يفضل
3: وربي ينجح
4: وربي ينجح
0: ان شاء الله ينجح ان شاء الله ينجح ان شاء الله ربي يجيبه في الصويب ولا حبينا اليوم بشتى الطرق ناخذ رقمه باش نكلموه باش نشوفوا نحكيوا على هالاراده هذه الفولاذيه وما زلنا نحاولوا انه
4: مركز خليه مركز سايبوه
0: ليه علاش ليه علاش ليه علاش ليه كيفاش هذاك اش قالوا خليه مركز بعد عليه العين ان شاء الله خليه مركز على كل حال ربي نجحه ربي نجحه ان شاء الله ربي نجحه ان شاء الله نسمع عليه الخبير المزيان ان شاء الله ينجح بتفوق
3: باش ينجح
0: باش ينجح
3: انا نقول باش ينجح
0: ان شاء الله يسمع فينا ان شاء الله يسمع فينا
3: خاطر ما نجمش واحد ليه خاطر ما نجمش واحد قدم على انه يعدي البكالوريا في السن هذايا ومعناها ظاهر اللي باش يحضر معناها يفا ريفيزي كوم يل سو دو والوبجيكتيف نتاعو انه ينجح
0: ان شاء الله ربي ينجح على كل حال ان شاء الله ربي يجيبه في السويب ان شاء الله ينجح بتفوق هو كاكبر مترشح واصغر زيدا كيف كيف مترشحه اللي عمرها 16 سنه فقط في شعبه الرياضيات رايكم كي العاده
4: شعبه الاداب الرياضيات
0: الرياضيات في شعبه الرياضيات
4: سيزون
0: ما في الم...
4: صح
0: في المات
4: بلا كنا اداب
0: ليه في المات قلت
4: بلا
0: يلجي بقول
4: بيسيرش نرجع للفار
0: نرجع للفار ونشوفها في شعبه الرياضيات عمرها 16 سنه البنوته ان شاء الله زينه وان شاء الله بنجح يا ربي
5: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم من جديد 71-113-1 على ذمتكم بعد شوية نلعبوا على 600 دينار كاش من إهداء موزايكا فام 71-113 مرحبا تليفوناتكم لناس الكل رحبوا بيك دراكو هلو هلو
6: هلو
3: هلو وسهلا
0: صفا لباس أمور طيبة
6: الحمد لله
0: جو به
6: الحمد لله
3: فضية اليوم
6: يس يس
3: حتى السلسلة فضة اليوم ما عادش نشر بركة اليوم البس الدولار
0: دبلج
3: ذكرت الدولار حسن
0: هكاك دبلج وحديدة دبلج وحديدة ما ديري لي دبلج وحديدة يلا سيدي نمشي تسويت الجيم اوفر مع دراكو

0: مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالميزانيه باش نرجع بكم سنه 2025 وينهبط واحد من اروع ومن احسن الافلام اللي هما كانوا متخذين من فيديو جيمز اللي هو فيلم ماينكرافت. وما ادراك اللي الحق تاع ربي
1: ماينكرافت
0: فيلم ياسر ياسر مزيان وكيهبط 2025 عمل بوز ياسر ياسر كبير وفي نفس الوقت دخل برشا فلوس. نحكيو على 960 مليون دولار وورلد وايد يعني في العالم اجمع يتسمى برشا فلوس وشاركوا فيه برشا ممثلين معروفين كيف جيسون موموا كيف جاك بلاك وغيره نعم. من ليزاكتور اللي كانوا موجودين. ولكن فانالي العباد اللي تعشق فيلم ماينكرافت حاب نقول لكم راهو فما جزء ثاني او تكمله الفيلم الاولاني اللي باش يكون اسمه ماينكرافت موفي سكويرد. هذا باش يكون اسم الفيلم الثاني. مازال ما عندناش دات دو سورتي اوفيسيال مازال ما نعرفوش اسكو فما ديزاكتور اخرين باش يكونوا جيست موجودين في الفيلم ماينكرافت ولا هو الحق نتاع ربي. لوبيس الاولاني ما خذاش نوت ياسر ياسر طيارة ولكن يتسمى من أنجح الأفلام اللي كانوا يعني متخذين من فيديو جيمز. الحق نتاع ربي حاجة ياسر مزيانة بتتر أواخر سنة 2027 النجم نراو الجزء الثاني من فيلم ماينكرافت. لهنا نحب نرجع بكم عام 96 وين شركة سوني بلاي ستيشن قررت أنها تصنع كاركتر أو ماسكوت باش تدخل بها ان كونكورنس ضد شكون محبوب الملايين سوبر ماريو. حسب رأيك شكون الكاركتر هذا اللي حب تدخل بيه سوني الكونكورنس؟ كاركتر معروف على الاخر وانسر تماما الناس كل لعبنا الجيم هذايا وعلى ما هبطت على البلاي ستيشن 1 لا نينتندو هذيك فوالا كاركتر ياسر معروف وجبدنا المرليفات على الكاركتر هذايا ومقتبس من حيوان بالرسمي موجود معناها خاصه في استراليا
1: سونيك. قال
0: لا سونيك كونفود نينتندو كونفود في لا شركه سوني معروف على الاخر
1: كراش بونديكوت قال
0: كراش بونديكوت صحيح كراش بونديكوت كراشك اللي
1: ما نتفكروش
0: هو ريت حتى الاسم الحيوان بالعربي البونديكوت هذاك حكينا عليه والله المارون هكا شبه شويه
1: اكزاكت
0: فوالا
1: ثعلوب
0: ثعلوب هيك نجم نقولوا ثعلوب نجم نقولوا
1: ثعلوب ثعلوب
0: اه وي اي مع ثعلوب هو فاست الجيم
1: تذكر مره تقول ما جاش البالي معناها خاطر انا بالنسبه لي لا شيء معناها يضاهي ماريو
0: صحيح من اكثر الشخصيات المشهوره في عالم الفيديو
1: ماريو حاجه اخرى ماريو
0: كان مش نمبر 1
1: بالحق ماريو حاجه اخرى ما هو يونس اللي ما يعرفش الجيمينج منين يقبل
0: ماريو
1: يعرف ماريو
2: عارف ماريو
1: ولويجي
0: اشهر شخصيه في بوكيمون شكون معروفه كان لولو اصفر
1: لا عادو ابي
2: بيكاتشو
0: بيكاتشو صحيح بيكاتشو من اشهر شخصيات الفيديو جيمز اللي تنجم تكون ما عندك حتى مثلا معلومه على الجو ولا حاجه ولكن تعرف الكاركتر
1: ما لعبتش بيكاتشو ما لعبتش بوكيمون جو
0: لا بوكيمون جو تصورش ليه
1: برسمي
0: ولا بوكيمون جو ذا يا ريت الانيم بوكيمون ردوه موجود في الدنيا وين تحوس بتليفونك في الدنيا بالرسمي تستاد بوكيمونات
1: ولا مرة
0: في الدنيا تلقى في كشك في قهوة في شامبوان
1: يوم دي بارتو
2: عادة بحلالي في قهوة دور البورتابل
1: يلوجوا على
2: بوكيمون
1: يقولوا استاد في
0: بوكيمون يخرجوا وراء جروب حاجة بيه انك تعمل برشا كيلومترات واحد يدور شوية دم ومهم تون يستاد لي بوكيمون
1: 10 سنة تلك تقريبا
0: تستادهم في الدنيا معناتها ريت تحلك الكاميرا متاع تليفونك تورينا الاستوديو بار اكزامبل نجي انك نحط الكاميرا ونقام جنبك بيكاتشو فيرتويل انت ما تراش مي انا راه في الابليكاسيون ونشد البوكيمون هذاك ونبدا راني البوكيمونات وكل ونجم نلعب ديو مثلا مع حسن كل واحد البوكيمون نتاعه
1: الحقينا
3: انا عندي صح
0: وفما زاد سكون ابيل ديزارين ليزارين هذوما نجم يجيو في بلايص معروفه في قنطره في رون بوان في قهوه في كذا ليزارين هذوما يحتلوهم دي جوار كيف كيف كعباد مثلا انا عندي جامع حي الخضره انا محتله حطت فيه لي بوكيمون نتاعي والله
1: جمع حي الخضره وجمع مغربي جمع مغربي حاسين مغربي
0: فمعناتها كانت يعني الجيم عملت بوز انترناسيونال الى يومنا هذا معناتها العباد تلعب في الجو هذايا وحاجه ياسر مزيانه وصلت بوكيمون تبيعوا برشا فلوس
1: فيري اميزينغ بالرسمي معناها
0: لكن اي فوالا لكن لهنا باش نرجعوا لكراش بونديكوت اللي بعد ما عمل السكسي طيار على الاخر فاينالي باش نراو الفيديو جيم كانيم
1: اوكي
0: وي بشراو كانيم اللي تسمى حاجه ياسر مزيانه مازال ما عنديش اكثر تفاصيل على وقتاش فيها بتلانيم ولا شنو باش يكون اسمه معناتها ولا علينا بلاتفورم باش يهبط لينا برشا حاجات برشا دي ليتس سي فيديو جيمز كانوا معروفين برشا بعد ولا انيم نحكيو على سايبر بانك نحكيو على ذا ويتشر نحكيو على برشا ديجا اخرين ولكن انيم كيف يعني كراش بونديكوت نجمو راو انيم نجمو نقولوا بتيتر شركه سوني تحب تدخل اون كونكورنس زاده في الـ يعني ضد نينتندو خاطر صارت ماريو فما زاده زلدا باش يصير فما دونكي كونغ ولكن بتيتر نستناو 2027 2028 باش نراو فيلم ان شاء الله كراش بونديكوت فوالا
1: هذا هو. يعطيك الصحة دراكو، كانت هذه جيم اوفر اليوم.

0: ويلسون من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على موزايك اف ام. ذكركم على 71113 نلعب بعد شوي نلعب على 600 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس. 6 اسئله سهلين مهلين ربحوك 600 دينار، 3 اسئله ربحوك 200 دينار. اسئله سهلين مهلين، مازلنا مكملين مع الفايبز نتاع العيد ونتاع البويسم ونتاع الاحتفالات هذه الكل. ما عليكم تطلبونا على 71113 نرحبوا بتليفوناتكم، مرحبا باصواتكم اللي تنور موجاتنا. ما عليكم كان تطلبونا، وبعد شويه الموعد يكون ان شاء الله في الساعه الثانيه مع الربح في روح تربح. سينو نمشي تو سويت الجود فايبس. جود فايبس يلا. رحمه محسن ونوردو هما اللي محتلدين الترند عربيا. سر وجعنا هكا الاغنيه اسمها، اغنيه جميله وجميله جدا. اسمع يونس واعطيني رايك.

توب 3. يلا سيدي باش نمشيو للتوب 3 ونشوفوا اكثر اغنيات معناها محترين ترند على يوتيوب في الجمعه اللي فاتت. نلقاو في المرتبه الثالثه الاغنيه اللي عندها تواعيم محتل ترند، نحكيو على جولدن. توب 3. ايه حلوة ياسر الغنية هذية. في المرتبة الثانية نلقاو بيران.

0: باسم على كل لسان.
1: رحبا بكم من جديد في على كل لسان. رحبا بكم مي, مهلا سهلة.
2: أهلا سهلة, مرحبا.
1: صفا لباس أمور طيبة,
2: لباس
1: جوك بهي
2: الحمد لله
1: خيط خبيان. يلا سيدي, قبل ما نمشيو الاسم على كل لسان, عندك ديديكاس ومي ما
2: أي. اليوم عيد ميلاد إيه بالحاج علي, نحب نقولها كل عام وانتي حيا بألف خير. أمها رحمة, بها سفيان, وخوها عمر, وخالها ومميتها, خالها مروان بيان سور, مميتها عربية, وأنا نقولها كل عام وانتي حيا بألف خير يا يوتا وغالي بيان سور, نقولها كل عام وانتي حيا بألف خير, وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب, وإن شاء الله نشوفك ناجحة وتكبر هكا وتفرحنا
1: إن شاء الله. يا ربي كل عام وانتي حيا بألف خير يا يوتا. يلا عندي ديكاس يونس.
3: لا لا,
1: كيف كيف
2: أقول إيه يا هابي بيرثدي.
1: هابي بيرثدي
3: إيه, إن شاء الله كل عام يا حبيبي,
1: إن شاء الله كل عام يا حبيبي. يلا تمشي وتتسويت لاسمنا اللي على كل لسان, وفي اسم على كل لسان باش نحكيه المرة هذية على الشواطئ في تونس.
2: بالضبط, باش نحكيه على وزير البيئة لحبيب عبيد اللي قال أنه باش يتم قريبا الانطلاق في حملة تنظيف الشواطئ واللي باش تشمل نحو 133 شاطئ على كامل امتداد السواحل التونسية, وقال أنه الحملة باش تنطلق اليوم. أكد أنه الموسم الصيفي باش يشهد شواطئ نظيفة, وتدعيما لمجهودات الدولة في تنظيف الشواطئ وتوفير بيئة نظيفة, يساهم المجتمع المدني والمنظمات بطريقة كبيرة من خلال الحملات اللي يقوم بها, كما عملت جمعية تونس كليناب بشاطئ الزويرع بمعتمدية نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية لدعم الأنشطة البيئية وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط والحد من التلوث, خاصة أن التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية يشكل أحد أبرز التحديات البيئية على السواحل التونسية. الحملات هذه سواء كانت من قبل الدولة مؤسستها وإلا المجتمع المدني والجمعيات تعكس أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الشواطئ التونسية نظيفة وجذابة, بما يضمن بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة, وخاصة لهنا نحكيو على المواطنين اللي يمشيوا للشواطئ وبينتو باش نبداو بلتو شفناهم توا قاعدين يمشيوا بأعداد كبيرة للشواطئ, أنهم يحافظوا على النظافة اللي يلقاو عليها الشواطئ, وخاصة ما يلاحوش الدبابز البلاستيك وغيره, على خاطر التحلل متاع مادة البلاستيك تبقى سنين وسنين باش تتحلل المادة هذية, وبيان سور نعرفوا تأثيرها على البحر, على الحوت زادة كيف كيف, وعلى بعديك شنو باش يصير في البحورات متاعنا.
1: اكزاكتومون, هذا هو دونك اليوم نحاولوا انه نحافظوا على الشواطئ متاعنا تكون نظيفة. يا سيدة عايدة هكا ولا
4: هو الحملات من نوع هذا لها سنوات ملي بديت الحقيقة المجتمع المدني في المسألة هذه عامل مجهودات كبيرة. خليني نخلي لك الكلمة ليك خير.
5: متأكد أنا ثم مجهودات كبيرة برشا.
4: بس في صوتي
5: بدي بشيل. كل عام قاعدين على المتحور.
1: هكاكا أمود لطيفة لنفس هذاك علاش. يلا
3: جمعة جمعة.
1: أمود جمعة اللي يعطيني مكمل اللي يعطيني مرة.
3: سي فغي معناها احنا دأبنا معنا منذ سنوات, معناها منذ سنوات على تنظيف الشواطئ, وعادة ما تكون الحملات هذه تقوم بها معناها يعني منظمات المجتمع المدني أكثر منه تقوم بها البلدية أو جهة هياكل رسمية. دونك بيان سور مسألة مش مرتبطة فقط بالمسألة الجمالية, بالمسألة الوظيفية أيضا. الشواطئ لازم تكون نظيفة قد ما نحسوا الناس بكونوا بوجوب تنظيف الشواطئ. ديما نعرفوا أنه المواطن التونسي سواء باش يمشي بحر ولا باش يمشي حوز عنده مشكلة قديمة وأزلية ومتقادمة مع الفضاء العام. بالفضاء العام بالنسبة ليه ما يشبهلوش, مش متاعه. دونك ما لا يتوانى في أنه نجم يوسخ, ما عنده حتى مشكلة, وخاصة كونه شواطئ السنوات خارجية خاصة بعد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة الناس ولا تمشي برشا للشواطئ. دونك ماذا بينا الناس اللي يمشيو يتفردوا, يخلوا الناس اللي بعد بدا يجيو يتفردوا, لانه هو بده نجم يرجع. المسألة انه كما كنا نحكيو معناها توا كنا نحكيو عن الناموس زاد كيف كيف مرتبطة زاد بالحكاية هذه باش واحد يمشي بحر.
1: ليه برشا تو هو اليوم السيد الوزير معناها يحكي يقول لك انه نمشيو ننظفوا, على خاطر تعرف علاش, على خاطر تو فما ناس تمشي بدري للبحر كما يقولوا فيه فتوسخ البحر, راهو بطريقة أقل ما يتقال عليها معناها فيها برشا همجية
3: غير مسؤولة
1: همجية وهمجية كبيرة. وما زلنا في بعض الجهات نهزوا نغسلوا الفرارش في البحر ونغسلوا الصوف في البحر, سخطوا الصوف يغسلوا في البحر, يقول لك يزموا بالملح باش ينحي منه, يبدأ توما كل موسم الزز واضح. ولا كيما نحكي معاك راهو فما منهم مرة عندها الحكاية سنوية مرسى كوب مرسك بتخيل
3: انت مرسك صوف عنده من
1: الغنم ليه جايبين عبيد هكا حطتهم الاقدار كما يقولوا فيها يغسلوا في معناها غاديك. دونك باش تفهم انت اليوم زاد تو الناس هذوما ساعات عن جهل, ولكن العبيد الاخرين اللي تمشي وتنظف
3: نحكيو على الناس اللي عن قصد راهو احسن, ولا الناس اللي على ثم يعني تقصير
1: فما كل سيف سامحني قديش من مراه كبيره ورجل كبير وطفل صغير يتجرح بالكزاز كيف كيف خويا انت باش تمشي غديك باش تحتسي ولا امورك تحب تعمل تعمل على البحر بعد خويا نظف خلي نظف معناها من الانسان راه ينظف المضرب وخلي مضرب
3: نظيف فما حاويات شفت
1: يا خويا ما فماش حاويات مو
3: حط في حط في كيس بلاستيكي
1: ماك جبت ولا لا
3: حط على الاقل في كيس بلاستيكي حطه في كرابتك
1: كيما جيت كيما خليها نظيفه خليها نظيف اليوم دو بريفيرونس نشوف في برشا ناس اليوم تمشي على البحر تقول لك خساره دوماج قداش نخسروا ونعرفوا قطعه البلاستيك قداش تقعد من عشرات الاعوام حتى تتحلل القطعه هذيك نتاع البلاستيك دونك اليوم فما معناها الاحساس بالمسؤوليه والحس بالمسؤوليه غايب فوق هذا الكل انه قاعدين حتى البحورات اللي باش يمشي فيها المواطن الكريم واضح ولا معناها عامه الشعب اللي يمشي اليوم فما مثلا كيما شواطئ كيما كي مثلا الزوارع والا غيره اللي اكسيسيبل معناها الناس في الاخر في نهايه الامر حقها تمشي مع تمشي القايع اللي نجموا نمشيو لها بالبوس ولا نجموا نمشيو لها بلواج ولا نكريو كاميونه كيما معمول به في عده بقايع دونك اليوم اقلهن اضعف الايمان انه البقايع هذوما نخليهم نظاف
3: شويه مسؤوليه شويه احساس بالمسؤوليه
1: برشا مسؤوليه مش شويه مسؤوليه برشا مسؤوليه ومستحقين اليوم راهو نوعيو انا نمن ديما بانه يجب التوعيه معناها بالكبير للصغير كيف ما يتقال وكل انسان كيف ما قلنا يتحمل المسؤوليه نتاعو رايكم كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزيك فيلم اسم على كل انسان على كل انسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه وهكا نكمل معكم ساعتنا اللنية على 71-113 بعد شوية ناخذوا تليفوناتكم في المباشر شوية خلنا نلعبوا على قديش نلعبوا نستمي دينار كاش من هذه موزيك فهم بعد الأخبار أخبار الخامسة على موجات الأولى في تونس باش نحكيه وعلى اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين اليوم العالمي الإقلاع عن التدخين اللي كان البارح تفل به العالم البارح ويكان دونك ما نجموش نحكيه عليه اليوم لازم نحكيه وشنية مخاطر التدخين لما يخذ ذلك بعد شوية بروفيسور ذكر لهيذب باش يكون ضيفنا هوني في استوديوهات موزايك اف ام نحكيو معاه اليوم على الاساليب الجديده للتوقي والاقلاع ايضا التدخين ومخاطر التدخين على الصحه وخاصه على صحه القلب هذا الكل بعد شويه في الساعه الثانيه من على كل لسان كيما عدناكم هاي تيك الناس تحكي نحكيو على 1 جوان 1955 غرة جوان يا حسرة هكا ولا
3: غرة جوان
1: هذا هو التاريخ
3: زوز تواريخ اللي
1: بالحق
3: هي عيد النسب بيسير وايضا انه معناها 1 جوان 2021 فقدت تونس والعالم العربي والاسلامي والعالم هشام جعيط واحد من اكبر المفكرين الكبار في
1: الدنيا هشام جعيط يلا سيدي نمشيو بعد الاخبار مع مراد الموعد يكون مع الطرب بعتينا سيدي سلطان الترب جورج وسوف في أحلى ملحن سيد مكاوي الغالي على موجات موزيك كافي

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. كاليبسو
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: 10 ايام على انطلاق كاس العالم والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي تبلغ خلال 6 أشهر الأولى من موسم 2025-2026 حوالي 3643.8 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، وهو يمثل زيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات صادرة اليوم الاثنين عن المرصد الوطني للفلاحة. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 93.9% لتبلغ 295.4 ألف طن، وذلك رغم انخفاض متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8% خلال نفس الفترة ليستقر في حدود 12.67 دينار للكيلوغرام الواحد. ولا تمثل كمية زيت الزيتون المعلب سوى 12.5%، بينما يتم تصدير الباقي في شكل سائب. كما أن فئة زيت الزيتون البكر الممتاز تمثل وحدها 83.5% من إجمالي حجم الصادرات. وتستحوذ السوق الأوروبية بحسب نفس المصدر على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 56.6%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 23.2%، ثم آسيا بنسبة 12.1%، وأفريقيا بنسبة 4.5%. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق اليوم الاثنين على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية، والتي تم تنظيمها أمس الأحد بكامل ولايات الجمهورية وفق ما صرح به الناطق الرسمي للهيئة محمد تليم النصري. وأضاف النصري أن المجلس أذن بنشر قرار النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإعلام الأطراف المعنية بهذه النتائج، مشيرا إلى أن القرعة تهم الفترة الممتدة بين 5 جوان إلى غاية 4 سبتمبر 2026. وأكد المنصري أن العملية تم تحت إشراف الهيئة وكامل أعضائها بدون أن يتم تسجيل أي شغور، وأفضت إلى صعود 44 شابا في رئاسة المجالس وعضويتها، إضافة إلى تسجيل صعود 38 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عضوية المجالس. المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة تقوم بإنجاز عمليات مسح وصيانة لحواشي الطرقات المرقمة والمسالك الفلاحية في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد. شملت أكثر من 550 كيلومترا من الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسالك الفلاحية وفق ما أفاد به مسؤول جهوي لمزيكا. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يؤكد اليوم الاثنين على أن بلاده ستسهل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز الذي تعطلت فيه حركة الملاحة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير الماضي. وقال بيزيشكيان لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد تام لتسهيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وضمان مرور سلس ودون عوائق للسفن اليابانية وفق ما فادت به الرئاسة الإيرانية. وتعتمد اليابان بشكل كبير على مضيق هرمز لاستيراد المحروقات. وزارة الصحة اللبنانية تقول أن حصيلة القصف الإسرائيلي على لبنان ارتفعت، مشيرة إلى سقوط 3433 شهيدا و10395 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس على كل لسان.

0: مزيكا فام، مرحبا بكم من جديد في على كل سين. بعد شوية الموعد يكون مع رقمنا على كل سين ومع الربح زدا كيف كيف في روح تربح.
1: نحبك فايق يا ديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان وقاية الربح تتشفيت في روح تربح.
3: روح تربح.
0: أي سيدي معنا مريم من قرنبالي. عسلامة مريم، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة،
0: مرحبا يا مريم، لباس؟
4: مرحبا، وينك؟
0: الحمد لله، ويني فرس جو، وين باش نكون؟ عجبتني وينك يا مريم. هاي مريم، هاي قدمنا روحك مريم، شتعمل في الدنيا؟
4: انا مريم فنيرة من غرومبيليا،
0: تشرفوا.
4: نخدم بريباراتري في لابو.
0: تحيه ليك يا لاله، يا ربي يجيب لك القسم وربي يعاونك. هاي 3 اسره ل 200 دينار، 6 اسره ل 600 دينار. حاضره اختي؟
4: حاضره.
0: قولوا توكلنا على الله، يلا جو.
4: توكلنا على الله.
0: يلا، شنو هي عاصمه المانيا يا مريم؟
4: عاصمه
0: شنو هي عاصمة ألمانيا؟ هكا تو مريم بريباراتريس ما نعرفوش عاصمة ألمانيا. أي ما تعرفش قول لي باس. يلا. كيفاش؟
4: باس باس.
0: باس يلا. شكون يقدم برنامج ميدي ماج على موجة موزيكا فام؟ يا مريم.
4: نسأل أصعاب اليوم.
0: نسأل أصعاب. ميدي ماج قد فينا في البرتاني، وعاصمة ألمانيا هي برلين. مريومة، إن شاء الله في فرصة أخرى. تحياتنا ليك والمستمعات ومستمعينا في الوطن اللي قبل تسمع فينا على 92.9 FM.
3: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: هاي سيدي، نرحب بكم وين ما كنتم. شو تسوي؟
5: وين خويا حسن؟
0: على كل لسان، مرحبا.
5: وين خويا حسن؟
0: هاني بحذيك يا سيدي.
5: مرحبا مرحبا،
0: أهلا وسهلا. يلا سيدي، شو تسوي؟ رقم على كل لسان. هاي
3: رقم على كل لسان.
0: البارح العالم احتفل باليوم العالمي ضد التدخين، باش نبداو واضحين. اليوم العالمي هذايا اللي يذكرنا في كل عام انه لازمنا نردوا بالنا. قلنا اليوم ناخذوا مستثمرين بالتليفون، دلنا عليه عام سنين، قلنا للدكتور الهيثم بنحب نشوف الاطلاله المشرقه نتاعك بحضنا في الاستوديو. رحوا بيك دكتور الهيثم، اهلا وسهلا. سي ذكر الهيثم كالعاده مشكور في كل مره تقدم لنا المعلومه وتقدم لنا زاده كيف كيف النصيحه. علاش العالم يحتفل بلا جورني مونديال سون تابا؟
6: نرحب زاد انا بيدي زاد المستمعين،
0: نرحب
6: المستمعين الكل، وان شاء الله المعلومه توصلهم وتكون معلومه صحيحه ان شاء الله.
0: ان شاء الله به نحتفلوا به اليوم العالمي هذا في اخر مايو من كل عام، ولكن يقول القائل المفروض بانه في كل يوم نحكيه على مخاطر التدخين، هكا ولا
6: صحيح؟ خاطر راهو فيه كل يوم تدخين، ونشوفوا في الاعداد اللي قاعده تطلع، نشوفوا بالخاص في الصغار اللي قاعدين يوصلهم التدخين وانواع التدخين الجديده والنيكوتين، معناتها فما برشا الامور داخله بعضها، وحتى طرق نتاع البيع تغيرت، وما عادش فما المونوبول نتاع ليتا في بيعان الدخان، وتبدل برشا حاجات، والدخول نتاع الانواع نتاع التدخين، معناتها فما برشا تغييرات لازم يكون ضد الدوله والاطباء والصحه يكونوا فايقين للحاجات هذه كلها.
0: برشا تساؤلات اليوم نجم نطرحوهم. برشا عبيد يقول لك شنو اهم الحاجات اللي تنجم تخلي اليوم نهار كيف ما اليوم عنده تاثير اكبر، معناها ما تكونش عندها انفاء افمير. هاو نحكي واليوم نجيبوا دكتور لهيذب به برشا، وبعد بنهارين نجيبوا طبيب اخر باش يحكي لنا، كانه اوكازيونيلمون نحكيوا عليها الحكايه هذه.
6: لا ماهوش اوكازيونيل، خاطر احنا في الخدمه نتاعنا كل يوم، معناتها كل الخدمه نتاعنا كل باسيون كل مريض يجي باش تعاود له نفس الحكايه، ومن غير ما نقلقوا احنا، لا احنا نقلقوا لا هو يقلق، معناتها احنا نعاودوا نفس مش نفس الديسكور، لازم كل مره نركز ولا حاجه. كيما عملناه حكيت معاك وقتها، ركزنا قلنا كي يوقف الانسان التدخين اليوم شنو يربح غدوه، شنو يربح بعد غدوه، شنو يربح بعد شهر.
0: تذكروا بها
6: هذيك، تذكروا بها هذيك الترغيب. الترهيب انا ما نحبوش برشا، فما ترغيب وفما ترهيب، انا نفضل ديما الترغيب. اثناء منظمه الصحه العالميه ومنظمات الجمعيات لامراض القلب في العالم وامراض الرئتين قالوا نمشيو لهذوما البدائل نتاع التدخين اللي يحبوا يدخلوا بهم الناس لعالم النيكوتين. باش يدخلوا به بالخاص الشباب لعالم النيكوتين بالترغيب بالالوان بالليغو بال بال بال
0: حتى نجيهم لو تسمح دكتور لهيذ. ولكن قبل هذايا اليوم نقولوا بانه فما حاجات النجم مزيد كيف كيف نحركوا بهم ونوعيوا بهم الاطباء, لانهم هما بحكيوا اطباء الخط الاول ولا الخطوط الاخرى والخط الثاني وغيره الاطار ده كيف كيف الشبه الطبي والناس الكل هي تعمل موبيليزاسيون على خاطر العباد كي تسمع فينا كي يقول لهم انا احسن لهم مالي مد كيف واش راه الدخان يضر الصحه لما اخر ذلك ما يسمعوش كلامي كي تكلم انت وزيت اون فوا اوتوريزي سالم قرايتك يقولوا تيا ان كارديولوج كي نوز افيرتي اه فما يظهر لي يا بيري دون لا دومور
6: كيما قريتك حسن راه قريب من حسن راه دكتور مانيش نسيبك يزوم يسمعوك كيما يسمعوني انا
0: بارك الله فيك. ايوه دونك كيفاش نجموا اليوم اون موبيليز لوبينيون
6: كيما قلت لك موبيليزاسيون ما يلزمناش نقلقوا يلزمنا كل عام نختاروا اكس نتاع خدمه اكس نخدموا عليه واكس اللي باش نضربوا فيه نضربوا به الاندستري هذه ونضربوا به الدخول نتاع سورتو نتاع الشباب للعالم التدخين. فما ترغيب كما نقول لك فما ترهيب زاد حتى في ترهيب زي ما نحكيوا عليه راهو في العالم رانا احنا 8 مليارات مليار و200 يتكيفوا راهو مليار و200 وفي العام يموتوا 7 ملايين 7 ملايين معناتها فما بلدان سكانها 7 ملايين فما بلدان يمكن يموتوا كل بالتدخين و7 ملايين هذوكم راهو فيهم مليون ونص تدخين سلبي معناتها لا عملت لا يد ولا ساقه
0: ايوه فيمور باسيف
6: راجلها يتكيف ولا مرته تكيف وهو ما يتكيفش ولا يخدم في قهوه ولا يخدم ولا ملا في مسجون في سجن ينجم يكون في السجن لا يكيف وراه كل راهو الناس في غرفه في سجن الناس كل الناس كل يتكيف
0: اللي يتكيف واللي ما يتكيفش
6: حتى اللي ما يتكيفش راهو يتكيف معناتها فما عليك 7 ملايين قاعدين يموتوا بالتدخين كل عام منهم مليون ونص تدخين سلبي.
0: التدخين السلبي اليوم اللي نلقاوه مازلنا احنا في تونس مازلنا متاخرين خاطر البرة في ريستوران مستحيل تتكيف معناها اللهم كيلكو زيكسيبسيون في قهوه كيف كيف احنا لي بارتو تنجم تتكيف وتساعات تقعد انت خدينا وانا بخيل بيتيود حتى في دي ريونيون في في قاعات مغلقه لعبات تتكيف. اليوم شنو الى اي مدى معناها مخطر هذا التدخين السلبي؟
6: التدخين السلبي كما قلت لك معناتها انسان مع عمره ما دخن وعمره ما حتى نزيد فما عادات اخرى نقولوا فيها فما ناس يقول لك هاني نتكيف وما نجم نخزنش لو انت سلبي انت حتى ما تكيفش بالكل واللي بجنبك يتكيف فراك باش تمرض. خلي اللي يقول انا نتكيف وما نخزنش معناتها ما فماش خطر راهو كيف كيف نفس الخطوره
0: معناه يبوخ تقول انت
6: يبوخ وفما اللي يقول لك انا لا نعمل الرياضه ما نخافش
0: اي
6: نعمل اللي يعمل الرياضه ويتكيف اخطر من اللي يتكيف وما يعملش الرياضه
0: ابو
6: راهو اللي يعمل رياضه وبعد يعمل سيجارو في ميتون تاع كوره راهو قابل باش يعمل موت الفجر اللي حكاوا فيها بعض الرياضيين وما حقهمش حكاوا فيها حتى باش يغلطوا برشا ناس وبرشا حالات من الموت الفجري اللي نشوفوا فيها توا راهو متدخين. التدخين اش معناتها؟ معناتها شرايين تاع القلب نتاعك احنا راهو نعيشوا بشرايين ثلاثه شرايين في القلب لي زارتير كورونير الشرايين التاجيه كان واحد منهم بركه يتمس ولا واحد منهم يتجرح من داخل
0: لا قدر الله
6: وهذايا التدخين متسبب فيه يتجرح وانت تعمل في مجهود رياضي راهو باش تعمل جلطه والجلطه نجم توصل نجم ناخذوا نسرحوه كي نجم يعمل موت فجأة ومن بعد نحطوه على التلقيح ونحطوه على حكايه اخرى تلقاه هو يتكيف وياكل في ماكله مش صحيه ويعمل فيهم كل العمايل الكل ومن بعد يقول لك راهو صارت لي جلطه هذه من التلقيح نتاع عام 21
0: اكزاكتومون. اليوم الشباب زاد كيف كيف كيفاش نجموا نحسنوا الوعي عندهم هما كيفاش نقول لهم يا خويا ساعات يكروا على بعضهم ونعرفوا بانه كان تسال اي واحد يتكيف كيفاش اول سيجارو اول سيجارو والله يا صاحبي مدي سيجارو قال لي جر معناها اليوم على الاقل هيت نمنعه وهذه دعوه للاولياء يسمعوا فينا تو برشا مروحين في الكراهب مع صغيراتهم راهو مش تشد صغير تفشخك تعطيه تريحه ليه ماهوش عمرها ما كانت الحل هذاك هيت نعاونوهم اليوم نهزوهم لدي سبيسياليست لشكون نمشي
6: فما صوره كما صوره قبل كيما الممثل كنا صغار نتفرجوا في الكوباي الكوباي يتكيف معناتها هو البطل وقت الامريكاني يتكيف تو البطل ما يلزموش يتكيف ما يلزمش ترى البطل نتاعك يا رياضي ولا بطل نتاع موسيقى ولا ممثل ولا ما يلزمش ترى الايدول نتاعك يتكيف هذيك اهم حاجه. الحاجه الثانيه
5: سي اوتوبيك سي
6: ريال حاجه من الحاجات باش نعاونوا بها
0: الروح
6: بل قالوا اللي يظهر اللي يتكيف في القسم نتاعهم اللي كنت نقرا هو اقوى واحد في القسم هذاك الباندي نتاع القسم هو اللي يتكيف توا ولاو الاولاد يقول يا مسكين يتكيف مسكين هذاك يتكيف الوعي هذاك فلان مسكين عندي صاحبي مسكين يتكيف وما نجمش يبطل ولا صاحبي مسكين بوه يتكيف دونك بدات فما ليماج نتاع بيجوراتيف نتاع عبد يتكيف هذيك مهمه ياسر الصوره نخدموا لازم الصغار تخدم لهم برشا على الصوره وما عادش زاد نخدموا على الحملات القديمه نتاع افيش ونتاع برنامج في التلفزه. لا راهو صغار ماهمش في التلفزه، صغار ماهمش في الافيش، صغار راهم في المواقع
0: الديجيتال. اليوم فما تجربه رائده في المغرب اليوم فيما يتعلق بمقاومه، معناها بانه نوعيوا العباد اترافير دي جو اترافير دي ابليكاسيون، حاجه تعمل ستين كيف معناها بالحق كي تشوف صنعت بايدي تونسيه. نعم نقول لك تعملت بايدي تونسيه لي ديفلوبور توينسا، وكيف كيف العباد اللي عملوا الاستراتيجيه توينسا نفرحوا احنا والمغاربه اخوات، معناها ماناش قاسمين. ولكن يقول القائل اليوم يزلنا نبدلوا كما قلت انت في الطرق نتاع التعامل نتاعنا. اليوم كيفاش نجموا نقيسوا زاده بطريقه ملموسه واضحه نجاح الحملات نتاع مكافحه التدخين وبخي دي جون وبخي دي سوجي اجي الى ما اخر ذلك؟
6: كما قلت لك الحملات لازم فما وجوه معروفه لازم تخرج وتحكي، فما ممثلين مشهورين إذا كان يخرج يقول أنا كنت نتكيف وكيفاش كانت حالتي وتوا بعد ما بطلت كشنو وليت كنت ما نطلعش الدروج نتاع داري تو وليت نطلع لاعبين نتاع كورة مغنين فنانين دوك فما ليماج لازم نوصلوها بالطريقة هذه.
0: شفتوا حضرنا في بودكاست جديد اسمه مامي مع يونس دونك هذاك علاش
6: دونك أنا عندي أمل كبير في يونس باش يعاوننا في
0: يعاوننا يونس
6: باش يعاوننا في الأمور.
0: احنا هبش نشهيوا سي يونس دكتور ذكر لهيذب. اليوم الإنسان اللي يقرر نهار 1 جوان يقول لك أي خويا سي ما ديرنيير سيغاريت، فما برشا ناس تاخذ هذا القرار الجريء نتاع أنه نقضي عليه ولا يقضي عليه. Il faut beaucoup de courage. فما بريباراسيون مونتال سيغتالمون تصير، فما اليوم لي زاديكتولوج مثلا اللي يعاونوا، فما لي بسي اللي يعاونوا، فما العباد اللي تعمل تنشوفهم بعد لي ثيرابي اللي نجموا نعملوا بهم نعاونوا بهم. ولكن انا اليوم وقفت الدخان كيف شنو يصير في بدني؟
6: توا سي يونس واقف الدخان توا وهو توا الخمسه توا الخمسه العشيه 1 جوان 8 نتاع الليل الدقه نتاع قلبك باش تهبط باش تنقص، نبضات القلب باش تنقص، التونسيون تاعك باش تنقص، 9 8 نتاع الليل التونسيون باش تنقص، بعد اسبوعين اكل كحه وتقوم بها الصباح والبلغم ماكش باش تلقاها باش تتنح.
0: واو.
6: بعد سنه الريسك نتاع القلب نتاعك باش ينقص القلب 50%. بعد 5 سنوات كاينك ما تكيفتش بالكل.
0: الله
6: الريسك كاردياك، الريسك حتى لا قدر الله مرض السرطانيه، الكل كاينك ما تكيفتش. يعني الامور بالوقت راه محسوبه وسهله برشا بحسبها وتشوفها، تكون ما تطلعش الدروج وتولي تطلع الدروج، تكون ما تعملش حاجات تحبها رياضه والا حتى اي حاجه اخرى تعطيها مجهود تولي تعملها بسهوله. دوك التغييرات تراهم وهذا هو اسلوب نتاع الترغيب اللي
0: نخلق. لا اسلوب جميل وجميل جدا. شوف انت ليفولوسيون وزاد كيف انا نحب راهو اسلوب الترهيب زاد الدكتور ذاك اللي هذا، لانه الانسان المدخن عرضة أكثر للجلطات وكيف حتى الرواري متاعه معناها أنه ينجم يعمل فاسيلمون لزافكسيون لبنومونية لقدر الله وأمراض أخرى معناها
6: أمراض سرطانية بتأثر فما انفجار كبير في الأمراض السرطانية في الأمراض الصدر يعني في الرئتين والبرونكو بولمونير اللي كونسير برونكو بولمونير قاعدين يطلعوا بطريقة كبيرة وقاعدين العباد حتى صغار وحتى نساء ما تكيفوش بالكل هما في كما قلت لك تبجيز
0: الباسيف
6: دونك قاعد الرقم قاعد يكبر ياسر ابار بيان سور من المرض كارديو فاسكولير وفما حتى المثانه الشكاره نتاع الشكاره المثانه كل من يتمسوا يتمسوا بالتدخين هذايا اللي هي حاجات موجوده في التدخين الكلاسيكي.
0: اليوم فما ديزالتيرناتيف يقول لك اليوم باش نقلع معناها انا على التدخين نحاول اني نعمل معناها اللي نعم سميوه سيفغاج تباجيك. اليوم نبدا باني نحي الدخان ونمشي نحو ديزالتيرناتيف. اليوم شنو اعز ديزالتيرناتيف بلوس او موا؟
6: فماش اعز كل عبد راهو كيفاش ينجم يمشي معاه.
0: اي نبدا معاك انا باش نعطيك كنت يقول لي اليوم
6: فما حاجات انا نكتبهم حتى وصفه كي باش نمشي لزميلي طبيب يعمل اكوبانكتور نكتب وصفه نبعثه لزميلي طبيب اللي يعمل اكوبانكتور نبعثه لزميلي بسيكوثيرابوت نبعث له كيف فما اللي يعملوا ليبنوز فما هذوما نكتبهم بوصفه طبيه معناتها يمشي وافيكاس وفما نسبه النجاح نتاعهم 80-70%.
0: انا اليوم حبيت نبطل نقول انا مثلا الصغار سورتو لي جون وهذا خطر كبير وماذا بينا تعطينا رايك العلمي فيه هما الفاب. اليوم اللي ما نعرفوش اش فيه الفاب دكتور لهيف.
6: بالضبط الفاب حاجه مخطره برشا حتى منظمه الصحه العالميه سنه واحد من ليزاكس اللي باش تخدم عليهم تخدم عليهم كيفاش الفابوتاج هذايا ولات كاينه حلوه ولات كاينه شوينغوم ولات فيه دي بارفا دي غو ولات كاينه صغير متوجهه للصغير ولا اللاكس نتاعهم هذايا كل يخدموا على ما تبداش بهم البرودوي هذوما. البرودوي هذوما معمولين في الاصل باش تقلم التدخين الكلاسيكي للتدخين هذا وبعد توقف هو هي ايتاب ترانزيتوار. ولات الشركات تخدم على الصغار هذوكم باش يوليوا عندهم ندخل النيكوتين بدنهم، والصغار يسون بلو فولنيرابل للنيكوتين، النيكوتين يمشي فيهم اكثر التركيز. انا صغير حاجتي بيه في العمر هذاك حتى 20 سنه حاجتي باش يركز في قرايته، التركيز هذاك باش يضيعه وماهوش يلقاه كما باش يتكيف، ما موش باش يلقاه كان باش ياخذ دوز دو نيكوتين نتاعو، معناتها سي ضرب فيه هذاك
5: الاديكسيون
6: سي ضرب أديكسيون. وهو يحسها اكثر ويتقبلها اكثر من عبد ادولت. مثلا انت في عمرك توا تحب تبدا تدخن توا مش باش يضرك كيما باش اللي هو اللي عمره 13 14 سنه وبدا بلعبه بلعبه يسخيلها شوين قوم ولا يسخيلها حلوه ولا اللي هذايا لاكس كبير تخدم عليه الاو ام اس توا ما تبداوش بهم لي هذوك الحاجات المعوضه للتدخين. يصلحونا ممكن يحتمل يصلحونا باش نغيروا من التدخين الكلاسيكي لهذايا صحيح اقل خطوره من التدخين الكلاسيك اما ماهوش بالسيف ماهوش سيف الدرجه هذيا
0: ليه وما نعرفوش اليوم شنو في وسطه بالضبط
6: الفيب هذا خاصه حتى يعرف مصدره وحتى حد ما يعرفها شركاتها عملت عليها ديزيتود ولا ما عملتش حتى حد ما يعرف
0: وساعات اليوم عباد اللي دخلت في الدار خلطه معناها دكتور لهيذا بيقول لك هاو يبيع فلان الليكيد وبر لوج عليه شنو فيه الليكيد ديزاغوم ما تعرفش عليهم شنو قاعدين يحطوا فيه اليوم ناجحه فما ديزيتود فما كيف كيف نعرف بأنه العديد من الدراسات والبحوث العلمية تقول لك أنه من الحاجات اللي موصوم معناها عالميا يسيو بها هو أنه المرور في رحلتنا الإقلاع على التدخين هو أنه نمر من الدخان اللي تشارعوه بالبريكية ولا بالوقيدة إلى لتباشوفي لأنه إلي موانوسيف
6: بالضبط كما قلتها أنت توا هو سين فورم ترانزيتوار باش يقعد حاجة معناتها
0: مرحلة انتقالية
6: من التوقيف من التدخين معناتها ديما يردوا بنا راهو ما نبداوش به حتى كان تباشوفي راهو فيه خطور راهو فيه نيكوتين وفيه اديكسيون نفس الشيء وليزيتود تعملوا صحيح هو اكثر واحد تعملوا فيه ديزيتود وتعملوا حتى ديزيتود عملوها طب افيك ديز اورغانيزم انديبوندون معناتها عملوه بهيئات علميه ما تعملش بشركات راهو لازمنا نعرفوا راه الشركات ما عندهاش الحق تعمل هي ليتود راه تعدى بهيئه علميه وتعدى بكليه الطب وتعدى بمخابر نتاع بحث هم اللي عملوا الابحاث
0: ورات
6: لي هو اقل خطوره من التدخين التدخين الكلاسيكي وهو ايتاب انترميديير باش نقلوا على التدخين بالطبع ديما نعاودوا ما نبداوش به
0: ما ندخلوش به
6: ما ندخلوش عالم التدخين به
0: لا ما ندخلوش به
6: ما ندخلوش به
0: ريكومندي للعباد
6: لو ام اس ما تحبوش برشا لو ام اس حتى في ريكومونداسيون تاعها ما تحكيش عليه برشا بعض الجمعيات الطبيه العالميه كيما الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب اللي احنا مومبر فيها يقول لك سي مويان انترميديير بور اريتي معناتها التبا اما كما قلت لكم مهم نعاودوها ديما حدا نعاود تو قاعد تسمعوا فيها نعاود ما نبداوش به التدخين هذا
0: فوالا اكزاكت ما نبداوش به كان انا مدخن عندي سنين ونحب نحي معناها في الرحله نتاع سيفغاج دافاجيك نتاعي نجم نبدا به اليوم فما لي باتش فما فما برشا حاجات اخرين نجم كيف كيف نستعملوهم هكا
6: فما حاجات انا زاد نشجع عليهم بار ليبنوز وبار الكونسلتاسيون نتاع البسيكولوجي والبسيكوثيرابي والاكوبانكتور اللي هو الطب الابر هذوما نشجع الوقت بالابر نشجع عليهم الحاجه اللي اقل خطوره هي انك تاخذ نيكوتين في ساشيه هذيك مثلا ساشيه تحط نيكوتين تحت اللسان باش ياخذ النيكوتين نتاعو المدخن ويقل على التدخين انا حاجتي باش ينحي
0: الكودغون
6: باش ينحي لي راديكو ليبر باش ينحي السي او المونوكسيد دو كربون اللي هو اللي يعمل لي فازو كونستري اللي انا يقلقني في الشرايين تاع القلب يعمل لي انكماش في شرايين القلب هذوك ما فماش كل فما نيكوتين صحيح نيكوتين طلع شويه نبضات القلب ما عندهاش مفعول كبير على القلب عندها مفعول على الدماغ على الكوتيمونس مي انا وما نتهنى على القلب والرئتين ماهوش باش يضرهم حتى شيء اذا كان ناخذ كاساشي دو نيكوتين اللي يتحط تحت اللسان بيان سور الباتش زاد كيف كيف مرحب به للعلكه الشوينغوم زاد كيف كيف نفضلها على التدخين السلبي والتدخين الالكتروني من بعد الحاجات الاخرى كما قلت لك ما
0: فوالا وديما نقولوا مثال اش راهو نستشيروا ديما طبيبنا طبيب العائله ولا كيف كيف اطباء الاختصاص وينجموا يوجهونا معناه موجودين اللي موجود في القطاع الخاص ولا في القطاع العمومي المهم نبداو هالرحله هذه غدوه 2 جوان بمناسبه اليوم العالمي للامتناع عن التدخين باش ينتظم اللقاء المغاربي الاول حول التدخين في منطقه المغرب العربي باش يجمع ثله من الاطباء في منطقه المغرب العربي فيهم اساتذه من تونس من الجزائر ومن ليبيا ماذا بينا تحكي لنا اكثر على التظاهر هذه، خاصه انت فيها دكتور لهيب، باش تنشط زوز باش تعمل لي كونكورونس خويا، باش تنشط زوز حلقات غدوه على في وسط
6: غدوه ان شاء الله. تشوف منظمه الصحه العالميه كتكلم تكلم على غرب المتوسط ولا شرق المتوسط، ترى المنطقه نتاعنا راهي العالم كل التدخين قاعد ينزل، المنطقه اللي منطقه المغرب العربي شمال افريقيا التدخين قاعد يزيد، دونك يلزمها لهوه خاصه، يلزمها اللي تكون ريزو، عندنا ريزو نتاع اطباء يخدموا على الإقلاع على التدخين، يلزم الأطباء يكونوا هم مقتنعين باش نجموا يقنعوا المرضى نتاعهم. يعني فما خدمة كبيرة لازمها تعمل على غرب المتوسط، يحكي عليها يحكيوا عليها في اللواميس. دونك احنا باش نمشيو في اللاكس هذايا، ان باش يكونوا نبداو بالأطباء ومن بعد الأطباء يتعدل المرضى نتاعهم.
5: والمنع زيد دكتور، المنع في الأماكن العمومية،
6: المنع هذاك السلطات، هذاك خدمة خدمة السلطات.
5: فما مسؤولية زيد خاطر البرة هيك علاش نقصت،
6: لأنه صعب وحياته اللي يتكيف تبدا حياته صعيبة، أنت
5: باش تخرج معناها باش تمشي ريستورون ماكش باش تقعد داخل خارج داخل خارج، دونك هيك علاش نقصت في الدول الأوروبية اللي هي ممنوعة في كل الأماكن العمومية. هنا ما عنيش المنع هذا مش مطبق،
6: هما يسميوه البروسيدور هذه الامباور، تاكلها ديزابريفياسيون تاع حاجه منهم هذه المنع، وان حياه المدخن تكون صعيبه، يبدا يلوج على بقعه باش يتكيف فيها ينجم ما يلقاش، ويزم يكون السوم تاع الدخان غالي. بالطبع احنا في البلدان احنا كي يطلع السوم تكثر التهريب، الكونتروباند والتهريب والتهريب زاد يجي تدخين ما حتى حد ما يعرف المصدر نتاعو، ما يعرفش حتى شنو هو في وسطه سيجار الحشيش اللي في وسطه شنو هذاك، ولا الفلتر شنو هو، ولا الورق شنو هو، حتى حد ما ينجم يعرف التدخين المهرب وتدخين يسميوه المضروب بلغتنا شنو ينجم يضايق.
0: يعني جوست اخر سؤال دكتور ذكر لهيدو قبل نخلي كلمه الختام للمستمعات والمستمعين، غدوه نرجع معاك للقاء المغاربي الاول حول تدخين في منطقه المغرب العربي، باش تخرجوا اكشن بلان باش تكون
6: طبعا فما ورشات في ورشات عمل باش تخرج بال شنو لي ديريكتيف باش نخرجوا بها بعد بعد الاجتماع هذايا، في كل بلاد باش توري الخدمه نتاعها، كل بلاد باش توري كما قلت انت الخريطه الطريق نتاعها لمجابهه الافه العالميه هذه، اللي هي كما قلت لك احنا المنطقه هذه ظهرت في العالم، اللي هي الوحيده ممكن ماهيش قاعده توخر في العدد في الارقام
0: ما لغزمون. نحب نشكرك برشا دكتور ذاكر دهيذم، نورتنا سيدي، في خلي كلمة الختام وهكا راه سي بلوز اغريبل جي بحضر الاستوديو راه واحنا نتونسوا بيك.
6: انا ديما نمن بالترغيب ديما خير، ديما نحب نقول للناس اللي باش يدخنوا راك ما تأيسش، راك باش ترجع انسان عادي اذا كان تدخن، راهو اذا كان تدخن فما برشا امراض مزمنه انت باش تخلص منها، باش تخلص من ضغط الدم، باش تخلص من عدم انتظام نبضات القلب، باش تخلص من جلطات، فما برشا حاجات باش تخلص منهم، وما فهميش هذه ما نجمش نوقف، ما فهميش فخاطر فما ناس وقفوا وحياتهم تغيرت، معناتها نحيا من بالك اللي انت تقول راني ما نجمش نوقف راهو سي، ونحيو حاجه اخرى من بالنا يقول لك ندخن خاطر عندي مشاكل، راهو تدخن باش تزيدك مشاكل على المشاكل نتاعك. كلهم الناس اللي تجي تحكي معاه مقتنع اللي هو تدخين مخطر، اما كي تقول له نحي تقول لي خاطر عندي مشاكل، راهو باش المشكله نتاعك باش تحل 30 ثانيه نتاع باش ينقص شويه الضغط النفسي نتاع 30 ثانيه، وفي صعب بدنك باش يطلب سيجار واحد اخر باش تقعد في الحاله هذيك اللي هي ماهيش باش تحل لك مشاكل،
0: اللي هي سبيرال انفيرنال.
5: فما اللي يلقى الانسبيراسيون، فما اللي دخن يلقى الانسبيراسيون،
6: ماهيش صحه برشا، خاطر لازم يدخن ورا بعض واحد سيجار ورا سيجار باش يشد التوم تاع النيكوتين هذيك. اللي تقصد فيه باش يبطل
0: باش يبطل
6: يبطل توا في 1 جوان
0: عيد النصر على التدخين
6: اليوم
0: 5 ونص برشا دكتور ذاكر اللي بنورتنا سيدي، تحياتنا ليك، تلقاو الانترفيو اون انتغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام، ونشكروه مره اخرى دكتورنا، واحنا مكملين معاكم فيها على كل سنه.
3: مع توبنات كل تروح كوره الدارت والاستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات، لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران، اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في، مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار، عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكرة من الدار.
7: توبنت، very fiber people. لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أون غران.
8: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستي وتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. مي لا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جابس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
9: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
10: أريدو طور عالمك
11: هاي تيك
12: مرحبا اهلا وسهلا بكم. هذه هاي تيك لولانيه في الجمعه وهذه هاي تيك لولانيه في الشهر. دونك شنو باش نعملوا؟ باش نحكيوا اليوم على لي زابليكاسيون موبيل تيليشارجمون تاع التطبيقات على الهواتف الذكيه في تونس في شهر ماي. وين وصل الترتيب؟ شنو اكثر التطبيقات اللي تيليشارجوها حملوها التوانسه؟ وباش نبداو بالترتيب العام قبل ما نمشيو بالستور بستور. في المرتبه الاولانيه نلقاو جوجل جيميناي. جيميناي حافظ على المرتبه هذه مقارنه بالشهر اللي فات. الشهر اللي فات لأول مرة جوجل جيميناي واللي هو الأولاني. في المرتبة الثانية قاو كاب كات. كيف كيف كاب كات يحافظ على المرتبة نتاعو. كيف كيف زاد ترو كالر يحافظ على المرتبة الثالثة. في المرتبة الرابعة قاو جو ماجيك سورت اللي تقدم بخمسة مراتب. في المرتبة الخامسة قاو تشات جي بي تي اللي يوخر مرتبة. في المرتبة السادسة كلود يقدم بزوز مراتب. في المرتبة السابعة واتساب يقدم بثلاثة مراتب. في المرتبة الثامنة قاو ثريدز يوخر بثلاثة مراتب. في المرتبة التاسعة تيك توك يوخر بزوز مراتب. والمرتبة العاشرة قاو سناب شات اللي وخر بأربع مراتب. صحيح انه الاستعمال متاع الريزو سوسيو اكبر من الاستعمال متاع الشات بوت متاع الذكاء الاصطناعي، لكن نذكركم انه معناش برشا كنا نحكيو كان على تشات جي بي تي كهو. بالنسبة للحضور في التوبتين اليوم نقاو ثلاثة الرئيسيين جيميناي تشات جي بي تي وكلود حاضرين في التوبتين في تونس. شنو اللي نجمو قلوه بالنسبة للتغيرات؟ شنو اللي زابليكاسيون اللي دخلت اللي لاحظوه انه فما دخول متاع كلينج اي اي واحده من ابرز لي زابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي اللي تخص الفيديو دخلت في المرتبه 29 وقدمت ب 136 مرتبه. الحاجه الاخرى هو انه ديبسيك يدخل التوب 10. ديبسيك قريب للاخر نتاع الترتيب نلقاوها في المرتبه 89 وقدم ب 12 مرتبه. بالنسبه لبقيه لي زابليكاسيون اللي يجلب الانتباه هو انه لابليكاسيون انستنت نتاع انستغرام اللي ما عندهاش برشا من اللي تلانسيت تدخل في تونس في المرتبه 24 مباشرة. ميوري الاستعمال كيفاش قاعد يكبر بالنسبة للابليكاسيون هذه اللي تخليك تاخذ تصويرة سبونتاني هكا وتبعثها في مساج لأصحابك وأول ما يشوفوا التصويرة هذه تتفسخ أوتوماتيكما. هذا بالنسبة لكلامنا على الترتيب العام توا بالنسبة لاستعمال لابليكاسيون موبيل في ماي 2026. مازلنا مع لي زابليكاسيون توا باش نحكيو على لي ستور. هات نبداو واضحين بالنسبه لاستعمال اي او اس التوب 10 موش بعيد بالكل على الاستعمال العام اللي كنا نحكيو فيه. نفس الترتيب بالنسبه اللي كنا نحكيو على لي زابليكاسيون اون جينيرال نلقاوه هو بيدو بالنسبه لاستعمال اي او اس. اللي نلاحظوه بالنسبه للاستعمال توا اذا كان نحبوا نعملوا ترتيب صغير بالنسبه للتشات بوت نتاع ذكاء الاصطناعي نلقاو جيميناي في المرتبه الاولى، تشات جي بي تي في المرتبه الثانيه، كلود في المرتبه الثالثه. لكن كي نهبطوا شويه في الترتيب نقاو ميتا اي اي في المرتبه الرابعه. ميتا اي اي اللي تحتل المرتبه 19 بالنسبه لمستعملي اي او اس. في المرتبه الخامسه نقاو كلينج اي اي في المرتبه 29 على المستوى العام بالنسبه لاي او اس. اذا كان نحبوا نهبطوا اكثر ونبعدوا ونشوفوا شنو فما بالنسبه لي زوتي الاخرين اللي فيهم استعمال بالنسبه للذكاء الاصطناعي نلقاو او كيف قلت بكري ديبسيك في المرتبه السادسه وديبسيك حتى المرتبه 89 وفي المرتبه 91 لقاو جوجل نوت بوك ال ام واحده من ابرز ليزوتين تاع شركه جوجل اللي حاضره بقوه بالنسبه للباكج والخدمات تاع جوجل بالنسبه للذكاء الاصطناعي. الابليكاسيون هذه دخلت الشهر اللي فات للتوب 100 في تونس وتوقع دين نلاحظوا انها قاعده تتراجع بالنسبه للاستعمال. 91 بالنسبه للمرتبه نتاعها بالنسبه لمستعملي اي او اس ووخرت ب 31 مرتبه. اكثر ابليكاسيون قدمت في ماي على اي او اس هي الابليكاسيون موفي بوكس اتش دي، ابليكاسيون تاع ستريمينغ تحتل المرتبه 97 وقدمت ب 766 مرتبه. بالنسبه لمستعملي جوجل بلاي ستور فالحكايه تتبدل، تشات جي بي تي مازال هو في المرتبه الاولى، في المرتبه الثانيه لقى واتساب كيف كيف يحافظ على المرتبه هذه، في المرتبه الثالثه ماي اوريدو تونيزي كيف كيف تحافظ على المرتبه هذه، نفس الشيء بالنسبه للانستغرام اللي حافظ على المرتبه الرابعه. في المرتبه الخامسه جوجل جيميناي قدم بثلاث مراتب، تيك توك لايت الابليكاسيون تقدم بمرتبه وتحتل المرتبه السادسه، تيك توك الابليكاسيون الرسميه تقدم زوج مراتب وتحتل المرتبه السابعه، اوبن شات اي اي بوت الابليكاسيون هذه اللي فيها استعمال الذكاء الاصطناعي نقاو في المرتبه الثامنه وتوخر بثلاث مراتب، ترو كالر يوخر بثلاث مراتب ويحتل المرتبه التاسعه، وكاب كات في المرتبه العاشره تقدم باربع مراتب. اذا كان نحبوا نعملوا طله توا على استعمالات ولا الترتيب نتاع لي زابليكاسيون نتاع الذكاء الاصطناعي بالنسبه لمستعملي جوجل بلاي ستور في تونس في جوان، نلقاو تشات جي بي تي في المرتبه الاولى، جوجل جيميناي في المرتبه الثانيه، اوبن شات اي اي بوت في المرتبه الثالثه، كلود في المرتبه الرابعه. كلود على المستوى العام بالنسبه لمستعملي اندرويد في تونس يحتل المرتبه 15. بالنسبه للمرتبه الخامسه نلقاو فيها ميتا اي اي، ميتا اي اي اللي عندها سكور بي هي نلقاو في العشرين مرتبه الاولانيه، ميتا اي اي في المرتبه الخامسه بالنسبه لترتيب للتشات بوت نتاع ليا، لكن على المستوى العام تحتل المرتبه 17 وقدمت ب 45 مرتبه. هات نشوفوا شنو فما اخر بالنسبه للاستعمالات. اذا كان نحبوا نشوفوا لي زابليكاسيون الاخرين فانا نلقاو برشا من التطبيقات اللي فيهم اي اي في الاسم، لكن يلزمنا نردوا بالنا بالنسبه لي زابليكاسيون هذوما شنو اللي يخدموا، شنو اللي يقدموا كسيرفيس، وشكون اللي وراهم، خاصه بالنسبه للمعطيات. جوث اي اي ستادي الابليكاسيون هذه قدمت 243 مرتبه، نلقاو في المرتبه 83، لكن زاد نلقاو ابليكاسيون اسمها اي اي ارت ماجيك بالنسبه للتصاور قدمت 222 مرتبه، نلقاو في المرتبه 86. اي اي تشات اب الابليكاسيون هذه قدمت 289 مرتبه، نلقاو في المرتبه 87. ديبسيك حاضر بالنسبه لمستعملي جوجل بلاي ستور قدم ب 86 مرتبه يحتل المرتبه 90، كيف كيف جوجل نوت بوك ال ام توخر ب 20 مرتبه وتولي في المرتبه 93 بالنسبه لمستعملي جوجل بلاي ستور في تونس. اكثر ابليكاسيون قدمت في التوب 100 في ماي 2026 هي الابليكاسيون كلين ماس، ابليكاسيون تحتل المرتبه 85 قدمت ب 602 مرتبه، ابليكاسيون تاع نيتواياج تاع تليفون وانتي فيروس حسب المعطيات اللي موجوده فيما يخص التطبيقه هذه. هذا بالنسبه لهايتيك اليوم. هايتيك لي كالعاده تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوينت.
9: هايتيك احلى بونص لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
10: اريد طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
11: الو الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
13: لحظة ما تعلقت
11: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
13: شكون يشرب لك القهوة؟
11: ياي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
13: بيت النوم ماخذة راحتها لله في داري زيد.
11: عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك.
13: نبرز فيك زيد.
11: في وين هي اللونس؟
13: الو
11: الو يا حبي خلت ولا علقت انت؟
13: عندي جاية تنوريك فيها.
11: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
13: ترى تحكي على ناموسة
11: لونس تنسيك السوفرانس.
9: برودوي ال تي اش
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: كمل معاكم احنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. لطف عليك خويا يونس كما قالك دكتور لهيذب بطل الدخان اليوم بعدها بين ميت ولي ما عادش عندك بلغم في صدرك. يلا سيدي نرحب بكم ميمة نمشي ولا نستحكي.
3: ناس تحكي
0: نستحكي ويرغم السنين اللي تعدي وسبعين عام على 1 جوان 1955 ما كانش تاريخ عادي يا أميمة.
14: هو مش تاريخ عادي في الذاكرة التونسية، بل يعتبر من أكثر الأيام رمزية في مسار الحركة الوطنية. كما اليوم من عام 1955 رجع لحبيب بورقيبة لتونس عبر ميناء حلق الويد بعد سنوات من المنفى والتفاوض مع السلطات الفرنسية، واستقبلوا بحشود ضخمة جت من مختلف أنحاء البلاد في مشهد استثنائي يبقى راسخ في ذاكرة جماعية تونسية. جت العودة هذه قبل بنهارين فقط من توقيع اتفاقية الاستقلال الداخلي بين الحكومة التونسية برئاسة طاهر بن عمار والحكومة الفرنسية، وهي الاتفاقيات اللي نوقشت برشا تاريخيا. أنصار بورقيبة اعتبروها خطوة حاسمة نحو الاستقلال التام، وشافوها المعارضين كما صالح بن يوسف أنها ما حققتش السيادة الكاملة. هذاك علاش ارتبط غرة جوان 1955 في الوجدان التونسي بثلاثة معاني كبيرة: عودة الزعيم الوطني من المنفى، التعبير الشعبي الواسع عن التطلع إلى إنهاء الحماية الفرنسية، وبداية المرحلة الأخيرة اللي قادت إلى الاستقلال التام يوم استقلال تونس. وعرف التاريخ هذايا لاحقا باسم عيد النصر، وبقى عيد رسمي في تونس لسنوات طويلة قبل ما يلغى كعطلة وطنية في عهد زين العابدين بن علي. هذاك علاش مازالوا برشا تونسيين خاصة اللي عاشوا الفترة هذيك أو سمعوا رواياتها من أبائهم وأجدادهم يذكروا غرة جوان 1955 باعتباره يوم حمل طعم الاستقلال قبل أشهر من تحققه رسميا.
0: هذا هو التاريخ ذي اللي قعد في الذاكرة، تاريخ على كل لسان، هذا بالحق بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هالملحمة هذي اللي قادها أبطال تونس، قادوها ناس بالسلاح وناس بالفكر، واضح والليل لأنه هذا مرتبط بهذا، النساء ورجال من أجل أنه حرر هذا الوطن. 3 جوان 1955 هو تاريخ إعلان استقلال الداخلي باغمونديس فرانس، و 1 جوان هو عودة الزعيم الراحل حبيب بورقيبة من المنف. هذه اللقطات اللي قعدت في الذاكرة يقولوا فيها برشا، منهم جون دانييل يقول أنه يستعير الكلمة متاع هيجل متاع أنه هناك أناس يضربون موعدا مع التاريخ للالتحام بالأمة والالتحام بالذاكرة الجماعية. عودة لحبيب بورقيبة كانت من هذه اللحظات المؤسسة، عودة زعيم بكل ما تحمل الكلمة. كانت الناس من الديانات اللي موجودة في تونس، معناها يهود ومالت وتلين، واضح ولا معناها سي بارادوكسال، وتوانسة واضح ولا، دونك المسيحيين واليهود والتونسيين، معناها كافة الملل والنحل. خرجت العباد الكل، مشيت معناها البرد حلق الواد لاستقبال الزعيم اللي حذر العودة بتاعه.
15: تحذير
0: كبير، ميزانسين كبيرة،
15: ميزانسين كبيرة وخدمة كبيرة، معناها الناس المستقبلين اللي في فما 20,000 من الشبيبة الدستورية ومن الكشافة التونسية، معناها ما يسهلة ما
0: يسهلة. طيب المهيري نظم
15: طيب المهيري وقت اللي كان مدير الحزب، وأيضا أيضا عزوز الرباعي كيف كيف جميع بن مبروك اللي هو زعيم الفلاقة متاع جلاس اللي يوفر الخيالي خدمة كبيرة. هو بورقيبة جاء في الباخرة مدينة الجزائر اسمها لافيل دالجي، جابها من باريس، كان معها أحمد تليلي وكان معها موجي سليم ومع ولده بحبيب بورقيبة جاء محضر بلبسة الزرقة متاعه، كوستيوم بلو فونسي والتربوش متاعه، وهز محرمة في بيضة في دي المحرمة البيضة دخل بها عبد العزيز استعال عام 1937 أما زرقة في حلق الويد واستقبلوا بورقيبة. دونك فما عملية ثأرية، معناها ذكاء كبير من بورقيبة أنه
0: يتقال عطات هيرو زكية باي،
15: شكون مي
0: اللي هبطته من ذيك زكية باي؟
15: لا شات له عايشة، شتو لا برنسيس عايشة بنت سيدي سي لامين بي، هو لانه الزياره الاولى من بعد حلق الويد مشى لكرتاج بيت الحكمه حاليا، عمل زياره وخذا وسام، وخذا وسام من عند لامين بي، ثم بعد مشى لرحمه الغنام اللي سميت بعد معقل الزعيم، ومشى دار زوجته ماتيلدا قبل، ثم مشى لرحمه الغنام. دونك خدمه كبيره
0: اين القلب
15: معقل الزعيم معقل الزعيم. دونك خدمه كبيره،
0: هذا هو التاريخ،
15: خدمه كبيره. واليوم ذاك يوم تاريخي بتقول عليه جريدة الصباح: سيد الأحرار يعود فيستقبله الوطن الشاكر استقبال أبطال التاريخ الخالدين. دي جريدة الصباح معناها غير الصحف الفرنكوفونيه اللي كتبت بالكدا معناها
0: لا بريس وغيرها
15: كتبوا معناها على زاده ما ننساوش انه المجيء نتاعو كان بعد تعبئه كبيره موبيليزاسيون صارت مع عند بورقيبه في مصر وفي الولايات المتحده الامريكيه للقضيه التونسيه معناها على مستوى دولي ثم معناها ما بعد لانه زاده 52 قبل 52 حتى بدات الثوره المسلحه بدات في 1952 دونك ثم تحذير لانه زاد شكون حاضرين في حلق الولايات لازر الشرايطي موجود والساسي الاسود
0: معناها المقاومين
15: اسد فلا دونك موجودين في موجودين زاد الجي تي تي معناها
0: الاتحاد
15: عم تنسي الشغل
0: المشايخ
15: الحافي الحنيف والملكيه
0: السيد الملكيه ولا السيد
15: بالرغم اللي مساله الاستقلال الداخلي وهذه الوعود معناها بالاستقلال الداخلي كانوا يعترض عليها برشا خاصه صالح بن يوسف معناها اللي اصحاب المذهب بين ظفرين او المذهب القومي خاصه بعد نجاح ثوره الاحرار ثوره الضباط الاحرار في مصر وكانوا يقولوا معناها بن يوسف وجماعته كانوا يقولوا انه هذا الاستقلال لازم يكون على مستوى لازم معناها مستوى مغاربي بالاساس ثم بعد على مستوى عربي دوك المشروع القومي بدا يتبلور في الوقت هذاك وداير صالح بن يوسف بعث وقتها معايدة لامين بي قالوا رب يجيش سيدة ذي معناها ما يجيش يستقبلوا فيه استقبال الزعماء ما يجيش معناها قالوا يضربوا له في المدفع
0: فرد الزوز
15: ويعتبر كونه الحزب الحر الدستوري الجديد معناها شريحة قليلة بالتوانسة ما يمثلش التوانسة الكل كيف زاد جمعية الشباب الخلدوني والزيتوني والحزب الشيوعي التونسي تونس. كيف اللي بعثوا رئيس الوزراء الفرنسي قالوا رب يجيش زاد كيف دونك فما حاجة كبيرة قاعدة تصير بورقيبة عرف كيفاش معناها سينمائيا عمل حاجة كبيرة ياسر وأيضا بقى نشوفه بعد نعرفوه عام 76 وقت اللي تعمل التمثيل نتاعه في لحبيب بورقيبة فوالا
0: والتمثيل تاع حلق الواد
15: فوالا
0: هو اللي يؤرخ للعودة
15: كيف ولا زاد استقبلوه حبيب بورقيبة وقتها بالنشيد الوطني وقتها ما كانش وطني نشيد لانه النشيد الوطني حماية الحماة بين 57 58 شويه وبعد الى خالد ديالي من الغوالي بعد حتى 87 تعاود حماية الحماة لكن استقبلوه بحماية الحماة
0: نشيد الثورة الكريم
15: فوالا دونك رجوع مهيب معناها
0: ويقعد 1 جوان كما قلنا ذكرى حافلة. أنت حكيت على هشام شعيط غدو نحكي على هشام شعيط كبير هشام شعيط لأنه ما نجموش نعديه هذه الذكرى لهذا الرجل اللي بالحق زده كيف له الفضل الكبير في علينا احنا وعلى الفكر ايضا العربي الاسلامي. نشكرك برشا يونس الفارح. شكرا لك سيدة عايدة ان شاء الله بس بلطف عليك باش تبعثك لوريل توا تشوف شنو الحكايه ولا بنومولوج باش نحي لك الدخان حتى انت. شكرا لك سي سيدة
5: سوتيش دخلت في الحكايه
0: كاسي لافوا دينا ميرسي سيدة اميمه تبحليها اليوم الاوتفيت نتاعك جميل وجميل جدا مع
5: شكرا
0: بك الشميس تحبوبة
15: نستنى ان شاء الله ديو جديد بين عايدة وبين مصطفى دلاجي ان شاء الله في القريب
5: صديقي دلاجين وسلم علي برشا
0: يلا سيدي خليكم تتسويت مع اخر اخبار الوطنية العالمية موجز السادسة مع مراد ريدي بعد اخر الاخبار الرياضية مع احمد عدالة نشرة رياضية بعد شوية مع احمد عدالة وبعدها هي الموعد اليومي مع ريكاب سبور مع حيدر شادي. شكرا خالد قطات شكرا طارق شكرا شكر وتقابلوا غدوة ان شاء الله في على كل سنة جديدة في امان الله.
16: مونديال السنة مع تليفون كان باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
17: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70-131-800.
16: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون IA génératif, développement jeux vidéo, développement web, cyber security ou social media. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان و اونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
18: Calypso.
19: Samedi 6 juin, la tente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
20: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
21: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
22: 10 ايام على انطلاق كاس العالم والاجواء تبدليله مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل ديوان سبور تبع شجع نصور كارتاج
23: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
24: مستمعي موزايكا فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار نفذ اليوم الاثنين قرار إتلاف بالقوة العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدية توربة بولاية منوبة وذلك بعد ضبط صاحبها خلال الشهر المنقضي بسد ريها بمياه الصرف الصحي وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن ولي منوبة والذي تحصلت وكالة تسمح بها على نسخة منها ويأتي القرار الذي أمنت تنفيذه وحدات منطقة الحرس الوطني بتوربة بإشراف معتمدة توربة على خلفية استعمال مياه صرف صحي تشكل خطورة على صحة المستهلك ومن أجل الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى وادي بنجيتا المار من العقار وقد تبين أن الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه صرف الصحي منطقة الشويقي تشرف على صيانتها أحد الشركات الخاصة وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم التي ما تزال في الطور الخضري. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يعلن خلال مؤتمر صحفي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة براي لفائدة 54 مترشحا إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشح وفي سياق متصل سيجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة وأفاد الميلي بأن أكبر مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا هذا العام يبلغ من العمر 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 سنة وتنتمي إلى شعبة الرياضيات وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية يوم الأربعاء 3 من جوان وتتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 13 من جوان الجارية. المجلس الأعمال التونسي الإفريقي والكونسوريوم التونسي للتنمية في إفريقيا يعلنان عن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك والصناديق الاستثمار وشركاء تقنيين وفاعلي التنمية وذلك على مدار السنة وتهدف هذه المبادرة التي تندرج ضمن الديناميكية التي أحدثها المؤتمر الدولي فيتا 2026 إلى تحويل اللقاءات الظرفية بين أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى آلية دائمة للتعرف على المشاريع ذات الأثر الكبير وهيكلتها ومرافقتها وتسهيل ربطها بشركاء وفق ما أفاد به الاثنين مجلس الأعمال التونسي الإفريقية. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى 93 مليار أورو أثناء مؤتمر دولي ينعقد اليوم الاثنين، بما في ذلك في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويتوقع أن يحضر حوالي 200 مسؤول تنفيذي من حول العالم المناسبة السنوية التي يقيمها ماكرون تحت عنوان اختاروا فرنسا في قصر فيرساي غرب باريس. وتم الإعلان خلال نسخة العام الماضي عن عدد قياسي من المشاريع بلغت قيمتها 20 مليار أورو. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لحلى ناس
4: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس،
0: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث مشاراتنا الرياضية. بعد شوي شحكيو على موضوع البليلي، وبشحكيو على السي اس اس ورفع المنع من الانتداب، وقتاش ان شاء الله يتم رفع المنع من الانتداب. ولكن البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي يواجه بعد اقل من ساعتين من توا 8 غير ربع بتوقيت تونس المنتخب النمساوي في اولى مبارياتنا الودية استعدادا لكاس العالم، ماتش جاي ضد بلجيكا في بروسيل نهار 6 جوان مساء ساعتين. لكن خلينا نحكيو على ماتش اليوم، يتلعب في الارنست هابل ستاديون في فيين في النمسا 8 غير ربع ماتش. واخيرا الترز الوطنيه بعد مجهودات كبيره والحمد لله تحصلت على حقوق البث الخاص بالمباراه هذه على الشبكه الفضائيه، بعد ما كان من المقرر كونه يتعدى فقط على الشبكه الارضيه للترز الوطنيه. دونك رسميا باش يتعدى على الوطنيه الثانيه الفضائيه والحمد لله. دونك بخلاف هذا باش يتعدى زد على لاشين ليكيب. الماتش في زفرو جيريمي بينيار من فرنسا. بالنسبه لتشكيله المنتخب الوطني التونسي، اللاعب المؤكد والثابت واللي باش يكون اساسي في الماتش هذا هو حارس المرمى مهيب الشامخ، وهو مؤكد كونه ان شاء الله باش يكون هو الحارس رقم واحد في كاس العالم كما كنا وسبقنا حكينا على الموضوع هذا في وقت سابق. بالنسبه لبقيه التشكيله كلها محتملة مبدئيا، مش كونفيرمي برشا معنا التشكيلة ذي، ولكن محتملة تبقى ديما محتملة. دونك مهيب الشامخ في حراسة المرمى، علي صار علي العابدي على اليمين، يان فاليري في اللاكس، ثم منتصر طالبي وعمر رقيق، ولأنه منتصر طالبي وعمر رقيق مؤكد زاد بشكل كبير برشا كون مش يكونوا أساسيين. وسط الميدان راني خضيرة والياس سخيري وحنا بعل المجبري، والقدام مش يكون خليل عياري الياس العشوري مبدئيا هذو مزوز، ومعهم زاد مبدئيا يا ريان اليوم يا فراس شوات. هذه التشكيلة المحتملة، وحسب التصريحات متاع صبري لموشي البارح في كونفيرونس دو بريس في الملعب في الانستابل ستاديون قبل السيونز اونترامون تعمل البارح في الاستاد، فانه التشكيله اللي باش تبدا اليوم ضد النمسا هي الاقرب كون باش تبدا اولى مبارياتنا ان شاء الله ضد سياد في كاس العالم. دونك مهيب الشامخ، علي العبدي، منتصر طالبي، عمر رقيق، يان فاليري، راني خضيره، ياس سخيري، حنا بعد المجبري، خليل عياري، ليس العاشولي، رين اللومي او فراس شوات. منتخب اخر قاعد يواصل في تحذيراته للزيشيونس جايين الكل. دونك عنا منتخب اقل من 23 عام، المنتخب الاولمبي يلعب في دورة تورنوا تولون، معروفة بتورنوا تولون لكن السنة اسمها موريس ريفيلو. بعد الانتصار البارح الباهر والممتاز ضد الكونغو الديمقراطية 3-0 واصل استعداداته لمواجهة العربية السعودية نهار الجمعة 5:30 متاع العشية. ثم زوز ملعبية كانوا ناقصين في السكواد في التيم في الفريق نتاع المنتخب الاولمبي في الافكتيف تاع المنتخب الاولمبي، هما امان الله محرز اللي كانت عنده اشكاليه على مستوى جواز السفر نساو باسبور نتاعو، دونك خلط خلوط ديرنيغمون، دونك باش يخلط خلوط من هوني الغدوه. وثم ملاعبي خلط اليوم اللي هو هيثم ضو اللي كان شارك مع الترجي الرياضي التونسي في فينال كاس تونس البارحه. نجيو تو الاخر اخبار موضوع يوسف البليلي، برشا اخبار قاعده تتداول، حكينا على الموضوع هذا قبل في اكثر من مره وقلنا راهو باش يمشي للتاس، فقط كان يستنى في القرار النهائي بما انه ثم لجنه النزاعات، من ثم لجنه دي بتبيع، ثم بعدها لجنه استئناف يزمو يعمل ابيل يتعدى باستئناف لدى الفيفا لوجيكمون باش تايد القرار الاولاني لعقوبه بعام الحرمان من ممارسه اي نشاط في الرياضي بطبيعه وفي كره القدم. اخذ القرار
15: الستينات تو باش يمشي للتاسيس. باش يمشي للتاسيس مبرشة وثائق اخوها من الترجي الجديد التونسي، من بينها ثم وثيقه مد بها الهيئه المديره مدتها ليوسف بلالي، هي رغبه الترجي الجديد التونسي في تجديد عقده مع تجديد عقد اللاعب هذا، وهو ما يخليه بطبيعه الفيفا والتاس واي اورجانيزم سبورتيف ولا اي اورجانيزم تاع تحكيم ولا انستيتيوشن ديما يفافوريز الكاريير نتاع الملاعب هذاك. علاش خذا ورقه من الترجي الجديد التونسي اللي فيها رغبه الترجي بتجديد عقده مع الملاعب يوسف بلالي باش يقدمها في لدى التاس، وبالتالي وقتها ينجم يتيح العقوبه نتاعو من عام الى 6 مباريات، مع برشا وثائق اخرى تخص الحاله الصحيه نتاعو اللي كان قدش غايب وقدش من وقتش رجع وقتش رجع يترن غيره. الوثائق هذه كل كان امد بها الترجي الجديد التونسي دار الترجي يوسف البلالي باش يعاونوه على الملف هذا. ونذكروا كانوا البارح شكر ويعرف في تصريح لموزايكا فام بعد نهائي كاس تونس كان قال كونه بالنسبه ليوسف بلالي كان اتصل به نهار الجمعه وطلب منه بعض الوثائق الاداريه، الوثائق هذه اخذها وباش يتوجه الى التاس، عنده حتى الاربع جوان باش يقدم الملف الكامل نتاعو باش يستنف القرار، ويمكن وقتها تطيح العقوبه نتاعو من عام الى 6 مباريات وينجم يرجع يلعب بالطبيعه سواء مع الترجي او مع فريق اخر. النادي الرياضي الصفاقسي يستعد لتأمين مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية. كنا سمعنا منصف السلامي رئيس اللجنة العليا للدعم اللي كان قال كونه تلمت الفلوس والحمد لله، وبالتالي النادي الرياضي الصفاقسي تو فقط قاتل الإشكاليات الإدارية باش يبدأ تو باش يشرح في الإجراءات الإدارية اللي تسمح له برفع المنع من الانتداب وبالتالي ضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية. باش يضمن المشاركة ذي يلزم يقدم الدوسي نتاعو قبل 30 جوان، مانو 30 جوان آخر دات حطتها الكاف باش تقدم كل اتحاد محلي كل جامعة تقدم الليستة نتاع الفرق اللي باش تلعب الكاف والتشامبيونز ليغ وسي اس اس متأهل. دونك رسميا نجم نقولوا باش يبدا في الاجراءات ومن هنا ل 10 جوان يكمل الدوسيات الكل حسب المعلومات المتوفره، ومن بعدها يشارك في كاس الكونفدراليه الافريقيه. الجامعه باش تمد القائمه الرسميه نتاع الفرق المشاركه نهار 30 جوان للاتحاد الافريقي لكره القدم. النادي الافريقي يستعد بدوره المشاركه في رابطه الابطال الافريقيه، وذلك علاش حدد رسميا موعد العودة.

شباب شباب شباب كندا ضد أوزبكستان ما ساعتين تصبيح كيما خالد إن شاء الله بشتفرج على ماتش كندا وأوزبكستان. خارج المخرج الإذاعي متاعنا لا مكش راقد نعرف إن ما ساعتين تبدأ فيها بقول تبدأ تفرج على كندا وأوزبكستان وهوك قبل عندك نص الليل كولومبيا كوستاريكا واللي تفوتوا أي حاجة يلقى على موقعنا مزيكا فان بوانيت. نخليكم توا مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبورت.

0: على الخرج جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مللي.
1: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17. هايدا شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبور من الاثنين للجمعة 6 ل 7، وعودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. نرجع اليوم على فينال الكوب البارحة، تتويج الترجي التونسي بالكاس رقم 17، لكن مش فقط، لأنه مش حدث اليوم على ميركاتو الترجي وعديد الأسئلة اللي تهم ستاف تكنيك وكيف كيف الديركتور سبورتيف يزيد المنصوري، هل يواصل براكوني ولا ويزيد منصوري مش يواصل الرحلة مع الترجي التونسي ولا لا، وفما تقريبا اتفاق شبه رسمي ورسمي مع لاعب بالنسبة للترجي التونسي. نعطيكم التفاصيل الكل بعد لحظات. نحكيه على السوبر وبرشا كلام سوبر بين البطل وصاحب الكاس، برشا كلام على انه نادي الفريقي ما يحبذش يلعب المقابلة هذه. التفاصيل الكل، الموقف الرسمي النادي الفريقي، وكذلك موعد السوبر وقتش بش يكون بالضبط. راجعين على هذا الموضوع. الكيب ناسيونال 8 غير باع في فيان ضد النمسا، اهم هذه المقابلة الأولى في انتظار مقابلة 6 جوان ضد بلجيكا، ويكون المنتخب كمل تحضيراته لمشاركة إن شاء الله متميزة في المونديال رغم صعوبة المجموعة بكل تأكيد. هذا كل بالإضافة لعدة أخبار ومعطيات أخرى اليوم في ركاب سبور، اللي رفقني فيها المحلل الفني والمدرب نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدة، تحية ليك، تحية الكريم لخيال معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. وللتذكير فقط، سير حمودي وسير إذا فهم شنو عملنا في هيك الحكم المساعد أحمد نويرة بعد الحركة الغير أخلاقية، كل حصة تو شهدتكم كل حصة، وشنو عملنا يا خياتي وخيتي الرابطة في عقوبات توقاي وشوات. توقاي مش الكاس العالم وشوات في كاس العالم، أعطينا العقوبات متاع المقابلة،
1: خلي بعد كاس العالم.
2: نعم،
1: بعد كاس العالم
2: هكا ونستناو، وقتاش باش نسمعوهم، وقتاش بتخرجوا العقوبات. راهو شفنا جاكي شون وبليسلي يتعاركوا في الملعب، يهديكم ربي، يحترمونا ويحترموا الناس ويخرجوا قرارات وما ترقدوش الأمور كما الجامعة قاعدة ترقد لنا في برشا أمور.
1: وكي جرابة والجامعة وشوات وتوقاي واحدة واحدة. نادر كريم، أهلا وسهلا،
3: مرحبا بالحضور بسي نادر والمشاهدين والمستمعين والمذاكرين.
1: ليخص كنت تقول لي ولد السليكسيونور شي عمل معها ليكيب ناسيونال يزينا منه الموضوع،
2: احنا نحب نجاوزوه ويرجعنا للموضوع.
1: هكا متصور البارح بالتونيت باراد وكذا ولد
2: السليكسيونور.
1: سير سير سي صبري واحنا وراك بالبندير، ماشي كان هكا الحكايه، وان شاء الله يا ربي يوفق. وسي صبري يعمل اللي يحب في ليكيب ناسيونال، وحر يعمل اللي يحب سي صبري، ما فما حتى حد يقول له علاش ولا كيفاش. صالح في الاخراج، اهلا وسهلا مرحبا بيك. وسيم في الاخراج الرقمي، اهلا وسهلا. فاصل قصير ومن بعد نبداو في الكوب، فينال الكوب البارح وتتويج الترجي التونسي.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوك

0: 5 جي اورانج اللي عندك. جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار تتويج الدرجة دي تونسي بالكاس رقم 17 في تاريخه. كان هذا الدرجة رجيس البارح في نهائي ناخذ أبرز ما قعد منه واستنتاجاته عند نادر وكريم العواضي. نادر شو قعد مقابلة البارح؟
3: والله اللي قعد طبعا أهم شيء هو أول شيء وجو وصول الدرجة رجيس إلى النهائي عن جدالة واستحقاق بعد موسم خلينا نقوله نهاية موسم ممتاز وبداية موسم ممتازة، لأنه في وسط الموسم في جانفي تقريبا فيفري تبدلت المعطيات وتغيير مدربين وخروج لاعبين، وقعد تجهيز تقريبا 8 أو 10 مباريات من دون حتى انتصار فتح سامي القفصي، لكن في الأخير وصل لنهائي كأس تونس عن جدارة واستحقاق بعد ما ربح المستير في المستير وبنزرت في جرجيس وكذلك النادي صفاقسي في صفاقس. قدم مقابلة محترمة جدا ولم يكن محظوظ البارحة كفريق جرجيس لما في 20 دقيقة يزوز من أهم الملاعبية يتصابوا لك بعدين يجي الهدف. جرجيس ما عندهاش ما تخشل من هذا الانسحاب ووصولها للنهائي في حد ذاته يعني تتويج وموسم ناجح، والأهم بالنسبة لجرجيس حاليا هو الاستعداد للكاف، لأنه الكاف برا يشوفوا شكون الفرق اللي في مسابقة الكونفدرالية السنة القادمة، راهي تقريبا فرق كلها تعودت على تشامبيونز ليج، دونك يلزم تحضير جيد، انتدابات، احتفاظ على هذا الرصيد البشري، ومن هنا نتعدوا للترجي الرياضي اللي تقريبا ما خلاش الفرصة هذه تمر إلا وأنه يفوز بالكأس 17 بعد ما فلت على نفسه البطولة ولعب بطريقة المعتادة. قدم شرط أول خلينا نقوله محترم، لكن كانت فيه بعض المشاكل التكتيكية، مشاكل فنية منهم التفاهم اللي بين العيفي وديارا ثلاثي وسط الميدان مرة أخرى للمرة الخامسة على التوالي. براكوني تقريبا منذ مباراة بنغرديان يثبت رفيعة كلاعب ارتكاز محوري، البارح كان قدامه تقاو كوناتي في وسط الميدان ما كانش ثم تكامل كبير، خصوصا تقاو كوناتي معطاوش هذيك همسة الوصل اللي كان بين الدفاع والهجوم، رغم ذلك كان هناك بعض الفرص، لكن التغييرات اللي صارت في الشوط الثاني دخول أوكبيلو دخول ساس دخول جبالي الفريق أصبح يلعب بأقل لمسة ممكنة، خلق فرص سجل هدف وفاز بالكأس. تقريبا كأس ممتازة للترجي تخليه يبني للموسم القادم والعمل الكبير في الترجي الرياضي للموسم القادم، والمفروض أن العمل تقريبا يكون جاهز لأنه دائما في مع الهيئة المدير
2: مبدئيا انطلق العمل
3: وهذا يعني العمل هذا نورمالمون مش مربوط بقدوم شكري الواعد، هذا المفروض في النوادي المحترفة الكل يكون ثم خلية للعمل للمتابعة للإحصائيات هي اللي تعرف نقائص الفريق وتشتغل قبل 6 شهور وقبل سنة وتتبع اللاعبين اللي الفريق في حاجة لهم في بعض المراكز. إن شاء الله الترجي يدعم نفسه، وتصريح شوكي الواعي اللي قال الترجي يستحق رصيد بشري أفضل من هذا هو اعتراف ضمني بأن هناك العديد من اللاعبين تونس وأجانب سوف يغادرون وهناك غربة لا خلينا نقوله في الرصيد البشري.
2: هذا هو كريم.
4: هذا كان مش نحكيه كوراوين ما شفناش ماتش كبير معنا يليق بنهائي كأس تونس بين زوز فريقين، ممكن الحاجة اللي هما نقطتين اللي بقيت معنا مركز معهم عدد الجماهير اللي نورمالمون يكون أكثر من هكاك برش ما فهمتش على 10,000 نورمالمون حتى كون النجم نلعب بجماهير أكثر من هكاك، فما سيناريو تعاود مرة أخرى حيدر اللي الهدف اللي تسجل البارح كيفو فينال اللي قبل ترجي دي تونس الملعب وترجي دي تونس الملعب التونسي بريسك نفس الوقت نفس مش نقول لك البعد بريسك نفسه
2: نفس طريقة
4: نفس الطريق واحدة كنترول والأخرى بريسك ديريكت شارت. هذا اللي بقى في مخي مين ديما نقول علاش ما عدد الجماهير خاطر بريسك ماتشات الكل شفنا فيهم جماهير يكونوا أكثر من كيكا ويتعدى ماتش باي خاطر حقيقة متاع ربي ذولي الناس الكل توحشت تكون المباراة كرة القدم تكون الجماهير من زوز فرق نشوفوا أمبيونس أخرى نشوفوا بالحق محلاها معنا حدا شفنا برشا تصوفي على موزيكا فيهم تصور محلاها معلش ليه ما نعاوزش نعيشها نبقوا نستناو كان فينا الكوب شنعيشها نتصور كنا نجم نعيشهم كي سوا في الكوب ولا ولا الشامبيونات.
2: لازم الجمهور يعطي يعطي بروف زاد اللي
3: كذا مهم يعني مهم. انت وصلنا احنا جمهور الفريق الواحد يتخاصم مع بعضه وضرب ومضروب ومجاريح من الامن ومن من الجماهير. هذا ما يشجعش الامنيين واللجان التنظيم انهم يخليوا جمهور الفريقين يعود، وبالتالي الجمهور لم يفعل شيء حتى يساهم في عودته للميادين من مزوز فرق. وهذه حقيقه.
4: اي معنا على كلامنا هذا مش نعديوا يذول حياتنا كامله، كان ياخذ ولاد ولاد ولاد نمشي اخذوا عليه يمشيوا للاستاد بين الجماهير. زين نلقاو حلك.
2: من جانب ترجي رجيس اليوم فريق عنده مواسم معناها بريستاسيون محترمه ياسر رغم الهزات والظروف والخروج نتاع الملاعبيه والمدربين وكذا. ترجي رجيس قاعد ينافس بعد شويه على سباق البطوله الموسم هذا، لكن في الكوب قعد الاخر محطه، محطه الفينال في الطريق نحى الاتحاد المنستيري، نحى السي اس اس، معناها عمل باركور والسيابي عمل باركور متميز جدا. في الاخر الكل يشكر على ما قدم ترجي رجيس، يشكر جمهوره اللي جاء معناها حتى من خارج تونس ومن اوروبا وكذا، كان جمهور رائع الحقيقه.
3: منصف مشارك رجع التوازن للفريق، رجع الرغبه، رجع الشغف، لانه بصراحه في جانفي حسينا بعد تعيين انيس بوجلبان على راس المنتخب الاولمبي صارت لخبطه. الفريق لعب زوج مباريات العمران والسي اس اس، زوج هزائم بدايه مرحله الاياب، ثم صار التغيير وخروج بوجلبان، جا سامي القفصي في ظروف صعبه مع خروج كومباسا، خروج ستانلي اوغو، خروج نشوتي اللي هذوما راهم تقريبا نشوتي اوغو هدى فيه الفريق مع الرحماني وقتها، يعني لاعبين مؤثرين. هذا ترجي رجيس كتنحيلو ثلاثه لاعبين ممتازين يلزم الوقت باش يعوضهم، ورغم ذلك شفنا روي، شفنا ادي بوجو. بصراحه يعني ترجي رجيس دائما ينجح في الانتدابات، وهذا درس للفرق الكبرى. شوفوا جرجيس كيفاش قاعدة تنتدب في الملاعبية.
4: يعني هذه السناد اللي قص عليك غلطة هذه له. فما فرق بين النوادي الكبار والنوادي اللي عندها أهداف أقل من النوادي الكبار. لو أنت تعرف ثم لاعبين تلقاه بالحق نجم من نجوم الفريق متاعه، أما كي يمشي لنادي أكبر منه كوتي ستريس كوتي جماهيرين يكون أكثر، يكون كل ماتش وحقيقته يتبدل كومبليتمون.
3: أنا ما نحكيش أنه لاعب يمشي من فريق في وسط الترتيب اللي فريق كبير ذاو. قلت لك جرجيس ياخذوه كمثال لأنه الملاعبية اللي يجيبهم الكل عندهم قيمة فنية وقاعدين ينجحوا. جرجيس عملناه البيفو سنتينال متاحا نسيت تباع القطار بمبلغ كبير حبت عليه النادي الفريقي.
4: واللاعب اللي مشى الفتح الرباطي
3: اي هاني اي مش الفتح الرباطي، مشى شو اسمه للجيش الملكي،
4: مندي
3: مندي محور الدفاع. اي يعني ثم لاعبين كل ما تجيبهم كومباسا اللي خرج ستانلي اوغو.
4: انا حبيت نقول لك نسبه النجاح اللي تكون في النوادي الكبار اقل من نوادي اقل منهم
3: يعني ستريس. الكشافين تاع جرجيس افضل من كشافين الانديه الكبرى.
4: معك معك هذه معك
3: رغم الامكانيات موجوده اكثر في الانديه الكبرى.
2: انا حاضر. اما زاد النجاح في ترجي رجيس اسهل من نجاح في الترجي ولا الافريقي ولا
3: ما يدو لطيف، لكن انت في الترجي ولا في الافريقي عندك مبالغ ماليه اكبر. ترجي رجيس ما تجيبش تجيب لك لاعبين ب 400 و 500 الف يعني انت
4: الملاعبي عليك غادي سنات
3: الملاعبي نشوتي اللي مشى ليبيا راهو 3 ملايين كان يخلص في ترجي رجيس. يعني في الترجي يجيبوا ملاعبين ب 100-150 مليون. شفت انا نقصد في النوعيه في الجوده نتاع اللاعبين المفروض الانتدابات تكون في الانديه الكبرى افضل من اللي قاعدين نشوفوا فيه. انت تساوي النادي الافريقي لو كان انتداباته الاجنبيه يعني في قيمه اعلى، او الترجي او النجم الساحلي او النادي الصفاقسي اللي هو تقريبا نعتبره نجح تقريبا بالنسبه رغم الموارد الماليه الضعيفه. دونك جرجيس اوكي، لكن على قد الموازنه في جرجيس كي تعملها بين اللاعب قد جبته والإضافة اللي قاعد يعطيها لك إضافة موجودة.
4: أنا حب كان فما نجاح في جرجيس بالحق صحيح المدربين واللاعبين نجحوا من الإدارة الموجودة وعلى رأسهم رئيس الجمعية والهدوء اللي يخدموا به إذايا ومش من عمنا مش مسنا من عمنا لازم نذكروا عميل تيلي راجل جرجيس كانت في الوطني بي يعني ثم كونتينيتي ممتازة برشا سواء عمناول والسنة. وفما حاجة مهمة برشا حيدر وسألت عليها أنا جوريت ولا يمشي يلعب في جرجيس يلقى راحته، هذه مهمة برشا. ما يحسش روحه بعيد على مثلا يكون في تونس ولا ما يحسش روحه بعيد، يلقى امبيونس فاميليا ممتازه جدا هذه عندها دور كبير برشا، يلقى الامبيونس الباهي اللي نجم ينجح فيه
2: بالضبط. دونك هذا حبينا نخذه وقت الماتش وبلاتو سبيسيال على موزايكا فهم ونسكول تحدث فيه، حبينا أهم قعد من المواجهة هذه بيركو للترجي مرة أخرى. التتويج هذا يظهر لي أهم حاجة زادة أنه ترجي مخرج الموسم تاعه ما غير تتويج مهم، يمكن ترجي عول أكثر على البطولة لكن حتى الكاس يقعد ديما تتويج محترم، وهو تتويج المجهودات وتتويج الملاعبية تعبت وقدمت أفضل ما عندها رغم الظروف زادة في وقت من الأوقات كانت صعبة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. وما ننساش نهني ترجي رجيس ماهيش تهن أمتع لغة خشبية، لا ترجي رجيس كان زاد هو ينجم يحقق اللقب هذايا وكان قريب زاد أنه يحقق اللقب هذايا. نتمنى أنه ترجي رجيس ما يقفش لهنا في كل الحالات،
3: أي نتمنى أنه يعملنا كاس إفريقية ممتازة ويحضر الموسم القادم، والمشاكل اللي صارت الموسم هذا من خدوش لاعبين من تغيير مدربين ما تصيرش باش الفريق يعمل 4 أو 5 مواسم ويثبت نفسه في كوكب تطلعي عليك. أنا حبيش نكون أمين مع نفسي لأنه دائما أنا من الناس اللي نعلق على الهفوات التحكيمية، فهمت؟ دونك لازم نقول أنه الحركة متاع الهدف اللي خذاه يعني كذلك كلام كبير، فهمت؟ أوكي بلاغة كان المفروض يرجع نضال الضيف يقول إيجا شوف أو ثم تلاحمات ثم شدان ثم إيجا أخويا شوف هذا نهائي كأس تاخذ انت على عاتقك فيها وتخرج حكم الساحه من المسؤوليه. علاش انت؟ لانه اذا كان ما كانش الهدف مسبوق بمخالفه لكن ضربه الجزاء على حمزه جلاسي ما فيهاش حتى كلام 1000% موجوده، يعني حتى كرجع نضال الطيف هو المفروض هذاك شكون عمل البلاغه، هو اللي عمل تقريبا بلاغه عمل اكثر حكم عمل الفار 27 مقابله في الفار ونضال طيف 15 مره حكم ساحه، يعني النهائي كان شدوه تقريبا اكثر زوز حكام تعينوا في الموسم ككل. الاختيار نعتبروه صعب ومنطقي لكن بالنسبه لي انا بلاغه كان خاطئ انه ما رجعش الطيف يشوف معه الفار، لكن حتى كان رجع هناك ضربه جزاء مستحقه للترجي، الباقي دفع ولا مش دفع هذا كان موضوع اخر. ما نتصور كان ثم مخالفه على سيف الدين الشرفي لكن كان رجعوا راه يعطي ضربه جزاء للترجي.
2: هذا هو به كملنا مع اخر مسار. بعد شوي نحكيوا على ميركاتو والترجي، براكوني يواصل ولا على راس الاطار الفني، وخاصه يزيد منصوري يواصل مع الترجي ولا يغادر؟ تفاصيل كل بعض لحظات.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كواليتي.
1: عشر أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متعليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج.

0: نبدأ ببراكوني. كريستيان براكوني هل باش يواصل في مهمته على رأس الإطار الفني ولا لا؟ أيام قليلة التالي كان غير مطروح بتاتا أنه الفرنسي يكون هو المدرب في الترجي التونسي في المرحلة المقبلة. الآن وخلينا نقول في الأيام الأخيرة وخاصة بعد نهاية الكاس تغيرت شوية المعطيات. اليوم نجم نقوله 50-50 براكوني عنده شانس أنه يواصل هو على رأس الإطار الفني. مش قاعد نقول هو بش يواصل، قاعد نقول أنه الفكرة الآن مطروحة بعد ما كانت غير مطروحة بتاتا. وشفته حتى هو على مستوى التصريحات عمل ركتيف صغير لأنه أحكام الأول على فورماتور ومع تحدث وليجيتيم الحقيقة أنه يتحدث على نجاحات مع ترجي وأنه يكون عنده طموحات بش يكون على رأس فريق كبير كما ترجي الرياضي التونسي. دونك الوضعية الآن 50-50 براكوني عنده شانس أنه يواصل على رأس الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. نادر وكريم نخون عندكم تعليق على الخبر هذا.
1: براكوني كي جاء الموسم الفارط في شهر أوت ما كانش يتخيل أو يتصور أنه مش تصير كل هذه التغييرات في الترجي ومش يمسك الترجي في مرتين متتاليتين لتعويض المدربين اللي غادروا وأن يحقق النتائج هذه ويفوز بالكأس. هذا ما فيش حتى كلام. طبعا هو منطقي بالنسبة لي كي تشوف السيرة الذاتية متاعه، منطقي أن يكون سعيد جدا إذا كانت تتاح له الفرصة باش يدرب الترجي، لأنه هذا تتويج في حد ذاته بالنسبة لي. لكن هنا التقييم يزم يكون موضوعي، ما يزموش يكون عاطفي، ما يزموش يكون لأنه هز كأس. ثم ناس قريبة في الترجي المفروض شافت المدرب هذا شنو يخدم، اللي هو مكون، اللي هو يعرف الفريق ككل، طريقة العمل متاعه، الشخصية متاعه، الكاريزما متاعه. هذا مش سهل أن تكون مدرب في الترجي، إذنك عندك خصال كبيرة وضباط جأش كبيرة وثقة في الإمكانيات باش ما تخلي حتى واحد يأثر عليك، لا محيطين، لا إدارة، لا جمهور، لا نائب رئيس، لا مدير رياضي، لا ملاعبية، لا باجات، لا الدنيا الكل. براكوني ظاهر إنسان عاقل، حد وحد روحه، ظاهر عنده فكر معين بسيط على بسيط، مش فكره يعني يبسط لك الأمور بصراحة. لما تشوف أفكاره تقريبا واضحة، لكن هناك نقطة مهمة. براكوني بالنسبة لي أنا لم يختبر في الترجي الرياضي التونسي، لأنه خذ 3 مباريات بعد خروج ماهر الكنزاري، كانت واحدة مع بيترو أتلتيكو واثنين في البطولة مقابلات عاديين، وتوك يخذ الباركور هذا كله فيه بن قردان، فيه المتلو، فيه بوحجلة، فيه العمران، وكل الفرق هذه فرق تقريبا أقل من الترجي على مستوى الإمكانيات، على مستوى عدد كل المستويات. وقتاش نحكم على براكوني أنا؟ كيلعب لي دربيات، كلاسيكوات، كيلعب لي مقابلات كبيرة. دونك بالنسبة لي أنا ما نقدرش نحكم عليه من بعيد، ناس أقرب مني تحكم عليه. إن شاء الله مش الترجي يمشي في سياسة لو بروفيزوار كيدو، هاي أنا خليناه كان حق نتائج نخليوه. خليونا مرة تعملوا اختيار النوادي التونسية الكل على قناعة، قناعة بإمكانيات المدرب، بفكره، بطريقة لعبه، تتماشى مع الفريق ولا نعاود ونقول لك. ولو خيام في الترجي يعرفون إيش قاعد نقول، لأني اشتغلت في الترجي. مش أي مدرب قادر أنه يخدم في الترجي قبل أن ينجح في الترجي. هذا الترجي فريق ألقاب، فريق ضغوطات، تهز اليوم لقب غدوة الصباح يقول لك اللقب اللي من بعده. دائما ثم رغبة كبيرة، ثم ضغط كبير تعيش به وتتأقلم معاه باش نجم تنجح في الترجي الرياضي.
0: تعليق كريم. هي الفكرة في حد ذاتها أنه يكون ديريكتور تكنيك أدجوان، ومن بعد يخل هو عنده في السيفي متاعه دي باساج معناها في المرينة في بلجيكا، في فرنسا، في الكونغو كذا.
2: بيه الفكرة الأولى مش نحكي ولا ساعة على الباركور اللي عمله، على 8 مقابلات 8 انتصارات فيهم 14 هدف وهدف واحد مقبول. ممكن أنا مش نجي مع المدرب اللي كان كيسوال اللي جاي من بعد، وما حتى في المقابلات ما وراش شكل الحاجات الكبيرة. يمكن حاجة الباقي في براكوني اللي ورى فما تفاهم بينه هو واللاعبين، فما المساج يتعدى فيه. المشكل وينوني اسكو انا
0: كان يمكن اكثر حاجات لاحظتهم كل واحد في بلاسته ما غير فلسفة وحاجه اخرى ما مشاتش الامور ال45 الاولى 10 دقائق ماكسيموم يعمل لي شونجمون تاعو دوزيام ميتون ما يستناش لل70 ولل80. هذوما اكثر حاجات تلاحظهم واللي هي حاجات معناها الحقيقه ايجابيه
2: انه المدرب يعرف فما استقرار دفاعي مهم برشا، حتى يبدو من المدافعين ماهمش في احسن حالاتهم. هذه حاجة بي أم بلوس.
1: لا كريم استقرار دفاعي لأنه ما عندوش حلول،
2: لا نحكي على مش قاعد يقبل
1: كمنظومه دفاعيه حسب تحكي على ذباع الدفاع
2: لا نحكي كمان اختيار
1: لاعبين
2: انا قلت حتى اللاعبين المدافعين ما همش في احسن في الحاله نتاعه وحاجه اخرى انا ديما نقول حيد يبش تخليه يبش تجيب خير منه خاطر هوني توا حقيقه تتقال الترجي التونسي مش من عوايد العوام اللي خلت التغيير نتاع المدربين بالطريقه هذه الكل كيسوا بي انا كي مش حنجيب مدرب كما بكري حكايه سيناد زاد ثم لاعبين وما راهمش نجحوا مدرب
0: هذه قاعده عامه متاكدين منها
2: مع في دون تنجم تجيب لاعبين كبار ولاعبين معناها من طراز عالي مين القوة وين المدرب اللي بيش يحط كل لاعب في بلاستو يمكن رفيع شكون اكتشف صحيح هو جاب اسمه كل شيء اما شكون نرجع نفور
0: مع براكوني
2: تحط في استياسيون متاع لاعب يحب يلعب غادي يعرف يخرج كورة مين جيم مش تحب وانا قلت قبل راهو كرة قدم التونسية مش قوية برشا
0: لعب مع باتريس بومير زاد شوية رفيع
2: لا
0: بلعب السيسة
1: لا لا لا لعب في المركز لعب مع بومال مع بيجا في بيجا لعب مع المتلوي في المتلوي وقت الذكر في
2: رمضان
1: لعب اي لعب
2: مع العمران مش سيس ياخو كورة من ديفونس مشال على راح نجم يخرج كورة لينها تو هو من نقاط القوة متاع الترجي
1: اما نسألك سؤال كريم لو كان ديربي ضد ناد الافريقي ولا ضد سفيقسي بسفيقس يلعب بدفيعة لاعب ارتكاز محوري قدام الدفاع
2: ينجم
1: نجمش
2: نقولك علي انا
1: البارح ما نجمش كريم ما نجمش
2: خلينا نفسر لك انا البارح كي نشوف جاميتون يدخل اوكبيلو وجبالي تبدلت نوعا ما اللعب على خاطر بحكم ولا اوكبيلو هو الرقم 6 مي وين هوني في خروج الكره وين ولا يتيح الرفيع ولا يتيح من تيلي ويخرج الكره اللي ما كانش قبل انت ولت معنا بحكم حتى دخول جبالي عطى له سوليسيون الرفيع الحاجه باهي فيه يخرج الكره ديما نقولوا راه
0: كيبدا واحد وكانوا الكترون ليبر معناها
2: صحيح
0: اوكي تنجم انت تقيدوا بمركز 6 اما في الاخر يمشي في ليسونس الكل
2: ويخو نقولوا نحن الاسباس فير مي حاجه الباهيه بالحق معناها ديما نقولوا كيبدا انسان متكون وانا راني واحد من الناس دوب ما جاي كنت انتقدت وقلت راهو البطوله التونسيه باش تلعب في سورتو مع الجمعيات كما الترجي هذه التونسي معظم الوقت باش تلقى روحك انت شاد اللعب وباش تلقى الادفيرسير ديما اغريسيف عليك مش بخليك الدور على راحتك ديما موجود معناها يلزمك برشا تكون ساعه فيزيكمون حاضر خاطر دوب ما جاي فيزيكمون مش حاضر مي هذا ما يعنيش ايش نقول مش نغير المدرب حيدر جيب مدرب بالحق ونحط عليه الباك واسم كبير خاطر احنا ما نصبروش لو في تونس
0: والله يا كريم نقول لك انا حاجه انا ما عنديش معناها في قناعاتي في الكوره انه المدرب الاغلى هو الافضل
2: لا.
0: الاهلي المصري جابت اغلى المدربين في القاره ما قعد حتى حد التراب اللي قبله
2: البرتغالي
0: لانه ريبيرو
2: ما نبرش
0: ما نجح حتى حد
2: اللي كان مشكل قبل هذا شكون اللي النمساوي ولا بتاع الاهلي المصري هذاك حيدر دي شامبيونز ليغ
0: اي ما نجحش
1: اي كولر
0: ما نجحش وخرج مطرد كولر
1: اي ما
2: وصل
1: غريبا
2: وصل
1: الكل هيك علاش قلت لك الشخصيه في المدرب في الانديه الكبرى كيفاش يتعامل مع نجوم الفريق في الاهلي ذا وعند ذا مش قدها حجرات ملابس ثمش كلاب كيف الترجي ذا وعندك ملاعبية وعندك زيد بشري ثريزمك تكون عندك
0: نرجع
1: الشخصية باش تعملهم
0: نرجع موضوع ايه ولا موافقين الفكرة انه براكوني يواصل اذا كان خليني ذكر ديما نقول 50-50 اليوم براكوني ولا اسم اخر اما وين التغيير صار مع ايام التالي كان غير ما تروح بالمرة براكوني يواصل اليوم الفكرة موجود هذا اش قاعدين نقول بالضبط
2: نتائج العملها فرضت
1: انا نتصور مدرب اخر يكون عنده الخبرة على المستوى الإفريقي يعرف الكرة الإفريقية يلعب في المستوى العالي درب أندية كبيرة في إفريقيا هو الحل بالنسبة للترجي
0: هذا هو بيخلينا نمشي للموضوع الثاني اللي هو موضوع يزيد منصوري ومؤكد يزيد منصوري 30 جوان يغادر الترجي الذي تونسي الأكثر من هكا أنه ممكن ياسر زاد الإدارة تلغي خطة مدير رياضي تعليقها من عندكم نادر وكريم العوضي
1: لو تم إلغاء هذه الخطة فأنا الترجي الرياضي يتخبط ما هوش عارف الثنية الصحيحة يعني ما عندوش قناعة بالمركز يعني إذا كانك أنت في أوت الفارط ولا سبتمبر تقريبا سبتمبر تم يزيد المنصوري تعطيه المهم يعني عندك قناعة بقيمة وجود مدير رياضي في الفريق وعنده يعني مهام يقوم بها خطته اليوم الترجي المفروض أن يزيد المنصوري ما تحسبش على يتعدى لأنه يزيد المنصوري أشرف كان على فترة انتقالات شتوية وهي صعبة جدا.
0: يزيد منصور يدفع ثمن إصراره على باتريس بومال، يعني أنت دابيت ويمكن ياسر ما دخلتش أصلا في التقييم.
1: سمع تصريح البارح قال أنا جبت كان رفيعة والعهدة عليه هو، هو هذاش قال، قال أنا جبت كان هو
0: حاج علي وحاج علي وعرعرة
1: ولا، لكن هو هذاش قال بون حاج علي منذ البداية كنا نعرف أنه مش يدخل في مقارنة وفي تنافس مع تقا مع جبالي مع كوناتي في المركز هذاك، في أوقات لعب أصبح لاعب عادي في الترجي، ما هوش لاعب يعني حاسم يعطيك إضافة أو تخليه هو وتحط بقيت وسط الميدان كما أقبلوه مثلا ولا في عتو تقدر تبني عليه. دونك الانتدابات ما عطيتوش انت حقه في العمل
0: يعني.
1: أنا
0: يعني
1: بالنسبة لي أنا تو نشوف، مش نقيم خدمة المنصوري المفروض، مش نشوفش حضر لي تو كانتدابات وشنو أخدم للموسم القادم، لكن أنك تو مش تستغنى عليه. دونك وكأنه اللي نفهم أنا أنه شكر الواعد نائب رئيس مكلف بكرة القدم تقريبا هو مش يشغل نفس هذه الخطة، ما ثماش تفسير آخر.
0: هذا تخمينك، ما عندناش كونفيرماسيون على هذا.
1: لا
0: اللي قاعدين نقولوا عليه أنه سيغادر يزيد منصوري، وممكن إلغاء خطة مدير رياضي.
1: أنا أكد لك إلغاء، ما دام قلت لي ممكن لا سوف تلغى، لأنه شكري الواعي في نفس الوقت هاكا لاعب قديم ولاعب يفهم كورة، دونك ينجم يقوم بالمهام هذه. أنا كنت نحبت أنه تكون ثم هيكلة واضحة، ينجم جبت يزيد منصور يا أخي المدربين أنت مش تغير فيهم كيف غير في مدير رياضي، إذا كان أنت ما لقيتش أنه نجح في المهام متاعه تقدر تغير.
0: واضح.
2: أما فما كلمة أنا جلبت انتباهي،
0: حاولوا نزربوا شوية
2: جلبت انتباهي من سينادر، أنا كي نسمع تقول لي مدير رياضي، مدير رياضي شنو اللول متاعه؟ هو نورمالمون أكثر واحد باش يجيب الجوارات ولا ويقيم شنو هي ناقص. يعني كي نسمع تقول لي هو الشرف كان على حمزة رفيعة جاء ولا الآخرين شكون جابوا؟
0: لا باتريس بومال جابوه، هو جاب المدرب.
2: نحكي على اللاعبين
0: اي اللاعبين بعد ما جاء هو حمزة رفيعة حاج علي وعرعار، هذوما
1: دراك جاء قبله تقريبا
2: هذوما ثلاثة واللي جابوا. من المشكل وين هوني كي مش نخدم انا ديما التقييم على خاطر المدير الرياضي راهو ابارامون راهو في الكرة القدم العالمية راهو هو نقول مالمو يكون اقوى من المدرب وما تابعه، خاطر المدرب ينجم يساك ويمشي في اي وقت، والمدير الرياضي كيفاش يحط لك هيكله مش على عام مش على اثنين، على يحط لك هيكله على 3-4-5 سنين ويجيب لك الجوارات اللي يلزم، خاطر انا كمدير رياضي نجي لحايدر ما نقولوش جيب لي الجوار شكون شنو ناقص في البوست هذيك ونحط له البلان ا وبلان بي وبلان سي، إذا إيش نخدم بيلا فهمت، خاطر نحن مدير رياضي واحد ما نجم يعمل شيء، إذا شلو الكاملة لا ونزم أنا نعطي شكون أنت شكون سينادر شكون مش النجم وننجح.
0: فما خيارات ساعات تدفع ثمنها كمدرب كمسير كذا، وقت اللي ترجي قرر بشي غير كان فما زوزة سامي، اسم يزيد منصوري اللي هو باتريس بومال واسم الإدارة اللي هو زينباور المدرب الألماني اللي كان في شبيب القبائل وفي الرجاء وكان وترجي اتصل بي أكثر من مرة المدرب هذا وكان قريب، والإدارة قاعد تفكر وكذا، وفي الأخر قالوا احنا جبنا إنسان عنده مسؤولية باش يختار، خويا تتحمل مسؤوليتك في الاختيار هذا، قال تحمل مسؤوليتي مستفيرين بعد أنه بومال بخلاف أنه نتائج ما مشيتش زيادة ما عرفش يتصرف، معني الحقيقة ما خليش انطباعات ما خليش رصيد يشفعله، معني كسوة المدرب اللي جاء ولا اللي أصر عليه، هذه المشكلة.
1: إذا كان تقييم وانحصر في اختيار المدرب بومال فهو بكل المقاييس فشل في هذا الاختيار، ما ثمش كلام في اللاعبين،
0: هو معناها عاند مش بمعنى السلبي، عاند معناها أصر على رأيه وقال بومال هو اللي ينفع في المرحلة هذه، في الأخر ما مشيتش أمور بومال. دونك يزيد منصوري
1: هو
0: هذا الخطأ اللي باش يخليه
1: حيد المدير الرياضي يعمل هو نوع من الاستمرارية عندما يتغير المدربين. المفروض شفت توا براكوني مثلا فاضن ترجي يبحث عن مدرب في الوقت هذا، ترجي ما يستناش حتى يجي المدرب باش يشوف اللاعبين ويعمل تحضيرات ويقول شنو النقائص نتاعي، وقتها اوك ثم مدير رياضي اللي عايش سنه كامله يعرف اناهي المراكز اناهم اللاعبين تقييم تاعهم طبعا بالتشاور مع الاداره، ويكون مجهز اسماء ويبدا التفاوض نتاعها، ومن طون في نفس الوقت يبدأ في كذلك في اختيار المدرب ويتم التنسيق، يعني هو عمل تشارك مثلا مش شكون يعني عارف ليأخذ ولا شكون يحكم في ليأخذ، لا هو تقاسم في الأدوار، كل واحد يقوم بالعمل نتاعه. هذا هو بالنسبه
0: على على على ذكر المدير الرياضي، توجه الآن هو تكوين لجنة كرة قدم شكون فيها شكري الواعر وزوز أخرين ثلاثة ماكسيموم، أما مبدئيا شكري الواعر وزوز أخرين. وعلى فكرة كما بالضبط كما في الأهلي المصري يكون فما مدير الكرة ومعه زوز من الناس اللي يكونوا هما في لجنة كرة القدم وهما اللي يكونوا مسؤولين بعد على بقية الاختيارات.
1: شوف شوف تو شكري الواعر مع احترامنا الكبير ليه، المنصب بتاعه شنو؟ نائب رئيس
0: مكلف بفرع كرة القدم،
1: باه دونك مش يولي هو يقوم بالانتدابات عاد وقت نسميه.
0: لا مش هو، مش هو، لا لا مش هو،
1: دونك وقت نسميه مدير رياضي.
0: لا مش هو
1: هذاك، علاش انت اللي عندك الخبر هذا اللي عندك انه مش يكون معه شكون؟ لانه حتى المدير الرياضي ما ينجمش يكون يشتغل لوحده، يزم معه ذو ثلاثة أربعة من الناس، خلية أخرى تشتغل متاع إحصائيات ومتابعة وتقييم، وهو ثم الملاعب الفلاني في المكان الفلاني عقده ينتهي كذا، يجم يفيدنا كذا، هذه الخصال متاعه دفاعي هجومي، ينجح مع الترجي يمشي يتفرجوا فيه، الشخصية متاعه حياته الخاصة، هو عمل كبير يزم فيه كونتينيتي كبيره واستمراريه كبيره.
0: ايوه لازم فما واحد هو اللي يشرف عليه.
1: طبعا
0: معناه شكري الواعر لجنه كره قدم، شكري الواعر وزوز ولا ثلاثه اخرين، فما بدأ سيب تتحل وفما
2: مثلا
0: نكملوا بها.
2: شكري الواعر هو اللي قاعد ينقص مع جوريت فانت كونترا ولا
0: مبدئيا
2: لوجيكمون باش يكون هو
0: في انتظار تكوين اللجنه اللي قلت عليها
2: هو اللي باش يكون المترأس اللجنة والكلمة الأولى والأخرى
0: لازم يكون فهم. لازم يكون فهم به. خلينا نحكي وانتم بديتوا تحكيوا على تحضير الموسم القادم، والمفروض أنه معناها تبدأ تحضر من توا، مش وقت لي ترجع في التمارين ولا في آخر جويلية ولا كذا. وعلى هذا الأساس ترجي الذي تونسي اتفق رسميا مع لاعب دولي تونسي، اتفق معه رسميا، ما وقعش عقد، اتفق معها رسميا لاعب دولي تونسي باش يكون على ذمة الترجي الرياضي التونسي وقت بداية التحضيرات للموسم القادم. حاجة أخرى، التوجه الآن الفكرة السوق الأفريقية أصبحت صعبة بدخول الأندية الليبية، بتواجد دجا الأهلي المصري، بيراميد، سان داونز، كايزر تشيفز، أورلاندو بايرت، الرجاء والوداد، أصبحت صعبة ماليا نحكي، لأنه عملية مثلا الترجي الرياضي التونسي مزيزي وصل حتى الآن بوان وكذا وفي الاخر ما صحتش الصفقه، لانه وتشوفوا لي حتى ريبيرو البرتغالي كيفاش صارت العمليه ودخلت الاتحاد الليبي وصعيبه مغربيه ولات صعبه جدا الامور. فالتوجه الان بالنسبه للترجي التونسي امريكا اللاتينيه اللي هو يقعد ديما بتتر الكونتيتي اكثر، معناها كي نحكيو كاليتي وكونتيتي الكونتيتي اكثر في امريكا اللاتينيه، والاسعار تقعد مقبوله مقارنه بالاسعار اللي وصلت لها للصفقات في القاره الافريقيه. دونك هذا مهم انه الان التوجه امريكا اللاتينية بالنسبة للترجي.
1: كيف تقول لي أنه ثم انتداب لاعب دولي تم؟ يعني هذا يأكد الكلام اللي كنا نقوله فيه أنه راهو دونك من أشهر ثم عمل قاعدة تخدم وتقييم والبحث عن انتدابات واتصالات، عاد عمل يمشي بالتوازي مع عمل الفريق الأول، المدرب قاعد يشتغل ويدرب وثم ناس أخرين قاعدة هو منهم المدير الرياضي قاعد يبحث عن الثغرات ويبحث عن اللاعبين. تقول السوق الأمريكية ملاحظة فقط، أنا السنة الفاضة عشت تجربة مع لاعب ممتاز فنيا أوكي، أداليد جبناه من بوليفيا مثلا في اتحاد العاصمة، لكن لم يتأقلم بالمرة،
2: هذا عنده
1: ما نجحش بالكل. دونك هكا نهمس هكا اللي خيم في الترجي دائما، راهو اللاعبين اللي من أمريكا التي راهو صعب نوعا ما في التأقلم، تحب لهم فترة أطول مش كيما الافريقيين ولا يجون اي مكان اخر. قلت لك عشت التجربه، قيمه فنيه موجوده للاعب لكن ما ما ما, ما, ما تاقلمش.
0: اما التجربه بالنسبه للترجي كي نحكوا مؤخرا كي نحكيوا على انساس ولا رودريجو تعتبر معناها اجمالا تعتبر ناجحه. رودريجو وقعت الناس كان جاي رودريجو كذا كذا والناس قاعد تقارن بالمهاجمين حتى دانو كذا برودريجو
2: كان
0: وحتى انساس في العوامل اللي عديهم. خلينا نحكيوا على اكثر من اشتر العقد مع الترجي هذه التونسي كان ناجح بعد الاصابات والموسم الاخر كان متوسط ياسر، لكن اجمالا ما كانتش فاشله تجربه انساس ورودريجو.
1: لكن ترجي في حاجة إلى نوعية أفضل، إذا كان نحكيه على تشامبيونز ليج وحتى على البطولة يزمك ملاعبية في قيمة أعلى نوعا ما من لاعبين هذوما، راهو أجنبي يعني استقرار على مستوى الأداء، يعني إضافة. نعرف هو ماهوش روبو مش يعطيني 26 ماتش ولا 30 ماتش كلهم كيف كيف، ولا لاعب يعملها لك في العالم، لكن أعطيني على الأقل مستوى نشوف أنا على الأقل الأموال اللي خليتهم أنا تكون عندك أفضل من قيمة اللاعبين المحليين. إن شاء الله الانتدابات، أهم الانتدابات هو العدد نتاع المنتدبين، العدد نتاع الأجانب. أعتقد أنه الترجي استوعب الدرس أنه لما تكون عندك 8 و10 لاعبين راهو مش يضر باستقرار والتناغم والتجانس في الفريق.
0: بالضبط.
1: تقعد تبحث كل مرة 4 أساسيين و2 على البنك و2 3 خارج المجموعة. هذه أثبت الفشل متاعها في الترجي. الاتعاظ من الدروس متاعك راهو حاجة مهمة جدا.
0: 4 5 فاعلين ومهمين ويغيروا لك وجه الفريق خير من 9 وتقعد تختار وبعد تعمل
1: بقيمة مادية معتبرة.
0: لا وتعمل إشكالية حتى المدرب. شفت ناس يسميوها معناها مشاكل متاع ريشات معناها واحد لكن في الآخر مشاكل أثرية. لكن في الآخر بالكل ليه كاستيت وشكون يلعب شكون ما يلعبش حتى التركيبة متاع ليكيب نويو ما يقعدش كما هو يتغير.
2: المدرب ثم مشكلة آخر. أنت نحكيه على اللاعب المحلي مثلا ترى شفنا نحن ويمكن وقيمنا على عام كامل ترجى ذي تونس اللاعبين المحليين اللي توجدوا واللي لعبوا كسوة في البطولة ولا الكوب ولا شامبيونز ليج اللي الحق متاع ربي بعاد مش مقولش بعاد برشا أما الأكثرية من اللاعبين بعاد برشا على النيفو متاع الشامبيونز ليج اللي هو هدف من أهداف ترجى ذي تونس. هوني حيدر نمشي جيبنا اللاعب من لاعب المحلي نولي نفركس على كما قلت أنت اللاعب التونسي
0: مستوى جيد جنسية هذاك الحل الوحيد. علاش؟ لأنه الناس مثلا اليوم بلا وهذا موضوع الناس اليوم يقول لك بن حميدة لازم يغادر وكذا وكذا. باه انت وين تشوفي ديزارير جوش اليوم انه مثلا الترجي ولا اي جمعية اللي نجم يجيبه باش يطلع بيه النيفو ما فماش. اذا كان بجيب ارير جوش ايترونجي وارير دروا ايترونجي اللي انت ما عندكش واكسيال ايترونجي وزوز فلوس ايترونجي ما تمشي تلعب في بطولة اخرى. تعرف مليح القانون لهنا معناها راهو بالرسمي فما اشكالية نتاع تكوين نتاع سوق محلية ما فما حتى شيء.
1: ما فماش جودة نتاع لاعبين.
0: انتم هاو كان من البطوله الموسم هذا شكون 3-4 لاعبين محليين اللي تقول والله معناها كمان
1: جاد محمد ولا جا دكدوق ولا جا العيفي ولا ايه وينهم عملوا حاجه عطاو اضافه.
0: خليني فقط نعاود نذكر دونك بالاخبار تخص الترجي دي تونسي. براكوني 50-50 ينجم يقعد كيما معناه يقعد على راس الاطار الفني كيما يقدر ترجي تقرر تمشي لمدرب اجنبي. فما ملاعب انترناسيونال تونسي صار معاه اتفاق رسمي سيناتور كونترالي اتفاق رسمي. كيف كيف الترجي دي تونسي الان التوجه نحو مزدوجي الجنسيه والسوق اللاتينيه مش الافريقيه معناه باش يكون بلان بي اللاعبية الفرقة والتوجه التوجه الآن أنه تكون فما لجنة فنية في الترجي الرياضي التونسي بإشراف شكري الواعر وزوز أخرين تكون لجنة مكلفة بكرة القدم والانتدابات وكل ما يهم الفرع هذا. بعد شوية نحكيه على السوبر وبرشا كلام منذ تحقيق الترجي للقب الكاس برشا كلام على السوبر وقت إيش تلعب ولا فما ناس تمشي تقول لك نادي الفريقي رافض صحيح الخبر هذا ولا تفاصيل كل بعض الحظات.

0: سوبر بين صاحب لقب البطولة نادي الإفريقي والترجي الرياضي تونسي. هل نادي الإفريقي أصدر موقف رسمي؟ لا، فما حتى موقف رسمي من إدارة الإفريقي، هو فقط خلينا نقوله ديكلاش على الفيسبوك، فما شيء معناه الكل جمعية تتحدث كذا. اتصلت بإدارة نادي الإفريقي ومصدر رسمي أكد لي أنه نادي الإفريقي ما عنده حتى موقف من هذا، معناه وقت اللي الجامعة تعين يلعب ما تشوف، ما عنده حتى إشكالية في هذا. والأكثر نادر يظهر لي زادة فما فكرة العقوبة متاع انسحاب ولا كذا، غرامة مالية كبيرة للفريق اللي ينسحب. نحاول نقول نادي الإفريقي ما فما حتى فكرة الانسحاب، مش مطروح بتاتا الموضوع هذا، مش يلعب الماتش نتاعو وقت اللي يتعين. لكن
1: فما من وقت السوبر اللي وقتها ما صارش وما لعبتش النادي الإفريقي ولعب النادي البنزرتي في قطر، تذكر في قطر وقتها العقوبة كانت صحيحة.
0: نعطيك تشكيلة، قص عليك، نعطيك تشكيلة. تشكيلة المنتخب الوطني 8 غير 4 ضد المنتخب النمساوي. شامخ في حراسة المرمى كما كان متوقع، على اليمين فاليري، على اليسار علي العابدي، محور دفاع منتصر الطالبي وعمر رقيق، وسط الميدان خذيرة، السخيري والمجبري، ونلقاو زادة أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفراس شوات. هذوما الأحداش اللي باش يبداو ضد المنتخب النمساوي، نذكركم بهم: الشامخ، فاليري، العابدي، الطالبي، رقيق، خذيرة، سخيري، مجبري، بن سليمان، الغربي، وشوات. طبعا شوية نخو رايكم كيفاش باش تكون الديسبوزيتيف في علاقة بالاسماء هذه. نخليك في العقوبة اللي كنا نحكيو عليها.
1: العقوبة تغيرت، أصبحت تقريبا 200 ألف دينار، وأصبح عقوبة كبيرة اللي ما يلعبش. وهنا الجامعة ماذا بها تعمل مذكرة خاصة بهذا الموضوع، أنه خلينا نقطع مع الماضي، نعمل حاجة جديدة، أنه السوبر راهو رسمي، يكون مسابقة رسمية معترف بها، لا يحق للنوادي أن ترفض أو تقبل، ودائما تكون أول مباراة في الموسم قبل الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي.
0: ما دام أعطيتني الأسيست هذا، تاريخ السوبر بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي يكون في الدوزيام كانزان من شهر أوت. النهار بالضبط مش مؤكد، مازال ما تحددش، لكن في الجمعتين الثانيين من شهر أوت تكون المواجهة، مواجهة سوبر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. فما سوبر آخر كريدي هو قديم، ترجي سي اس اس، فما إمكانية إنه يتلعب قبل بجمعة، ما نعرفش هذيك هي، ما حاولوا نحن زيد نحاولوا نفهموها كما هي، معناها فما الفكرة انه يتلعب سوبر ترجي سي اس اس وبعد سوبر ترجي ونادي الافريقي. في كل حالات سوبر واحد ولا زوز، وقديش محظوظين الناس عندهم سوبر في العام، احنا زوز عندنا زوز
1: احنا قعدنا مرة 19 سنة بين ما عملناش سوبر،
0: نحن مش كيما الناس الاخرين، نحن نختلف عن الاخرين، عندنا اكثر من سوبر في العام. دونك اجمالا خلينا نختصر، سوبر باش يتلعب في الدوزيام كانزان من شهر اوت، وفما فكرة انه سوبر القديم المؤجل ترجي سي اس اس ينجم يتلعب زادة في نفس التاريخ هذاك في جمعتين الاخرانيين او الثانيين من شهر اوت. ناخذ تعليق من عند كريم، كنت باش نعلق على الموضوع.
2: لا كنت باش نعلق على الموضوع، ما فهمش علينا ندير فريق تلعب سوبر
0: دائما، هو كلاشيت على الفيسبوك.
2: يقول لي اول حاجه محلاكي تبدا انت بدايه نتاع موسم بسوبر فيه ديربي والجماهير مش يرتي، خلينا نعيشوا شويه امبيونس نتاع بالحق، ما انا مش تصورش علاش هم تو انت قلت نرجعوا للكريدي، ممكن هوني اسك لوجيكمون باش يكون بين الماتش والماتش اسبوع، هوني سؤال ما تروح سينادر اسكو الترجي التونسي تنجم توافق ولا زاد من حقه ما توافق؟
1: لا ما عنديش هنا توافق، ما عندكش حق.
2: نحكي على السوبر القديم هوني، نحكي على السوبر القديم تاع سيسي،
1: اي قلت نلعب السوبر القديم قبل هذا،
2: وانا باش
1: تقول احنا عملناها ذات موسم، عملنا دو سوبر ورا بعضهم، واحد خسر الترجي واحد رفعوا
2: خاطر ديما راهو ولا تكره حاجه، راهو يقعد لقب
1: لقبته مستير،
0: اي صحيح
2: يقعد لقب راه
0: اي بيان سور
1: مستير، عملت لقب ذبح الترجي في السوبر الاولاني، وبعد السوبر الترجي ذبحت السوبر الثاني على ما اعتقد الملعب التونسي.
0: هذا هو دونك، خليني نعاود المعلومتين هذوما. دونك سوبر موجود، الافريقي ما عنده حتى اشكاليه في هذا عكس ما يتداول على الفيسبوك، الاقرب انه يكون دوزيام كانزان من شهر اوت، وفما زاد فكره السوبر القديم المؤجل بين ترجي وسي اس اس يكون في نفس الفتره. فما زاد فكرة انه يتلعب خارج تونس، صح؟ مازال مش مؤكد من نجم يتلعب خارج تونس،
1: سوقه ودخل به اموال،
0: صحيح صحيح. هاي خليه الخمس دقائق الخمس دقائق، وانتم اللي يعرفكم يخلي خمس دقائق، خليه دقيقتين الاخرانيين تشكيل المنتخب بعد لحظات.

0: الشامخ في الكاج، فاليري العابدي، طالبي الرقيق، خذيرة صخيري، مجبري بن سليمان الغربي، وشواط. هذو من 11 اللي باش يكونوا في مواجهة المنتخب النمساوي انطلاقا من 8 غير ربع دقيقة نادر وكريم العواضي.
1: تشكيلة متوقعة في 7-8 ملاعبية تقريبا باستثناء الثلاثي الأمامي. كلنا نعرف أنه رباعي الدفاع هذاك هو كان يبحث عن لاعب آخر مع الطالبي في غياب بدون، أصبح رقيق بعد معسكر مارس. الشامخ اختار الجاهزية متاع الموسم هذا، قيمه على الخبرة الكبيرة متاع دحمان، وهو اختيار ناخب الوطني.
0: أي ما فهم حتى إليه في التشكيل هذه، خلينا نمشيو للحاجة
1: وسط الملعب. خذيرة صخيري مجدي مستنيو فيهم، وعلى الأطراف لاعبي وسط ميدان بن سليمان وكذلك الغربي كأجنحة، وهذا اعتراف ضمني أنه الأجنحة متاعنا كذلك أول شيء يمجي بيكون المستوى متاعهم موش مستوى عالي، وهذه حقيقة. وكذلك لقيمة المنافس، النمسا تقريبا تلعب ضد فريق بوندسليغا تقريبا الكل يلعبوا في الدوري الألماني.
2: أول حاجة بروسا دورتموند والفريبور والأمزيتش ديما بقات الحق علي عشت وأنا شفته. أي مدرب يجي ديما يخمم في الادفرسير طريقة كبيرة برشا وينسى، خاطر أنا كنشوف توا تركيب وسط الميدان يظل للغرب ينجح في البوست هذيك، لانيش بن سليمان ينجح في البوست هذيك، ما عطيناهمش دورهم. نتصور الخماسي نتاع وسط الميدان كيف باش تكون ديسبوزيتيف، اسكو باش تكون 4-4-2؟
1: ما فماش 4-5-1 تو بعدو نشوفوها احنا.
0: هو فما تكون واحد اللي هو شوار،
2: معناها اللهم اذا كان باش يولي الغربي تحت شوات يلعب رقم 10
1: وتخرج حنا بعد على
0: نشوف. احنا نرجعوا له ان شاء الله الماتش هذا غدا، نتمنى يوم ماتش باهي ليكيب ناسيونال. بون اللي تقال الان انه التشكيله هذه تنجم تكون هي اللي موجوده في المونديال، الحقيقه صعيب شويه يعني نشوفوا توت فاسون نشوفوا شنو باش يصير مع المنتخب
2: الاسيوي.
0: لا لا ما عندناش في التشكيله،
2: مش لا نحكي لك العياري موجود اسمه كونكتي موجود، اللاعبين ينجموا يعطيوا لي
0: كونكتي اما كونكتي نتصور. شكرا نادر، يعطيك الصحه. شكرا كريم العواضي. صالح كنت معنا في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. جيكم مرات وتسويت في الأخبار، احنا تقابلوا 10 ساعة سبور إكسبريس، أما غدوة 6-7 دي معنا الأولى موزيكا فما

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-000 وكل ليلة انتوما من رابحين بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: 10 أيام على انطلاق كأس العالم. والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. يجب أن تخصص الأيام القليلة التي تسبق الامتحانات أساسا للمحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة أو السهر إلى ساعات متأخرة من الليل، حسب ما أكده الإخصائي في علم النفس العصبي أيمن طرابلسي اليوم الاثنين في حوار لوكالة تسرق الأنباء خصيصة لتقديم نصائح نفسية وذهنية للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية. وبين طرابلسي أن التوقف التدريجي عن المراجعة المكثفة قبل يومين أو ثلاثة من موعد الاختبارات لا يمثل خسارة علمية حقيقية، بل يساعد على الحد من التوتر والضغط النفسي اللذين قد يؤثران سلبا على الأداء يوم الامتحان. وأشار إلى أن القلق الذي ينتاب بعض التلاميذ خلال هذه الفترة يعد أمرا طبيعيا، وغالبا ما يكون مرتبطا بعدم الثقة الكافية في مستوى التحصيل الدراسي، مبينا أن تجاوز هذه الحالة لا يكون بمحاولة تجاهل الأفكار السلبية أو مقاومتها، وإنما بمواجهتها والتقليل من أهميتها. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يؤكد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل. ودعا النفط في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري المنعقد بجمهورية كوريا إلى تجاوز منطقة التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندية والمصالح المشتركة، بما يمكن الدول الإفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي. كما دعا وزير الخارجية إلى تركيز الجهود المشتركة على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتسريع الانتقال الرقمي والبيئي، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تجميد الهجوم الإسرائيلي على بيروت بعد اتصالات مع نتنياهو وحزب الله. إيران تعلن تعليق المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان بحسب ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء. يأتي ذلك فيما هدد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال واصلت إسرائيل تجاوز الخطوط الحمر في لبنان وقطاع غزة. وسائل أعلام فلسطينية تنشر اليوم الاثنين مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين إسرائيليين أعمال تجريف لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العجة شمالي مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة. على خلفية تهم متعلقة بتعذيب معارضين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بدأت في فيينا اليوم الاثنين محاكمة عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدمة، ويواجه المتهمان عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، وستعقد جلسات استماع لمدة 13 يوما. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس،
2: واحد من الناس، واحد من الناس.
3: توبة تسبق في واحد من الناس على موزايك فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للخميس. نحكيه على أسطول الصمود والمبادرة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة. أكثر من مرة تتجدد المواجهات بين الناشطين المدنيين المسالمين اللي يحملوا رسائل تضامن إنسانية لقطاع غزة، لكن الجيش الصهيوني يواجه هذه الرسائل ويواجه هذه الأساطيل كالعادة بالغطرسة. والمرة هذه في الأسطول هذا يظهر لي المناسبة كانت أكثر عنفا من قبل الجيش الصهيوني. هو ضيفنا شارك، وكان ضيفنا زاد أيضا في موزايك فام في واحد من الناس في أسطول الصمود، ويعود مرة أخرى الناشط الفلسطيني هيثم عرفات. هيثم، مساء الخير، مرحبا بك.
4: أهلا، مساء النور،
3: الحمد لله على سلامتك مرة أخرى.
4: الله يسلمك.
3: وسعيد أن تكون ضيفي مرة أخرى. كنت المرة اللي فاتت كنت بحثنا في استوديو، مرة هذه رجعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأنا سعيد أنك تكون مرة أخرى ضيفي.
4: أنا إلي الشرف أخي شاكر.
3: يعيشك. أقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل لحلقة جديدة في واحد من الناس عن تجربة أسطول الصمود مرة أخرى.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. مثنين للجمعة، مثمانية للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل.
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايكا فام. واحد من الناس.
2: هيثم عرفات كنت ضيفي في لما كنت في تونس وشاركت في أسطول الصمود. المرة هذه تعاود نفس التجربة. خلينا نساعد الناس ربما اللي ما تبعتش الحلقة اللي فاتت أو ما كانتش مواكبة. هيثم أكثر من 40 سنة تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، تركت كل هذا وأصبحت حياتك مركزة على المشاركة في كل ما هو يدعم القضية الفلسطينية والحصار ورفع الحصار عن قطاع غزة.
3: صحيح.
2: خلينا نعرف أكثر كيفاش كانت القصة ثم نرجع إلى التجربة الثانية في أسطول الصمود.
3: أنا مثلا كفلسطيني من مواليد غزة، عندي أهل مصر.

0: أنا مريت في مراحل ما كنتش أعرف فيها أنام بسبب المناظر اللي كنت أشوفها في غزة. استشهاد بعض من أهلي قريبين إلي كان له دور كبير في يمكن الحالة اللي وصلت لها. الطريقة الوحيدة اللي لقيت حالي إنه كإنسان كفلسطيني كبني آدم على هذه الكرة الأرضية إنه يجب أن تعمل شيء. وكانت الطريقة الوحيدة اللي فكرت فيها إنه أنا حياتي كلياتنا من الآن إلى إن شاء الله تحرير فلسطين كلياتنا من أجل فلسطين.
1: مرة أخرى كنت شاركت في الأسطول صمود في التجربة الأخيرة اللي انطلقت من تونس، ثم كيف زاد أيضا برشا تونس شاركت أيضا للمرة الثانية في أسطول الصمود. بالنسبة لك أنت شو اللي خليك تعاود تشارك التجربة مرة أخرى هيثم؟ رغم المخاطر يعني رغم كل شيء،
0: يعني كل ما عانينا، يعني ممكن يعني أحكي بالتفصيل بعد قليل على ما عاني، لا يعني ولا شيء مقارنة مع اللي يصير في غزة. فيعني أنا مثلا لو أطلع مثلا مرة أطلع مظاهرة وبعدها أرجع أقول الحمد لله عملت هاي، بس لكن المجازر لم تتوقف. ضحكوا علينا في الإعلام إنه هناك في اتفاق سلام بغزة، ولكن كلها كذب، عبارة عن إعلام القتل المستمر. أمس كان 3، قبلها كمان 10، يمكن كمية القتل كانت خفت شوي من مئات إلى عشرات صارت، ولكن المجازر لم تتوقف. إلى الآن القتل والحصار مستمر على أهلنا في غزة.
1: ما لم تتوقف المجازر، أنت لن تتوقف عن المشاركة في أسطول صمود أو في كل مبادرة إنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
0: صحيح، هذا كان أول والآن، ولكن لم أتوقف إلى تحرير فلسطين. يعني هذا المجازر بطلت، يعني ليس كافي أن وقف المجازر، هذا ليس كافي، يجب العمل إلى إن شاء الله تحرير فلسطين إن شاء الله. وجميعا كلياتنا نروح نصلي في القدس إن شاء الله. وأنتم أهلا وسهلا فيكم وضيوفنا إذا وصلتوا إلى القدس
1: إن شاء الله. شو المختلف عن التجربة السابقة هيثم عرفات من أسطول الصمود؟
0: شوف، التفاصيل بالنسبة للإهانات والتعذيب اللي مرينا فيه هذا على إشي، ولكن بالنسبة للقضية الفلسطينية كانت تمر بمرحلة خطرة. المرحلة اللي كنا مرينا فيها إنه كان في تسويق لاتفاق سلام زائف. العالم للأسف بعد ما كان عندها شحنة بالنسبة للمجازر اللي كانت تصير بغزة بالتضامن مع غزة، أخذت راحة وارتاحت وقال لك خلص الحمد لله ما في إشي، وتحرك وخلص انتقلوا إلى مرحلة أخرى ولا كأنه في قتل. فنجحت الإعلام الصهيوني مع بالإضافة إلى الأعمال الأمريكية إلى تسويق سلام زائف، ضحكوا فيها على معظم الناس في العالم بسبب تحكمهم في الإعلام إنه هناك سلام ولا يوجد شيء، وخلص الحمد لله كل إشي صار موجود، دخلوا معلبات، دخلوا شوية أكل، فخلص انتهت قضية فلسطين. ولكن الإسرائيليين كانوا ما زالوا مستمرين على الخطة اللي هي تهجير أهل غزة، جعل غزة غير صالحة للحياة، والهدف في النهاية إنه يأخذوا الأرض من غير بشر. هذا إحنا كنا واعيين له، فكانت الطريقة الوحيدة إنه إحنا نسلط الضوء على غزة من إنه نرجع نعمل أسطول تاني حتى العالم يشوف إنه يا جماعة المجازر لم تتوقف، ويجب العمل على وقف هاي المجازر وانسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة كمرحلة أولى، وإن شاء الله التحرير مرحلة ثانية
1: إن شاء الله. المرة هذه الاستعداد يكون أفضل أعتقد، لأن التجربة موجودة، كنت مشارك سابقا كغيرك من المناضلين وحتى التوينسة اللي شاركوا، ثم أكثر خبرة يظهر هيثم عرفات.
0: صحيح، تعلمنا من أخطائنا في الأسطول الأول. الأسطول الأول كان ناجح والحمد لله. الأسطول الثاني تعلمنا من ناحية المعدات اللي موجودة على القوارب، القوارب، تأهيل القوارب. فكان الشغل على القوارب بدأ من شهر ديسمبر السنة الفاتت 2025. كان في ورشات عمل موجودة 24 ساعة تأهيل القوارب بحيث إنها تكون بشكل آمن. الأسطول الأول خسرنا بعض القوارب بسبب

0: مشاكل فنية. فحاولنا إنه هذه السنة إنه كل المشاكل الفنية تعالج وتكون في تجربة لجميع القوارب قبل ما تنتقل إلى البحر. والحمد لله كان في طاقم ما شاء الله عليهم اشتغلوا شغل الله أكبر. يعني حتى بعض الناس قال لك إنه حجم المهمة اللي قمنا فيها لو أي محل تاني أو أي شركة بدها تكون بنفس المهمة كان أخذتهم سنتين لتأهيل القوارب اللي إحنا تم تأهيلها في مدار حوالي 4 أشهر.
1: كثما متطوعين هيثم للعمل التقني هذا أيضا.
0: جميع من موجود على القوارب وعلى الأرض متطوعين.
1: الأسطول المرة هذه تقريبا قديش من قارب شارك في الأسطول الأخير؟
0: القوارب كانت عندنا تقريبا يعني أول ما قررنا ننطلق من برشلونة كان مع الموجود في تركيا ومع الموجود في اليونان وإيطاليا كان حوالي أكثر من 80 قارب. حوالي 84 قارب.
1: 84 قارب
0: بدأنا فيها هذه.
1: من قديش من جنسية تقريبا مشاركة؟
0: كان عندنا أكثر من 70 جنسية من العالم. اللي هي توافدت على القوارب على 4 موانئ اللي هي تم منها الإبحار. فمثل ما بتعرف كانت برشلونة أول مرحلة انتقل القوارب تحركت. بعدها إيطاليا بعدين اليونان وبعدين تركيا. فالجميع كان المجموع وصل تقريبا إلى 84 قارب.
1: طبعا مع مراعاة انه يزدي في كل قارب يكون ثم تنوع في المشاركين. معناها المره هذه قلتوا حسابكم اطباء موجودين ناس عندها زاد ايضا درايه بالانقاذ والجانب الصحي حتى تكون كل الترتيبات جاهزه لاي طارئ.
0: صحيح صحيح. كل قارب عليه كان منظم وكان عليه طاقم طبي او شخص يعني ميديك بنسميه وكابتن بالإضافة إلى الكرو اللي موجودين. بعدين بيجوا البارتيسيبنت اللي هم المشاركين من عدة الدول. كان في تدريبات يعني بسبب الخبرة اللي كانت عندنا تم عمل دورات تدريبية لكل المشاركين سواء كانوا كابتن أو كان أورجانيزر أو كان مجرد مشارك. فكانت كلياتها عبارة عن دورات تدريبية في جميع الموانئ لتأهيلهم من المشاكل اللي مرينا فيها كيف التعامل معها والحلول بعض الحلول اللي موجودة.
1: تقريبا قديش دامت الرحلة وقتش من الانطلاق كان ثم نقاط الالتقاء اللي اتفقتوا عليها كأسطول كامل؟
0: هلا بالنسبة إلي أنا واحد من الأشخاص اللي انطلقت من برشلونة. فبرشلونة كانت بعيدة فاللي انطلق من إيطاليا كانت المدة أقل كذلك اليونان وكذلك تركيا. بالنسبة إلي كانت 7 أسابيع.
1: 7 أسابيع
0: بالنسبة إلي.
1: المرة هذه كنت أكثر تفاؤلا هيثم كنت أكثر تشاؤما كيفاش كنت أنت نفسيا بالنسبة لك أنت هذه المشاركة؟
0: أنا عمري ما كنت متفائل مثل ما متفائل بهذه الأيام. هلأ ناحية الوصول إلى فلسطين إلى غزة كان هناك تفاؤل ولكن إحنا نعرف الاحتلال الصهيوني وكانت حرب إيران موجودة. كنا عارفين إنه الإسرائيليين حيستخدموا حرب إيران لاستخدام وسائل أعنف معنا. فكنا مؤهلين لجميع الاحتلالات
1: وكانوا أيضا أنا كشف كانوا أيضا سمحني هيثم كان قطعتك كانوا حتى من ناحية التغطية الإعلامية والاهتمام الإعلامي بهذا الأسطول أقل ربما من الأسطول السابق.
0: صحيح. وكان في تشكيك في نجاح المهمة. وجدنا تشكيك من عدة أشخاص وللأسف حتى تم التهجم على بعض المنظمين في حملة الأسطول إنهم هدول عمارة عن يعني زي ما بتقول تمثيليات اللي بعملوها. في بعض الناس بلش يتهم بعض المنظمين يا إما مثلا يعني تهم باطلة. فكانت كلياتها هاي حاولوا في البداية تشكيك في العملية من أكثر من ناحية. فوقتها كان اجتماعنا حتى أنا وقتها قلت لهم يا جماعة خايفين هم من الأسطول فعم بيحاولوا بأي طريقة من الطرق إنهم يفشلوا الأسطول قبل ما يخرج. فإحنا يجب أن نصر على خروج الأسطول. وبالفعل أصرينا على خروج الأسطول. يجولنا مثلا في ناس من أمريكا بيدعوا إنهم بيفهموا بالسيكوريتي حاولوا إنه يقول لك إنه إحنا عملنا دراسة وإنه الدراسة هاي لا تفيد بالتالي فانتوا عليكم تاخروا انطلاق السفينه. ولكن احنا قلنا توكلنا على الله مستمرين.
1: أكيد في وسط الرحلة هيثم يعني بعض المفاجآت أو بعض الاستفزازات اللي ربما قام بها الجيش الصهيوني قبل الهجوم عليكم قبل اعتراضكم على في عندما اقتربتم من قطاع غزة.
0: صحيح يعني إحدى الأشياء اللي إحنا فوجئنا فيها وما توقعناها ولا حدا توقعها إنه يتم الاعتراض الأول للسفن اللي خارجة من إسبانيا ومن إيطاليا. كنا في اتجاهنا إلى اليونان، تم اعتراضنا ما بين إيطاليا واليونان، وهي أرض عبارة دولية يعني تعتبر أرض حتى المياه مش أرض مياه تابعة لليونان، مياه دولية، وفي بعض القوارب كانوا في مياه تابعة لليونان. مع ذلك الإسرائيليين تحركوا أكثر من 600 ميل بحري من فلسطين المحتلة إلى موقع تواجد القوارب، وتم اعتراضنا في هذه المرحلة. كان هذيك الفترة كان عندنا حوالي 40 أو 50 قارب انطلقوا من إسبانيا. تم اعتراض الإسرائيليين، تم اعتراض 22 قارب من 50، وأخذوا المشاركين من القوارب وتركوا القوارب في البحر، يعني خربوا الماكينة وقصوا الشراع تبع القوارب وأخذوا الناس ونقلوهم إلى concentration camp موجودة في سفينة يعني عاملين فيها سجن مثل الـ concentration camp اللي هي كانت موجودة أيام الإبادة الجماعية في ألمانيا.
1: دون يكون ثم حتى ربما ردة فعل من اليونان أو من السلطات في اليونان؟
0: للأسف يعني اليونان كانت متواطئة في هذه العملية. يعني بعد ما لأنه لما اعتقلوا كان حوالي أكثر من 180 شخص من القوارب 22 قارب، تجهت الباخرة الإسرائيلية محملة بمدنيين مختطفين من مياه دولية إلى داخل الأراضي اليونانية، ورست في رصيف يوناني في جزيرة كريت، وتم إفراج عن معظم ال 180 إلا شخصين اللي هما سيف وتييغو. فالسفينة كانت سفينة إسرائيلية على داخل أراضي أو داخل مياه يونانية، عليها مختطفين من مياه دولية، ودخلت وخرجت ولم تقل لها اليونان أي شيء.
1: هذه أول محاولة
0: التعامل أو التعامل ما بين اليونان أو التآمر بسميه أحسن ما بين اليونان وما بين الإسرائيليين ضد الأسطول. وعلى كان يعني تحليلاتنا إنه كانوا يتوقعوا إنه إذا تم اعتراضنا قبل اليونان أو إذا تم تخريب نص القوارب واحتقال المنظمين إنه إحنا حنتوقف وخلص حينتهي الأسطول. على مطلب هذا اللي كانت الحسابات اللي عندهم.
1: هذه أول محاولة للاعتراض، ثم محاولة أخرى حتى وصلتوا إلى قطاع غزة ولا؟
0: صحيح. فهذه كانت المحاولة الأولى. المحاولة الثانية طبعا إحنا اتجهنا إلى جزيرة كريت، القوارب اللي هي سلمت من الاعتراض الأول، فكان عندنا أكثر من 30 قارب. الاعتراض الأول بما إنه إحنا ما كنا محضرين حالنا إنه العدو يطلع أو الصهاينة يروحوا إلى المياه اليونانية ويعتقلوا الناس، فكانت في بعض المنظمين موجودين على قوارب وتم اختطاف هاي القوارب أجمعين. فكان بعض المنظمين للأسف كانوا مختطفين، ولكن الحمد لله ما صار إنه تم الإفراج عن معظم الناس إلا تييغو سيف. فباليونان تم إعادة التنظيم وبعض القوارب انضمت إلنا من اليونان، وقررنا إنه نستمر في الرحلة بعد اجتماعات مكثفة.
1: استمرت الرحلة دون مفاجآت أخرى من الجيش الصهيوني وإلا ثم؟
0: لا. نعم، من اليونان انطلقنا إلى تركيا. فأول ما وصلنا إلى تركيا كان في هناك قوارب بتركيا يتم تحضيرها كمان، وفي مشاركين كانوا اتجهوا إلى تركيا للانضمام إلى الأسطول. طبعا تركيا كانت سهل لبعض الدول اللي ما تقدر تأخذ فيز إلى أوروبا، فكانت تركيا محطة لبعض أو معظم شمال إفريقيا ودول أخرى اللي كانت الفيز لأمريكا لأوروبا شوية صعبة. فوصلنا إلى تركيا، كان في شوية تنظيمات، اجتماعات، خطط. وكان في هذه الفترة أول ما وصلنا إلى تركيا كان الأخ سيف تم الإفراج عليه، فكان وقتها في إسبانيا، وقرر أنه يجب أن أشارك المشاركين في المحطة أو في الرحلة. واتجه الأخ سيف من تركيا، عفوا من إسبانيا، وشاركنا، وصل إلى تركيا. وكانت لفتة جميلة منه، مع أنه كان تم تعذيبه وسجنه أكثر من 11 يوم في الكيان الصهيوني، ولكن اتجه إلى إسبانيا، قعد فقط ليلة أو ليلتين مع أهله، وبعدها رجع طلب إلى تركيا حتى يكون معنا.
1: وانطلقت
0: من تركيا، اجتمعنا مع القوارب اللي موجودة وانطلقنا. هلأ بعد ما طلعنا من تركيا احنا عاملين اول واحنا داخل البيئة التركية متأكدين انه لن يصير اشي للقوارب بسبب وجود كانت بواخر حربية تركية معنا. بس خرجنا من المياه التركية، هنا توقعنا انه يبدأ الاعتراف. فما بين تركيا وبين فلسطين عبارة عن 3 ايام. فيوم كنا في اليوم الاول اللي هو احنا خرجنا فيه من تركيا، بس خرجنا من المياه الاقليمي كانت في الليل، فبلشنا نرى الطائرات البلا طائر اللي هي درونز. فكان بلش الدرونز فوق الأسطول، عرفنا أنه في احتمال أنه يتم الاعتراض بأي لحظة. فأول ليلة مرت بسلام، لم يكن عليها إشي. فبعدها طبعا قربنا إحنا على فلسطين، لأنه صار باقي لنا يومين على أساس نوصل على فلسطين. فكان إحنا توقعاتنا أنه الليلة الثانية أن الإسرائيليين يجب أن يعملوا حركة، لأنه إذا ما عملوا في اليوم الثاني إحنا كان بيكون عندنا يوم واحد لفلسطين، وفي احتمال أنه بعض القوارب تنفذ. فتم توزيع القوارب على مساحة أكبر بالبحر، بحيث أن تكون صعبة على البواخر الصهيونية أنها تعترض كل القوارب في منطقة واحدة، وكان نجحنا فيها. فلما بدأت الاعتراضات للقوارب في الليلة الثانية، أنا قاربي إحدى القوارب اللي كان متجه إليه، القارب الإسرائيلي للاعتراض، ولكن الكابتن كان ما شاء الله عليه جيد، لف القارب واتجه عكس الموج. فالقوارب الشراعية تتحمل الأمواج أحسن من القوارب أو المطاطية اللي هي كانت عند الصهاينة، مع أنه القوارب المطاطية أسرع، لكن لما يكون الموج عالي لن تستطيع. فبالتالي نفد من الاعتراضات، وتم وفي هذه اللحظة يعني أعتقد تبقى حوالي 11 قارب بعد اعتراض حوالي 24 ساعة. فتم تنظيم القوارب، وأصرينا إلا إحنا نتجه إلى غزة، وأحد القوارب هاي تبعيتي كانت آخر إشي. فقلنا لن نتوقف، حتى لو ضل قارب واحد القارب هذا حيستمر إلى غزة. فقسمنا إلى قسمين، جزء في الشمال وجزء في الجنوب. أنا كنت في الجزء اللي موجود في الجنوب، وكان عندنا 6 قوارب. عدنا تنظيم حالنا واتجهنا جنوبا ناحية مصر، على أساس نمشي بسواحل، من سواحل مصر على حدود سواحل مصر إلى فلسطين من عند رفح. وهذا كان اليوم الأخير، فكان هو يعني توقعنا أنه يتم الاعتراض، لأنه كان الليلة اللي قبل كانوا اعترضوا معظم الأسطول ولم يتبقى إلا 11 قارب. فسمعنا، بلشنا نسمع أخبار من القوارب، لأنه شفنا بارجة بحرية قريبة منا. فوصلتنا أخبار إن هناك بوارج بحرية في المنطقة اللي إحنا فيها. فقلنا أوكي، حتى لو كان في بوارج إحنا متجهين إلى غزة ولن يوقفنا عشي. والحمد لله استمرينا وتم الاعتراض، وعرفنا إنه الدور جاينا، يعني وتحضرنا للموضوع. فوصلت القوارب أو القارب المطاطي الصهيوني
1: تقريبا توما منزلكم بعض الساعات وتوصلوا إلى قطاع غزة منا
0: تقريبا، يعني لو لم يتم اعتراضنا كنا يمكن أقل من 12 ساعة كان نصل إلى غزة.
1: حتى جاء القارب الصهيوني لاعتراضكم، وكانت المرة هذه يظل أكثر عنفا وأكثر بطشر من الجيش الصهيوني. فخليكم معنا في الاستماع، راجعين مع هيثم عرفات المشارك للمرة الثانية في أسطول الصمود، راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس 10 أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج. واحد من الناس، واحد من الناس.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك FM. ضيفي الناشط الفلسطيني هيثم عرفات، مقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لكنه مشارك للمرة الثانية في أسطول الصمود. هيثم، وصلنا قبل الفاصل أنكم كان عندكم بعض الساعات وتوصلوا إلى قطاع غزة، أنتم من القوارب تقريبا القليلين اللي منعتوا من الاعتراض الصهيوني، لكن مع الأسف بعد ربما قعدت لكم مسافة قصيرة وتوصلوا إلى قطاع غزة تقريبا 10 ساعات وجاء الاعتراض الصهيوني.
0: صحيح صحيح. فوصل القارب الصهيوني يعني تم رفع السلاح علينا وأمرنا بالتوقف. إحنا القارب تبعنا كنا متخذين قرار أنه لن نتوقف، القارب حيظل مستمر. فهددونا بأنه بإطلاق النار أو نوقف الماكينة تبعيد القارب. رفضنا إحنا نوقف الماكينة، ولكن القارب تبعهم شوية سريع فاستطاعوا أنه يبحروا بموازي القارب تبعنا، وبعض الجنود استطاعوا أنه يركبوا على القارب اللي عندنا أو أمرونا بالتوجه إلى المقدمة، مقدمة السفينة. وكل واحد في وضعية اللي هي إنه كل واحد يرفع رأسه يعني منحني وإيديه فوق رأسه. كان يعني أول طبعا بعد التهديد بالقتل، وهم كان يعني الجنود الصهاينة اللي دخلوا على القارب كان في بعضهم بفهم بالقوارب هو كيف يبحر. فواحد تولى قيادة القارب، وكانوا في حوالي احنا كنا في مقدمة القارب، كان في 3 جنود صهاينة واقفين علينا يعني بس يحرسونا. اول اشي عملوا انه راحوا لواحد من الاشخاص الموجودين على القارب وطلبوا منه مين الكابتن. طبعا رفضنا احنا نعين مين الكابتن، والسبب احنا رفضنا نقول مين الكابتن لانه من التجارب السابقة يتم تهديد الكابتن وضربه على أساس لا يرجع، لأنه بتعرف القوارب هاي محتاجة كابتنز، فإذا ما في كابتن صعب الهاي. فيتم دائما تهديد القبطان بحيث أنه لا يشارك مرة أخرى. فإحنا قررنا أنه لن نعلمهم من هو القبطان، والحمد لله. بس إيش، إجوا لشخص وحطوا عليه المسدس الكهربائي في رقبة تقوني. مين القبطان؟ قال لهم ما بعرف. راحوا ضربوه وحطوا إجرهم على صدره بقوة وضربوه مرة تانية بالمسدس الكهربائي، قالوا له مين القبطان؟ قال لهم ما أعرف. بعدها أنا لأنه أنا كنت المنظم للقارب، فأنا رفعت إيدي قلت لهم أنا المنظم، فإذا بدكم أي شيء تعالوا عندي أنا مستعد أتعامل، يعني أنا حكون نقطة الوصل ما بينكم وبين المجموعة حتى يتركوا هذاك الشخص. وانا يعني وبعديها استمرنا في الابحار، ما كناش عارفين بالضبط وين حياخدونا. بس بعد حوالي اكثر من الابحار لمده ساعه بلشنا نلاقي بارجه اسرائيليه او صهيونيه موجوده، بلشنا نراها بالعين. وعرفنا بعدين هاي البارجه اللي عاملين فيها سجن اللي هي زي الكونسنتريشن كامب بنقلوا في المشاركين.
1: تم ضربكم في الأثناء، معناه بعد الاعتداء اللي صار على الشخص هذا ثم اعتداءات أخرى داخل سفينتكم صارت، وإلا فقط أوقفوكم من الأول؟
0: هلأ لا، في القارب هذا الصغير لم يتم بعد الاعتداء على هذاك الشخص بالسجل الكهربائي، لم يتم الاعتداء على الشخص، ولكن وضعونا في في وضعية شوية قاسية بالنسبة للانحناء وعدم رفع الإيد أو الرأس ورفع الإيد، فكانت شوية قاسية لبعضنا. بعدها دخلنا على السفينة الكبيرة هاي اللي هي عاملين فيها سجن، بعرفش بالعربي بس الكونسنتريشن كامب إيش بالضبط،
1: مركز احتجاز ربما هكا،
0: يا اللي هو اللي استخدموها النازيين في الإبادة الجماعية، عبارة عن كونسنتريشن كامب. فأول ما دخلنا على السفينة الكبيرة كانت سفينة ضخمة، يعني هي تستخدم لنقل المواد العسكرية، ففيها الساحة تبعيتها جدا كبيرة، فهون تم عملها بشكل بحيث أنه في كونتينرات هاي تبعيت الشحن موجودة داخلها وفي عليها الأسلاك الشائكة. بس أول ما دخلنا على السفينة هون تم الاعتداء علينا، فكل شخص يدخل يتم ضربه، وكانوا يستقصدوا كمان الشباب أكثر من هذا. بعد ما كل واحد دخل يتم ضربه إنه أنتوا إرهابيين، أنتوا حاولين تكسروا قوانين العدو الصهيوني. وأخذ مني الاسم، يعني اسمك، ما هو معهم صار الجوازات، كل واحد حامل جوازه بإيده. فدخلنا وتم سؤالي، والسؤال هذا تم للجميع، أنت من أي قارب، اسم القارب ومن المنظم للقارب اللي أنت فيه. فجاوبنا على هذا.
1: كان هناك استهداف لشنسيات أو شخصيات محددة مشاركة في الأسطول هيثم؟
0: أنا أتوقع أنه كان في استهداف، أولا كان في استهداف لفئة الشباب، وبعدين كان في استهداف للبيض الشعر. يعني الظاهر أنا عندي شخصية لأنه سمعتها من قبل أنه بسبب عقدة الإبادة الجماعية اللي كانت في ألمانيا، فكان في بعض الناس اللي عندهم الأشكال البيض الشعر هي، كان أحيانا بعض الناس يستهدفوا. فكان عندنا في القارب، إحنا في كان عندنا 2 هولنديين اللي هم كانوا على القارب بيعملوا دوكيومنتري اللي هي زي موفي فيلم، يعني تقريبا عن التوثيق، فيلم توثيقي على الرحلة. فكان الشخص هاي خلفي، فما فجأة ما لقيتهم إلا سحبوه وشدوه وحطوه خبطوه على الكونتينر هاي الموجودة وبلشوا يضربوا فيه. أنا تم ضربي ولكن مش بالعنف اللي كان في هذا الشخص. هل هو يمكن، الله أعلم، هاي ملاحظة تبعي، ولكن الجميع انضرب. يعني ما خلوا، حتى النساء ضربوهم.
1: المرة هذه ربما هيثم كانت أكثر فظاعة المعاملة.
0: صحيح صحيح، كان واضح أن المعاملة كانت جدا قاسية. يعني هناك تحليلات أنه إذا استخدموا هذا الأسلوب معنا أنه إحنا هنفكر بعدين في المستقبل أنه ما نعمل أسلوب ثاني. هاي أحد الأشياء. والثاني هم شعب مريض، يعني هذا الشعب الصهيوني شعب يتلذذ بالعنف. يعني حتى لو تشوفوهم مثلا في الحرب في لبنان، الحرب في فلسطين، الحرب في سوريا، الحرب في إيران، يستهدفوا الأماكن المدنية ويستلذوا بالدماء المدنية. يعني شعب بالفعل شعب مريض. يعني ما عمري شفت شعب مريض مثل هذا الشعب يتلذذ.
1: وأكثر من هكا، هناك حديث حتى اعتداءات جنسية صارت على المشاركين.
0: صحيح صحيح. هلأ الاعتراضات، إحنا في هذا آخر أسطول في كان اعتراضين. أول اعتراض كان في حوالي 4 حالات اعتراض جنسية من 180 شخص. والحالة الثانية، أنا المعلومات اللي عندي أكثر من 20 حالة اعتداء جنسي.
1: تم نقلكم بعد الباخرة هذه البارجة الصهيونية إلى سجن آخر يظلي.
0: صحيح، قبل السجن كان في أكثر من مرحلة. فكان في السجن دخل إلى ميناء أسدود المحتل فلسطين. من الميناء كان في عاملين خيام اللي هم سحبونا من القارب وخلونا بوضعية على الواحد ينحني راسه على الأرض وإجريه على الأرض ومحني الرأس ومكبل الأيدين. طبعا بعد ما طلعنا فينا كنا كلاتنا مكبلين الأيدي. وضعونا في وضعية جدا مؤلمة. وكان هون أول مرحلة تعذيب قاسية. الوضعية طبعا صعب إنه الواحد يستحملها، خصوصا إنك أنت منحني على ركبك والأرض عبارة كلها فيها حصى. فكانت لما ركبك أو هذا على الأرض تكون شوية مؤلمة، مش شوية، كتير مؤلمة. فكان في ناس يتحركوا، فكل ما واحد يتحرك إيش يجيه يحطوه ويضربوه. في بعض الناس هم عليهم، وفي بعض الناس لما يتحملوا، واللي كان يشتكي كانوا يخدوه إلى خيمة أخرى ويتم ضربه، ونسمع أصواته الصراخ إلى عنا.
1: كان ثم أيضا الاستفزاز. نعم. كان أيضا الاستفزاز الوزير تيمار بن غفير.
0: صحيح. فهذا هذا الإنسان المريض يتلذذ كمان بالتعذيب، فإجالنا على الخيمة، ولما يجي على هذا وجوده دائما الجنود يتحمسوا في الضرب والتعذيب لأنه يحب أن يرى هذه المظاهر. فإجا زارنا في الخيمة، وأول ما إجا على الخيمة طبعا بلشنا نسمع الأصوات البكاء أو الصياح، وتم ضرب نساء. فإحدى النساء اللي كانت موجودة عندي في الخيمة كانت تقولهم أنتوا لا تستطيعوا أن تتعاملوا مع النساء بهذا الشكل، فتم ضربها وصار عندها حتى كونكشن. بعدين أنا عرفت يعني، وسمعنا صراخها، وإجوا حملوها، أربعة حملوها، وسمعنا صراخها إلى يعني إلى فترة. طبعا الكل الموجود إذا ترفع راسك عشان تطلع إيش بيصير، على طول بيجوا بضربوك. فأنا عملت حالي إنه أحد الأشخاص إنه وقعت على الأرض، واستطعت أشوف معظم اللي صار. تم حملها وضربها وأخذها إلى مناع ثانية، وإحنا موجودين. فكان في حوالي أكثر من 10 جنود ما بيننا. الخيمة اللي أنا فيها يمكن يكون في أكثر، فيها حوالي كان فيها 100 شخص. فما بين المائة شخص هناك على الأقل حوالي 10 موجودين ما بين الناس بيشوفوا أي شخص يتحرك لضربه، أي شخص يشتكي يتم ضربه. وأحيانا بتلاقيهم يعني يتمشوا ما بيننا حساس، يختاروا شخص من لا سبب، خلص أنا إجا براسه إنه هذا الشخص، فبيروح لشخص مسؤول بيروح بأشر بيقولهم هاتوا لي هذا الشخص، فبيروح بيجيبوه ويتم تعذيبه. فقعدنا في هاي الوضعية حوالي 3 ساعات 4 ساعات. إجا الصهيوني بن كفير موجود، إجا وتفرج علينا وانبسط، يعني ما شاء الله عليه، يعني ربي ياخذه ان شاء الله ويزله في الدنيا والآخرة.
1: امين.
0: وبعديها انتقلنا الى قصة انه ادارة الهجرة اللي هي في في الميناء. تم اخذ جوازاتنا، الختم، كان في هناك محاميين ينتظرونا من مؤسسة اسمها عدالة. تم تفتيشنا، تم تعريتنا، وكل الطريقة اللي يتم فيها نقلنا من محل إلى آخر، مكبلين الأيدي ومنحنيين، ممنوع ترفع رأسك، ممنوع تمشي مستقيم، وإذا مشيت مستقيم يتم ضربك، أو رفعت رأسك يتم ضربك.
1: ويمكن ثم حتى يعني تركيز على شخصيات معينة ومشاركين عاودوا المشاركة. شفنا حتى من ولاد بلادنا من توانسة شاركوا في المرة الثانية في هذا الأسطول، وتم الاعتداء عليهم أيضا.
0: صحيح صحيح. الاعتداء كان على الجميع. يعني كنا احنا آخر عدد وصل حوالي 424 شخص. فالأربعمية واربعة وعشرين شخص كل ياتهم ضربوا، لم يستثنى أحد. هلأ بعضهم ضرب أكثر من الآخر، وبعضهم أهين أكثر من الآخر، خصوصا إذا تم تحدي الجندي الإسرائيلي بالتعليمات، لأنه فيش هناك مناقشة أو فيش إشي، عبارة عن أوامر وإهانات. وإذا حاولت تفكر إنك أنت تتحدى أي شيء من الأوامر يتم الاعتراض والضرب.
1: هناك نية هيثم للمقاضاة، ولو أنه نعرف أنه القضاء يعني يشوف الاعتداءات والمجازر اللي يقوم بها الجيش السوري لا متحرك، لكن هناك مشركين من أكثر من جنسية، هناك نية ربما لحملة ضد ما حصل هذه المرة من اعتداءات جنسية على الأقل مع الدول كما إسبانيا اللي اليوم مساندة للتحركات الفلسطينية.
0: طبعا الكلام صحيح، وهناك تحرك، وهناك تم يعني أنه أنا هلأ يعني يعني ممكن أتجاوز المرحلة لأنه لسه قصة السجن شوية طويلة. بس عندما توصلنا إلى تركيا اتجهنا كلياتنا إلى المستشفيات وأخذوا صور لكل الجروح اللي موجودة في أجسامنا وتم توثيقها وتقديم شكوى. الشكوى هاي إن شاء الله حتروح إلى محكمة العدل الدولية. ففي عندنا أكثر من هلأ كل شخص تقريبا في على القارب تم إهانته تم ضربه، وفي كل شخص عنده علامات تختلف. أنا كان عندي في الوجه لأنه تم ضربي على الأرض بالإسمنت من بعض الجنود، ففي كدمات بالصدر بالخلف كمان وفي الركبة كمان. فتم توثيق جميع الحالات هاي، قدمت شكوى أنا على أساس ترفق مع بعض مع جميع الشكاوى اللي قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية.
1: لأنه حتى في السجن عذبوكم هيثم.
0: في السجن عذبونا.
1: حتى في السجن واصلوا التعذيب والتنكير ربما أكثر من.
0: التعذيب لم يتوقف من أول ما اعتقلونا في دخلنا في السفينة إلى ما خرجنا إلى المطار. وهناك التعذيب عندهم أنواع، عندهم إهانات، عندهم ضرب، عندهم الوضعية، فكل هذا التعذيب عندهم أكثر من مرحلة. ولكن التعذيب لم يتوقف من أول ما دخلنا إلى أن خرجنا.
1: نية التنكيل أكثر المرة هذه واضحة والاعتداءات على الناشطين، لكن رغم كل هذا هيثم لابد من مثل هذه المبادرات أن تتواصل حتى ربما يتغير شوية نظرة العالم لهذا الاحتلال، وقاعدة تتغير. منعش أنت ربما عندك الأمل في أنه ثم نظرة قاعدة تتغير حتى في أوروبا.
0: طيب يعني احنا الاهداف صحيح احنا كنا ناويين نوصل الى غزه، ولكن وصول لغزه ليس الهدف الوحيد كان عندنا في الاسطول. الهدف الاساسي كان اولا تسليط الضوء على غزه ونجحنا في ذلك، تعريه هذا النظام الفاشي ونجحنا في ذلك، نقل المعركه الى دول اوروبا وامريكا ونجحنا في ذلك. الوصول المساعدات كانت إلى غزة احتمال طائل جدا، ولكن لإزالة هذا الصهيوني أو الدولة الصهيونية وتحرير فلسطين إن شاء الله بالكامل يجب أن السردية الصهيونية أن تسقط في العالم، وكان هذا هدفنا والحمد لله نجحنا. يعني سبحان الله بقول لك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني الأخطاء اللي عملوها ساعدتنا، يعني أنت تفضلت في أول الجلسة بتقول إنه ما كان في تغطية إعلامية. صحيح أول ما هدمه، ولكن تم اعتراضنا على سواحل اليونان. إيش سوت هاي الاعتراض؟ تم تسليط الضوء علينا، صار في تغطية إعلامية أكثر. وبعدين لما وصلنا إلى السجن وإجا بن كفير الصهيوني المجرم الحرب ونشر الفيديو تبعه اللي هو فيه التعذيب، سبحان الله أعطى مش بس تسليط ضوء للعالم كله، يا صار يندد. فإحنا لو تكلمنا بالتعذيب اللي صار فينا من غير ما الفيديو اللي نشره هذا المجرم الحرب، يمكن كانت المصداقية تبعيتنا ممكن يقولوا لك لا والله تكذبه. وجود هذا الفيديو مع العلامات اللي موجودة على أجسادنا بالإضافة إلى الشهادات تبعيتنا صارت هلأ موثوقة 100%. فالحمد لله أحمد الله على تكبر هذا العدو الصهيوني، أحمد الله على غبائه، لأنه لولا هذا الغباء والتكبر ما كان نجحنا بالطريقة اللي إحنا نجحنا فيها.
1: إن شاء الله تنجحوا، ومرة أخرى إذا كثم مبادرة أخرى وصلوا الآخر ستكون من المشاركين هيثم.
0: أكيد أنا لن أتوقف حتى لو كلفتني حياتي،
1: وسنكون من المتابعين نحن في مزيك لهنا في تونس.
0: وإن شاء الله أن نتمنى، يعني كان إخوة توانسة في معنا وإخوة جزائريين وإخوة، أتمنى انه يخرج اسطول من دولة عربية
1: ان شاء الله.
0: هذا اللي يحز شوية
1: طبعا،
0: انه يا جماعة الاوروبيين الاجانب اللي من غير ملتنا اللي من غير دمنا عم بتحركوا واحنا بلان نتذكرها
1: ان شاء الله. هيثم عرفت، نشكرك برشا سيدي على مشاركتك معايا مرة اخرى في واحد من الناس على موزيك فام. ان شاء الله قولي.
0: اسمح لي عندي طلب اخي شاكر.
1: طبعا طبعا تفضل.
0: انا عندي مناشدة.
1: تفضل.
0: الى الحكومة التونسية، انا عندي مناشدة الى الرئيس. في بعض اخواننا موجودين في السجن ونحن نتأسف، وانا شخصيا كفلسطيني كمن غزة عندي شهداء كثير، اطلب من الحكومة التونسية انها تفرج عنهم، واحنا اسفين اذا غلطنا، بس ارجوكم يعني اعتبروها هاي من يعني من فلسطيني من اهل غزة، وانا بعرف انتو الشعب التونسي شعب طيب ومحب ومن المتصدرين للقضية الفلسطينية، ارجو انه تاخذوا هذا الطلب بعين الاعتبار ويتم الافراج عن الاربعة الموجودين يعني، ونحن نقول لكم شاكرين.
1: وصل هذا الطلب يا هيثم، وإن شاء الله صوتك ديما واصل. شكرا لك هيثم معرفات الناشط الفلسطيني، شكرا لكم جميعا المتابعة في واحد من الناس على موزيك فام. شكرا لهاب في الإخراج الرقمي، رفيق في الإخراج، بثينة وخليل في الإعداد. تحياتي لكم، موعدنا يتجدد يوميا كالعادة في واحد من الناس على موزيك فام.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يثني خلال لقائه مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي هونغ سيوك على جملة البرامج والمشاريع التي أنجزتها هذه المؤسسة في تونس، والتي بلغت قيمتها إلى موفى سنة 2025 حوالي 79 مليون دولار، مع برمجة تمويلات إضافية بعنوان سنة 2026 بقيمة تناهز 5.6 مليون دولار، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول. ووفق بلاغ للخارجية، نائب رئيس الوكالة الكورية يفيد بأن المؤسسة الكورية تعتمد في تعاونها مع تونس على 3 محاور رئيسية، تتمثل في تحديث الخدمات الحكومية والإدارية وتعزيز نجاعة وشفافية العمل الحكومي ودعم التنمية الصناعية القائمة على التكنولوجيا من خلال تعزيز القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين الفنية وريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحرية. أشغال إنجاز مشروع تحسين تزويد مدينة رديف بولاية قفصة بالماء الصالح للشرب تشرف على الانتهاء بعد تعطل المشروع طيلة سنوات بسبب إشكاليات عقارية، وفق رئيس دائرة الأشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عصام خضراوي. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن كلفة المشروع تقدر ب 9.7 ملايين دينار، وهي ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، وسينتفع 8000 مشترك بالمشروع الذي يساهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالمدينة، خاصة في أوقات الذروة خلال الصائفة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، محملة واشنطن مسؤولية هذا التصعيد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من جانبه، النائب عن كتلة حزب الله حسن فضل الله يعتبر في تصريح لوكالة رويترز أن وقف إطلاق النار الكامل سيكون مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية. وميدانيا، وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بمقتل طبيب عسكري وإصابة قائد كتيبة في معارك جنوب لبنان. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس. كولتور مازين الجمعة من 8 إلى 9 تعليل. سامي الحامي.
2: 8:04 عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيكا فام. انت ولا 9 تعليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاها هنا على موزيكا فام. الحقيقة اليوم بداية أسبوع موافقة عليكم إن ما كنتوا، أنا شخصيا فرحانة برشا خاطر وأخيرا ضيفتنا هنا في موزيك، وفرحانة برشا برشا باستقبالها. هي جميلة الشاشة الكبيرة، جميلة الفن، 7 ممثلة تونسية اللي خليني نقول شاركت في أهم الأعمال السينمائية، بدأت بدايتها من السبعينات وحتى لليوم ما زال قابلة متابعة للشأن الفني والثقافي. بكل حب نستقبلها معنا شوية آخر الممثلة التونسية اليونانية إيلين كاتزاراس. نسترجع معها ذكريات زمن جميل، كنقولوا شمس الضباع رضا الباهي، كنقولوا ظل الأرض لطيب لحيشي، كنحكيوا على عصفور سطح فريد بوغدير، يا سلطان المدينة المنصف ذويب، صمت القصور، المفيدة تلاتي، والقائمة طويلة. هذا كنا نحكيوا عليه شوية آخر، كيف كيف نحكيوا عليه. عرض يستناكم في سينما دار نهار 2 جوان مع الكورال اليوناني، هذا كل مع إيلين كاتزاراس شوية آخر في الانترفيو. خليكم معنا، واخترنا أنه نبدأ مع الموسيقى الجربية وهي بنت جربة الزاوج جربي روف ماهر. توت سويت نبدأ مع كولتور بلوس، خليكم معنا، رجعينا.

0: الزوجر بيوصلنا حتى الثمانية وعشرة دقائق. انتم معنا في كولتور بلوس على مزاي كافيه. منسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس في كولتور بلوس. تتسويت وقعيت الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقبالها بحضنا هنا في موزايكا فام ممثلة تونسية يونانية. حكي تقبيلها شوية بركة على باركور تواصل لسنوات أعمال بقات في الذاكرة. كي نحكي وعلى شمس الضباع للمخرج ريفا الباهي, كي نحكي وعلى فيلم ظل الأرض للمخرج الطيب لوحيشي, كي نحكي وعلى عصفور السطح الفريد بوغدير, كي نقوله يا سلطان المدينة المنصف ذوي بصمت القصور مفيدة ثلاث لسيف حلق الواد للي لليوم ما زلنا نذكروه وغيره الفريد بوغدير زيدا أورانج أمير والقائمة طويلة الحقيقة. كان زيدا عندها بعض المشاركات التلفزية. بكل حب نستقبلوها بحضنا هنا في موزايكا فام إلين كاتزاراس. مرحبا.
1: مرسي سامي.
0: مرسي أنت على قبول الدعوة, نورتنا.
1: أنا فرحانة برشا في موزايكا أول مرة وديما نسمعها موزايكا عندك في بالغاديو.
0: واحنا زيدا فرحانين برشا كونك جيت بحضنا. وقلت لك نبدا عندي الجديد نحضر نكون مع حاضره معكم هنا في موزايك. باش نحكيوا ان شاء الله على قريب باش تعاود ترجعنا باش نحكيوا على فيلم للمختار العجيمي اللي كانت عندك فيه دور البطوله صبات الغوله شفناه معناش برشا. وليك اليوم باش نحكيوا شويه موسيقى قبل ما نرجعوا للباركور. خليني نبدا مع الكور دو شون غريك دو تونس اللي هي حلمه بالنسبه لك. انت بدات عندها 4 سنين لين.
1: بالضبط. انا ملي صغيره نحب الغناء, نحب الغناء التونسي الجربي كيما سمعناه, نحب الغناء الفرنساوي والغناء اليوناني بيان سور خاطر امي كانت تغني لنا في الدار. عندها صوت, كانت عندها صوت محلى. وهكا قلت علاش ما نعملوش اون تروب دو ميوزيك غريك. قالوا لي الاولاد, اولادي قالوا لي شكون باش يجيك وشكون باش يسمعك. يا اخي متنا عندها 4 سنين سيت تروب. C'est une chorale amateur. On a un prof de musique, Mahleh. C'est un Tunisien, mais c'est le plus grec des Tunisiens. Il est diplômé de violon. C'est Ziyad Ben Amour. Il nous dirige. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est orchestration, tout ce qui est chant, tout ce qui est...
0: حلمة بدأت عندها 4 سنين وتعملوا في عروض قاعدين حضرين لكم في دار الأسرم في رمضان وإن شاء الله 2 جوان غدوة 7 في سينما دار كارتاج بداية من 7 متاع العشية pour la bonne cause.
1: Exactement. Pour la bonne cause على خاطر قلنا مرة في العام نعملوا un concert caritatif. معناه ناخذوا سواء جمعية سواء شكون حاجته بدعم ولا une

0: دونك انت كي تعطي 10,000 سي ديجا اكسترودينير، حاجتهم كل شيء، ماكله حليب كوش كل شيء كل شيء. وقلنا باش نعملوا ست سو كونسير غدوه في الليل في المدار، وباش نصبوا لهم لا روسيت ان شاء الله يجيونا برشا عباد باش نصبوا لهم بون بيتيت روسيت.
1: كونوا في الموعد الناس اللي يسمعوا فينا توا على موزايك اف ام غدوه في سينما دار، بدايه سينما دار كارتاج، بدايه من 7 نتاع العشيه باش تسمعوا برشا موزيكا الحقيقه. نفس سبيكتاكل اللي كان في دار الاسرم.
0: لا
1: فما جديد،
0: فما جديد خاطر ان بروميير بارتي اون انفيتي ان جروب دو جون عاملين دو لا ميوزيك comme tous les jeunes, معناها فيهم des influences عربي يوناني méditerranéen بصفة عامة. Et c'est bon, c'est une coïncidence. هو ولدي qui dirige ce petit groupe. وعملين حاجات مزيانة برشا. Donc on fait ça en première partie باش نبدلوا شوية الجو نتاع la chorale وباش نعطوها un nouveau souffle.
1: وخليني نقول كون الكورال اليوم نحكيوا عليه 15 شخص معاكم في الكورال وجنسيات مختلفة.
0: عندنا برشا توانسة heureusement. عندنا يونانيين يونانيات، عندنا دو فرونسيز، كانت معنا اون سويس الله يرحمها نوزا كيتي. فوالا سي اوفير ا طول موند، معناها تتكلم يوناني ولا ما تتكلمش سي تري فاسيل، معناها تنجم تتبع سون بروبليم.
1: والغرام بالموسيقى بدا على بكري، باش نحكي شويه اخر على الغناء في حياه الين كازاريس. نحب جوست نكمل مع الكورال، كونك تقول عليه تجربه انسانيه، توصفها بتجربه انسانيه مش فقط فنيه، علاش؟
0: هي تجربة فنية دابور، خاطر الغناء معناها سي ثم خير من الغناء، معناها واحد يتفرهد واحد سي اون ثيرابي الغناء فينالمون. دونك نتلاقاو اون فوا بار سيمين ونعديو ان تري بون مومون، مي ماذا بينا معناها يسمعونا زاده مش نقعدو هكا اونتر نو. نجم تقول معناها سي اون فاسون دو سادريسي، معناها دو مانيير توت افي كيفاش يقولوها سون بريتونسيون للعباد. ونوصلوا ان ميساج كي ان ميساج دو بي دو سيرينيتي، وان شاء الله معناها نوصلوا اون افونس معناها في الميدان هذايا.
1: ونتصور الصدق اللي فما كيما صدقك في التمثيل كيما موجود زاده في الموسيقى، كنا حاضرين معاك في دار الاسرم كيما قلت، وغدوه باش يكون موجود الصدق هذايا. دونك غدوه 7 في سينما دار كارتاج 2 جوان مع الكورال اليوناني، كونوا في الموعد بور لا بون كوز كيما كنا نحكيو. وانا نعتبر كل مره نراك نقول لك غبت علينا تقولي ما غبتش، انا موجوده نحضر في العروض، موجوده في الكورال زيدة، ولكن احنا ديما نقولوا لك توحشناك، غبت ولا ما غبتش؟
0: لا ما غبتش ديما موجوده. جست سامي اون بتيت بارونتيز، نحب نشكر جماعه المدار خاطر ils ont été très très solidaires، عطاونا القاعه نتاعهم معناها هما ديجا حشتهم بسوليداريتي حشتهم بموال باش يقدموا. سيت ان جروب محلاه وديما بحذانا وديما معانا، وحبيت نشكرهم
1: يعطيهم الصحه. شكرا ليهم، وكما حكيت انت كانوا غدوه باش يكون الموعد باش نعاونوا الصغيرات هذوما، ونصور واجب علينا كانوا باش نكونوا حاضرين وفي الدعم بالنسبه للعرض هذايا مع الكورال اليوناني. باش نرجع لغبت ولا ما غبتش، ما تهربش عليا خاطر ديما تهرب عليا من مراها هكا في ليفينمون كل شغال.
0: حبيش نهرب عليك انا، بون ديما موجوده سي فري، ثما دي كرو على خاطر ثما في السينما ثما عمر راهو ما عادش تلقى دي رول، ما عادش تو بروبوز بلو دو رول ا بارتير دان سارتان اج. السينما نتاعنا مش التونسي برك، اون جينيرال في السينما لي رول فيمينان كي تجي تشوف وتخمم لي رول فيمينان يسارد فيغ 40-45 عام، بعد تولي اما عزوزه اما ميمي des rôles pas très intéressants, alors que bon une femme elle a tous les âges, elle est intéressante. عندك عندنا المشكله هذه في لي سيناريو.
1: اي دونك جاوا مقترحات وما كنتش حاضره، والا حبيت تخرج من صوره معينه؟
0: سي سور حبيت نخرج من صوره معينه، مي اون ميم طون تو لي رول سون فالابل، راهو ما فماش رول خايب ورول باهي. ا بارتير دو مومون اللي انت تو لا اكسبتي لازمك تكملوا توصلوا. كما قلت لك c'est à partir de 45 ans 50 ans ما عادش عندك des propositions très très rare.
1: و إلين كازاريس
0: اللي
1: Voilà.

0: هكا تغيظك أوقات لين وإلا عادي ما تقلقتش برشا؟
1: نجم نقول لك اللي تقلق أما جي توجور une manière de rattraper معناها نعمل في حاجات اخرى نعمل في bon j'ai la chorale qui me porte نعمل في اليوغا نكتب نترجم voilà
0: تكتب شعر زيد
1: شعر لا لا بروز بلوتو
0: واللي هي حاجه بديت بها
1: بالعربي
0: فوالا اللي هي نرجع فيك لعمر 14 سنه ظهر لي اول مره هكا خذيت الباغول كان بالشعر عمر 14
1: سنة. كيفاش تعرف هالحكاية؟ هي سيتي ان بويم دو بابلو نيرودا في بروكسل. خاطر عدينا فترة صغيرة في بروكسل. وأول مرة أول مرة قدام العباد راني ميتة بالخوف نرعش.
0: أول مرة حسيت بتراك.
1: أي أول مرة.
0: وتراك هذاك قاعد يرافق فيك حتى للتجارب نتاع اليوم.
1: أي تراك ما يخليكش تراك ديما موجود.
0: كما الفن نبقى ديما موجود فيك خاطر في الحوارات القليلة اللي تعملهم تحكي بحب كبير على السينما التونسية تقول أكثر حاجة تحبها معناها هي السينما التونسية
1: السينما التونسية نحبها برشا جوسكو بو خاطر سينما فيش خلوة سي ان سينما دوتور بالكل شيء سي با ان سينما كوميرسيال عنده ما يقول بيان سور اون با تيري تو لي سوجي خاطر لي سوجي هما برشا أي نحبها نحبها je l'ai accompagné ce cinéma quelque part بالحق وما زال عندي ما نقول
0: نتصور ديما ما زال عندك ما تقول
1: إن شاء الله
0: أما حتى في البدايات غبت زادة غبت مرة 8 سنين وترجع بعد تعود تغيب أعوام وترجع كأنه نعرفش القدر متاع إلين إنها
1: لا سامية سي با سا سي كو في الميدان متاعنا tu ne peux pas معناها تكون une famille و تكبر زوز أولاد وتخرجهم ويمشي ويقرا ويمشي ويفيني زيتود سوبيريور تولي كما أوبي معناها متنجمش تعيش منه الميدان هذا سي سا لو بروبليم سي سا لا بليسور كيلكو بار خاطر شكون ما يحبش يعمل اون كارير سينماتوغرافيك ولا تياترال أما فيها برشا ترو دو كيفاش يقولوها سي تري كومبليكي أجيري
0: معناها العائلة خذت لك شوية من
1: العائلة هي قبل كل شيء قبل الفن قبل الكرياسيون بيان سور الأولاد
0: والأولاد زوز في الدومين كولتوريل
1: ياسين في الموسيقى يفي دو تري بيل شوز وليلى هي تعيش في كندا لا مش في الفن اما
0: في الكولتور
1: في الكولتور
0: نجولهم تحية الزوز إلين كاتزاراس وإلين كي ترجع تشوف قبيلة نسمي في الأفلام أفلام ما فهمش فيلم ما خليش حاجة في تاريخ السينما التونسية انطلاقا من شمس الضباع اللي كانت البداية بالنسبة لي كنتي وقبلها خوض تجارب مسرحية كي تشوف الكارير هذي شنو تقول إلين تقعد بينك وبين روحك تتذكرهم
1: أنا فرحانة برشا بالكاريير هذه وفرحانة برشا بالأفلام اللي عملتهم واللي خدمت فيهم خاطر الأفلام واحد أجمل من الآخر نجم تقول الجمهور ما عجبوش عن فيلم سيبا غراب عنده ما يقول في فيلم لا وين تو لي فيلم كو جي فيه ليزي بورتي معناها ونحبهم برشا توس بالأخص أول فيلم اللي هو شمس الضباع السنة باش يعمل 50 سنة وباش نعملوا اون بروجيكسيون في مدينه الثقافه نجم نقول وقتاش
0: بيان سور
1: اي نهار الجمعه الخامسه نتاع العشيه في قاعه طاهر
0: الشريعة في مدينه الثقافه شمس الضباع اللي زاد فيلم خلى فوالا خلى بصمه كبيره وقريب من قلبك انت برشا وعنا مساج من رضا البيه خلينا نسمعوه توتسويت مساج من رضا البيه للين كاتزاراس
2: بالنسبه للين كاتزاراس كانت مجموعه كانت الفتره الناحيه الاجتماعيه والسياسيه تسمح بهذا فكانت الفيلم كان ممنوع تصويره في تونس المجموعه نتاع شباب نتاع كيما توفيق الجبالي وقتها ومجموعه توفيق جيجا كاتزاراس احمد السنوسي يعني في المسرح الالتيرناتيف المسرح الميليتان مسرح كله نيفال وكانت البريود هذيك السبعينات بريود نتاع الشعارات هذيك المهم كانت كي نمشي نشوف المقاس معزاز ونشوف حاجات يعملوا فيها في غاديكا تحس بالمتانه نتاع العبد تحس بيه مش يتبع في موضه خاطر نعملوا فيها مسرحيات أو أفلام سياسية، تحسهم يعني فعلا مؤمنين بالعمل ومؤمنين بالخدمة. ديما كي نعمل كاستينج ديما نبحث على مش القديم المتهري أنا لا فريشار بارفوا في بوكو دو بيان، وجوه جديدة كل شيء. فكانت يعني لحد الآن إذا كانت زراس يعني نشبهها ديما نقول لها كي الشمس أو كي النجمة في وسط السماء. الفيلم على التوع معناها مضوي بوجودها ومضوي بحضورها، حضورها التلقائي وفي نفس الوقت البريء الجميل اللي لحد الآن أنا نقول فارس وجودها في الفيلم.
0: المخرج رضا البيهي،
1: والله ça me fait très plaisir. Rida, كنت تسمع فينا، merci beaucoup. حبيت نقول حاجة أخرى، اللي هو يحب يعمل إلى un petit projet حلو برشا، يحب يعمل un documentaire sur le film. معناها نرجع وين صورناه، خطر صورناه في المغرب، c'était interdit de tournage هنا، censuré.
0: تعرضت لبرشا صعوبات
1: وسورتو اللي رجعنا لتونس بعد بعد التصوير. وريدا عنده فكرة حلوة برشا، إن شاء الله معناها إلى غيب جزك على فيغ. دونك نرجع وين صورنا الفيلم، إيه أبغامان اللي معناها اللي الحكاية تاع الفيلم معناها صارت في المغرب. C'est un village de pêcheurs qui a été décimé par une société touristique. وفي بلاست الفيلاج متاع البحارة حطوا تيل، وطوى معناها كي نرجعوا غاديك باش نشوفوا كيفاش الفيلم معناها إلى إتي prémonitoire نجم نقولوا.
0: والفيلم خلينا نذكره بالموعد نتاعو، نهار الجمعة يتعرض في مدينة الثقافة. قبيلة قلت لي كلمة، قلت لي مازلنا كي عاودنا تفرجنا فيه ومازال كاينو اكتواليتي، مازال
1: اكزاكتومون. خاطر الفيلم توا عنده 50 سنة، ما كي تشوف توا سي لي جون جينيراسيون يشوفوه، سي ان فيلم توت افي مودرن ومحلاه. عديناه في قاعة سنديانا ديريكسيون زهيرة بن عمار، والجمهور هو سيتي دي جون، عجبهم برشا. قعدنا نحكيو معاهم pendant une heure après la projection. قعدنا بيتي قعدت قلنا الفيلم إلى كمان 50 ans، شوف كيفاش il reste tout à fait actuel, tout à fait moderne. Ça c'est la force du cinéma tunisien.
0: وخمسين سنة قلت على الفيلم هذا، 50 سنة على أول مرة إلين كاتزاراس قدام الكاميرا، أول مرة دق فيها قلبك للكاميرا.
1: بالحق.
0: تتذكرها الماموة ذيك؟
1: تذكرها. تعرف علاش نتذكرها؟ خاطر غلقت 20 سنة سور الفيلم. دونك شكون ينسى العشرين سنة متاعو؟ ومعايا أحمد السنوسي مون بارتنير وبوه ولادي. سيتي اون تري بيل اكسبيريونس، قعدت برسك 3 موا معناها وحنا نصوروا، والطقس جانا خايب الوغ كون افي بزوان دو سولي دو بو تان. وعدينا فترة حلوة برشا، solidarité في l'équipe. L'équipe جاية من هولندا، جاية من فرنسا، تونس بيان سور، المغرب بيان سور. l'équipe محلة.
0: حبك في السينما؟
1: شو تقصد؟
0: حبيت السينما من خلال فيلم هذا، حبيت الموندو متاع السينما.
1: اي حبيت قبلكم سبيكتاتريس، خاطر ملي احنا صغار وبابا يهزنا نشوفوا لي شو اسمه هذوك لي فيلم دي كوبوي في ساعه الجلوب تو ماش موجوده والستيام ار. دونك ملي احنا صغار يهزنا لو سامدي ابري ميدي ونتفرجوا في كلينت إيستوود. او محلاه موت عليه، تو عنده 100 ans جو كرو ولا 150. دونك ديما ديما ديما السينما موجودة، ديما موجود.
0: دخلت له صدفة عالم السينما وانت بنت المسرح المدرسي، بنت المسرح.
1: وي غاس رضا الباهي، خاطر عمري تصورت باش ندخل في السينما، في المسرح وي في الشعر وي. غاس رضا الباهي
0: نجوله تحية كبيرة. سيدي ذا وشمس الضباع، نذكر كنت حابوا تتفرجوا في أول دور إلين كاتزاراس، تلقاوه في نهار الجمعة في مدينة الثقافة. من شمس الضباع توصلت الأعمال، شفنا ظل الأرض، شفنا عصفور استح، يا سلطان المدينة، صمت القصور، أفلام بقات في ذاكرة التوانسة حتى لليوم. إلين
1: بقات وباش تبقى، خاطر الأفلام كلهم عندهم موضوع très profond. وحتى فيلم معناها تلقاه كي تعاود تشوفه من بعد سنين تلقاه ديباسي، ديما عنده ما يقول، ديما عنده شخصيته. والمخرجين زادة بون كبروا توا كيفي.
0: ما زلت محليك
1: عايشك سي جنتي محليك انت سامية. و انا سيتي دي اكسبيريونس تري تري فورت افيك تري بو دو مويان والكلنا ماشيين ونسهروا للصباح ونافي با دو بروبليم. انا سيتي ان بروجي كومون.
0: نحب نرجع نحكي عليهم بأكثر تفاصيل الذكريات هذوما خاطر مش ديما تجيب حضنا إلين كاتزارات. مش نخليك تسمع داليدا Les Enfants du Péré. انت اللي اخترت الغنية هذي نسمعها تتسويت على موزيكا فيم ونرجعوا نكملوا حوارنا مع إلين كاتزارات جميلة السينما التونسية.

0: واحنا نحبوها برشا ضيفتنا إلين كاتزاراس. مكملين مع الحوار 38 دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. إلين حكيت على الأفلام هذوما، قلت لي قدش قراب من التوينسة. هاوش يحط لي زميلنا حسام تصويرة إلين كاتزاراس اللي اليوم ما زلت نشوفها على فيسبوك، راها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا قلت قبيلة جميلة السينما التونسية، كنت واعية بالحاجة هذه إلين؟ كنت واعية بهكا قديش يحكيوا عليك بمحبة، قديش يحكيوا على جمال إلين؟
1: والله أنا كم كاركتير معناها حشام شوية
0: نعرف
1: دونك وقت تعمل فيلم معناها تو دون اون اسبيس ديتا سكون، ما تخممش علاش باش يحكيوا عليك ولا مش باش يحكيوا عليك. المهم وقت تكمل الفيلم تاعك تعرضه قدام الجمهور tu as un retour positif معناها على الدور اللي عملته وعلى الفيلم اللي خدمت فيه. سي لو بلوز امبورطون.
0: اكثر فيلم جاوبك عليه ردود فعل ايجابيه، اكثر فيلم تحكي عليه تحكي على دور عصفور السطح؟ خلينا نسمع إلين كاتزاراس شويه من عصفور السطح.
2: لا لا ما نحبكش، انت خايف وما تركحش، حتى لو قلبي يحبك، حتى لو قلبي يحبك انا نقول له ما تحصلش. لا لا ما نحبكش، انت خايف وما تركحش.
0: عاود فرشت فيها
1: هاي برشا مرات. وان بلوس قدمته في جنوب افريقيا، في أمريكا، في الكامرون، في أوروبا، عملت به دورة العالم. سيدي كلم فيك وجي لي فريسون. جي بورتي لا تونيزي دون لو موند انتيي بالفيلم هذاك. وفريد سيتي ان تري بون ميتور ان سين، تري بون، سي ان تري بون ميتور ان سين، توا غاب شوية، بون، ظروف. هو سي ان فيلم يحكي على تاريخنا، يحكي على تاريخ تونس. توا لي جون ينزم بلوس جون دو فيلم، يقول لك حمام ومدري شنو والمدينه سي ان فيلم نيسيسير في حياتنا وفي التاريخ نتاعنا.
0: كيف حلق الويد زيد هزيت تونا منذ نسمه حلق الويد؟
1: اي حلو برشا. سيف حلق الويد اقرب لي بيان سور بارابور حياتي، خاطر سي لي مينوريتي. يحكي على حلق الويد، يحكي على المينوريتي جويف، لا مينوريتي ايطاليانه سيسيليانه، ويحكي على كيفاش معناها كانوا العباد يتفاهموا مالغري لي ديفيرونس دو ريليجيون، مالغري لي ديفيرونس دو معناها سي ان سول موند اي ان سول ديو. سي بور سا الفيلم هذاك تحفون حبوا برشا.

0: هذايا سامي الدور هذا لمامان ايطاليان خممت برشا معناها جي بري جو مسيو انسبيري دو عيشت امي اللي جات مليونين صغيره وعاشت في جربه مالوغوزمون مشات علينا على بكري صغيره معناها جو مسيو انسبيري دو سا في كيفاش كانت معانا وقت اللي كانت صغيره وقت كنا صغار باردون دونك سي ان فيلم حبو برشا
1: تعيش بهم الذكريات هذوما بقاو معاك
0: اي موجودين ما يلزم واحد يقدم موجودين بيان سور في الذاكره في التصاور في العباد كيفاش يحكيوا لك على حياتك على افلامك ديما موجود اي سينما
1: باركور هذايا فخوره به نتصور له
0: باركور نتاع 50 سنه باركور حلو مش سهل بالكل مش سهل بالكل خاطر الفنان راهو عيشته بون مش سهله سي تو لي جور ان كومبا سي بور سا واحد يلزمو اللي اوبليجي معناها باش يلقى باش يكون دار باش يكون الاولاد باش يكون عائله اللي اوبليجي دو سورتير باللي حب وباللي باش يخلي الموهبه نتاعو انتاكت سي با فاسيل التوا سي با فاسيل
1: شنو اكثر لي مومون اللي كانوا صعاب بالنسبه ليك في الباركور صعاب وتجاوزتهم بيان سور
0: اي لا سي او نيفو دو كوتيديان معناها خاطر صعاب شنو صعاب لي سي دي فيلم ديما التوا الغدوه دي فيلم بتي بودجي دونك ما يشجعكش باش تقعد تخدم في المهنه هذيك tu fais que ça tu ne travailles que dans ce domaine اذا ما تمشي تعمل حاجه اخرى باش تخليك الامبيسيون نتاعك انتاكت
1: وشو اللي خلى في الان السنين هذه كل محبه الفن موجوده
0: ما عندي الجواب سي بلو فور كو موا معناها الفن هو بلاش الفن نجمو نعيشو بلاش فن بلاش موسيقى بلاش بانتور بلاش ليتيراتور بلاش فن ما فماش حياة
1: وانت حياتك فيها برشا فن ألان ورفيق الدرب زيدا كان فنان ممثل كبير مسرحي وتلفزي وسينمائي كان نقوله سحمد سنوسي الله يرحمه كان لمكم الفن ولمتكم المحبة لسنوات ولليوم تقول ألان موجود بيناتنا حاضر الفنان ما يموتش ما يغيبش
0: ما يموتش الفنان سورتو فنان كبير كما أحمد وقت عرفت وأنا عمري 17 سنة وعرفته على السن دو تياتر مونيسيبال في مسرحية الزنج عنده دور لو بروميير رول ومن وقتها معناها ما تفرقناش وسي كوم كو معناها موجود ديما موجود يعني. كل يوم يحكيوا لي عليه كل يوم تصاوروا في الدار كل يوم سورتو المسلسلات قعدوا معناها ديما يتعداوا أحمد هو أحمد c'est un grand artiste وبو أولادي مجتمع خير
1: إنسانيا سي أحمد سنوسي مدام إلين كان هكا فما شوية صعب اللي راوه في أدواره يمكن
0: با دو تو يحب على الأدوار هذوك يحبهم برشا كما في دوار اما هو سي ان كور طندر معناها فنان يحب الموسيقى يحب الشعر يكتب مليح ويحب المسرح قبل كل شيء هو المسرح هو صغير وعائلته ما حبتش معناها تخليه في الدومين تياترال وبسيف عليهم معناها الى في السنتر دار دراماتيك نتاع العمران ومن بعد مشى لفرنسا وعمل des études supérieures ولا يقرري ويقول لي ما نعرفش نعمل حاجه اخرى انا كو دو تياتر والحق توت سافي لا في دو تياتر اي دو سينما
1: وقدم برشا وأثرى برشا الساحة الفنية والثقافية في تونس حمد سنوسي. ورغم السنوات اللي غادرنا فيهم لأنه زملائه في الساحة الفنية والثقافية بقاوا يستحضروا ذكراه ديما يتجبد في في في في في لي انترفيو. والفقد بالنسبة لي كنت تجاوزته بسهولة ولا مازال يأثر؟
0: لا لا مش معناها ست le compagnon d'une vie يخلي يمشي عليك معناها c'est un drame يأثرك jusqu'à la fin de ta vie يظهر لي أنا هكا حسيته c'est très difficile à dépasser أما موجود في غزرتك أنت في كلامك الحلو في العباد كي ناخذ تاكسي مدام مرت أحمد سنوسي ويبدأ يحكي لك التاكسي يعرف لي ديالوغ باركور وذيك الحاجة الحلوة والتونسي يحب الممثلين متاعهم يحبهم بغيما ثم قدر كبير بزافي دو ميتيه وهذا حلو ما نعرفش في البلدان الاخرين سي سي كوم سا مي ثم عشرة ما بين لو بوبليك ولا التونسي بسيط و par rapport aux acteurs aux artistes en général.
1: وهو تقريبا نراه كل يوم في شاشاتنا مع الإعادات أحمد سنوسي كان ثائر إلين كان حر كان كلمته يقولها
0: اي وهذا ما يعجبش دايوغ إلا ساعات هكا دي كلاش مع سيغتان مخرجين ولا سيغتان بوليتيسيان وديما يقدم يهموش
1: وقال كونه زاد غيبوه لفترة على الأعمال التلفزية حكيها في آخر حواراته
0: أي خطر ما عنده كلمته حر كما قلت حر أو العبد الحر أو ما يعجبش ديما أما شخصيته يسر قوية يسر أحلوة دونك تخوف
1: قوية وحنين مع صغاره حنين في داره في عائلته
0: أي حنين.
1: فما فسات أخرى يمكننا
0: حنين برشا هو خطر ديجا هما ستون فامي دو نوف انفان هو كان يحب أمه برشا أول مرة وقت اللي شفته مع أمه ونشوف فيه يبوس فيها ويعانق فيها ونقزل ونقول شنو هو هذا صح عليهم خطر احنا ونتي بلو غزيغفي في عائلتي وعجبتني ياسر العلاقة ما بين أحمد وأمه أمي فاطمة معناها تاخو اون لوسون هكا العلاقة هذه محلاها لا حنين كان يحب امه برشا واخته الصغيرة مباركة اللي هي موجودة وتسكن في السرس
1: زلت معاها على تواصل
0: بيان سيغ مع العائلة الكل
1: الله يرحمه وينعمه كما تقول أنت الفنان ما يموتش أحمد السنوسي ديما حاضر ديما موجود ديما نستحضره ذكراه فنان كبير قدم برشا للساحة الفنية والثقافية ومن خلالك أنت نوجه حبينا لمسة وفاء لروحه اللي ما زالت حاضرة بيناتنا وما نصوروش يتنسى لأنه قدم برشا حكينا على أحمد السنوسي حكينا على الأعمال الفنية والسينما أي أنت اللي قلت لك غبت على السينما إن شاء الله عنا دور مهم في صبات الغولة واختش في إيران نور
0: إن شاء الله يا ربي احنا قدمناه في جي سي سي متاع
1: 2025
0: قدمناه أور كومبيتيسيون الكوبي ما كانتش معناها كومبلتمون معناها كوبي دو ترافايت نجم تقول وعاود سي مختار العجيمي عمل لي نوفيل كوبي اللي هي حلوة برشا قدمناها في مهرجان الأقصر في مصر سا تري بيان مارشي اور كومبيتيسيون زيد مهرجان مزيان برشا ونصار ويعطيهم الصحة يسون فور في السينما وفي الاورغانيزاسيون سينيماتوغرافي وقدمناها سا بيان مارشي عملنا ديبا حلو برشا وان شاء الله يا رب ان شاء الله الفيلم يخرج في الخريف
1: الخريف نستناول العمل هذا المختار العجيمي وهو قال كونك انت المفاجأة نتاع العمل هذا وانا نقول مفاجأة كونه كانت لوديو اللي شفناه هيلين كاتزاراس وفاطمة بن سعيدين
0: شو راهو سي لا بروميير فوا اللي يعطيوني ان خول هكا كمان جاي دام مريضه وهي كاتبه هي وتعمل فلاش باك على حياتها على 80 عام في الفيلم ولا اكثر من 80 عام وترجع معنا فلاش باك على حياتها. وفات فيلم هو يحكي على تاريخ تونس من الانديبندانس قبل الانديبندانس بشويه ل 2024 دونك سي ان تابلو اتخافير هالمراه هذيا على تاريخ تونس. مزيان برشا الفيلم تريز اوريجينال معناها مش
1: مزيان برشا ونجم نقول انصفك بعد السنوات هذه الكل انه راهو دور بطوله الالين كاتزراس ونتصوروا تعبك في الكواليس كي نتفرجوا في الفيلم
0: الفيلم في الـ في الـ في
1: الرول في الـ في الرول اللي تبقى اللي تبقى لك من الرول.
0: اي لا انا عجبني برشا الرول قعدت فيها وقعدت فيا معناها مدة خاطر سي ان رول بون مش ساهل اما تري انتريسان تري تري ريش تري فاريي ومختار يعطي الصحه عطاني حاجه جديده اللي حبيتها برشا.
1: نستناو العمل هذا
0: فوالا نستناو نستناو بيان كو في مهرجان كارتاج العباد معناها جاتني وبستني وبرافو محلى الفيلم واحد دورك مي طول الجمهور الكبير ما نعرفش ان شاء الله يا ربي سامخش سابخون.
1: نستناو العمل هذا يكون موجود في الخريف صبات الغولة اللي هو اخر اعمال مختار العجيمي فيه كما حكينا فاطمة بن سعيدان ومجموعة مهمة من الممثلين التوانسة عزة سليمان إبا حملي اللي مثلت الجونيس متاع إلين كاتزراس
0: نور قروي
1: نور قروي بلوتو أي. وإبا حملي إذا كانت حاضرة في العمل هذا رحمة بن عيسى وياسين بن قمرة موجودين في العمل هذا إن شاء الله يرى النور قريبا سينو غدوة إلين كاتزراس سنستناكم مع فنانين أخرين مجموعة مهمة من موسيقيين وفنانين مغنيين نستناكم غدوة في سينما دار السبعة متاع العشية. ليبيا منين نجموا ياخذوهم للعرض هذا؟
0: ليبيا أونلين ولا ليبيا سور بلاس أما إيجي وخاطر سبايتر اون بيل سواري سورتو لا بروميير بارتي احنا مستنسين برويحنا في الكورال أما البروميير بارتي فيها دي سوربريز دونك إيجي وإيجي وبني أنكوراجي لي جون إي أنكوراجي الجمعية بيان سور خاطر هما حاجتهم بينا مش احنا.
1: فوالا كما قلنا بور لا بونكوز غدوة سبعة في سينما دار خذوا تذاكركم كونوا حاضرين لدعم الكورال هذايا كما قلنا كورال يوناني ولكن فما دي سوربريز غدوة يستناوكم. ديما نقولوا الممثلة التونسية اليونانية قد قد 50% يونانية قد 50% تونسية
0: ديما قد قد
1: شكون يغلب هكا ساعات فماش عركة في الوسط؟
0: لا لا جو بونس با
1: دونك قبيله تسمع في الجربي
0: سورتو سورتو تنجم تقول ممثله جربيه يونانيه انا عزيزي راهو إلي انتيغي في جربة معنا عاش في جربة وتوفى في جربة وموجود في جربة
1: والقبيله تسمع في الطبل الجربي وقلت لي نتذكر في الانفونس نتاعي نتذكر في طفولتي
0: طبل تعرف طبل في الليل وقت لي ثم لي عروسات تسمع الطبل au fin fond de la nuit هو ديما معناها ذاكرة حلوة برشا وديما موجودة معناها كي تفي attention في الليل في الصيف ديما عندك دف دف دف تاع الطبل اللي هو اوني كوموند ثماش بقعة أخرى كان زهير قوجة بالكشي كان يسمع فيه يقول لي اسكو إليا أيور دون لو موند لو دف دف دو جربة دو تامبور دو جربة
1: تظل جربة. الطفولة كانت فنية بامتياز كان فيها برشا فن ولا
0: لا.
1: بعيدة شوي
0: با فريمون لا فيها برشا دي جو البرة فيها البحر فيها الحوت فيها الفلايك طفولة مزيانة بيان سور فيها الجيم الجيم هي الأول قرية تلقاها وقت اللي يجيب الجيم من تونس على البطاح القرية هذيك اسمها الجيم ما يعرفوهاش العباد الجيم مش حومة السوق سي ان بوتي فيلاج مزيان ما تبدلش عبادها محلاها فوالا
1: شنو تتوحش في الجربة ديما
0: ذكريات برشا ذكريات صحابي اللي كبرت معاهم صاحباتي اما نمشي لهم ديما نمشي لهم
1: نرجع لك ديما ديما ديما ترجع ونحبك ترجع بحضينا هنا المزيك كلين
0: باهي
1: ترجع بحثنا في الخريف ترجع بحثنا
0: صبات الغولة يتقدم في إن شاء الله dans toutes les salles خاطر بشي normalement c'est Gobontini qui prend la relève ان شاء الله نجي مع مختار شكون يعرف
1: هاي فوالا تحضر بحثنا انت ومختار العجيم هنا نشكرك برشا يا لين كازارات
0: وتوحشناك pour ton accueil merci
1: نتوحشوك ديما وعاش غيب علينا
0: عايشك باهي برومي
1: جميلة السينما والشاشة التونسية لين كازارات كانت ضيفتنا اليوم في الانترفيو كانت حبوا تسمعوا برشا حكايات على البدايات على افلام بقات في ذاكرة التوانسة الكل رجعوا شوفوا الانترفيو هذا سواء على صفحتنا على فيسبوك إلا زادة تلقاوها على يوتيوب موزي كافي منكملوا مع الموزيكا اختيار إلين كاتزاريس مثلا كابينو عاكم في كل شوف فلوس السلام عليكم وين ما كنتم

Lovely lady of Ardek, يتوصلنا حتى للثمانية وسبعة وخمسين دقيقة. كمان معكم كنت خلص بالنسبة لليوم. نتقابل غدوة في موعد جديد من لغاندفو 100% كولتوريل. شكرا لكم إنما كنتوا في الاستماع. نذكر ضيفتنا كانت إيلين كاترس. شوفوا الحوار كامل على يوتيوب شوية آخر. سينو تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك موزي كافيم شوية آخر. موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري. بعد يجيكم يسري جديدي في بنت لفيم برشا موزيكا كيف كيف الفلوس للربح وبرشا انرجي. باي باي, تصبح على خير.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. وزارة الداخلية تعلن أن مناشير كفة تفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. ووزارة الداخلية توضح في بلاغ نظرته مساء اليوم أن هذا القرار جاء في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزداد من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيبه عن التنقلات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تعلن أن انطلاق حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال سيكون يوم غدا الثلاثاء، في حين تقرر انطلاق حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين يوم 9 من جوان الجاري بجميع معتمديات الولاية ما عدا معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة اللتين سيتم تحديد تاريخ انطلاق عملية الحصاد والتجميع فيهما لاحقا. كما أوضح البلاغ أن عملية فتح مراكز تجميع الحبوب تنطلق مع موعد انطلاق موسم الحصاد، وأن عملية التجميع تتم بالمراكز المصادق عليها دون سواها. دوليا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستشن هجوما على أهداف في بيروت إذا لم يوقف حزب الله اللبناني هجماته على المدن الإسرائيلية. من جانبه موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب رأى في تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف بيروت تجاوزا للحد المقبول. في المقابل نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن الضربات التي كان مخططا تنفيذها على بيروت لن تنفذ. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يقول أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة سترسخ ما اعتبره عزم محور المقاومة على تفعيل جبهات أخرى في المنطقة. والعميد إسماعيل قاني يضيف أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات على حركة الملاحة، مشيرا إلى أن باب المندب قد يشهد وضعا مشابها لمضيق هرمز. في الختام، وزارة الحرب الإسرائيلية تقول أن فرنسا حضرت مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية في معرض للدفاع سيقام في باريس هذا الشهر، وفرضت قيودا على الشركات الإسرائيلية المشاركة فيها. وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع الفرنسية التي منعت الكيان المحتل من المشاركة في المعرض في العام 2024 بسبب الحرب في غزة إن الشركات الإسرائيلية ستقتصر مشاركتها على عرض المعدات والمواد المتعلقة بالدفاع الجوي والصاروخية دون الخوض في تفاصيل بشأن الأسباب. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. بنت لفام. بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل. يسري جديدي.
2: 9:04 على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام. نفتتحوا الجمعة, نفتتحوا الشهر, نهار الاثنين 1 جوان. ودرجة الحرارة الحقيقة اليوم هنا ريناها, اللي عاش النهار اليوم يعرف اللي
3: عليك لاقو دايرة
2: بسخانة اليوم أكها ومش مشكلة. وفي النهار كملني الحمد لله يا ربي, وزادة توا نبدأ نتلموا الناس كلنا بعضنا. إن شاء الله إن شاء الله بنجاح أكيد لليزيتيجون اللي عادوا في الامتحانات, إن شاء الله بنجاح زادة لتلمذة الباك اللي يبدأوا يعادوا بارتي من هالربعة. إن شاء الله أكيد ديما نجحين وديما في التألق. ما عليكم كان تركزوا شوية بركة توا, ونحن نونسوكم أكيد باللابونيمور. نحن موجودين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام, فريق كامل معاكم أكيد باللابونيمور, أحسن الموزيكا وزادة الربح والكاش اللي يستنى فيكم بعد شوية. بعد شوية ركزوا معايا مليح مليح, فما الكاش يستنى فيكم. كانيوتا عادت من جديد, والفلوس الحقيقة نجم تكون لكم فرصة بعد باش انكم تبدلوا بروجرام الويكند, تحضروا لوحكم للصيف, خويا تشوفوا تيل, تمشوا تتفرهدوا تسافروا اكيد وتعيشوا. ولكن كانيوتا بعد شوية فيها برشا فلوس.
4: ايش خريطة لي انا

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
1: مليون ونص، 1500 دينار سامية نجم تربحهم. مليون ونص اكيد. اوكي سامية الحامي كانت معاكم قبيليكا، وعدتكم بالربح والكاش، وعدتكم بالابوني مير. نحن في بين السفين كل شيء موجود. مليون ونص اليوم يستنوا فيكم اكيد على 71,113,000 كيما العاده. فيقوا اكيد، فيقوا باش تربحوا بعد الكاش. برشا فلوس يستنوا فيكم. بعد شويه التحدي نيويني نو 60 ثانيه تربحكم مليون و200 الف و200 دينار. او ماي دوغ، 1200 دينار ينجموا يبدلوا الحسابات الكل. الحقيقه 1200 دينار تنجموا تربحوهم في 60 ثانيه. ما عليكم كان تركزوا تتحداوا سيد الحكم، وبقدره ربي اموركم واضحه.
2: جاوبوا في كل شيء، اللهم صلي على النبي.
1: احنا نحبوكم تكونوا هايلين في كل شيء، وفي 60 ثانيه تربحوا سيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا مليون و200. بعد في نيويني نو يستنوا فيكم كل عاده والعوايد. اما زاد عندكم تو جوست بعد شويه 300 دينار في فك بلاستيك. زوز متبرين جدد يجوا بحذينا ويربحوا 300 دينار اليوم. الحقيقة حاجة سهلة، ونعطيكم المفتاح من توا انكم تختاروا انكم تواصلوا. وزيدا نتابعوا في مباراة المنتخب الوطني والأوتريش، مباراة الحقيقة التوا في دقيقة 57:00. ولكن هنا نتابعوا الحقيقة النصور قاعدين يورينا ديجا ويحضروا لنا في الأداء متاع كوب دو موند. أكاهو معادنا من زي الحقيقة، وزيدا نحن مع النصور تو نعطيكم أكيد آخر تطورات متاع سكور من هنا في بنة لفام، ومن بعد أكيد الريكاب متاع الماتش كامل في سبور إكسبريس مع كامل فريق الرياضة. احنا معاكم اكيد، وربحوا الكاش موجودين 300 دينار بعد شوية في فوق بلاستيك.
3: علي خليقو زاهية. علي
1: خليقو زاهية كان يربح مليون ونص عليه اليوم. 300 دينار بعد شوية في فوق بلاستيك، مليون وميتين في نيمينينا. اكا هاو الامور تولي باهية. علي تولي معاش خليقو دارك يربح الكاش اكيد. وفرصتكم انتم على 71,113,000 مع علي كيب كاملة اليوم باش تربحوا الكاش. تتحداو سيد الحكام.
2: يا لطيف.
1: لا مليون ونص بعد في بنة لفام اكيد يستنوا فيكم. عودة زياد الغربي سيد الحكم. ايه حتى انتو معادكم برشا على زياد.
4: توا حبيت نعمل ديديكاس لزياد الغربي، احلى زياد الغربي من العائلة.
1: زياد الغربي العودة. مرحبا مرحبا بزياد اكيد في الاخراج اليوم. معنا طارق في الديجيتال والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71,113,000. معاكم نحن من توا حتى نص الليل برشا بونيمور اكيد. زيادة عنا مختلف الفقرات اللي يستنوا فيكم. بعد شوية مع 11 غير ربع نحكي وصحة نفسية.
5: تعبنا يا دكتور، أنا تعبنا.
1: فسر لي الليلة باش نحكيه على موضوع الحقيقة طلبتوه منا برشا على لي ريزو سوسيو مزاي كافيه انستغرام فيسبوك. ديما انتم تنجموا تبعثونا دي ميساج وتقترحوا علينا المواضيع اللي تحبونا نحكيوا فيهم مع الحديث غير بوع متاع الليل. بعد شوية نحكيوا على، وهو سؤال الحقيقة سؤال سهل ياسر، كيفاش الكلام اللي نسمعوه على رواحنا ينجم يبدل الشخصية متاعنا؟ يعني كي نسمعوا كلام الناس علينا، شنو يقولوا الأقارب متاعنا، شنو يقولوا الناس اللي يخدموا معانا، الانتوراج متاعنا وجنرال ديك. علاش راهو من المهم انك تختار الانتوراج متاعك بالكتاب الكتاب. واحد بوم ما يختارش عائلته، ولكن راهو يختار مليح مليح أصحابه، يختار لي كوليج متاعو، يختار الناس اللي الحقيقة يا باش تهزوا قدام وباش تحسن من الشخصية وباش تعطيك أكثر انرجي وباش تعطيك اكثر موتيفاسيون باش تقدم في حياتك، والا راهم باش يخليوك باش يجبدوك التالي وما يخليوكش تقدم. دونك بالكدي الموضوع هذايا يهمكم نتصور نحكيوا على كيفاش الكلام اللي نسمعوها لرواحنا يبدل شخصيتنا. بعد شويه تكون بحذنا الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودواره، نحكيوا باكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. تلقاونا لايف كيف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فام مع 11 غير بوعه نتاع الليل في فسر لي. ديما صحه نفسيه موجوده من الاثنين للخميس في بنت لفام، موعد اسمه فسر لي. تنجموا تخليونا لي كومونتير نتاعكم على اللايف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فام. بعد شويه مع 11 غير بوعه نتاع الليل تسالونا مختلف الاسئله ونحن اكيد نحاولوا نجاوب عليكم بعد شويه. لندي نبدا ونفتتح الجمعه بالموسيقى.
6: اليوم نهار اثنين، لا لا لا لا لا لا، اليوم نهار اثنين، لا لا لا لا لا لا، اليوم نهار اثنين.
1: لندي لو ديماراج مع الديسكو مع بيربل ديسكو ماشين. بعد شويه 300 دينار في فوك بلاستيك لربح. زوز متبرين تكلمونا على 71,113,000. هذه هاني بوي.

0: Alicia Keys and Buyer State of Mind على موزيك FM توصلنا للتسعة وواحد وعشرين دقيقة في بنت لفام.
1: بنت لفام في الجرعة من تسعة للنصلي
0: واكيد بنت لفام يكونوا موجودين معاكم. خلينا نفكروكم بالسكور ونعطيكم الابديت. واحد شيء لصالح لوتريش قدام المنتخب الوطني التونسي. الاولاد نعرفكم تنجموا تخلطوا ثم برشا بريسيون فوق الحقيقه سورتو هانا نتابعوا اكيد في الماتش نعطيكم اخر التطورات من هنا بعد شويه وكيف كيف التطورات الكل تلقاوها في سبور اكسبريس مع كامل فريق الرياضه. اما زيد نفرحوا كي لي ديديكاس يكونوا موجودين معانا هنا نفرحوا لكم ونفرحوا باللي زانيفرسير نتاعكم. ديديكاس تري تري سبيسيال يجي من عند صغيرات قاسم وآدم وزاد من عند رجلها مروان سويدان يقولوا لك هابي بيرثدي يا أميرة. إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير يا أميرة وإن شاء الله عيدكم مبروك أكيد أنتم الكل مستمعينا وزيد الفرحة تتواصل أكيد وان ديديكاس خي خي سبيسيال زيد آخر بجي من عند ليكيب هنا مزيكة فام الكل بشي مشي الستاجير كنت موجودة معانا هنا خدمة معانا زيد في بنت لفام أكيد بروجي اللي اليوم كنت لسوت نوص متاحة في الليبسي حب نقول لك يا أسمى إن شاء الله مبروك وإن شاء الله يا ربي ديما متألقة وإن شاء الله من نجاح نجاح مبروك يا اسمع العجرودي.

0: شاء الله اكيد ديما الفرحه موجوده عندكم انتوما مستمعينا, وان شاء الله يا ربي الفرحه الكبيره تكون في الباك للتلامذه نتاع الباك, ان شاء الله ربي معاكم ونسلموا عليكم برشا برشا لي بارون زيدا, على خاطر دوركم توا مهم, دوركم باش انه تكونوا موجودين مع صغاركم وتكونوا بحذاهم وتحسوهم زيدا بالفرحه وبالامان, وراهو باللي باش يصير هذيك هي الثمار نتاع عام كامل, وان شاء الله ديما هما صحتهم اهم من كل شيء. دونك الفرحه ان شاء الله يا ربي تكون على مزيكا كافيه زيدا بعد بالاعلان على نتائج نتاع البكالوريا. اكيد نحن معاكم وموجودين ونحبوكم ياسر ياسر زيدا مستمعينا, وبعد شويه تزيدوا انتم تحبونا اكثر كي تربحوا 300 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف, الفرحه تكون موجوده اكيد. زوز متبارين في فوك بلاستيك, نعطيكم ليزانديس من توا خويا, سامبل ياسر العمليه مديم تونس تكور توا, دونك باش نحكيو فوتبول من بعد, سهله ياسر العمليه, تركزوا معانا 300 دينار يكونوا معاكم انتوما.
1: فيقوا وحشي
0: فيقوا فيقوا فيقوا, الجريتا موجوده اكيد, ونكملوا شجره المنتخب الوطني التونسي واحد شيء اكيد لصالح لوتريش. دقيقه 75 انا نتابعوا اكيد في الماتش ونعطيكم اخر التطورات من هنا لبعد شويه, منزيدوا كملوا نحكيوا على المزيكا غنيه جي زي اللي كنا نسمعوا فيها قبيليك هي ولي شاكيز, خلينا نشوفوا شنو هي حكايتها ونفهموا شنو هي الاصل نتاعها في سامبلينغ.
2: Sampling.

الليلة باش نحكيو على أغنية وليد نشيد رسمي الحقيقة لمدينة نيويورك. أغنية جمعت بين ملك الراب ونجمة الـ R&B اسمها Empire State of Mind لجي

من ألبوم جايزي اللي اسمه The Blueprint 3. الأغنية ذي في البوب هيب هوب خلينا نقوله كانت نجاح تاريخي الحقيقة، ومشهورة داير بالفوكو هوك القوي متاع أليشيا كيز in New York. هذيك هي أكيد حاجة زادة كمان زيد معها البيتس الدراماتيك متاع الأغنية. أما السر وراء اللحن الغومانتيك والسموذ متاعها هو أنه مأخوذ من أغنية سول قديمة برشا.

ما نعرفش كان عقلتوا ولا ليه زي مالي موجودين، ولكن توت فاسون بعد تعقلوا هالكل مع بعضها. خاطر اللحن اللي نسمعوه في غنية Empire State of Mind، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الآلات الموسيقية الكل، أصله جينا من غنية Love on a Two-Way Street الفرقة السول الأمريكية The Moments. غنية خرجت عام 70 وهي في سلو جام لارن بي كلاسيك، وكانت من الأغاني الناجحة في لارن بي تشارتس في وقتها. السامبل هذا الحقيقة عطاء لغنية جديدة جو دريمي رومانسي يتناسب مع الموضوع متاع جيزي داير اللي يحكي على الحب اللي عنده لنيويورك. كالعادة باش نسمعهم مع بعضهم.

كانت كمان سموث برشا الاغنيه الاصليه داير لاف اون تو واي ستريت. كانت تمبو طايح برشا بارابور امباير ستيت اوف مايند الاغنيه نتاع جاي زي واليشا كيز. هنا ريد قداش ذكي كمان سامبلينغ من عند جاي زي واليشا كيز. كمان الحكايه خرجت اغنيه ايكونيك يعني عم كي نحكيو على امباير ستيت اوف مايند كي خديناها داير من اغنيه تو لاف اون تو واي ستريت. The moment, sir. Sampling.

0: sampling.
1: على 171,000 بعد شوية تكلمونا تدخلوا في القرعة وزوز متبارين منكم يربحوا 300 دينار في فك بلاستيك. ما عليكم كان تطلعوا بعد أنا قلنا لكم عطينيكم لندي ساعات فوتبول كرة قدم دونك مش نحكي وزدكم المنتخب الوطني التونسي توقع يلعب كونتر لوتريش الحقيقة نحكي فوتبول بعد شوية في فك بلاستيك. فضل شاكر أحلى رسمة.

0: نانسي عجرم ورانا ايه على موزايك فام توصلنا حتى للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة انتم تسمعوا فيه بنت لفام والفرحة مازلت متواصلة اكيد معانا في الديديكاس ليكم انتم وين نفرحوا بعد ميلاداتكم كيف كيف نفرحوا معاكم زادة بنجاح اليوم العيد ميلاد بشي جيد ديديكاس ساعة من عند بو اسكندر البوزيدي ومن عند امه رحمة دريدي وخالته رحاب دريدي يقولوا له يا ريان يا البوزيدي يا صغرون سبع سنوات هابي بيرثداي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير على موزايك فام عيد ميلادكم الكل معانا تنجموا تخليوا لي ديديكاس على لي ريزو سوسيو موزايك فام اكيد اي تبعثوا لنا لي ميساج ونحن نفرحوا لكم ونفرحوا معاكم اكيد ولا تكلمونا على 71113000 على خاطر بعد زيدا تكلمونا على 71113000 تربحوا تو سامبلومون 300 دينار
1: اشخر يا طليان
0: اشخر يا طليان 300 دينار يكونوا عندكم انتم في فك بلاستيك نحكيوا كره قدم ما توت سويت خلينا نحكيوا ديجيتال في كولتور ديجيتال
2: Culture digitale. Culture digitale.

وعلى خبر باش يقلب الموازين في عالم الانترنت وباش يشعل الحرب حرب جديده جوستمون بين عام عملاق الذكاء الاصطناعي اللي هو اوبن اي اي والكبار نتاع محركات البحث كيما جوجل ومايكروسوفت. اليوم اكتشفنا تشات جي بي تي اتلاس اللي هو في الاصل نافيغاتور ويب كامل لكن يخدم بقوه الذكاء الاصطناعي بطريقه ما شفناهاش قبل. زعما شنو الفرق بينه هو وكروم ولا ايدج ولا فايرفوكس اللي قاعدين نستعملوا فيهم اليوم؟ وهل لازمنا نستعملوه جمله

قبل ما يجي تشات جي بي تي أتلاس كنا في حرب مستمرة بين لي موتور دو ريشيرش والذكاء الاصطناعي. جوجل ومايكروسوفت بينج اللي عمرنا ما استعملوه كانوا ديما يحاولوا يزيدوا الاي اي في سيرش بار نتاعهم اي كلبار دو ريشيرش اللي ديما موجودة باش تولي الاجابات تجيك طول ومش مجرد ليانات هاوكا يهزوك المواقع اخرى. لكن اوبن اي اي قالت لا، انا باش نلغي مرحلة الدمج هذية وباش نعمل منتوج جديد من صفر اللي هو نافيغاتور وموتور دو ريشيرش في قطعة واحدة. الأهم أنه تشات جي بي تي أتلاس يجمع لك الويب مع قوة الذكاء الاصطناعي الخارقة، يعني مش لازمك تحل إكران وتعمل كوبي كولي للمعلومات، يعني ما تقعدش فكية دور بينات النافيغاسيون ولا مثلا. هو الحقيقة الحاجة دي باش تغير لنا، تغير طريقة النافيغاسيون بتاعنا على الانترنت بالكامل، وين تولي الملخصات الواضحة هي الأساس، ومش لازم تتعب روحك وتقرأ صفحات كاملة باش تلقى المعلومة اللي تلوج عليها. الميزة القوية اللي جابها تشات جي بي تي أتلاس هي التحليل الفوري والتلخيص السريع للكونتينو. تخيل روحك تقرأ في مقال طويل ومعقد، الأتلاس ينجم في لحظات يلخص لك النقاط الرئيسية ويفسر لك زيادة لكونسيبت الصعاب بطريقة يفهمها أي إنسان، وهذا الكل في نفس الفيش اللي قاعد تخدم عليها. هذا يحل الحقيقة تحدي كبير لجوجل اللي قاعدة ديما معتمدة على روابط المواقع كقاعدة أساسية في الرشيرش، على خاطر أتلاس يهدف أنه يتجاوز الروابط هذية بالكامل ويولي هو دليلك الرقمي في كل كليك تعمله. هذا بطبيعة يخلق خوف كبير في سوق الإشهارات الرقمية، على خاطر كان الناس ما عادش تزور المواقع بطريقة مباشرة، الريفينو متاع الشركة هذية اللي تعمل في البوب باش يتيح برشا. المشروع هذا يخلينا في بداية حرب رقمية جديدة تماما. مايكروسوفت اللي هي شريك كبير لأوبن اي اي، يعني ديجا رابحة من الحكاية، وجوجل اللي قاعدين يجهزوا رواحهم للمعركة، كلهم يحاولوا يطوروا لنافيغاتور ديجا متاحهم كيما كروم وإيج باش يوصلوا لنفس القوة التحليلية متاع تشات جي بي تي أتلاس. الصراع اليوم ماهوش كان على شكون يملك أحسن نافيغاتور، أما شكون باش يملك واجهة الإنترنت ويتحكم في المعلومة اللي توصل للمستخدم. بالنسبة للي يخدموا بالانترنت، تشات جي بي تي أتلاس يوعد بتجربة انترنت أسهل وأسرع، وين كل شيء يولي يتعمل بكيستيون بسيطة، يعني أنت الفايدة تسأل وهو يجاوبك. ما وراء الحكاية ذي أنا تصور لاحظتها في جوجل كروم، أنه بالمدة الأخيرة كي نسأله تولي أول حاجة تظهر لك متاع جيميني، أنه يلخص لك ويلوج لك المعلومة وبعد يعطيك ليليان. دونك هذه خطوة أولى من عند كروم، ولكن ما زلنا ما ريناش انتجراسيون كاملة للاي اي في نافيغاتور. لكن هذا كالعادة يرجع يطرح سؤال الأخلاقيات اللي استنسنا به، هل نقبلوا نافيغاتور واحد يقررنا شنية المعلومات اللي لازم نشوفوها وشنو المعلومات اللي تتنحى، ولا يمات جاي الحقيقة ذي ما تنجم كان تورينا شكون اللي بيش يحكم في الانترنت. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم نهاية المباراة بينات المنتخب الوطني التونسي والأوتريش بانتصار الأوتريش 1-0 قدام المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية 300 دينار فك بلاستيك، بورتوغال ذا مان فيليت ستيل.

0: كوسكوس فرانشيسكو ييتس شوغا على موزايك اف ام. هذه توا ماشيين في الترند نتاعك 2026 از ذا نيو 2016 فهمت اكيد احسن موزيكا نسمع على موزايك اف ام في بنت لاف ام تو سويت. نمشيو الفوك بلاستيك فوك بلاستيك فوك بلاستيك. اليوم نحكيو فوتبول 300 دينار اليوم ينجموا يربحوهم زوز متبانين جدد يجيو معانا. خلينا نبدا نسلم على منتصر. مرحبا
1: ومرحبا بفضلك.
0: مرحبا بك شي الامور
1: مستمعي مزايك
0: يعيشك منتصر وعيدك مبروك
1: علينا وعليك
0: يا يعيشك منتصر. شي الامور في فورما؟
1: الحمد لله لاباس لاباس.
0: اي باش شنو امورك مع الكوره منتصر؟
1: والله مغروب
0: شي مالا اليوم نحكيو فوتبول جاو كبير اليوم زاد ينجم يفك لك بلاستيك. فوزي مرحبا.
2: مرحبا خويا.
0: شنو الامور يا فوزي؟
2: مبروك سي دايما
0: يا عيشك علينا وعليك يا فوزي. باهي اليوم فوزي ثم 300 دينار في اللعبه وفما زيد نحكيو فوتبول. سافا انت والكره؟
2: مش بس
0: اما اسمعني ما نحن ديما نختاروا حاجات معروفه ياسر وزيد انا نعطيك من توا حاجه تنجم تسهل بها على روحك كي تقول لي انك تواصل تو نزيد فسر لك بعد شنو معناها تواصل. خليه يقبل كل شيء منتصر وفوزي. يلا سلموا على بعضكم. اي
2: مرحبا يا
1: فوزي. مرحبا بك يا
0: فوزي. عايشة مربوحة لكم انتم الزوز يا منتصر ويا فوزي. خليني افكركم بقواعد اللعبة. فوك بلاستيك 30 ثانية تنجم تربحكم اليوم 300 دينار. نحكيو اساطير كرة قدم اي او كزت اذية ديجا نمو انديس ولكن نحكيو على عالم كرة القدم. خليني افكركم اللي الماتش بين تونس ولوتريش وفيه واحد شيء لصالح لوتريش بعد 4 دقائق وقت اضافي دونك 94 دقيقة. المنتخب الوطني التونسي للأسف ما حلفوش الحظ اليوم قدام لوتريش ولكن بين الماتش وتذوما ينجموا يخليونا نحضروا احنا بالقدي بالقدي للكوب جيموند ولكن ان شاء الله مربوحة في كأس العالم. بالنسبة للنسور نحكيو اليوم كرة قدم كرة قدم اليوم ولكن حاجات سهلة برشا. فوك بلاستيك معليكم كان تركزوا زوز يا منتصر ويا فوزي وتزيدوا تسهلوا على رويحكم الحقيقة كي مثلا كيما بار اكزومبل فوزي قلت لي ما عنديش برشا مع الكرة يبدأوا شخصيات معروفين برشا الحقيقة وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا شخصية سهلة برشا وليزانديس يبدأوا سهلين برشا. شو معناها تواصلوا؟ معناها زوز تختاروا انكم تكملوا معنا اليوم وعندكم فرصة باهية باش انه تواصلوا ترجعوا تلعبوا معنا غدوة مثلا على 400 دينار 500 دينار كل نهار زيدوا 100 دينار وفرصكم تزيد مثلا نجموا نوصلوا مليون نجموا نوصلوا زبلين كل نهار نزيدوا 100 دينار ومادامكم تواصلوا معنا مادام ربحكم مضمون. شو معناها ربحكم مضمون؟ على خاطر راه وليت بارتي من الغدوه كي ترجعوا تلعبوا على 400 دينار حتى لو كان لا قدر الله واحد فيكم اللي باش يواصل معنا واللي باش يربح اليوم على غالب ما حلفوش الحظ غدوه ما طلعش شنو نقترحوا عليك راو انت ربح ديجا. ربح شنو هو؟ ربح شطر الكنيوتا معناها غدوه ديجا ترجع تلعب معنا تقول الو تربح 200 دينار. سهله ياسر الحكايه وحاجه الحقيقه تنجم تشجعكم بالكدي بالكدي وتنجم مثلا زوز ولا واحد فيكم يختار انه اليوم انه ما يوصلش قول يزي في الف بركه او كان طلعت اليوم الشخصيه الكرويه وشخصيه من عالم كره القدم اني ربح 300 دينار كما طلعتش للأسف روح يدي فارغة ولكن ما عش أنا يظهر لي نجم نبنيه بالكدي بالكدي على 300,000 300,000 مزالوا شوية سورتو توا أول الجمعة نجمه بالكدي بالكدي نسهلوها على رواحنا كي نختاروا الزوز أن نواصلوا. خليني نسألكم السؤال هذا يا منتصر تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل.
0: بايه منتصر يواصل. فوزي
2: لا أنا نواصل بتبيعتي بخاطر نسمع فيكم ونتابع فيكم وفي وين نربح ولا ما نربحش
0: يا عيشك
2: معناها حتى كما طلعت خلي يربح
0: يا عيشك يا فوزي يا بيه نحن ديما نفرح أكيد بتليفوناتكم واليوم
3: خلاقوا دايرة
0: لا بالعكس بالعكس فوزي اليوم خلاقوا أمورها
2: على لا أنا تجاوب كي تعديت معاك كي تعديت معاكم في ألف برك
0: يا عيشك يا فوزي خلاقوا زي اليوم فوزي وإن شاء الله أكيد مربوحة ليكم أنتم يا منتصر ويا فوزي. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيتن على خاطر راهو يعتبر عمليه غش دونك يخليكم تخسروا من المان كيف كيف ركزوا بالكدا وما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو يعني نعطيكم انا ليزانديس ومن بعد كي نقولوا 3 2 1 توب خنو اليوم القرعه اختارت انه فوزي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك يا فوزي بعد 3 2 1 وقتها نبداو نجاوبوا مش قبل كيف كيف زاد منتصر على خاطر هذه حاجه تخلينا نتعرضوا للاقصاء دونك ركزوا مليح مليح و300 دينار بقدره ربي يكونوا من نصيبكم انتم يا منتصر ويا فوزي واضحين قواعد اللعبة. أوكي يلا خلينا نبدأ اليوم بالشخصية الكروية اللي أنا نعتبرها الحقيقة سهلة برشة برشة برشة. شوف معليكم كانت تركزوا مليح مليح مليح أكهو دونك شوف ما تعقدوا هش برشة وتنجموا طلعوها بطريقة سهلة برشة. أوكي
1: اوكي
0: اوكي يلا خلينا نبدأ اليوم بالليزانديس الثلاثة اللي عندنا. مش نبدأ بالليزانديس الأولاني، هو أسطورة في تاريخ كرة القدم في العالم، هذا الليزانديس الأولاني. الليزانديس الثاني هو أنه كان لاعب كرة قدم وزيدا كان إيراني، دونك بعد ما كمل المسيرة الكروية متاعه كلاعب ولا إيراني، دونك هنا شغل زوز مناصب، شغل منصب جوار وكيف كيف انترينور. والانديس الثالث والأخير هو أنه توا ما فماش شكون في العالم ما يعرفوش، على خاطر زيدا الراوة في التلفزة، الراوة في البلاتو، دونك هو محلل زيدا كروي. دونك هنا باش نزيد نقرب لكم محلل كروي انترناسيونال، يعني ما هوش ابعدوا شوية على العرب، ابعدوا شوية على الأفريق وعلى العرب. دونك بينات انه نجم يكون امريكي كما نجم يكون من امريكا اللاتينيه، دونك ما تستبعدوش المكسيك، ما تستبعدوش البرازيل، كيف كيف زاد عندكم لوروب وعندكم اسيا. دونك قربت لكم اكثر من نجم. اليوم الشخصيه الكرويه بالنسبه لليله، هل يا ترى يطلعوها منتصر ولا فوزي؟ نبداو مع فوزي بعد 3-2-1. فوزي الكره عندك يلا.
2: الاسم انا من فرنسا، اما الاسم نتاعو نسيت الجزيري هذاك، هذاك الاسم الوحيد اللي عندي في راسي.
0: ما نعرفش، ما نعرف، لازمنا اسم على خاطر بيه. خلينا نمشي منتصر ونعاود نرجع لك.
2: منتصر
0: يلا منتصر.
3: نقول زين زين زيدان.
0: لا ماهوش زيدان جوستومون. نرجع الفوزي. نتصور فوزي كان في مخك زيدان.
2: اي ديجا قلت بعد ذكرت وقلت
0: باه. اسمعني فوزي اعطيني اجابه. ترى
2: مارادونا؟
0: ماهوش مارادونا. لا لا لا ماهوش مارادونا. عندك منتصر؟
3: كفو؟
0: لا لا لا لا ما اسمعني، معروف اكثر اكثر اكثر بياسر من كفو. فوزي مزيت لك اخر اجابه.
2: حنا ديجا قلت لك مع الكورة راني
0: والله تعرفوا، والله تعرفوا كي نقول لكم أرسنال، كي نقول لكم زيدا يعرف بالقدي بالقدي زيدان، ترى ليجوند في أرسنال وفرنسي زيدا.
3: لا لا انترنور ليكيب ناسيونال تاع فرنسا.
0: لا لا ماهوش ديشان. لا لا لا لا والله نقول لك حاجة معروفة أكثر من ديشان. نحكيو على تييري أونري.
3: تييري أونري.
0: تييري أونري تعرفوه بالكدا.
3: المهم شاركنا،
0: والله والله محليها المشاركة نتاعكم هكا. وتييري أونري نحكيو على هنا ليجوند في عالم كرة القدم، كيف كيف زاد هو كان لاعب متميز برشا، كان زاد أكثر لاعب كان سجل أهداف في تاريخ الأرسنال الكل. وكيف كيف تييري أونري هو محلل كرة ويتوى موجود أكيد في مختلف القنوات، يحضر زاد كانفيتي، ما زاد موجود في قناة CBS. دونك شفناه في الشامبيونز ليغ في الفينال، شفناه زاد كيف كيف موجود غاديك في بودابست. دونك هنا تييري أونري كانت الشخصيه نتاع الليله. منتصر على شكون تحب تسلم الليله يا بيه؟
3: والله نحب نسلم على بنتي باهية الترهوني، بنتي
0: ربي يفضلها.
3: نحب نسلم عليها ونسلم على والدة امي فوزيه ولا مستمعين مزيكا فهم الكل، وربي يفضلكم.
0: يعيشك يا منتصر، شكرا ليك، ميرسي بوكو على تليفونك الليله. فوزي على شكون تحب تسلم الليله؟
2: أنا حاب نسلم على بنيتي زوز مريوم وقدس، وربي يخليهم لي،
0: ربي يفضلهم.
2: وحب نطلب حاجة من المستمعين، من المستمعين
0: سورتو. أيوة.
2: رحمة على بنيتي
0: أكيد إن شاء الله ربي يرحمهم.
2: ونسلم عليكم الكل،
0: وديدي
2: كاس خاص خاص خاص من حيدر شيل.
0: حيدران حيدران باش يكون موجود معاكم.
2: كاس من خو الخو هو ديجا كان يتذكر فوزي معناها 10 تاع 20 سنه.
0: اسمعني حيدر دقائق ويكون موجود بحذاكم. يعيشك يا فوزي، شكرا ليك، ميرسي بوكو على تليفونك، ميرسي منتصر،
2: ان شاء الله ربي يستركم.
0: يعيشك يعيشك يا فوزي بيه، شكرا لكم انتم مستمعينا. كما قلنا لكم بعد شويه اكيد يكون معاكم حيدر شيرني في سبور اكسبريس موعد الرياضه، ونحن زيد ربح والكاش مازال متواصل للاسف. اليوم 300 دينار في فوكو بلاستيك يقعدوا هنا، وغدوه نرجعوا نلعبوا على 400 دينار، ولكن 1,200,000 في نيويني نوم بعد شويه مازالوا موجودين على 71,113,000. فما توت سويت نخليكم مع موعد الاخبار. سيف الدين ماري.
4: اصبح هو مزيك امين جارة وفريقه يفيقوكم بالاخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
5: مزيك فام
4: كل كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي. صباحكم ديما احلى صباح مع موزايك اف ام. احلى صباح احلى صباح من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 على الاولى في تونس.
5: موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس توافق على مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني شريطة إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك أثر النظر في القضية المتعلقة بالحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب القانونية من بنك عمومية والمتهم فيها رجل العمل المذكور ومسؤولين من البنك. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد اليوم جلسة عمل مع مسؤولي شركة تينشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة، والتي بدأت تصنيع والإنتاج بالشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعات الدوائية في تونس. والفرجاني يؤكد وفق بلاغ لوزارة الصحة أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. في الشأن الدولي، صحيفة إسرائيل هيوم تفيد نقلا عن مصدر مطلع بأن جيش الاحتلال لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية، وذلك عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات المقررة الثلاثاء في واشنطن بين الكيان المحتل ولبنان ستعقد كما هو مخطط لها. والأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه اليوم إلى مجلس الأمن الدولي وطلعت عليه وكالة فرانس بريس. واقترح أنطونيو غوتيريش في التقرير الذي قدمه بناء لطلب مجلس الأمن ثلاث خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية. ختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن كييف فتحت صفحة جديدة في سلسلة جرائمها بهجومها على مبنى سكني للطلاب في منطقة لوغانسك بشمال شرق البلاد، وعلى مبنى سكني في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: l'offre جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية آخر أخبار ترجي تونسي ونادي الأفريقي، لكن البداية بالمنتخب الوطني ومواجهة ودية أولى الليلة ضمن تحضيرات المونديال. جمعت منتخبنا بالمنتخب النمساوي في فيان، وفات للمنتخب النمساوي واحد بلاش بونتو سابيتزر في دقيقة 64. المنتخب الوطني استفاد من حمرة لليمار لاعب النمسا في الدقيقة 38. دونك خلينا نذكر بال تشكيلة اللي هبطت في الماتش هذا: شامخ في الكاج، فاليري على اليمين، العابدي، طالبي، الرقيق، حنبعل، واخذ مكانه حاج محمود في 78، السخيري، خذيرة، وعوضه لسعد في 82، انيس بن سليمان واخذ بلاست وخليل عياري في 62، الغربي واخذ بلاست وتونيكتي في 62، وفراس شوات وعوضه كيف كيف اللومي في دقيقة 62. اجمالا خلينا نحكيه الحقيقة بعيد على النتيجة، على اداء محترم جدا المنتخب الوطني، خاصة الشوط الأول ضربنا مارتين كرة على المرة على الترانسفيرسال، مرة على البوتو، كان المنتخب قريب من التهديف قبل الهدف كما قلت في 64 بواسط سابيتزر. أقل شوية الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني، لكن حقيقة مؤشرات جيدة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني على الأقل في هذه المقابلة. إن شاء الله دونك المواجهة الثانية والأخيرة قبل المونديال تكون ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان القادم. دونك خليني ذاكر سكور فينال تونس النمسا 1-1 لفايت الفريق النمساوي، مع ملاحظة جيد للمنتخب الوطني. واحد من منافسينا في المونديال خسر زاد هو، واللي هو المنتخب السويدي، خسر الليلة مع النرويج 3-1. دونك ذكروا السويد منافسنا في المونديال. نجيو توا لأخبار أنديتنا، والبداية بأخبار الترجي التونسي. يزيد منصوري غادر مع نهاية شهر جوان نهاية عقده، مش بيكون فما تجديد للمدير الرياضي الجزائري يزيد منصوري. كيف كيف اتفاق رسمي مع متوسط ميدان دولي تونسي، اتفاق رسمي مع الترجي الرياضي التونسي. غدوة جلسة مع كريستيان براكوني في كما قلت غدوة، معناها في الساعات القادمة. براكوني بعد ما كان اسمه غير مطروح بالمرة، موجود اسمه، عنده حظوظ، لكن الأغلب أن وزارة الترجي التونسي تكون الوجهة نتاعها مدرب أجنبي ليكون على رأس الإطار الفني للترجي في المرحلة القادمة. جيو طوال الفريقي، و 18 جوان هو التاريخ اللي حددت وزارة النادي لاستئناف النشاط وشروع فريق الأكابر في التحضيرات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. وفي نفس السياق إدارة النادي وبالتنسيق مع الإطار الفني برمجة تربص إعدادي أول يكون في مركز تربصات بعين دراهم، ينطلق مع بداية الأسبوع الثاني من شهر جويلية المقبل. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم بونت.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. بنت الفم بنت الفم من 9 لنص الليل. يوسري جديدي

0: أمير لوسيف غافي الأحكام، هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود فيه بنت لفام على 10 متاع الليل. الموسيقى ديما موجودة معاكم، طريق السلام عليكم سيسول ويحكم. أكيد نحن تلقاو عنا أحسن الموسيقى، ما تلقاو عنا الربح والكاش 1,200,000 يستنوا فيكم على 71,113,000 بعد شوية فيني مينينا. أما توت سويت نكملوا مع الموسيقى هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

اليوم دالي بن احمد في هوت سيليكشن اخترنا ان جروب اوستراليان ان جروب دو جرانج روك الترناتيف. هاكم بديتو تتعقلوا شويه الفايب اللي باش نسمعوه اليوم. ان جروب اللي اوريجينير من نيوكاسل بدا المسيره الفنيه نتاعهم عام 92. ان جروب اللي الحقيقه تعرف برشا مش كان في استراليا ما في العالم زيد. ان جروب اللي خدم بالكدي بالكدي على لو جونغ ميوزيكال سبيسيال نتاعو راهو هو اوكي ان جروب دو روك كما راهم تعرفوا زيد باكثر من هكا تعرفوا بون سونوريتي سبيسيال السيلفر تشير.

كي نحكيو على البدايات نتاع سيلفر تشير نحكيو على لي فونداتور بن ودانيو اللي كانوا داير قبل يقراو مع بعضهم في المكتب اي في المكتب في ان كارتي من نيوكاسل بعد كي كبروا شويه ولا بعد خلط عليهم لو شانتور جونز وزاد لو باتور جيلز اللي داير من الاول بداو يلعبوا الراب مع بعضهم جوست وقتها بيان سور كانوا يكتبوا موسيقى وكانوا يحبوا موسيقى الراب ولكن بشويه بشويه بداو لو جروب هذايا وبداو يمشيوا الأكثر شوية من الراب عارفوا لي الموسيقى متاحهم ممكن ولا الستيل اللي ممكن خلينا نقولوا قبل الادوليسانس متاحهم كانوا يسمعوا برشا ليد زابلين دي بيربل وبلاك سابث ومن غادي كبداوا بشوية بشوية ياخذوا الستيل متاحهم في الجرانج في الروك الالترناتيف اليوم الشواء متاع تالي بن أحمد في هوت سيليكشن سيلفر تشير

خمسة ألبومات ستوديو سيلفر تشير أولهم عام 95 فراغ ستامب آخرهم عام 2007 يونغ مودرن. المسيرة الفنية متاع سيلفر تشير وفات عام 2011 أما الموسيقى متاعهم تقعد ديما في الأذهان هذه.

0: Le groupe de rock australien Silverchair Cemetery à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali. Li, lui, ma yesh n'a fait l'univers m'ta le grunge, fi l'univers m'ta rock alternative. Min Australia, lui, ma rahla kenet fi Hot Selection.
1: Binet FM.
0: واليوم الرحلة قاعدة هنا في استديوهات موزايكا فام ومليون ومئتين اليوم ينجم يكونوا نصيب. مبروكة مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنو الأمور يا مبروكة؟
2: الحمد لله.
0: مبروكة مازلنا مديني جاك بي. اسمع حسيتك دخل ديريكت مو في صلب الموضوع دخلت بعدك كي وتحسب في كلامك. زين مدينش مبروكة جاك بي.
2: والله يا ربي.
0: هاي بي مبروكة سباش أحوالك؟
2: الحمد لله.
0: هاي بيه تعرفها ملاني ويني نوع مبروك
2: شوية
0: بيه. خليني أفكرك ملاني مبروكة في قواعد اللعبة. أول حد الآن سفا مازلنا ما بديناش نجمو ناخذ راحتنا. قول في عقلك ولكن رد بالك بعد كي تسمع attention ني وي ني نو انك تقول اي ولا لا يس ولا نو ني وي ني نو ايواه ما هذوكم الكل ممنوعين من عن بيتا يا مبروكة.
3: او ماي داك
2: ان شاء الله
0: اسمعني حتى كل راهي ممنوع زاد اي طريقة باش انك توافق وإلا ترفض
4: علي خليق وديرة.
0: من توا سيد الحكم علي خليق وديرة. ايه مزيل مكري.
5: قاردي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: مبروك هذا ما حاجة أخرى زيدة اسمها الانذارات. حصل الانذار يا مبروكة وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تحاول عرفت حتى تعود كلامي أنا حتى في سياق الحديث معناها مثلا نقولك لباس تقولي لباس الحمد لله كيف تعتبر عودت كلمة لباس نوك تحصل على انذار يا مبروكة
5: عليها مسايبة هي طبعا قانون في البلاد
0: قالك مش مسايبة ثم قانون في البلاد يا مبروكة بعد قداش من انذار مبروكة مغادرو
2: زوزة
0: نزيدوك وحايدخ
6: ايش خريطة لي انا
0: بعد ثلاثة انذارات نسمع الضحكة الشهيرة متاع سيد الحكم ماذا بينا ما نسمعوهاش الضحكة ذيك هكا ولا
2: ان شاء الله ما نسمعوهاش
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: يا لطيف يا لطيف قالك خوف سيد الحكم ماذا يا مبروك يا مبروك زعمة اليوم يا مبروك
2: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا مبروك
2: حاجه
0: ديهم اسمعني اول حاجه سعر تبالك منك الريزو خاطر قاعد يتقطع راهو اذا كان قص علينا الريزو تنتهي اللعبه
5: ان شاء الله بالشفي
0: والهنا ايوه شوف لي بلاصه فيها ريزو باهي وتو انا مزلنا نحضر ونحن مريقل
2: مريقل
0: ترى مبروك خلينا نشوف الريزو
2: هكا صباح
0: صوتك يتقطع شوي
2: هكا
0: لا هكا أتعس
2: نعم
0: هكا أتعس شوي ترى هي البلاصة الأولانية كلمنيك فيها من الأول كانت باهية
2: هكا
0: لا هكا كيف مازال الصوت يتقطع يا مبروك
2: هكا طبعا
0: لا أتعس شوي أنا نتابعه في الريزو بطلنا مني مني نو نتابعه في الريزو اليوم باه هكا هو الحد توا سافا نسمع فيك يا مبروك
2: بيه
0: هكا مريقل اقعد وين انتي تاو مريقل اوكي يا مبروك اي حاضرة
2: حاضرة
7: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: بيه انتي قلت حاضرة قالك سيد الحكم لا بدنا نروح شوي خلك اي مبروك اليوم نلعب على مليون ومئتين هل
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: والله حتى هي كانيوتا كبيرة برشا يا سيد الحكم مليون ومئتين الف ومئتين دينار مستمعين الكل معلقين امالهم عليك يا مبروك يحبوك تربح سيد الحكم اليوم
4: علي خليك وديرة
0: لا علي توا لازم يتفرد ومبروك اليوم لازم تتفرد
4: عليك خليك وزاهية عليش بيه خليق وزاهية اليوم
0: اي علاش لي خليق مبروك بعد تكون زاهية بالكده كان تربح معنا المليون ومئتين يا مبروك هكا ولا
2: هكا
0: هكا هاي مبروك ماما يروني حسيتك تفو عليا هاي مبروك. نبداو نيوينينو على مليون ومئتين بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
8: تفيق وحشي
9: اتونسيون نيوي نينو
0: مبروكة مبروكة. شبيك ما جاوبتنيش ونعم زادة ليه لو بير انت ما جاوبتنيش بعد كيظهر لك باش جاوبني بطلي نعم مبروكة. تحضر في روحك من قبيلة وجاوك بيه امورك واضحة وشادة روحك في بالك من اللي بدينا نحكي ولا قلت لي لا اي لا ليه توك سمعنا اني وي اتونسيون اني ويني نقط لي يا مبروك يا مبروك. انت اسمعني صعيب راه الريفلكس نتاع اي ولا ليه صعيب راه عايشك يا مبروك. على شكون تحب تسلم الليله؟
2: نسلم على صغيراتي مع العائله
0: الكل ربي يفضلهم لك اكيد العائله الكل ربي يخليك يا مبروك. شكرا ليك اللي كلمتنا اليوم. التحدي مازال موجود وعلي للاسف خلق دايره علي خلق دايره لا ما تفرحتش علي الليله ولكن فرصتكم انتوما
4: علي خلق دايره
0: لا غدوه علي تنجم تكون خلقوا احسن شويه خلقوا تكون سياحيه علي غدوه كي تربحوا معانا الكنيوتا غدوه. استنوا فيكم برشا فلوس

0: غدوة مليون وثلاثة مئة في نيمينينا 1300 دينار ليكم انتوما لربح على 71,113,000. تكلمونا تدخلوا أكيد في القرعة وتشاركوا معنا. مليون وثلاثة مئة تنجموا تربحوهم وتتحديوا سيد الحكم وعلي تكون خلاقة زاهية غدوة إن شاء الله. شو فرحة سهلة راو 60 ثانية تكون أموركم مريقلة وجوكم باهي واتو سامبلومون تربحوا معنا الكاش مليون وثلاثمئة غدوة في نيمينينا لربح على 71,113,000. أكاو غدوة عندكم خويا رأسكم رأس سيد الحكم 71,113,000 يربحكم مليون وثلاثمئة.
1: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
2: على العين والعين حق.
0: فسر لي فسر اليوم اكيد باش نحكيوا على موضوع مهم برشا سورتو انتم تابعوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. هو الحقيقه سؤال يجي من خلينا نقولوا اوبزرفاسيون مهمه ياسر. كيفاش الكلام اللي نسمعوه على رواحنا يبدل شخصيتنا؟ والله سؤال نتسائلوه الحقيقه كي نشوفوا مثلا الكلام اللي ممكن نسمعوه من عند زملائنا، كلمي نسمعوه من عند أصحابنا، كلمي نسمعوه من عند عائلتنا. والله شوف ممكن برشا ناس تصور انه نجمو ننساوه الكلام هذاك، ولكن من عرف الشراوي نجم يكون عنده تاثير كبير برشا برشا على الشخصيه نتاعنا. فرحان برشا اللي بحثيه الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار ودوره. مرحبا سوار.
3: وفيك عايشك.
0: الو سوار، خلينا نبداو الامور من اولها. قلنا نحن ثم نيس يسخايبون وكلمة ذاك يتنسى يمشي على روحه. نجم تكون كلمة كي تقالت في سياق تفدليك، ممكن حتى ساعات كي عرفتك تفدليك اللي تقعد تلصق مع الاسم متاعنا. مثلا واحد قبل كان هو صغير قراي بار اكزامبل، وكان يقعد في الطاولة الأولى قراي تقعد معك حياتك كامل. بوم الكلمة ذي ممكن كما نسمعوهم نحن في حياتنا وكل شيء، الحقيقة شنية؟ هل ننساهم ما ننساهوش الكلام ذاك؟ هل يقعد معنا حياتنا كاملة؟
3: باه الكلام الأذي يأثر فينا برشا شخطو كي نكونوا صغار. باه الكلام يتأثر كيفاش يأثر فينا؟ شخطو الكلام اللي يتعود برشا يتقاط تعود برشا شخطو كي تبدأ أنت في بريود الطفولة متاعك وإلا جات من عبد كلامه يأثر فيك.
0: أوكي.
3: باه شخطو الصغير بالنسبة ليه الكلام اللي يتقال هذاك هو اللي الصحيح اللي عليه، هذاك اللي ما نقول على شخصيته. مثلا تلقاه سمع كي كان صغير يقولوا له مثلا انت فاشل ولا انت انسان ماكش ذكي ولا انت انسان ديما تغلط. سي بون مخه بالنسبه ليه تبنى اللي هو انسان هكاكا، هذيك حقيقته. حتى كان تلقاه هذيك ماشي حقيقته سي لو فات اللي تعاودت برشا مرات ايش وقتو في الصغر اللي نعرفه في الصغر تبدا كل شيء يتكون بيرسوناليتي وكل شيء. دونك بالنسبه ليه هو انسان هكاكا ضعيف وفاشل وماهوش ذكي، سي صوره وتاكدت بالنسبه لمخه.
0: باه دونك هنا لازم نفهموا علاش الكلام هذايا سوار ياثر فينا للدرجه هذه، على خاطر كيما قلت انت راهو تاثير كامل على الشخصيه نتاعنا ملي نحن صغار حتى لين نكبروا. معناها راهي شخصيه الانسان هي اللي تتاثر بالكلام هذايا سوار.
3: باه على خاطر المخ نتاعنا ياثر يخزن اكثر الحاجات اللي مربوطه بالمشاعر القويه. معناها بالنسبه لي هو هو هكاكا شورتو كان جيتو انت مثلا وهو في حاله حزن والا يستحق دعم والا حاجه وانت تقول له كلام كيفنا كيكا سي بون تاثر بالنسبه لي هو سي هذاك هو الصحيح ما لقاش الدعم الحقاني لقى اللي يجيه الكلام هذاك. معناها انت عباره بنيت له شخصيته على النسق نتاع الكلام هذاك حطيت له في مخه اللي هو انسان هكاك فاشل وكل شيء. حتى الحوار اللي بينه وبين روحه باش يولي يقول سي بون انا انسان هكاك هذاك الكلام اللي تقال عليا صحيح. انا انسان مانيش ذكي، انا انسان ما نجمش نجرب حاجات جديده، انا انسان هكاك. فهمت؟ دونك انت عباره خليته عايش نقد عايش مقارنه وعايش رفض اللي هي اكثر حاجات ياثروا على الصغير. معناها شورتو في بريود لونفونس معناها انت اثرت له انت رديته. معناها حتى كي يكبر نقولوا شبيه الصغير ديما يقارن في روحه شبيه ديما متاثر. الوغ كان ترجع لطفولته تلقى هو قعد يسمع كان في الكلام هذاك من بعد كان نقعد نلومه. الوغ احنا الغلطه منا من لي بارون اللي هو صغير ما محسينه هكاك نقارنوه بغيره نقولوا له شو مثلا صغير فلان وفلان حتى عندنا لهنا برشا شو كيفاش ناجح علاش انت مش كيفه شو
0: كيفاش ولد عمك ولا ولد خالتك
3: شوف هو كيفاش قراي انت شبيك ماكش قراي انت ماكش ذكي. الوغ كو كلمه في حاله سورتو في حاله غضب سيي تقعد معناها مشي باله كلمه ومشيت على روحه الوغ كو لي ماشي مشيت هذيك كبرت مع شخصيته وتكبر في داخله لين تخليه هو انسان عنده حاجات تأثر له على نفسيته فهمت وتأثر له على مخه زاد مش كان على نفسيته.
0: وهنا حاجة مهمة قلتها سوار انه ديجا الانسان وقتها يبدأ يطرح في برشا اسئلة ممكن في بلاصة فولنيرابل معناها تلقاه ديجا هو في حالة ضعف في حالة انه مازال ماهوش مستقر نظرته الروح وخلينا نقوله ويجي الكلام هذية اللي ممكن مثلا حتى كان واحد يكون شاكك لا تأكد له النظرة هذيك السلبية اللي ديجا على معناها موجود عليه هو. دونك هنا لازمنا كالعادة ديما نفهمه بطريقة علمية شنو يصير في المخ وقت اللي نسمع كلام نفس معناه سلبي على أنفسنا.
3: به الكلام هذي بشوية بشوية يولد صوت داخلي شو معناها؟ معناها أنت وحدك تولي تقول على روحك هكاكا تقول أنا إنسان ديما نغلط أنا إنسان فاشل تولي تحكي على روحك هكاكا دونك وقتها سيء بالنسبة لك أنت الصوت الداخلي زاد باش يأثر فيك معناها ما عادش تسمع الكلام كان من عند العباد لا حتى انت على روحك بشوية بشوية يولي يأثر في شخصيتنا كيفاش يخلي ثقة في روحك تطيح تولي ما عادش تحس بالأمان وتولي حتى ما عادش تقدر ذاتك فهمت وهي الشخصية كيفاش تتبني شخصية الصغير نبدأ نبنيها بشوية بشوية انه يعطي ثقة في روحه بشوية بشوية ولي يحب يجرب الحاجات فهمت بشوية بشوية ولي يبني في ذاته هذا الكل يتيح بك الكلام الخاي يولي خاف من المحاولة حتى انه بشي يجرب حاجة جديدة يولي حتى كيف يفشل يلوم روحه يقول انا بتبعتي انسان فاشل مش يحاول كما نقوله يزيد يقدم خطر سيء الثقة اللي عنده كما نقوله تزعزعت وكان عبد ثقة في روحه تتزعزع سيء ما عادش ينجم يقدم في حياته بالحق. هو عبد كبير وما ينجمش خليه عبد صغير معناه.
0: وهنا جوستومون نجيو للسؤال الأولاني انه الكلام هذايا اللي نسمعوه كيفاش ينجم يبدل شخصيتنا ولكن جوستومون شخصية الإنسان بالحق من كلام كيما هكايا كيفاش الشخصية في حد ذاتها تنجم تتبدل سوار
3: كما قلنا احنا الكلام هذا يأثر برشا شورتو كيف يبدا انسان ضعيف وانت تجي تقول له كلمه جارحه سي واحنا نعرفوا اللي اكثر الكلام الخايب ما تنساش كما نقولها دونك تخلي تراس فيه الكلام الخايب يخلي تراس نجم انت في حاله غش تقول كلمه تخيل كلمه مشيت على روحها معناها ما تعرفش اهميتها على غيرك الوغ كل كلمه هذيك تكبر في داخل غيرك وتعيش معها سنين وتخليه يفقد الثقه في روحه معناها كلمه بالنسبه لك انت ما تعطيهاش اهميه اما ما تعرفش مفعولها على غيرك كيفاش عطات المفعول نتاعو واحنا مشكلتنا اللي تفهوا الحاجات معناها نقول لك حاله غش
0: اي امتى على غالب زلقت
3: في حالة حتى في حالة الغش العبد يزم يحاول يكونترولي روحه خاطر الكلمة جارحة تقعد الجروح جارحة هي اسمها على جسم كلمة جارحة تقعد ما تتمحاش
0: وهذه اللي الحاجة ممكن ربي سبحانه ميزنا بها على باقي خلقه انه عندنا ملكة تاع العقل نعرف كيفاش نتحكموا في انفسنا ولازمنا نتحكموا في انفسنا في مختلف المواقف يستمو كما قلت انت معناها واحد راهو اذا كان حتى لو كان في حالة غش راهو مش هذا لا يتيح لك انك تعمل اللي تحب كيما تحب وقت اللي تحب وتقول اللي تحب معناها هذه حاجة ماهيش مقبولة باي طريقة كسوسوا حتى مع العائلة معناها حتى في عائلتك في حد ذاتك ولا مع أصحابك ولا مع الناس اللي يقربوا لك دونك من هنا ممكن نجمو نطرحوا سؤال هذايا كما قلت انت مادام الحكاية ترجع للصغر علاش هنا ممكن ثم بعض الناس يبقوا متأثرين بكلمة وإلا برمارك وإلا بحاجة تقلت لهم حتى من بعد سنين وسنين وسنين ما سمعناها الكلمة هذايا
3: كما قلنا خطر المخ يربط الكلمات بالمشاعر دونك بالنسبة لي هو الحاجة الخايبة ما تتنساش تكبر معاه كما قلت لك في حالة غش تقول انت حاجة خايبة اما هو انت نسيتها اما هي من كلمة تولي ما عادش جوست كلمة تولي انت بالنسبة ليك الحاجة هذيك تحدد بها شخصيتك وتشوف بها شخصيتك وتشوف بها العالم زادة فهمت معنى هي جوست مش كلمة ومشيت على روحها لا ما بقتش مجرد كلمة لا بل ولت طريقة انك تشوف بها روحك تشوف بها شخصيتك وتشوف بها العالم معنى عبارة انت حددت له طريقه بك الكلمة هذيك فهمت معناتها ما تقعدش جوز مجرد كلمه
4: معناها حتى بعد سنوات هذوما الكل
3: فولا
4: تقعد
3: فوالا هذاك علاش ديما نحاولوا كيما قلت انت بكريكه مش معناها احنا في حاله غش معناها عندنا الحق باش انا نخرج كلام خايب ساعات بالنسبه ليك انت كلمه صغيره اما تحطم عبد
4: بيان سور
3: فهمت
4: بيان سور
3: والنقد والنقد
4: والنقد نحاولوا ما نقدوش لازم يكون بناء النقد
3: حتى كي باش تنقد مثالش نجم تنقد بطريقه لطيفه شويه معناها مش لازم تعطي ديريكت الكلمه الخايبه حتى كي باش نحاولوا ننقدوا نحاولوا كيفاش نخلطوا المعلومة غير ما نجرحوا كل عبد هذا
4: لطفوا في إطار أن نطوروا من الناس اللي نحبوهم واحد إذا كان باش ينقد ولا يحب الإنسان أنه يقدم ولا يصلح من حاجة بيان سور باش تكون بطريقة لطيفة جدا باش أنه الإنسان هذاك يعرف يخوها وينجم يبدل من روحه معناها للأحسن فهمت دونك هنا كنا نحكيوا على الكلام السلبي أما محل الكلام الإيجابي مثلا قل لك والله اليوم راك عملت حاجة باهية والله محليك اليوم تبارك الله عليك ذكي تعرف تحكي هالكلام هذايا الباهي ينجم يأثر كيما الكلام السلبي
3: بيان سور حتى الكلام الباهي يأثر علينا احنا مشكلتنا كي تقول كلمة خايبة ميسالش اما كي تقول كلمة باهي دليل شنو تدلل فيه الوغ هذاك الكل ماهوش صحيح بالعكس انت مثلا كي تقول لصغيرك كلمة باهية بالعكس تبني له شخصية قوية وتبني له صحة نفسية باهية خاطر الكلام يأثر على البسيشيك نتاعنا على الاخر مثلا نجم تقول لصغيرك انا راني نؤمن بيك نؤمن بقدراتك راك ميسالش حتى كان غلط ناس كل تغلط وي. اما بالعكس احنا نتعلموا من اغلاطنا كان ما نغلطوش ما نتعلموش يعني هذه معروفه العبد اللي يعمل ديما صحيح كيفاش في يتعلم
4: ولا لازم يجرب
3: ولا يلزمك تجرب احنا هكا بشوي بشوي تولي تبني شخصيه باهيه لصغيرك تولي تخليه يحس بالامان وتولي تخليه يحب يجرب مش يخاف يوهك يقول لي انا انسان فاشل ما نحبش نجرب بالعكس انت تشجعه باش يجرب باش يعرف حاجات وانا والصحيح من الغلط وتبني له ثقه في روحه قويه وتخليه وقتها نشوفه المستقبل صحيح للصغير على خاطر كل شيء تبني من الصغرى
4: بيان سور هذه أهم حاجة ولا لباز على الشخصية تكون من صغرها هنا سوا
3: ولا.
4: وممكن الحاجة المهمة اليوم لازمنا نفهموها ولازمنا نسمعه بالقدية نحكيه اليوم على كيفاش الكلام اللي نسمعه على روحنا ينجم يبدل الشخصية متاعنا تلقاونا أكيد لايف على الباج فيسبوك متاعنا مزيكا فيم كيفاش نجمو نحميه روحنا من تأثير الكلام السلبي هذا يا سوا
3: بيه نحاولوا نراجعوا الكلام هذايا نشوفوا معناها مش لازم سيبون الانسان هذاك حكم عليك سيكو كلامه صحيح
4: أكيد.
3: لا راهو تحب ولا تكره كل واحد ونظرته للحاجه مش لازم تخلي كلام الانسان هذاك ياثر عليك لا انا نعرف روحي عندي ثقه في روحي نعرف ولا. اللي انا مانيش هكاكه واللي انا قادر نعمل خير من هكاكه تبطل المقارنه بغيرك هذيك اهم حاجه خاطر المقارنه هي تزيد تعبك ايش يخطوك انت تكون تسمع لي انت ماكش كي غيرك وتزيد تقارن روحك تحاول تفرق بين كلام الناس والحقيقه هي شنو ايش يخطو الصوت الداخلي هذاك نحاولوا نتغلبوا عليه على خاطر راه تحب ولا تكره الكلام اللي يجي منك انت زاده اثر عليك اكثر من العباد معناها لو فات لي انت سي بون تكونك الصوت الداخلي اللي فيك تولي اوتوماتيكمون تولي تحكي بينك وبين روحك هذاك يزيد ياثر لك اكثر على مخك وعلى نفسيتك دونك مثلا انت ما نجحتش في حاجه ما تقولش على روحك راني فاشل لا مثالش انا المره ذي ما نجحتش يمكن عندي غلطه في تيل وتيل وتيل نشوف غلطتي وين وما كل غلطه ذيك نصلح روحي باش المره الجايه ننجح في الحاجه هذيك دونك انا غلطت في الحاجه ذي مثالش تعلمت المره الجايه نعملها صحيحه وما عملتهاش المره الجايه ما خير مثال نزيد نتعلم فوالا ما نستسلموش لكلام الناس فهمت كيما يقولوها تطيح وتقوم فهمت بالعكس كي تتعلم الحاجه هذيا من الصغر تعلم تبني روحك شخصية قوية هذي الفرق بين الإنسان اللي عنده شخصية قوية والإنسان اللي عنده شخصية فابل الإنسان اللي عنده شخصية فابل تلقاه سلم روحه لكلام العباد وخليه يأثر فيه ألوحك الإنسان اللي عنده شخصية قوية فاق على روحه وقال لي راهو هذاك رأي العبد يمكن يكون بالنسبة لي هو صحيح أما أنا مانيش هكاك
4: فوالا وهنا نحب معك أنت سوار أنه نلخصوا الموضوع هذايا نحكيه على كيفاش الكلام اللي نسمعه على روحنا يبدل شخصيتنا كيفاش نجموا نلخصوه الموضوع هذايا ونكلكم سوار
3: باه جوست نحب نقولوا اللي الكلمات بالنسبة للعباد حاجة كيما نقولوا يتفهاها ألوغ كو لا الكلمة الباهية والكلمة الخايبة تتحس.
4: بيشير.
3: كلمة خايبة تنجم تكسر العبد، وكلمة باهية تنجم تهز العبد تبني له ثقة على قدام زيادة. دونك نحاولوا كما نقولوا نوزنوا كلامنا، نعرفوا شنو نحكيوا مع غيرنا قبل ما نقولوا الحاجة ندورها على لساننا كما نقولوها. وديما نحاولوا نحطوا روحنا في بلاصة العبد هذاك. انا كان جيت في بلاصة العبد هذاك اسكو باش توجعني الكلمة ولا لا؟ دونك كي ديجا لو فات انك تحط روحك في بلاصة العبد هذاك تولي تعرف شنو يتخرج من فمك.
4: فوالا هنا جوستومون الكلام راهي حاجه قويه برشا. فوالا وشكرا ليك لاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودوار اللي كنت بحذينا اليوم كالعاده فسر لي معاكم الاثنين الخميس في بنت لفام نحكيو صحه نفسيه. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل، اما توت سويت موعد الاخبار مع سيف الدين المهري.
5: اصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
6: موزيك فام،
5: كل شيء باش تبدأ نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزيك فام.
7: أحلى صباح،
5: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
6: موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: وسمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. تعيين الرئيس المدير العام السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسية، وذلك خلفا لعبد القادر عميدي والهادي يوسف وفق ما ورد بالرائد الرسمي الصادر اليوم. عدد المترشحين للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية بنزرت يبلغ 8895 مترشحا، من بينهم 7462 مترشحا عن المعاهد العمومية و1072 مترشحا عن المعاهد الخاصة و361 مترشحا بصفة فردية وفق معطيات تم استعراضها خلال الاجتماع الدوري للمجلس الجهوي للتربية الملتئم اليوم برئاسة والي الجهة سالم بن يعقوب. وزير الخارجية محمد علي النفطي يعقد على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول افريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول، يعقد لقاء مع نظيره الجزائري احمد عطاف تم خلاله استعراض اهم المحاور التي سيتم التطرق اليها خلال اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية على المستوى الوزاري المزمع عقده خلال الشهر المقبل بالجزائر. وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أكد الوزيران على أهمية توفير أفضل الظروف للإعداد الجيد لهذا الاستحقاق، وذلك تنفيذا لمخرجات اللجنة المشتركة العليا التونسية الجزائرية التي انعقدت بتونس بما يساهم في دعم التعاون الاقتصادي وإلى عناية خاصة بجاليتي البلدين في تونس والجزائر. دولياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لشبكة ABC إن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري. وترامب يضيف أنه لم يوافق على الاتفاق بعد ولا يزال يتعين الحصول على بعض نقاط إضافية. السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية في أعقاب تهديد الكيان المحتل باستئناف ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. سوريا تعلن عبور نحو 12 ألف رحلة عبر مجالها الجوي، وذلك بعد أن غيرت شركات طيران مساراتها في المنطقة لتجنب مجالات جوية تأثرت بالصراع الدائري في الشرق الأوسط. وتظهر أحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن أكثر من 11800 رحلة عبرت المجال الجوي السوري، أي أكثر من مثلي العدد المسجل في شهر فيفري الماضي والذي بلغ 4267 رحلة، وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل الحرب الإيرانية حركة الطيران في المنطقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بوينات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
9: بنت الفم بنت الفم يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: صباح فخري الفل والياسمين على موزايكا فام من الطربيات والموزيكا مازالت متواصلة.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: الموسيقى لايف على موزايكا فام تسمعها في الجولد ميوزيك احسن الموسيقى سورتو لو شارم نتاع اللايف هذا اللي موجود مع الجمهور ما تسمعوه في حتى فيرسون اخرى بعد شويه سيل ستاند باي مي اديل سيت فاير تو ذا رين ستيفي وندا بارت تايم لافر ام نبداو بكول ان ذا جانج جيت داون اون ات سو واتس يو

0: Stand by me. Live في جابان. Live مزين برشا سورتو انه عمرك ما تسمع الفيرسيون ستوديو بالطريقة هذه الحقيقة. ما الفيرسيون لايف مش كيما في الكونسير يبدا في فرنسا في جابان في اي بلاد اخرى. كل بلاد والجمهور نتاعها وكل بلاد والاحساس نتاعها. وهذه هي احسن الموسيقى على موسيقى فهم
1: بنت فهم.
0: والموسيقى مازالت متواصلة. هذه آخر ألحان الراحل زياد الرحباني من كولابوراسيون مع كارول سماحة, من أحسن زيدا نعتبر مغنيت أكيد ديما موجودة وديما حاضرة. ما بدنترك وحدك.

الكفوري جن الهواء، تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكامل الفريق، زياد في الاخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندر. احنا كي العاده نعطيكم موضوع بوغد وفي نفس التوقيت برشا ربحو كاش لابونيمير وبطبيعه الحال احسن موسيقى. بعد شويه تلقاو سيف الدين مهري في الاخبار، اما قبل كي العاده نختموا بالموسيقى. هو ارتيست تعرف عليه العالم الكل في ذا اكس فاكتور يو كي، اغنيه ترجع بينا العام 2012. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع جيمس آرثر، Impossible. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج غريسبا مابادو فانزو الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي فيليكس أنطوان تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجوليانا أماتو لومومبا ابنة زعيم الإفريقي الراحل باتريس لومومبا الذي كان أدى زيارة إلى تونس سنة 1960. وفي هذا السياق، رئيس الجمهورية يشدد على أن الحلم الذي راود الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من نير الاستعمار، غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتواتر بنسق أكبر، وما كان حلما جميلا تحول إلى سراب بالرغم من أن القارة السمراء تعج بكل أنواع الثروات والخيرات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. دوليا، المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يفيد بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على سلم ريشتر قبالة ساحل جنوب إيطاليا. والمركز يقول إن الزلزال وقع على عمق 253 كيلومترا. في خبر آخر، شبكة ABC نيوز الأمريكية تذكر على موقع إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغها بأنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بر يقول لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو السبيل الوحيد لذلك. وبر يتابع أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار حقيقية، وأن ترامب وحده القادر على دفع إسرائيل للالتزام به. النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي توصلون مساء أمس إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. وينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع التوب متى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزيكا فام توب متى. The Morning Top.